طول عمري بخاف من حب، سرت الحب ظلم الحب.

كثيرة والله كثيرة ما كثيرة بعصام ما بكون غني ما بغني سمعونا هنكتبها الله يشهد أن لا إله إلا الله.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. يا إخوة، نحن نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطيئة، فإني لا أعرف ما أنا عامله، لأن ما أريده لا أعمله، بل ما أكرهه إياه أعمل. فإن كنت أعمل ما لا أريده فأنا شاهد للناموس بأنه حسن، فالآن لست أنا بعد أعمل ذلك، بل الخطيئة الساكنة فيا، إذ أعلم أنه لا يسكن فيا، أي في جسدي، شيء صالح. فإن الإرادة حاضرة لي، وأما فعل الخير فلا أجده، لأن ما أريده من الصلاح لا أعمله، بل ما لا أريده من الشر إياه أعمل. فإن كنت أعمل ما لا أريده فلست بعد أعمل ذلك، بل الخطيئة الساكنة فيا. فإذن عندما أريد أن أفعل الخير أجد هذا الناموس، أن الشر حاضر لدي. إني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، لكني أرى في أعضائي ناموسا آخر يحارب ناموس عقلي، ويأسرني لناموس الخطيئة الذي في أعضائي. الويل لي، أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد الموت هذا؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، ومن ثم أنا ذاتي عبد بالعقل لناموس الله، وأما بالجسد فلناموس الخطيئة. إذن ليس الآن من قضاء على الذين في المسيح يسوع، وهم لا يسلكون بحسب الجسد بل بحسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطيئة.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله، برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحب.

أؤمن بالله الواحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد المنطي تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى

الجامعة المقدسة الرسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة الدار الآتي، آمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية، ونشكر لك أيضا

أكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما،

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

خطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء نقرب لك.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجثر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسولك.

المشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش إلكن مستمعينا، ووين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة إلكن لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي الصديق الأمين مرآة لمحبة الله، يبقى هو حين يهرب الجميع كما تبقى الصخرة في وجه العاصفة. فيه نختبر معنى الكلمة، من وجد صديقا أمينا فقد وجد كنزا لا يقدر به.

برفقتكم دايما لبنان الحر. سئل حكيم ممن تعلمت الأدب، فأجاب: من شخص سيء الأدب، فكنت كلما رأيت فيه ومنه شيئا لا يعجبني تجنبت أن أفعله في حياتي. صديقي، انتقي دائما ما يليق بك ويوازي روحك من حلم، أشخاص، وحتى

لبنان الحر دايما معكم. قد ينسى الظالم ظلمه، قد ينسى المظلوم حقه، ولكن الله لا ينسى أبدا. لا فرق بين خيانة الضمير وخيانة الواقع إلا التنفيذ. المماثلة مع الاختلاف ليست هي الصواب وليست هي الإنصاف.

أصدقائي، لا تصدقوا الكلمات اللطيفة، خذوا الحقيقة من أفواه المواقف. أسوأ ابتلاء هو ابتلاء التفكير، أي يكون الشخص مدمنا للتفاصيل ولتحليل الكلام. ثقل الصراحة ولا كآبة الظنون. صديقي، إذا شككت تأكد.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. لا ينضج المرء بالنصائح ولا بالمواعظ ولا بتجارب الآخرين، ينضج المرء حين يقطع الفقدان جزءا من قلبه، وينحني ظهره من خذلان أحبائه، وتملأ التجاعيد ملامحه من قسوة التفكير، وتتهاوى طاقته ويصبح هشا بجسد هزيل من الركض في الطرق الخاطئة. ينضج المرء حين تقتطعه الحياة من جذوره.

وفي الختام أصدقائي مرغمون على العيش بواقع لا يتناسب مع مشاعرنا. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. طبعا بيتر وأنا بتمنى لكم نهار مبارك ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

صباح الخير، إنها السابعة إلا ربع في لبنان الحر. إليكم الصباحية الأولى. حراك أمريكي يؤكد التزام واشنطن الشرعية وعدم تغيير قواعد الاشتباك، ومعادلة الضاحية شمال إسرائيل قائمة ولا تشمل الجنوب. عون يرفض مجددا التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، بر ممثل الشيعة وعليه مسؤولية. رئيس المجلس: لو أتى وقف اطلاق النار من أي دولة أنا ماشي فيه. نتنياهو: معركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي. ترامب سيعلن نصرا كاملا على إيران خلال أسبوعين.

0: مشوي مش مقلي لذي صحة ولذي لبنان الحر
1: تفاصيل الصباحية مع رندا عاصب وداغر ورولان فاطر. فيما اكتسبت الحركة الدبلوماسية الأمريكية في بيروت أهمية استثنائية انطلاقا من جولة السفير الأمريكي ميشيل عيسى على رؤساء الثلاثة التي حملت رسائل دعم واضحة للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، برزت مواقف إضافية لرئيس الجمهورية جوزيف عون ترفض التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية وتدعو حزب الله إلى تسليم سلاحه للدولة.
2: فقد أكد الرئيس جوزيف عون في الجزء الثاني من مقابلته مع شبكة CNN استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، لأنه لا يملك خيارا آخر في محاولة للاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب في إنهاء هذا الصراع، معولا عليه وعلى فريقه لأحداث خرق حقيقي. وشدد عون على أن مناصري حزب الله هم مواطنون لبنانيون لهم الحق في العيش بكرامة ولكن تحت حماية الدولة اللبنانية، وأضاف أنه إذا رفض الحزب تسليم سلاحه أو التفاوض مع الحكومة فأنه سيتحمل المسؤولية أمام جمهوره وأمام اللبنانيين.
1: وفيما يتعلق بالتخوف من مواجهة عسكرية داخلية مع الحزب، أوضح رئيس الجمهورية أن هناك مفهوما عسكريا يعرف بالتحضير لساحة القتال، لا يعني بالضرورة نشر الدبابات والمدفعية، بل إعداد الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تزيل الأسباب الموجبة لوجود السلاح خارج الدولة، وعندها يصبح الانتقال إلى المراحل اللاحقة ممكنا. وأشار إلى أن العمليات العسكرية لا تشكل سوى جزء محدود من هذه الاستراتيجية، فيما يبقى الجزء الأكبر مرتبطا بالمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
2: وردا على سؤال بشأن رسالته إلى الإيرانيين، أكد عون أن لبنان يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفا إذا أردتم التحدث معنا فأهلا وسهلا، لكن من دون أي تدخل، لأن لبنان دولة ذات سيادة وحكومة ذات سيادة. كما رفض بصورة قاطعة تصريحات الحرس الثوري الإيراني الرافضة للمسار الجاري، معتبرا أن إيران لا تزال تنظر إلى لبنان بوصفه ورقة تفاوض تستخدمها في حواراتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وإذ أكد أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل، أشار الرئيس عون إلى أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور، لكنه يقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب. أضاف كمسؤولين، نحن موحدون من أجل إنهاء الحرب، والرئيس بري يمثل الشيعة وليس حزب الله فقط، بري رجل دولة ويريد إنهاء الحرب بالوسائل السلمية، وبصفته رئيسا للبرلمان اللبناني والممثل الوحيد للشيعة هناك عمل عليه أن يقوم به، وبإمكانه أن يؤدي دورا أساسيا فيما يتعلق بإقناع حزب الله.
2: في الموازاة، اكتسبت جولة السفير عيسى دلالات مهمة لجهة المداولات مع كل من الرؤساء حيال تفاصيل المفاوضات والاتفاق الذي أعلن.
1: وفيما حضر مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية خلال لقاء عيسى مع الرئيس عون، نوه السفير الأمريكي بالمواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية وبأداء الوفد اللبناني المفاوض، معتبرا أن ما جرى أخيرا يشكل رسالة سياسية بالغة الدلالة، ومؤكدا أن الإدارة الأمريكية تولي الملف اللبناني أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة.
2: أما بعد لقائه الرئيس بري، فأكد عيسى أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار وأن قرارنا أن يكون شاملا، وكشف أن الرئيس بري أعطاه رد حزب الله على وقف النار.
3: نحن عم نجرب بقد ما فينا انه نجرب وقف اطلاق النار، ورئيس ترامب انتو بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، اكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها انه نحن بهمنا امر لبنان، بهمنا انه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس انتو بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الاوامر؟ البايلوت زون هي منطقة لح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من اهل الضيعة، لح يرجعوا لهوني، لح الجيش ياخد يعني المنطقة، رح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش لا يضربها الإسرائيلي، ما بيكون له خص فيها، يعني هيدي لقيتها مش كانت واضحة، يعني مش انه رح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا، شو معناتها انه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس نحن بهمنا انه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيتها وبلش العمار ويشوق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل انه مثل انه اذا صار ما صار كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقة هذه.
1: هذا وأكد رئيس المجلس أن موقفنا وقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، ونتحدث بعدها عن الانسحاب التوازي للجيش الإسرائيلي وحزب الله من جنوب نهر الليطاني.
2: وقال بري في حديث لمنصة وايز: ما يسمى بالمناطق التجريبية مرفوضة مني، وما هو مقبول فقط انسحاب إسرائيل ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين. كما لفت رئيس المجلس إلى أنه لو إجاني وقف إطلاق النار من أي دولة أنا ماشي فيه حتى لو كان من بنغلاديش.
1: وفي قراءة لنتائج جولة السفير الأمريكي، ذكرت نداء الوطن أن الرئيس بري اقتنع بالعرض المفصل والإيضاحات التي قدمها السفير الأمريكي، وأوضح مصدر مطلع أن الولايات المتحدة أبلغت السلطات الدستورية اللبنانية عبر سفيرها أن المعادلة المعتمدة لم تتغير، وأن أي حديث عن قواعد اشتباك جديدة لا يعكس الواقع القائم.
2: وتقوم هذه المعادلة على الربط بين الضاحية الجنوبية وشمال إسرائيل من دون أن يشمل ذلك الجنوب اللبناني الذي يبقى خاضعا لمسار مختلف يرتبط مباشرة بالتفاهمات الأمنية والعسكرية التي يتم العمل عليها.
1: ورأى المصدر أن هذا الموقف الأمريكي يتقاطع مع المسار التفاوضي الجاري في واشنطن، حيث بات الوصول إلى وقف شامل ونهائي لإطلاق النار في الجنوب مرتبطا بالموافقة على مخرجات الجولة الرابعة من المفاوضات. وتشير الخلاصات المتداولة إلى ترتيبات أمنية تبدأ بسحب السلاح من منطقة جنوب الليطاني وإبعاد مقاتلي حزب الله عنها بصورة نهائية، تمهيدا لمرحلة أوسع من تثبيت الاستقرار.
2: وفي إطار الحرص الأمريكي على فصل المسارات، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان منفصلة عن المفاوضات مع إيران، وأن الحكومة اللبنانية وحدها هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني، فيما لا يزال حزب الله يشكل العائق الأساسي أمام التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل. وأشارت إلى وجود اتفاق مطروح يحظى بقبول حكومتي لبنان وإسرائيل ويضمن بحسب وصفها سيادة لبنان وأمن إسرائيل.
1: ميدانيا، وفيما ستكون الأيام الطالعة محور اختبار متجدد لاستكشاف الاتجاهات الحقيقية حيال الجبهة اللبنانية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق لن يكون على حساب الحق في مهاجمة حزب الله. وقال نتنياهو: لن نقبل بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد أن إسرائيل في حالة جهوزية عالية دفاعيا وهجوميا، وسنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة.
2: أضاف: إذا عادت إيران لاستهدافنا سنرد بقوة، ونحن أقوى من أي وقت مضى، ومعركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال من ناحيته أن أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيقابله هجوم على الضاحية، مضيفا أن أي محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ستواجه بقوة كبيرة.
2: إيرانيا، قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل لبنان، ولن نتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات.
1: من جهته قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قليباف إن إيران ستمنع أي هجوم على لبنان من خلال التهديد بالهجوم وقطع المفاوضات تارة وتارة بالهجوم عمليا.
2: وفي موازاة ذلك، وضمن إطار الدعم السياسي للمسار الذي تنتهجه الحكومة لاستعادة الدولة لسيادتها الكاملة، التقى وفد من تكتل الجمهورية القوية رئيس الحكومة نواف سلام. وأكدت النائب ستريدا جعجع بعد اللقاء أن لبنان وصل إلى هذه المرحلة بنتيجة سنوات طويلة من مصادرة قرار الدولة وتوريطه في حروب وصراعات لا علاقة للبنانيين بها، معتبرة أن ما يجري اليوم ليس مجرد خيار سياسي عابر بل فرصة تاريخية لوضع لبنان على سكة الدولة الفعلية.
1: أضافت ستريدا جعجع: نقول لدولة الرئيس: نحن إلى جانبكم في كل خطوة تصب في مصلحة لبنان وفي كل مسعى يعيد للدولة هيبتها وسلطتها وقرارها الحر.
2: على خط الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن نصرا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وبحسب ما أفادت شبكة CNN وخلال تجمع انتخابي عبر الهاتف لدعم السناتور لينسي جراهام من ولاية كارولينا الجنوبية والذي يخوض الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء قال ترامب: نتفاوض الآن وهم يريدون التوصل إلى اتفاق جيد جدا، إنهم مستعدون لمنحنا كل شيء لكنهم مستعدون لعدم منحنا أي سلاح نووي.
1: أضاف الرئيس الأمريكي: أعتقد أننا ننتصر في هذه المعركة، لكن النصر الحقيقي سيتحقق خلال الأسبوعين المقبلين عندما نعلن النصر الكامل، وسيكون نصرا كاملا وسيحدث ذلك قريبا جدا، وستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
2: في المقابل ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو كان بصدد المصادقة على هجوم دراماتيكي في إيران عندما طلب منه ترامب التوقف.
1: وكشفت القناة أن ترامب حذر نتنياهو من مخاطر تدحرج الهجمات الإسرائيلية إلى حرب واسعة النطاق، وقال ترامب: أخبرت نتنياهو بأنني سأتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. وأشارت القناة إلى أن ترامب قال لنتنياهو أن أمريكا بصدد إبرام اتفاق مع إيران.
2: وسط هذه الأجواء أعلن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أنه سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى مناقشة إيجابية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأشاد بما وصفه باستعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

ختام الصباحية تذكير بالعناوين. حراك أمريكي يؤكد التزام واشنطن الشرعية وعدم تغيير قواعد الاشتباك ومعادلة الضاحية شمال إسرائيل قائمة ولا تشمل الجنوب. عون يرفض مجددا التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية بر ممثل الشيعة وعليه مسؤولية. رئيس المجلس لو أتى وقف اطلاق النار من أي دولة أنا ماشي فيه. نتنياهو معركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي. ترامب سيعلن نصرا كاملا على إيران خلال أسبوعين. الصباحية الأولى انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: لبنان ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي دافئ ورطب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام الجايه، حيث بتتخطى درجات الحراره معدلات الموسميه بالمناطق الداخليه وبجنوب. الطقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره بالمناطق الجبليه والداخليه، بينما بتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما بيتكون الضباب على المرتفعات المتوسطه مع درجات حراره دون معدلاتها على الساحل. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل حركة سير نشطة على مداخل بيروت وعند التقاطعات والإشارات، كما تسجل حركة سير كثيفة من أنطلياس باتجاه الدورة وعلى أوتوستراد خلدي.
0: لبنان الحر أكثر من

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: صباح الخير مجددا، نقدم عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026. نبدأ بعناوين النهار. لبنان يستعيد مساره التصعيدي بعد الجولة الإقليمية، السفير الأمريكي يؤكد المضي نحو وقف النار شامل. نداء الوطن عنوان تعاون، لا خيار لنا إلا المفاوضات، جولة عيسى إيضاح وإقناع وطمأنة للدور الأمريكي. في عناوين الديار، عون حان الوقت لتفوق القوة المنطق على منطق القوة، رسم المعادلات تحت النار، هل تمتد الهدنة إلى لبنان؟ هل تسير دمشق باقتراح ترامب للعب دور في المشهد اللبناني؟ الأخبار عنونت إيران تطور معادلة الردع لاكتفاء بالدفاع بعد اليوم، بري يؤكد شروطه وقف نار شامل وانسحاب متزامن. في عناوين الشرق، نظام الملالي يريد محاربة إسرائيل بصواريخ قيصر عامر، المفاوضات الصاروخية الإيرانية لم تحقق أهدافها. نقرأ من عناوين اللواء، السفير الأمريكي ينقل توضيحات المناطق التجريبية ووقف النار الشامل ينتظر جواب الثنائي، عون يؤكد التنسيق الرئاسي وسلام، لا أحد يفاوض عن الدولة اللبنانية. إلى عناوين الجمهورية، واشنطن تحصن المسار اللبناني، عيسى إذا توقف الحزب ستتوقف إسرائيل. وإلى أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم، الأنباء الكويتية عنونت سلام لعيسى، لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية، وعون لوفد اقتصادي فرنسي، الحرب أبطأت مسار الإصلاح. السفير الأمريكي، إسرائيل ستنسحب وستعيد الأراضي والأسرى. في عناوين الرأي الكويتية، لبنان مسرح المعادلات الساخنة بين إيران وإسرائيل، معاريف أي تراجع إسرائيلي أمام إيران سيفسر كعلامة ضعف ويقوض مكانة الردع. إلى عناوين الجريدة الكويتية، واشنطن تقترح تفعيل المناطق التجريبية في جنوب لبنان، تقرير صادم، الاحتلال الإسرائيلي نشر الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة بالسكان في لبنان. إلى الشرق الأوسط، التي عنونت لبنان بين مسار واشنطن ومساعي طهران لاستعادة الورقة التفاوضية، بيروت تواجه معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال الإسرائيلي.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: نقرأ ما جاء في أسرار النهار، تجنب النائب حسن فضل الله الجواب على سؤال عن تواصل أمريكي مع حزب الله أعلنه رئيس دونالد ترامب، فقال إنه على السائل توجيه السؤال إلى الجهة التي أعلنت الأمر، ونحن لا نعلن عن كل الذين يتصلون بنا وعن مشاركة الحزب في زيارة إلى دولة قطر، أجاب لا تعليق. سئل مرجع عمن يمكن أن يعيد أعمار جنوب لبنان بعد زوال الاحتلال وبلوغ الخسائر أرقاما غير متوقعة، فأجاب ليس لنا إلا الدول العربية الصديقة للبنان، لذا أردد أنه ليس لنا مصلحة في استعدائها والإساءة إلى علاقتنا بها. يبدو الارتباك في الملف التربوي سيد الموقف في لبنان، فقد وزعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أمس بيان شكوى على لجنة التربية النيابية قبل أن تعمد إلى سحبه في وقت لاحق. شنت جيوش إلكترونية حملة أمس على الإعلامي جورج صليبي لمجرد إعلانه النية على طرح سؤال وجهه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، واتهم بالتطبيع، في حين أن أعلام المقاومة ينقل أخبار القنوات والصحف الإسرائيلية وتغريدات أدرعي كل يوم. برزت حملة تشكيك في إمكان تشغيل مطار الإليعات، واعتبر مناوئون للمشروع أنه سيقتصر على الحفل وبعض الأشغال التنفيعات من دون متابعة جدية لاحقة. في أسرار نداء الوطن، توقفت مصادر أمنية عند إعلان الحزب السوري القومي الاجتماعي سقوط قتيلين من عناصره في المواجهة مع إسرائيل، معتبرة أن هذا التطور يعيد إلى الواجهة ضرورة تفكيك جناحيه العسكري والسياسي لما يشكلانه من خطر على أمن لبنان واستقراره. استغربت دوائر كنسية ما وصفته بتسهيل بعض بلديات كسروان عمليات بيع شقق سكنية داخل مبان خاصة للبنانيين من طوائف مختلفة، ما قد يؤدي إلى تبدلات ديموغرافية واجتماعية حساسة في المنطقة. في أسرار اللواء تتم معالجة إشكالات أمنية حدودية عند الحدود الشرقية بعيدا عن الضجيج وبالتنسيق القائم بين السلطات الشرعية. أحدثت التوضيحات التي نقلها سفير دولة كبرى إلى مرجع كبير حلحلة في بعض النقاط التي يمكن أن تتطور إيجابا لمصلحة البحث عن حلول عملية لمعضلة جنوب الليطاني جهة الانسحاب المتزامن. أسرار الجمهورية ينقل عن شخصية دولية أن لبنان لا يزال يحظى بفرصة نادرة لاستعادة الثقة الخارجية بشرط عدم إهدار الأشهر القليلة المقبلة في السجلات الداخلية. علم أن مسؤولا رسميا لا يزال يتمهل في استقبال شخصية دبلوماسية بعدما طلبت موعدا للقائه. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، شكرا للمتابعة من رندا عاصي بوداغر وشكرا للزميل جوزيف كريم عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
0: آرل المورنينغ يسعد صباحكم. آرل المورنينغ من 7:15 ل 8:30.

في الجزء الثاني من مقابلته إلى شبكة CNN أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أننا نحتاج إلى إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وقال نتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل. وفيما يتعلق بالسلام قال عون نحن جزء من المبادرة العربية وملتزمون بها، وأكد أنه لن يلتقي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. أضاف علينا إزالة جذور الأسباب لوجود السلاح وعندها نستطيع أن نتقدم، فالأمر يتطلب وضع استراتيجية. وقال حزب الله نشأ كرد فعل على الاجتياح الإسرائيلي، وكان يجب أن تنتهي الحرب في العام 2000 بعدما أدى السلاح غايته في حينه، ولكن بعد ذلك وقع الحزب في أخطاء استراتيجية. وحين طلب منه توجيه رسالة إلى الإيرانيين قال نسعى لعلاقة جيدة مع إيران ترتكز على الاحترام المتبادل، لكن عليها ألا تتدخل بشؤوننا وألا تدمر بلدنا من أجل مصالحها. وأشار إلى أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور، لكنه يقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب. أضاف كمسؤولين نحن موحدون من أجل إنهاء الحرب، ورئيس بري يمثل الشيعة وليس حزب الله فقط. بري رجل دولة ويريد إنهاء الحرب بالوسائل السلمية، وبصفته رئيسا للبرلمان اللبناني والممثل الوحيد للشيعة هناك عمل عليه أن يقوم به، وبإمكانه أن يؤدي دورا أساسيا فيما يتعلق بإقناع حزب الله. وفيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق لن يكون على حساب الحق في مهاجمة حزب الله. قال نتنياهو لن نقبل بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية، وأكد أن إسرائيل في حالة جهوزية دفاعيا وهجوميا، وسنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة. أضاف إذا عادت إيران لاستهدافنا سنرد بقوة، ومعركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. أخيرا أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان إعادة تسيير رحلاتها من العراق وإليه بدءا من اليوم، مشيرة إلى أنها ستعطي الأولوية للركاب الملغاة حجوزاتهم. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: على العالم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران، لأن الأمور تسير على ما يرام وأن إيران تقوم بما يتوجب عليها. وقال خلال تجمع انتخابي عبر الهاتف لدعم السناتور لينسي جراهام إن الولايات المتحدة ستعلن نصرا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين وأنهم مستعدون لمنحنا كل شيء. بدوره قال نائب ترامب جي دي فانس إنه بإمكان الولايات المتحدة عقد تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية، لافتا إلى أن هناك أهدافا خاصة لإسرائيل، لكن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في إيران هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. على خط متصل قال رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة ستتحقق قريبا، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. ميدانيا، أعلنت إسرائيل فجر اليوم اعتراض هدف جوي أطلق من اليمن، وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشموها أطلق من اليمن بعدما دوت صفارات الإنذار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات.
1: لبنان الحر،

الأجواء هادية أكتر ورح يكون في استقرار كمان. شخص بيطلب نصيحتك وبقدر رأيك. برج الجوزاء يوم مليان بالحركة والاتصالات، فرصة لإثبات قدراتك، ما تترك سوء الفهم يكبر اجتماعيا، انت نجم الجلسات بفضل روحك المرحة. برج السرطان بتشعر بحاجة للتركيز على أمورك الخاصة، التنظيم بجنبك الأخطاء، لحظات دافية بترجع لك الطمأنينة، وبتفضل أنه دايما تكون أنت بالدائرة الضيقة اليوم. برج الأسد بتبرز شخصيتك القيادية بقوة، ممكن تحصل على دعم مهم وبادرة حلوة تسعد لك قلبك، حضورك ملفت وين ما رحت اليوم. برج العذراء تفاصيل صغيرة بتصنع فارق كتير كبير، إنجاز بيستحق التقدير، حاول إنه تكون أكتر مرونة، وخبر صار بيجي من خلال صديق. برج الميزان بتميل للهدوء والتفكير قبل الحسم، خطوة مدروسة بتعطي ثمارة، أما أجواء رومانسية خفيفة ودعوة ممكن تغير مزاجك للأفضل. برج العقرب طاقتك مرتفعة وثقتك بنفسك واضحة، تقدم ملحوظ، ما تخاف من التعبير عن مشاعرك لحتى تقدر تتعرف على أشخاص أكتر، بدك تكون واضح أكتر. برج القوس يوم مناسب لوضع أهداف جديدة، فرصة للتطور، الصراحة مفتاح النجاح، ولقاء ممتع ممكن يشلك كل الملل. برج الجدي بتتحرك بخطوات ثابتة صوب هدفك، التزامك بيلفت الأنظار، وانت بحاجة لبعض الوقت للشريك ضروري انك تعطيه، أجواء عائلية مريحة. برج الدلو أفكارك المبتكرة بتلاقي استحسان، ما تتردد بطرح اقتراحاتك، مفاجأة صغيرة رح ترسم لك الابتسامة، ونشاط مميز ناطرك. أخيرا مع برج الحوت، اليوم عندك الحاسة السادسة كتير قوية، وثق بإحساسك، لحظات صادقة بتقرب المسافات، ورح تحصل على إعجاب الأشخاص يلي هني من حولك. برجك اليوم.

0: بعيدا من السياسة.
1: تحطمت طائرة خاصة على مدرج مطار لارومانا الدولي بحسب هيئة الطيران المدني، وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل لحظة ارتطام عجلات الطائرة بالمدرج أثناء محاولة الإقلاع قبل أن تتحول إلى كرة من النار، فيما أظهرت مقاطع أخرى تصاعد عمود كثيف من الدخان. قتلت امرأة تركية أم لخمسة أطفال بعدما طعنها زوجها في الشارع في ولاية كوجالي شمال غربي تركيا. وذكرت وسائل أعلام تركية أن الحادث وقع في حي سكني، حيث اندلع خلاف بين الزوج البالغ 35 عاما وزوجته البالغة 32 عاما لأسباب لم تعلنها السلطات رسميا حتى الآن، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء بالسلاح الأبيض. وذكرت وسائل أعلام تركية أن الفحص الأولي أظهر إصابتها بثماني طعنات. أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعمل على إنشاء معهد لسلامة الذكاء الاصطناعي بهدف تقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل أفضل. ووافق مجلس الأمن القومي في ألمانيا على إنشاء هذه الهيئة الجديدة التي من المقرر أن تجمع الخبرات الألمانية المتعلقة بقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي ومخاطرها المحتملة.
2: لبنان الحر أكثر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: المشروبات الروحية والألكول، هودي المشروبات الروحية إذا كانت كميتهم كبيرة رح تزيد من سرطانات متعددة مثل سرطان الأنف والحنجرة، سرطان الكبد، سرطانات الجهاز الهضمي، وأكيد هالإصابات بتزيد إذا كان الكحول عم بيترافق مع التدخين، فعنا احتمال كبير لتحول خلايا سرطانية بأعضاء كثيرة بالجسم. النصيحة أنه نخفف التناول من الكحول قد ما فينا ونخليها

0: عن الحر.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: مشوي مش مقلي لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مرتدلة عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فونديل إدام لوقية بدولار و90 سنت.

صباح الخير، إنها 8:15 في لبنان الحر، إليكم الصباحية الثانية. حراك أمريكي يؤكد التزام واشنطن دعم الشرعية وعدم تغيير قواعد الاشتباك. معادلة الضاحية شمال إسرائيل قائمة ولا تشمل الجنوب. عون يرفض مجددا التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية وبر ممثل الشيعة وعليه مسؤولية. نتنياهو: معركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي. ترامب سيعلن نصرا كاملا على إيران خلال أسبوعين.

تبعتكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل الصباحية الثانية مع رندا عاصب وداغر ورولان فاطر. اكتسبت الحركة الدبلوماسية الأمريكية في بيروت أهمية استثنائية انطلاقا من جولة السفير الأمريكي على الرؤساء الثلاثة التي حملت رسائل دعم واضحة للدولة اللبنانية وللشرعية، وبرزت مواقف إضافية لرئيس الجمهورية جوزيف عون ترفض التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية وتدعو حزب الله إلى تسليم سلاحه للدولة.
1: فقد أكد الرئيس عون في الجزء الثاني من مقابلته مع شبكة CNN استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، لأنه لا يملك خيارا آخر في محاولة للاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب في إنهاء هذا الصراع، معولا عليه وعلى فريقه لإحداث خرق حقيقي.
0: وشدد عون على أن مناصري حزب الله هم مواطنون لبنانيون لهم الحق في العيش بكرامة لكن تحت حماية الدولة اللبنانية. أضاف أنه إذا رفض الحزب تسليم سلاحه أو التفاوض مع الحكومة فإنه سيتحمل المسؤولية أمام جمهوره وأمام اللبنانيين.
1: وردا على سؤال بشأن رسالته إلى الإيرانيين، أكد عون أن لبنان يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفا إذا أردتم التحدث معنا فأهلا وسهلا لكن من دون أي تدخل، لأن لبنان دولة ذات سيادة وحكومة ذات سيادة. كما رفض بصورة قاطعة تصريحات الحرس الثوري الإيراني الرافضة للمسار الجاري، معتبرا أن إيران لا تزال تنظر إلى لبنان بوصفه ورقة تفاوض تستخدمها في حواراتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وإذ أكد أنه لن يلتقي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، أشار إلى أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور، لكنه يقوم بها بالتشاور الوثيق بين رئيسي الحكومة ومجلس النواب. أضاف الرئيس عون كمسؤولين نحن موحدون من أجل إنهاء الحرب، والرئيس بري يمثل الشيعة وليس حزب الله فقط، بري رجل دولة ويريد إنهاء الحرب لوسائل السلمية، وبصفته رئيسا للبرلمان اللبناني والممثل الوحيد للشيعة هناك عمل عليه أن يقوم به وبإمكانه أن يؤدي دورا أساسيا فيما يتعلق بإقناع حزب الله.
1: في الموازاة اكتسبت جولة السفير عيسى دلالات مهمة لجهة المداولات مع كل من الرؤساء حيال تفاصيل المفاوضات والاتفاق الذي أعلن.
0: وفيما حضر مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية خلال لقاء عيسى مع الرئيس عون، نوه السفير الأمريكي بالمواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية وبأداء الوفد اللبناني المفاوض، معتبرا أن ما جرى أخيرا يشكل رسالة سياسية بالغة الدلالة، ومؤكدا أن الإدارة الأمريكية تولي الملف اللبناني أهمية خاصة في هذه المرحلة.
1: أما بعد لقائه الرئيس بري فأكد عيسى أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار وأن قرارنا أن يكون شاملا، وكشف أن الرئيس بري أعطاه رد حزب الله على وقف النار.
2: نحن عم نجرب بقد ما فينا انه نجرب وقف اطلاق النار، ورئيس ترامب انتو بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، اكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها انه نحن بهمنا امر لبنان، بهمنا انه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس انتو بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الاوامر؟ البايلوت زون هي منطقة لح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها يعني من اهل الضيعة، لح يرجعوا لهوني، لح الجيش ياخد يعني المنطقة، رح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش لح يضربها الإسرائيلي، ما بيكون له خص فيها، يعني هيدي لقيتها مش كانت واضحة، يعني مش انه رح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا، شو معناتها انه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس نحن بهمنا انه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيتها وبلش العمار ويشق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل انه مثل انه اذا صار ما صار كل جنوب بتصير مثل هالمنطقة هيدي.
0: هذا وأكد رئيس مجلس النواب أن موقفنا وقف اطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، ونتحدث بعدها عن الانسحاب التوازي للجيش الإسرائيلي وحزب الله من جنوب نهر الويطاني.
1: وقال بري في حديث لمنصة وايز، ما يسمى بالمناطق التجريبية مرفوضة مني، وما هو مقبول فقط انسحاب إسرائيل ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين. كما لفت رئيس المجلس إلى أنه لو إجاني وقف إطلاق نار من أي دولة أنا ماشي فيه حتى لو كان من بنغلاديش.
0: وفي قراءة لنتائج جولة السفير الأمريكي ذكرت نداء الوطن أن الرئيس بري اقتنع بالعرض المفصل والإيضاحات التي قدمها السفير الأمريكي، وأوضح مصدر مطلع أن الولايات المتحدة أبلغت السلطات الدستورية اللبنانية عبر سفيرها أن المعادلة المعتمدة لم تتغير وأن أي حديث عن قواعد اشتباك جديدة لا يعكس الواقع القائم.
1: وتقوم هذه المعادلة على الربط بين الضاحية الجنوبية وشمال إسرائيل من دون أن يشمل ذلك الجنوب اللبناني الذي يبقى خاضعا لمسار مختلف يرتبط مباشرة بالتفاهمات الأمنية والعسكرية التي يتم العمل عليها.
0: ورأى المصدر أن الموقف الأمريكي يتقاطع مع المسار التفاوضي الجاري في واشنطن، حيث بات الوصول إلى وقف شامل ونهائي لإطلاق النار في الجنوب مرتبطا بالموافقة على مخرجات الجولة الرابعة من المفاوضات. وتشير الخلاصات المتداولة إلى ترتيبات أمنية تبدأ بسحب السلاح من منطقة جنوب الليطاني وأبعاد مقاتلي حزب الله عنها بصورة نهائية، تمهيدا لمرحلة أوسع من تثبيت الاستقرار.
1: وفي إطار الحرص الأمريكي على فصل المسارات، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان منفصلة عن المفاوضات مع إيران، وأن الحكومة اللبنانية وحدها هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني، فيما لا يزال حزب الله يشكل العائق الأساسي أمام التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل. وأشارت إلى وجود اتفاق مطروح يحظى بقبول حكومتي لبنان وإسرائيل، ويضمن بحسب وصفها سيادة لبنان وأمن إسرائيل.
0: ميدانيا، وفيما ستكون الأيام الطالعة محور اختبار متجدد لاستكشاف الاتجاهات الحقيقية حيال الجبهة اللبنانية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد للرئيس دونالد ترامب أن أي اتفاق لن يكون على حساب الحق في مهاجمة حزب الله. وقال نتنياهو: لن نقبل بمعادلات استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد أن إسرائيل في حالة جهوزية عالية دفاعيا وهجوميا، وسنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة.
1: أضاف: إذا عادت إيران لاستهدافنا سنرد بقوة، ونحن أقوى من أي وقت مضى، ومعركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال من ناحيته أن أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيقابله هجوم على الضاحية، مضيفا أن أي محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ستواجه بقوة كبيرة.
1: إيرانيا، قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل لبنان، ولن نتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات.
0: من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران ستمنع أي هجوم على لبنان من خلال التهديد بالهجوم وقطع المفاوضات تارة وتارة بالهجوم عمليا.
1: وفي موازاة ذلك، وضمن إطار الدعم السياسي للمسار الذي تنتهجه الحكومة لاستعادة الدولة لسيادتها الكاملة، التقى وفد من تكتل الجمهورية القوية رئيس الحكومة نواف سلام. وأكدت النائب ستريدا جعجع بعد اللقاء أن لبنان وصل إلى هذه المرحلة بنتيجة سنوات طويلة من مصادرة قرار الدولة وتوريطه في حروب وصراعات لا علاقة للبنانيين بها، معتبرة أن ما يجري اليوم ليس مجرد خيار سياسي عابر، بل الفرصة تاريخية لوضع لبنان على سكة الدولة الفعلية.
0: أضافت: نقول لدولة الرئيس: نحن إلى جانبكم في كل خطوة تصب في مصلحة لبنان وفي كل مسعى يعيد للدولة هيبتها وسلطتها وقرارها الحر.
1: على خط الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعلن نصرا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وبحسب ما أفادت شبكة CNN، وخلال تجمع انتخابي عبر الهاتف لدعم السناتور لينسي جرام هام من ولاية كارولينا الجنوبية والذي يخوض الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء، قال ترامب: نتفاوض الآن وهم يريدون التوصل إلى اتفاق جيد جدا، إنهم مستعدون لمنحنا كل شيء، لكنهم مستعدون لعدم منحنا أي سلاح نووي.
0: أضاف الرئيس الأمريكي: أعتقد أننا ننتصر في هذه المعركة، لكن النصر الحقيقي سيتحقق خلال الأسبوعين المقبلين عندما نعلن النصر الكامل، وسيحدث ذلك قريبا جدا، وستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
1: في المقابل، ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو كان بصدد المصادقة على هجوم دراماتيكي في إيران عندما طلب منه ترامب التوقف.
0: وكشفت القناة أن ترامب حذر نتنياهو من مخاطر تدحرج الهجمات الإسرائيلية إلى حرب واسعة النطاق. وقال ترامب: أخبرت نتنياهو بأنني سأتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. وأشارت القناة إلى أن ترامب قال لنتنياهو أن أمريكا بصدد إبرام اتفاق مع إيران.
1: وسط هذه الأجواء، أعلن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أنه سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر.

ختام الصباحية الثانية نذكر بالعناوين. حراك أمريكي داخلي يؤكد التزام واشنطن دعم الشرعية وعدم تغيير قواعد الاشتباك. عون يرفض مجددا التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية بر ممثل الشيعة وعليه مسؤولية. رئيس المجلس لو أتى وقف اطلاق النار من أي دولة أنا ماشي فيه. نتنياهو معركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي. ترامب سيعلن نصرا كاملا على إيران خلال أسبوعين. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم، شكرا للمتابعة.

0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي دافئ ورطب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام الجايه، حيث بتتخطى درجات الحراره معدلاتها الموسميه بالمناطق الداخليه وبالجنوب. الطقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره بالمناطق الجبليه والداخليه، بينما بتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل، كما بيتكون الضباب على المرتفعات المتوسطه مع درجات حراره دون معدلاتها على الساحل. الطقس بكره قليل الغيوم لغائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
0: لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: سوسوب أو جرافيولا تعرفوها شيء؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، الشرطة منا ملسي، ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير، اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنه من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتويات هالفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها السرطان.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا

0: في مثل هذا اليوم الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية، وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة. وفي 9 حزيران 2011 أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه عن جيش النظام، وهو ثاني ضابط منشق والأعلى رتبة حتى تاريخ انشقاقه.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم.

يتواصل التهديد الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ونقلت معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إذا اقتضت الضرورة مهاجمة لبنان أو الضاحية الآن فسنهاجم. وعن الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الاثنين قال المصدر العسكري لم نهاجم منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في إيران لأن هذا يتطلب استعدادا مختلفا، تحركنا بطريقة توضح أننا مصممون على منع إيران من إعادة بناء دفاعها الجوي. ولافت المصدر إلى أن إيران أطلقت 20 صاروخا في 10 دفعات بعد 50 يوما من إعادة التأهيل، وهذا عدد قليل. أغار طيران الحربي الإسرائيلي على حي الحمدية في البلدة العباسية في قضاء صور، وطالت الغارات دير قانون، رأس العين، ورمدية. وليلا استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة قلوي. وفي جزين تعرضت القطراني بما يعرف جورة فضر وحرش القطراني لقصف مدفعي إسرائيلي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم بتحطم روحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز أمس الاثنين، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ فردي الطاقم بنجاح ونقلهما إلى مكان آمن. قال سفير إسرائيل في واشنطن للسي إن إن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أن أجندة الرئيس دونالد ترامب أوسع في إطار مفاوضاته، ولا نريد عرقلة تلك الجهود. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: لبنان الحر.
1: سوسوب أو جرافيولا تعرفوها شي؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، قشرتها منا مالسة ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير. اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنها من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتوياتها الفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها السرطان.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين. شو بتقول الأبراج لليوم؟ برج الحمل، رح تبلش أسبوعك بحيوية واضحة، بتلاقي حالك متحمس لتقوم بأعمال كنت دايما عم بتأجلها. كلمة حلوة بتفتح باب للحوار ولقاء مفاجئ بيرجع لك ذكريات حلوة. برج الثور، انت بحاجة لبعض الصبر قبل ما تاخد قرار مهني، اما عاطفيا الاجواء هادية اكتر ورح يكون في استقرار كمان، شخص بيطلب نصيحتك وبقدر رأيك. برج الجوزاء، يوم مليان بالحركة والاتصالات، فرصة لإثبات قدراتك، ما تترك سوء الفهم يكبر اجتماعيا، انت نجم الجلسات بفضل روحك المرحة. برج السرطان، بتشعر بحاجة للتركيز على أمورك الخاصة، التنظيم بجنبك الأخطاء، لحظات دافية بترجع لك الطمأنينة، وبتفضل أنه دايما تكون أنت بالدائرة الضيقة اليوم. برج الأسد، بتبرز شخصيتك القيادية بقوة، ممكن تحصل على دعم مهم وبدرة حلوة تسعد لك قلبك، حضورك ملفت وين ما رحت اليوم. برج العذراء، تفاصيل صغيرة بتصنع فارق كتير كبير، إنجاز بيستحق التقدير، حاول إنه تكون أكتر مرونة، وخبر صار بيجي من خلال صديق. برج الميزان، بتميل للهدوء والتفكير قبل الحسم، خطوة مدروسة بتعطي ثمارة، أما أجواء رومانسية خفيفة ودعوة ممكن تغير مزاجك للأفضل. برج العقرب، طاقتك مرتفعة وثقتك بنفسك واضحة، تقدم ملحوظ، ما تخاف من التعبير عن مشاعرك، لحتى تقدر تتعرف على أشخاص أكتر بدك تكون واضح أكتر. برج القوس، يوم مناسب لوضع أهداف جديدة، فرصة للتطور، صراحة مفتاح النجاح، ولقاء ممتع ممكن يشلك كل الملل. برج الجدي، بتتحرك بخطوات ثابتة صوب هدفك، التزامك بيلفت الأنظار، وانت بحاجة لبعض الوقت للشريك ضروري انك تعطيه، أجواء عائلية مريحة. برج الدلو، أفكارك المبتكرة بتلاقي استحسان، ما تتردد بطرح اقتراحاتك، مفاجأة صغيرة رح ترسم لك الابتسامة، ونشاط مميز ناطرك. أخيرا مع برج الحوت، اليوم عندك الحاسة السادسة كتير قوية، وثق بإحساسك، لحظات صادقة بتقرب المسافات، ورح تحصل على إعجاب الأشخاص يلي هني من حولك. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

بيناتهم يتخللوا الطقس والطرقات مثل العادة. منبلش احنا وياكم بكل مواطن سياسي. كل مواطن سياسي. منبر حر

طبعا اتصالاتكم على 09-218-233 والرسائل الصوتية على 70-95-9111. بتمنى من يلي دايما بيكتبوا لنا على الواتساب ما تكتبوا على الواتساب اطلاقا، نحن بناخد فقط voice messages.

0: سؤالنا لليوم انتبهوا منيح، موضوع يعني هيك جد جدا ولكن كمان بده يكون شوي سريع. أتيحت لكم فرصة للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس المجلس نبيه بري. في سؤال واحد بدي أسألكم إياه، أوكي؟ فإذن إذا أتيحت لكم فرصة للقاء شخصية من هالشخصيات الثلاثة، شو بتسألوا كل شخصية وشو بتقولوا لها بالمختصر؟ فإذن شو بتسألوا الرئيس عون وشو بتسألوا، سؤال واحد بدي، شو بتسألوا الرئيس سلام والرئيس بري وشو بتقولوا له بالمختصر؟ هلا على 09-218-233 رسالة صوتية 709-59-111. يلا أول اتصال. ألو
1: بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك مسيو دوني؟
0: أهلين، هلا.
1: أول شيء بوجه فادي معك.
0: أهلا فادي.
1: بوجه سؤال لدولة الرئيس، رح نمشي فيهم بالتراتبية. لدولة الرئيس نواف سلام، أول شيء
0: سؤال واحد،
1: تندم على مشاركتك بحركة فتح؟ تندم انك كنت جزء من الناس اللي وصلوا البلد للدمار اللي نحن فيه؟
0: نعم. سؤال لرئيس المجلس.
1: نعم،
0: سؤال لرئيس المجلس.
1: رئيس مجلس النواب بدي اسأله سؤال. انت بينك وبين، لما تقعد بينك وبين نفسك او المقربين معك، عن جد انت مصدق حالك رجل دولة؟
0: اوكي. والسؤال رقم 3 لرئيس الجمهورية.
1: رسالة لفخامة الرئيس.
0: شو؟ تعطلت لغة الكلام؟
1: ما المشكلة انه ليتي انه he's doing good. ما هي الفكرة، قطعت فترة انه كنا هيك بالمنطقة الرمادية، ليتي عم يشتغل جيد. بدي اسأله هل انت معتقد كنت عن جد قلبك طيب لدرجة انك مصدق انه حزب الله ممكن تاخد وتعطي انت وياه بالحكي، او انت تعرف من جوا اديت دولة ضعيفة والجيش ضعيف وما بيقدر يقوم بالمهام اللي كانت مطلوبة منه؟
0: اوكي، شكرا لك فادي. اهلا وسهلا. ثانك يو. اهلا وسهلا فيك.

0: اسمع فريدريك. فريدريك مش الحال.
1: مرحبا طوني، نهارك سعيد. أول
0: وسهل.
1: سؤال بسأله إياه لدورة الرئيس نبيه بري هو شو سره للعيش الطويلة؟ وشكرا.
0: الله يطول بعمره، شو دخل هاي بهاي؟ يعني السؤال هيدا بلا طعم هيك. خلينا نكون جدية شباب، يعني هيك سؤالات مش مهضومة. كنت بعدني عم بقول ما بياخد ولا سؤال مكتوب. صاحب الرقم من برات لبنان اللي بينتهي بال579 كتب بخي اللبناني ما بيقرا ولا بيسمع. يلا اوكي، بس بليز بليز بليز ما حدا يكتب لنا على الواتساب رسائل صوتية. الو
2: الو،
0: ايوه
2: مظهور،
0: اهلين،
2: مايكل معك.
0: مايكل كيفك يا مايكل؟
2: ما بعرف صراحة
0: كيفك، مش منيح؟
2: انا كتير منيح بس بالبلد ما حدا بيعرف. انا هاي اول مرة بتصل فيك، انا كل يوم الصبح بسمعك بس وصل بنتي على المدرسة.

0: ساعات يعلق على بسرعة.
1: حظك حلو وحظي أحلى.
0: يعطيك العافية. أنا عندي سؤال بس واحد للثلاثة.
1: لا في كل يعني. واحد لا لأنه كل واحد لحاله السؤال.
0: لك أنا سؤالي ما بعرف إذا رح تسمح لي أنا سؤالي.
1: لا لا خلينا لكل واحد بليز.
0: طيب
1: أوكي يعني جزأنا الشخصيات لأنه كل واحد عنده شخصيته كل واحد عنده كاركتيره ما فيهم يكونوا فرد بوكي كلهم أو فرد مجموعة.
0: أوكي إذا فينا نسأل فخامة الرئيس. طيب وبعدين أنا إذا بقعد معه بقول له أوكي وبعدين
1: نعم
0: وبدي أسأل
1: نبيه بردي
0: أكيد نواف سلام
1: أيوة
0: شو بدنا نعمل مش وبعدين إذا بدك هلا شو بدنا نعمل على الأرض لأنه هو رئيس السلطة التنفيذية مثل ما بنعرف
1: نعم
0: إيه أوكي
1: والرئيس بري
0: الرئيس بري هو أصعب سؤال بالنسبة لي أنا شخصيا يعني إنه هو شو عم بيعمل
1: أها أو لك شو عم بيعمل
0: هو شو عم بيعمل ما بنعرف أو أتليت أنا ما بعرف
1: يعني أبداً أنت ما بتعرف
0: أنا إيه يمكن أنا ما بعرف يمكن هو بيعرف بس إنه أنا بهمني أسأله إنه أوكي أنت مع مين ماشي
1: أنا؟
0: مش هو مش أنت
1: أوكي
0: سوري ميرسي أستاذ طوني
1: أهلا وسهلا فيك يا هلا ألو
2: ألو مرحبا
1: مرحبتين هلا
2: صباح الخير بالأول كيف كنا
1: تمام الحمد لله
2: أول شيء بدي
1: أول شيء شو الاسم؟
2: بول معتوق معك
1: كيفك يا بول؟
2: ماشي الحال الحمد لله بدي وجه سؤال للأستاذ نبيه بابي
1: نعم
2: انت بوضع ما تحسد عليه هلا يا استاذ نبيه
1: هلا عم تقله وعم تساله لانه نعم. كمان ايه ما حدا بوضع من هالرؤساء الثلاثه
2: شاركت بهالطبخه على مدى عشرات السنين اللي وصلت البلد لهون
1: شو السؤال
2: انت برايك يا استاذ نبيه رح تقدر تطلع حالك من هالتعب هذا
1: من هالتعب
2: من هالتعب من التعب اكيد اللي طبخ طبخه بده يتعب بالاخر فيها
1: أوكي. سؤال لرئيس نواف سليم
2: شو عم تعمل عنا
1: شو عم تعمل
2: ما عنا ما أنا برأيي ما لك دور
1: وين بدك يكون بلا هاي بس
2: بالنسبة لفخامة الرئيس
1: لا بس أنا عم بسألك وين بدك يكون نواف سليم إذا شو عم يعمل
2: ما له دور ما يعني أفضل
1: دور؟
2: ما نحكي غير شيء خلينا نقول ما له دور
1: أوكي
2: مشان الاحترام يعني لا أكثر ولا
1: أقل والرئيس عون
2: بالنسبة لفخامة الرئيس يوزيف عون أنا قبل ما يصير في انتخابات ما كنت بتمنى لحدا يجي رئيس جمهورية بهالوقت لأنه أي رئيس بده يجي بده يمسح وغلط السنين كله سوا فيه وهذا اللي عم نشوفه حرام
1: شو سؤالك لإله هلا يعني طولت بالحديث بس شو سؤالك لإله
2: سؤالي لإله يعني شو أنا عم بتحسر على مجيته وعلى رئيس الجمهورية
1: شو سؤالك لإله شو سؤالي لإله رأيك
2: هل فعلا في حل لهالبلد بوجود وبقاء هالكبار بالعمر اللي هني خربوا البلد وبعدهم لهلا ماسكين امور بهالبلد يا فخامة الرئيس برايك بوجودهم بعد بتقدر تعمل حل اذا ما شلتهم كلهم سوا بقى
1: يا. شكرا لك اهلا وسهلا فيك حتى يعني اوقات الكبير كمان بالبلد بيكون عنده تقله ومش انه منشيله منحطه على جنب عراف لا الواحد بس يكبر كمان بيكون قيمة مضافة ما تنسى انت بكرة رح تكبر بدك يشيلوك ويحطوك على جنب ما بعرف يلا خليني اسمع شربل على الواتساب
3: بونجور كيفك توني
1: سبا
3: انا عندي سؤال واحد للرؤساء الثلاثة
1: لا لا لا رح وقف السؤال انا قلت سؤال لكل شخصية مش سؤال لجامع للكل سؤال لكل شخصية لكل رئيس من الرؤساء الثلاثة اللي ذكرنيهم مش شخصية يلا بسمع أبو فينا نسمع حدا بعد فينا نسمع فويس أبو سهيل
4: بونجور توني
1: بونجور
4: أنا بدي وجه سؤال لجوزيف عون بدي أسأله بتتوقع أنت تكفي ولايتك إذا بعدك تضلك ماشي بهذا المسار اللي أنت ماشي عليه
1: أوكي بس شو بتقول له بعدين نحن طالبين سؤال وشو بتقولوا له للرئيس اوكي بنكفي اللقاء مباشرة بعد موجز اخبار 9:15 مع العزيز رندا ان شاء الله تكون جايبتنا اخبار حلوة ما يكون فيها غارات وقصف

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب$4.90، كاتشب هاينز 570 جرام ب$2.30.

0: سجلت غارات من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطية وعلى صريفة ورمدية، وأغار طيران الحربي الإسرائيلي على حي الحمادية في بلدة العباسية في قضاء صور وعلى كفر صير ودير قانون رأس العين، ولف حزام الناري ناحية العباسية قرب صور. وليلا استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة قلوي، وفي جزين تعرضت القطران لقصف مدفعي إسرائيلي. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: موقفنا وقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، ونتحدث بعدها عن الانسحاب بالتوازي للجيش الإسرائيلي وحزب الله من جنوب نهر الليطاني. ولفت إلى أن ما يسمى بالمناطق التجريبية مرفوضة مني، وما هو مقبول فقط انسحاب إسرائيل ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين. أضاف بري: لو إجاني وقف إطلاق نار من أي دولة أنا ماشي فيه، حتى لو كان من بنغلاديش. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، وأوضح بعد حضوره مباراة في نهائي دوري كرة السلة في نيويورك أن التوصل إلى اتفاق سيستغرق يومين أو ثلاثة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين مطلعين أن طائرات هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز، وتم إنقاذ طاقمها المكون من شخصين بسلام. ولم يتضح بعد عما إذا كانت الطائرة قد أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطل فني أو واجهت مشكلة أخرى. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: رأس ربيع مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلات الموسمية. الطقس المتوقع بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. الخميس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: وفدنا من غرفة التحكم المروري انه حركة المرور كثيفة على اوتوستراد طبرجة باتجاه جونية وصولا لزوق مكايل. حركة المرور كثيفة على اوتوستراد دبي باتجاه انطلياس وصولا الى الدورة، كما انه حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدي باتجاه انفاق المطار، وحركة المرور كثيفة ايضا من كواع عرية باتجاه الجمهور وعلى اوتوستراد المتن السريع باتجاه الاوتوستراد الساحلي نهر الموت. في حين أنه أحصائيات غرفة التحكم المروري للحوادث من الحوادث يلي تم التحقق فيها خلال 24 ساعة الماضية أشارت إلى 7 حوادث، قتيلين و9 جرحى.
1: لبنان الحر أكثر.

سوب أو جرافيولا تعرفوها شي؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، قشرتها منا ملسة ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير. اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنها من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتوياتها الفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها الصرع.

0: دايما حدي.
1: المواطن سياسي. منبر حر

0: بنكفي معكم هلا في غارة إسرائيلية على بلدة حدثة. بنكفي معكم برنامجنا هالمرة للربع من بعد ما كنا مع موجز 9 الربع ورندا 09-218-233 فويس مسج 70-959-111. فإذا أتيحت لكم فرصة للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أو رئيس الحكومة نواف سلام أو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، شو بتسألوا؟ سؤال واحد بدي لكل شخصية من هالشخصيات، شو بتسألوا؟ سؤال واحد، وشو بتقولوله بالمختصر المفيد؟ أوكي، ما بدنا يعني اطروحات بليز، حتى نقدر نسمع على الكل ونلحق الكل. 09-218-233 رسائل صوتية 70-959-111. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا
1: حبيبي استاذنا، شو
0: أطول. أهلا وسهلا، بس بطيلي هالراديو حدك، ما عم بسمع شي.
1: جيبك التليفوني.
0: الحمد لله، قرب تمك على التليفون إذا بتريد.
1: يلا عيني معك على التليفون.
0: اوكي
1: حبيبي.
0: مين معي؟
1: انا مش جنوب التليفوني، انا من جنوب ونيزة مهجر.
0: مين معي؟ الاسم الصغير.
1: حسن ضياء.
0: حسن، كيفك يا حسن؟
1: حبيبي الله يخليك، نشكر الله.
0: يلا الحمد لله على سلامتك يعني يا حسن، شو بدنا نقول؟
1: الله يكلم عمرك. سؤالنا لرئيس الجمهورية الشيخ، انه امبارح عمل إدانة لإيران باعتداء على إسرائيل، اعتبروا اعتداء، بس ما عمل إدانة على المجازر اللي عم بطل بجدوف.
0: ولو كل هالشغل اللي عم يشتغله رئيس الجمهورية والتعب اللي عم يتعبه،
1: يعمل إدانة يا تركوني دمنا بالصوت.
0: تخيل إدانة بالصوت شو بتنفع؟ دجا هو قايلة.
1: لا ما هو بيعبر، بس بيعبر الناس بترتاح نفسيا
0: شوي. ولك هو عبر مليون مرة ببين ألو ببياناته وتصريحاته، بدك تتابعه مظبوط لرئيس الجمهورية.
1: عم نتابعه، نحن عم نتابعه بحذافيرنا والله.
0: أي والله 200 مرة صار معبر إنه اللي عم بصير جرم وجريمة، وحكي عن إسرائيل شو عم تعمل بجنوب.
1: أي أمسين صار في مزرعة إزرارية،
0: مش بس إزرارية، عم بحكي كل يوم بيعبر، وكل يوم بيحكي قدام زوار. بدك تسمع غير المنار.
1: لا مش منار، أنا عم تبعك على رأيك.
0: ايه
1: على طيب صوتك.
0: الرئيس نبيه بري شو بتقله؟
1: الله يطول بعمره ويخليه بصحته ويمد بيده.
0: شو بتسأله سؤال؟
1: للأستاذ
0: نبيه؟ نعم.
1: الله يمضي بخطاب طيب اللي هو.
0: شو بتسأله سؤال؟ هيدا تمنيات يعني وصلوات له.
1: تمنيات. ايه؟ بتمنى انه يوصل للشيء اللي هو عم يتوصل فيه.
0: لك شو السؤال؟ شو السؤال؟ شو السؤال؟ question question.
1: سؤالنا له لدولة الرئيس بري، بنطلب منه يعمل مشروعي اكثر واكثر.
0: سؤال بعدك عم تطلب طيب الرئيس نواف سلام شو بتسأله سؤال؟
1: نسأله انه ان شاء الله بنرجع، بنرجعنا على ديارنا وبتحل الكلام.
0: يلا ولا حدا سألته سؤال. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 الو.
2: صباح النور.
0: صباح الخير، اهلين.
2: كيف احوالك؟
0: الحمد لله. مين معي؟
2: برنا من زحلي.
0: اهلا برنا.
2: بدي يوصلوا عبيتي يقتلوني هلا على الحكي اللي بدي اقوله.
0: لا بدي سؤال وبدنا نحكي بهدوء بدون استفزاز.
2: اول سؤال لرئيس الجمهورية، فخامس رئيس الجمهورية، في حل غير التقسيم؟ سؤال
0: الرئيس سليم.
2: سليم عندك حل هيك تفصلنا خلقنا وسريعا انه ينحكى شيء علنا انه هيك بده يصير؟ ولا مسيو بري
0: لا شو انه وف سين فكرتي مش الحايك
2: دولة الرئيس مش الحايك لدولة الرئيس، كيف فينا نتشكى عليك او كيف فينا نخلص منكم؟ هاو ثلاث سؤالات.
0: كيف تخلصي من بري؟ اوكي وجهة نظرك، شكرا لك. 09-218-233 خليني اخذ جورج.
3: ايه صباح خير. انا ما بوجه رسالة لرئيس الجمهورية لانه رئيس الجمهورية مع قلوب العصر على المبارح العصر.
0: أنا عم بقول سؤال.
3: حتى كمان دولة الرئيس نواف سليم. أنا بوجه رسالة.
0: جورج إذا بدك كفي بالرسالة يلا أوكي على السريع بس بدي سؤال.
3: للأستاذ. قلوا بكفي هلا خلص. تعب هالبلد له 50 سنة تعب. خلي هالجيل 2010 و2020 خلي يعيش. ويقرر مصير بلده وخلي يعيش بحرية ويرتاح بقى تعبنا.
0: أوكي شكرا لك أهلا وسهلا فيك. بدنا أسئلة يا شباب أسئلة. المهم تسألون سؤال بيوصلوا كلهم عبر لبنان الحر. ألو ألو ألو ألو. فإذا شو بتسألوا رئيس الجمهورية؟ سؤال واحد بس سؤال واحد. شو بتسألوا رئيس الحكومة وشو بتسألوا رئيس المجلس؟ ألو
4: ألو مرحبا.
0: مرحبتين أهلا.
4: كيفك أول شيء؟ يعطيك العافية. عطل بسمع برنامجك وما بشارك. هالمرة بدي شارك بشكل قانوني بحد.
0: بس هالمرة بدي منك توطي الراديو.
4: أنا موطي موطي الراديو بس على الطريق.
0: أوكي بس الاسم إذا بتريد. الاسم صغير.
4: معك مهيب أمراتي.
0: أهلا فيك مهيب.
4: حبيب القلب. أنا سؤالي للرؤساء الثلاثة.
0: لا مش سؤال واحد. لا لا بعدني بعدني. بعدني عم اقول مش سؤال واحد للرؤساء الثلاثة. خلينا نشغل راسنا. سؤال سؤال سؤال سؤال لرئيس الجمهورية. سؤال تاني لرئيس الحكومة. وسؤال تالت لرئيس المجلس او مثل ما بدك نقيهم انت.
4: اوكي لرئيس الجمهورية رح يقدر يتمكن يطلعنا من الحالة الامنية اللي نحن فيها ولوين واصل بالافاق تبعه.
0: نعم.
4: هاي لرئيس الجمهورية. بالنسبة للرئيس بري هو رئيس المجلس النواب طبيعة الحال رح يقدر يصدر قوانين يصير بالبلد في قوانين تحكم كل العالم بذات النسبة.
0: يعني بدك القوانين تكون بدك تكون القوانين سواسية تطبع على الكل.
4: إلى من يلجأ المواطن عندما يظلم في قضائه وفي إداراته وعدم تنفيذ أحكام القضائية لوين بيروح؟
0: أوكي لوين أقولك لازم يروح؟
4: ما بعرف انا
0: عم بسالك الحكومي. ايه بس انا عم بسالك فيني اسالك ولا كمان ممنوع؟
4: لا فيك تسال ليش ما كنت
0: إيه عم بسالك قل لي لوين بيروح؟
4: ما هو راح على القضاء ويصدر احكامه ما
0: انا عم بحكي انت انت انه
4: وين بيروح؟
0: اعتبر حالك محل نواف سليم. وين بيروح؟
4: انا وين بروح؟ انا بصدر مراسيم بجبر الموظف اللي مش عم بينفذ احكام قضائيه يتفضل ينفذها.
0: اوكي يلا شكرا لك. خليني اخذ يوسف. يوسف على الواتساب.
5: العافية استاذ طوني.
0: هلا.
5: معك عيسى من الجنوب.
0: عيسى
5: بس حابب اسأل سؤال للرؤساء الثلاثة.
0: لا لا لا
5: في حل غير الغاء الطائفية بلبنان؟
0: برجع بكرر يا شباب سؤال مش للرؤساء الثلاثة. سؤال لكل رئيس برئيس. سؤال لكل هالرؤساء واحد واحد واحد. شو بنا يا جماعة ما بدي سؤال للكل. من بعد عيسى اخذ اتصال. الو الو الو هنا نشغل راسنا هيك نقسم الاسئله مش غلط. يلا الو
6: الو.
0: ايوه
6: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا
6: كيف خيطوني؟
0: اهلين. هلا
6: روبير معك.
0: البير
6: روبير.
0: روبير
6: السؤال الوحيد.
0: ما في سؤال. لحظة روبير روبير.
6: ايه حبيبي.
0: كل رئيس برئيس وسؤال. اوكي
6: ايه للرئيس عم بقولك لرئيس الجمهورية.
0: اوكي
6: اول سؤال بسأله فيه كفي بالسلام. هذا السلام اللي بلش فيه كفي فيه.
0: عم تقله ولا عم تسأله؟
6: عم بسأله انه يكفي بالسلام اللي بلش فيه.
0: هيدا مش عم تقله. هيدا عم بتقله شو يعمل. السؤال وين؟
6: هو عم يعمل. هو عم
0: ايه ايه اوكي بس انت عم بتقله اسمعني.
6: ربي باركو ولا عم يعمل.
0: اسمعني شوي. اسمعني شوي هلا بلا تبخير شوي. نحن عم نقول انت عم بقلك يعني عم بسألك كيفك بدك تحط علامة سؤال. مش كفي بالسلام. كفي بالسلام عم تقله يعني اوكي نحن معك كفي بالسلام. شو بتسأله لرئيس الجمهورية؟
6: نسأله للرئيس نحن انه يستمر بسأله انه يستمر بالسلام
0: بس بشرفك بشرفك عم تسأله هذا سؤال؟ أنا لما تقلي أنت كفي بالسلام عم تسألني سؤال؟
4: لا لا ما هيك
0: عم تسألني سؤال لرئيس الجمهورية.
4: نسأله لرئيس الجمهورية على أي أساس بلش هذا المفاوضات مع السلام؟ أوكي
0: على أي أساس بلش المفاوضات مع السلام؟
4: ما هذا السلام؟
0: على أي أساس بلش مفاوضات السلام؟ بفتكر شايف الجنوب يعني أنا عم جاوب عنه شايف البلد كله محترق دينه. سؤال لرئيس بري.
4: أنا مشكور رب لأجله.
0: سؤال لرئيس بري.
4: ورئيس بري نقول له رب بارك.
0: ما تقول له كخي. ما تقول له اسأله لو كخي ما بقى تقول لحدا.
4: طيب سؤال لرئيس سعيد السؤال.
0: لحشيل كلمة.
4: رئيس بري.
0: إيه سأله.
4: الى اين متجهين؟
0: والرئيس اسلام سؤال ما تقول له
4: سؤال سؤال للرئيس اسلام
0: ايه
4: رب باركو
0: يا عذرة دخيلك يا عذرة دخيلك يا عذرة دخيل اسمك افشو صعبي
4: ربنا
0: بحكيك بالشرق وحياة الله بحكيك بالشرق بتجاوب بالغرب يلا
4: حبيبي
0: بجعبالي يلا عم بطربشني أبو يعقوب على الواتساب.
7: بونجور طوني معك أبو يعقوب.
0: أهلا فيك.
7: أول سؤال لفخامة رئيس الجمهورية.
0: نعم.
7: شو بعدك ناطر؟ تاني سؤال.
0: غني لمرحب
7: دولة بركي. الرئيس سلام. لأيمتى حيضل هالوضع؟ تالت سؤال للأستاذ نبيه.
0: في حدا دقلنا.
7: سؤال. للأستاذ نبيه بري ليش مخبى الحقيقة وشكرا
0: ليش مخبى الحقيقة ألف أهلا وسهلا فيك يلا بأخذ اتصال كمان ألو
8: ألو
0: أيوة أهلا
8: صباح الخير سيد توني
0: أهلا وسهلا
8: معك محمد مقداد
0: أهلا فيك يا محمد
8: أول سؤال لفخامة الرئيس
0: نعم
8: هو أمتى رح تبلشوا تسعوا لإنشاء مجلس الشيوخ لحتى نتخلص من الطائفية السياسية
0: يعني هذا حسب تطبيق الطائف مش هيك؟
8: نعم والسؤال الثاني
0: هذا بهمة الرئيس بري أول شيء خلينا مش بهمة الرئيس
8: الحكومي أمتى أمتى رح تصير ألف حكومي يكون الوزراء فيها مش لتقاسم الحصص لنرضي فيهم فلين ليكونوا الرجل المكان المكان الرجل المناسب المكان المناسب
0: نعم
8: والسؤال الثالث لدولة الرئيس بري امتى رح تبطل الخص لكل ما يجيكم مشاريع قوانين بتهم المواطن بتحطوها بالجوارير وبتقفلوا عليها
0: اوكي
8: يعطيك العافية
0: شكرا لك في صديقتنا يعني ما توخزيني بليز بدي اتمنى عليك ما تتصلي على هيدا الرقم صديقتنا اللي بينتهي تليفونها ما رح نقول رقم لا معلش اوكي بليز رسائل صوتيه فقط لا غير كتبني لها رسائل صوتيه مصر تدق على على الواتساب فيك تتلفني على 09-218-233 اوكي لانه بعد ثالث مره بدق السيستم بيعمل لك بلوك مش انا الو
9: الو صباح الخير السيستوني
0: صباح النور هلا
9: كيفك
0: الحمد لله
9: بدي اسأل سؤال لفخامة الرئيس
0: مين معي؟
9: جاد حداد
0: تفضل جاد
9: أول شيء بدي اسأله إذا ضل مكمل فخامته بهالمصاري اللي نحن بنأيده أكيد
0: نعم
9: وضل حزب الله متعنت وكل ما نوصل لاتفاق يرفضه شو الالترناتيف شو الحل الآخر بعدين
0: يعني بدك بلان بي
9: فينا نقعد هيك 5 سنين
0: نعم
9: والبلد عم بيتدمر والاقتصاد عم بيروح
0: شو بدك بلان بي شو هي بلان بي تبع الرئيس
9: بلان بي
0: اوكي
9: تاني سؤال لدولة
0: بدي اطشك شوي صغيري هلا في استهداف سيارة على طريق الخردلي بجنوب اوكي كفي
9: تاني سؤال لدولة الرئيس سلام امتى بدنا نحس بهيبة الحكومة وزراء على المستوى الشخصي كتير منيح عم بيقوموا بمهامهم بس نحن كمواطنين امتى بدنا نحس انه هاي الحكومة الكلمة اللي بتقولها أو القرار اللي بتاخده عم بتنفذ على الأرض
0: أوكي يعني برأيك الحكومة ما عم تضرب بيد من حديد
9: صحيح
0: نعم
9: ودولة الرئيس بري كمان يلي هو بدور الزوايا تاريخيا هيك معودين عليه أمتى بده يرجع القرار بحث لبناني
0: تحكي القرار ولا قراره هو؟
9: قراره هو. نعم. وامتى بدنا بس نبدي مصلحة لبنان قبل مصالح الدول الأخرى إن كان إيران أو غير إيران. وشكرا.
0: أوكي شكرا لك جاك، أهلا وسهلا فيك، سلامتنا لحبيبة قلبي دولي قاعي من زحلي راديو باكس، سلامتنا يا دولي، بعدنا موعودين بالبرداوني. يلا أوكي يلا بأخذ كمان اتصال. ألو
10: ألو.
0: أيوة
10: مرحبا كيفك؟
0: أهلا وسهلا
10: معك صلاح الحكيمي.
0: أهلا فيك صلاح، كيفك؟
10: ماشي الحال.
0: صلاح سؤال لهالرؤسة.
10: أنا صراحة يعني السؤال والجواب ما بيهمني كتير لأنه هني بيعرفوا حالهم شو عم بيعملوا صراحة. أنا بدي أحكي بموضوع تاني شوي قريب من هالموضوع بس بطريقة تانية.
0: لا صلاح صلاح بليز ما بدي نحكي بغير مواضيع لأنه بصير كل الناس.
10: لا موضوع، لا بالعكس بالعكس موضوع مفيد لنا كلبنانيين ومفيد وبيخص الدولة يعني.
0: صلاح صلاح حبيب قلبي بس حتى ما كل واحد يرجع كمان من الزملاء والأصدقاء وكمان في ناس هلا حابين يحكوني من زملاء صحفيين بس عم بقول لك لنضل بفرد نقطة لأنه إذا كل واحد بيحكي من منظاره موضوع تاني بيصفي من كل وادي عصا.
10: لا لا ما خصش، لا لا مش من كل وادي عصا بس أنا عندي نقطة كنت بدي أعلق فيها بتفيدنا كلنا كلبنانيين.
0: صلاح خليها لحلقة تانية.
10: طيب لحلقة تانية طيب
0: بحضر لك طيب. بس مشان هيك لأنه يعني عم نقول فقط خلينا نركز سؤال سؤال سؤال.
10: أنا كده بس عندي نقطة كده بتاعت
0: المغتربين. صلاح
10: يلا دم
0: يلا خلينا لحلقة تاني. يلا اتصال كمان. ألو راح الخط بسمع جورج.
11: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
11: معك جورج. سؤال الرئيس الجمهورية، هو عندك ثقة برئيس مجلس لما مجلس النواب نبيه برد إنه إذا حكيت معه كرمال حسب الله قادر يردعون قادر يعمل شيء قادر يمون عليهم بعد؟ سؤالي للرئيس نواف سلام، قادر تطبق المراسيم والأولين عم تطلع بسبب بقصة حزب الله وهالموضوع؟
0: اوكي.
11: وعندي سؤال لرئيس مجلس النواب، لاعب فوتبول بيعتزل على 30-35 سنة، لعب الباسكت بيعتزل على 30-35 سنة، السياسي ما حيعتزل بحياته؟
0: حتى موظفين الإدارة العامة وكل بالقانون على 64 بيروح واحد تقاعد. أوكي طيب السياسي لا بركي بيعطي أكثر. اتصال. ألو
12: ألو.
0: أيوة
12: صباح الخير توني.
0: أهلا وسهلا فيك. في عنا هلأ قصف مدفعي على بلدة جبشيت، تفضل مين معي؟
12: سيمو.
0: أهلا بسيمو.
12: لك أنا بس سؤال لرئيس الجمهورية، ليش بعد ما ضرب من إيد من حديد وفي يضرب
0: أوكي
12: والرئيس مجلس الوزراء
0: نواف سلام
12: نتنياهو حكمته بلبنان مش قادر تحكمهم؟
0: نتنياهو
12: حكمته
0: فكرت حكمته ايه حق الف يعني حق الف
12: صح
0: ايه
12: بدك. بالنسبه لرئيس
0: بس ما تنسى كان هناك قاضي بالمحكمه العدليه بس هلا نواف سلام رئيس حكومه كيف بده يحاكم؟ في قضاء عندنا بالبلد ولا ما في؟
12: في قضاء؟ لا ما هو يحاكم لازم يعمل قضاء.
0: طيب رئيس بري
12: بعد ما خلصت اللعبة
0: بدك الجيم اوفر يعني؟
12: بعد ما خلصت اللعبة بس سؤال بعد ما خلصت؟
0: لا عم بياخد بينالتي اوقات. شكرا شكرا
12: لك. يعطيكم العافية نهاركم حلو.
0: اهلا وسهلا فيك يا هلا.

0: للانفيتيشن ب 19 حزيران بزحله. ثانك يو. بعثت لي انه مدام مشلين جورج عيس رح تفتتح مدخل البردوني ب 19 حزيران. يلا ان شاء الله خير. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفك طوني؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: معك ليلى من الجنوب.
0: اهلا فيك ليلى.
1: أهلا فيك. أنا بدي أسأل ثلاث أسئلة منطقية وموضوعية. نعم. بغض النظر عن المصالح يلي عم بتصير تحت الطاولة وعن مساومات. أول شيء للرئيس عون كقائد للقوات المسلحة وقائد أعلى للجيش، شو الخطة العسكرية لحماية الحدود الجنوبية ومنع إسرائيل من التوغل من دون ما نرجع أكيد لنقطة الصفر بعد كل جولة التصعيد؟ يعني هل الجيش جاهز يمسك القرار كله؟
0: هلا عم بيقولوا لك إنه أكيد الجيش جاهز، بدنا نبلش بالبايلوت زون، يعني مثل ما فهمنا بالإعلان واشنطن اللي وافق عليه كل الأطراف.
1: نعم، قال السفير الأمريكي.
0: يعني إيه مش بس السفير الأمريكاني، قاله هو كمان بإعلان واشنطن بعد آخر جولة مفاوضات. إيه
1: نعم. يعني هل الدولة عندها خطة عسكرية سيادية ولا بس عم ترد على الأحداث؟
0: هذا السؤال لمين؟
1: هذا للرئيس عون.
0: بعدك سؤال. بدي سؤال واحد مش عشرة.
1: إيه يلا أوكي. للرئيس بيري، بما أنه رجل توافقات والجنوب وهو ابن الجنوب وأقرب واحد للحزب، شو الضمانات يلي عم يشتغل عليها المجلس لحماية أهل الجنوب لتحفظ الاثنين قرار الحرب والسلم؟ يعني شو التسوية يلي عم يشتغل عليها بما أنه هو عنده علاقة مباشرة
0: بالرئيس نواف سلام؟
1: هو بالجنوب. رئيس نواف سلام بما أنه مسؤول عن الاقتصاد والخدمات، اليوم الحكومة عم تدفع فواتير الدمار والكهرباء والنزوح، قداش لبنان قادر يتحمل تصعيد سنة اقتصادية ثانية؟
0: لك شهر مش قادرين بقى، أنا عم جاوبك عنه. شهر مش قادرين
1: يعني
0: بقى.
1: عم قلت أسئلة شوي منطقية بحسها شوي يعني هي بعيدة عن الواقع، ولكن هاي الأسئلة تسأل
0: المواطنين. احتار قادين سليفنا، يعني كل الناس احتار قادين سليفة. يلا شكرا لك. موجز أخبار 9:15 مع رولان من كافي بعد الموجز.

نشر الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها تظهر استخدام حزب الله لقلعة الشقيف الأثرية في الجنوب، متهما الحزب باستغلال الدهاليز والأنفاق التاريخية داخل الموقع لتخزين الأسلحة وحماية عناصره من القصف. وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن يبدو أن حزب الله مصر على تدنيس السيادة اللبنانية بكل أبعادها وصولا إلى الثقافية منها. ونشرت صورا من قلب قلعة شقيف الأثرية تظهر استغلال الدهاليز والأنفاق التاريخية لتخزين السلاح، وقالت هل يوجد انتهاك أوضح من تحويل تراث وطني وإنساني إلى ثكنة عسكرية ومربط للأسلحة؟ أضافت من يتباكى على السيادة يحول اليوم أبراج القلعة التاريخية إلى ساحة قتل، مستغلا الطابع الأثري كدرع لحماية مشروعه الإرهابي. هذا ويتواصل التهديد الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. ونقلت معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إذا اقتضت الضرورة مهاجمة لبنان أو الضاحية الآن فسنهاجم. وميدانيا سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطي جنوبي لبنان، كما سجلت غارة على بلدة حداسة وعلى بلدة كفرصير، وغارة الطيران الحربي مستهدفا دير قانون، رأس العين ورمدي. كتب النائب الشفريفي على منصة اكس في الذكرى 65 بعد 100 لتأسيس قوى الأمن الداخلي نوجه التحية إلى وزير الداخلية وإلى قيادتها والذين نجل ونقدر ونحترم، وإلى ضباطها وعناصرها الذين يقفون في الصفوف الأمامية دفاعا عن الأمن والنظام وسيادة القانون. أضاف ريفي إن بناء الدولة لا يستقيم إلا بمؤسساتها الشرعية وفي مقدمها الجيش والقوى الأمنية التي قدمت وتقدم التضحيات والشهداء في سبيل حماية لبنان واللبنانيين. أخيرا أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أنها نسقت عملا مع المملكة العربية السعودية لتأمين كميات إضافية من مادتي الديزل والمازوت. موجز الأخبار انتهى، شكرا لحسن المتابعة.

0: و19 دقيقة بلبنان الحر من كافي برنامجنا. فإذن إذا أتيحت لكم فرصة للقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس، بدي تسألوا كل رئيس من هالرؤساء الثلاثة سؤال واحد فقط لغير، أوكي؟ سؤال واحد وبالمختصر، سؤال واحد، مش تقولوا لي سؤال واحد للثلاثة، لا، كل شخصية سؤال. 09-218-233 فويس مسجز 70-959-1111. الو
1: الو، بونجور.
0: بونجور، اهلين.
1: روجي معك.
0: اهلا فيك روجي.
1: اوكي، بالنسبة للسؤال فخامة الرئيس،
0: قبل ما تكفي روجي، في غارة هلا اسرائيلية استهدفت منطقة المساكن بالجنوب.
1: اوكي،
0: الله يستر. ايه
1: الله يحمي. بدي اسأل
0: كمان هلا، عفوا بعتذر، في سلسلة غارات تنفذ بالوقت الحاضر غير على المساكن، على منطقة سور ككل. هلا بعد شوي بنعطي تحديدا وين عم يضرب الطيران الاسرائيلي. ايه
1: الو.
0: ايه تفضل.
1: اوكي، بدي اسأل فخامة الرئيس اذا راضي 100% على سلوك قائد الجيش، اذا هن عصرت خط هويه، هيدا بالنسبة لفخامة الرئيس.
0: اوكي،
1: بالنسبة ل رئيس الوزراء، بدي اسأله كان لو كان متوقع انه يقولوا له صهيوني صهيوني، كان رسح حاله لرئاسة الوزراء؟
0: هني قالوا له من بعد ما كان رئيس حكومة، يعني وقت قصة صخرة الروشي،
1: يعني كان متصور انه راح يقولوا له هيك.
0: اوكي، دقيقة بس قبل ما توجه السؤال الثالث، تحديدا تبينت المنطقة هي منطقة المساكن الشعبية بسور الغارة، يبدو عاملين زنار شوي، زنار ناري. اوكي تفضل، كمان سؤال رقم ثلاثة.
1: رقم ثلاثة، بدي اسأل سيد نبيه دري،
0: الرئيس نبيه دري.
1: اوكي، اذا خلصت ولايته راح يجدد فيه ولا ينفذ؟
0: اذا خلصت ولايته بده يجدد، يعني هلا عيشنا لبعد سنتين.
1: اوكي،
0: عيشنا.
1: اوكي،
0: طيب ان شاء الله يصير في انتخابات وكل حادث له حديث. يلا شكرا لك. سلامتنا لصديقي بولس عيسى، حبيبي يا بولس، ثانك يو، نشوف لك عريس كمان. يلا اتصال. الو الو الو الو الو، ان شاء الله اليوم. الو، فاتحين خط على الفاضي. يلا بسمع حليم.
2: اني بتضايقوا انه تحت رعاية امريكية، بس نحن اذا قلهم تحت رعاية ايرانية لا ما بيقبل.
0: عن شو عم تحكي؟ يلا عماد.
3: صباح الخير طوني، كيفك؟ السؤال الاول لرئيس الجمهورية، هل انت خايف من نتائج؟
0: نعم.
3: إذا نجحت المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، خايف من نتائج المفاوضات من بالداخل؟ رئيس مجلس النواب، دولة الرئيس، ليش ما عندك الجرأة، أو أنت ما بدك تعلن أنه أنت موافق على المفاوضات مع العدو الإسرائيلي؟ وشو اللي مانعك؟
0: بركي هم مش موافق.
3: رئيس مجلس الوزراء، الشيء اللي عم تعمله بلبنان كتير منيح، هل انت متكل على الدعم الداخلي او متكل على الدعم الخارجي ماديا وشو الاجراءات المستقبلية لانماء اكتر بالنسبة للجنوب؟
0: دعم الخارجي ماديا، الله يساعدنا. يلا بسمع كمان اتصال. الو
4: استوني، بونجور.
0: بونجور، اهلا،
4: يعطيك العافية.
0: هلا، مين معي؟
4: معك دكتور همزان سليمان.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا فيك. سؤال لفخامة الرئيس.
0: نعم.
4: هل أن مرج عيون والخياب والنبطي وصيدا وصور هي قرى ومدن في إيران، وأهالي هذه المدن والقرى يدافعون عن إيران أم عن أرضهم ووطنهم في جنوب لبنان؟
0: بس ما كمان في حرس ثوري وفي
4: طول بالك هلا بتجاوبني.
0: لا لا بس لوضح لك بس شغلي. إيه؟ معلشي خليني أعمل مداخلة صغيرة.
4: إيه
0: أهل جنوب صاروا وين كلهم هون؟ صاروا مليون ونص برا. تاني شي في حرس ثوري، في حوثيين، في من هون، في حشد شعبي.
4: ما في.
0: طيب لك سفارة واعترفت بأوتيل.
4: هلا خليني اسأل سلام.
0: ايه
4: سلام بسألوا كيف اجى رئيس وزارة،
0: كيف
4: لا نو نايب ولا نو وزير ولا نو رئيس حزب،
0: ما انه بالضرورة.
4: طول بالك، مش بالضرورة.
0: ما تقول لك طول بالك، ما انا عم جاوبك.
4: وين الضرورة؟
0: بيطلع لي جاوبك شوي ولا بدو اطعت علي؟
4: مش عم عيط.
0: إيه؟ بلا بتقول لي، ما عم بقول لك مش ضروري رئيس الحكومة يكون نايب ولا وزير، ولا مش ضروري.
4: مش ضروري صحيح، بس يؤتى به وهو قضى عمره بالخارج.
0: يؤتى به.
4: يؤتى به وبعد ما يعني.
0: طب أثبت جدارته، يؤتى ولا مش يؤتى؟ أثبت جدارته.
4: يؤتى به بعد قضى عمره بالخارج، يؤتى به لتنفيذ مأرب أمريكا وإسرائيل.
0: نبيه بري. لحظة لحظة لحظة لحظة. لا هيك يعني عم تخون الرئيس سلام إنه هو عم بعدنا كنا عم نحكي قبل شوي إنه هو حاكم نتنياهو.
4: لطول بالك.
0: لك لا أنت طول بالك، ما وقت اللي طول بالك.
4: يسأل الأستاذ نبيه بري سؤال. هل تجرؤ يا أستاذ نبيه أن تمضي في هذا المخطط وأنت ابن شعار السلاح زينة الرجال؟ السلاح زينة الرجال. أنت يا نبيه بري جيت على حركة أمل بعد موسى.
0: طيب بس أنا رح أسألك كمان سؤال.
4: ايه؟
0: بما أنك دكتور وضليع، هل حزب الله بين هلالين لبناني أو إيراني الهوى؟
4: ايه؟ لا هو لبناني أصيل،
0: إيراني الهوى.
4: لا مش إيراني، لبناني وهواه لبناني، ولكن عنده دعم من إيران.
0: طب والمدارس المهدي وعم نشوف الأولاد
4: شو لا ليش انت ما عندك إرساليات من
0: طبعا بس ما بيعلموا. لحظة
4: والفاتيكان ما انت عندك وهني عنده.
0: الفاتيكان ما بيعلمك القتال، ما بيعلمك الشهادة.
4: لا بيعلمني البطولة والرجولة والدفاع عن الأرض.
0: يعني هوليك بعلموا الخنوع؟
4: ما بيعلموا الخنوع.
0: شو عم تحكي؟ الارسالي فرنسا فرنسا والامريكان في خيل. الجامعة الامريكية عندك مهمة كتير بتنسيها، مين بيتعلم فيها اكتر ناس؟
4: برافو.
0: مين بيتعلم فيها؟
4: هيدي الارساليات اللي اجيت.
0: عم بحكي مين بيتعلم فيها اكتر ناس من حزب الله ومن حركة امل.
4: اليسوعية والامريكية ما اجوا كرمال سواد عيوني
0: يا خي، عم بيعطوا ثقافة وعلوم ودراسات. بما انك دكتور وضليع بس
4: عطوا كتر خيرون.
0: ايه بس الجامعة الامريكية مين بيستوعب اكتر شيء؟ اسمعني نتفي
4: تفضل.
0: نحن بنعرف بانتخابات الجامعة الامريكية الطلابية مين بفوز عادة؟ مين؟ فيك تجاوبني؟
4: مرة هيك مرة
0: ما تقلي مرة هيك، لا لنكون منطقي، ما في مرة هيك. اوقات في حدا بيخرق الثنائي الشيعي حزب الله امل.
4: مزبوط.
0: مين يعني بيكون عم يتعلم بالصرح الصهيوني الامبريالي الامريكي؟
4: اوكي ملايك.
0: ما خلينا نكون نشوف الامور كمان من منظار. اسمعني شوي، هلا انا رح اقول لك طول بالك. خليني انا اقول لك طول بالك طول بالك. هذا العدو الصهيوني الامريكي اللي عم نحاربه نحن وعم نقاتله وعم عم عم عم نتعلم بصروحه. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا نكون منطقيين، لما مش عم دافع عن نواف سلام، هو قاضي وبيعرف يدافع عن حاله، بس لما بدك تتهم رئيس الحكومه بالتنفيذ المآرب الاسرائيليه، كنا ما عملنا الاتفاق البحري. بس اذا ممكن نكون واضحين كتير، صح؟ مع احترامنا لكل كليات الجامعة اللبنانية، بس اللي معه مصاري. شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نحكي يا جماعة؟ نكون شوي منطقيين بالمعالجة، يعني خلينا نشوف الانتخابات الطلابية مين بيفوز فيها عادة بالأيوبية. قال لي مرة هيك مرة هيك، لا عم بحكي الأيوبية الأيوبية الجامعة الأمريكية. يا ألو.
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: تليفوني كيفك؟
0: تمام يا هلا.
5: عبد الله معك.
0: اهلا وسهلا.
5: السؤال الأول لفخامة الرئيس.
0: نعم.
5: أنت لما كنت قائد جيش كنت بطل أسفت بالمعترك السياسي وكرئيس جمهورية، ليش ما بتتعلم من رؤساء جمهورية العالم كيف بيكون رئيس الجمهورية بكل معنى الكلمة؟
0: شو يعني؟ كيف بدك يكون؟
5: يكون مش محمود عباس، يكون رئيس جمهورية عن جد، رئيس جمهورية حاضن كل البلد. أنت رئيس جمهورية لبنان،
0: هلأ بتعتبر أنه رئيس سعون هو محمود عباس؟
5: بعد يمكن محمود عباس عنده شوي أكتر منه،
0: أنه
5: معدوم.
0: مهضوم؟
5: معدوم، معدوم
0: معدوم
5: معدوم الصفة برئاسة الجمهورية. هاي سؤال.
0: رئيس نواف سلام. لنواف سلام.
5: لنواف سلام، شو شعورك بس تسمع هيك بخبرية أبو عمر؟
0: وبشرفك بعدها الشماعة السخيفة. ايه
5: سوري
0: كفي. ايه
5: ولا دولة الرئيس نبيه بري، هو مش سؤال، هو هيك شيء تعبير. نحن هلأ منصلي لالله ركعة ولا نبيه بري ركعتين.
0: هالقد
5: هالقد.
0: اوكي
5: شكرا،
0: اهلا وسهلا فيك يا هلا. يلا اوكي، لو كل واحد بيقول لا للحفاظ على سيادة بلدنا، إذا مشان هيك نحن عم نقاتل يعني لنحافظ على السيادة والكرامة، منكون نحن عملنا غلط؟ ما فهمت.

0: خلينا ناخد كمان اتصال. راح الخط راح الخط. بسمع ابو جورج.
1: يسعد صباحك، معك ابو جورج. سؤالي الاول لفخامة الرئيس، انت بحال مش الحال اتفقت مع اسرائيل، انت هل تقدر انه تنفذ اتفاقيتك بدون موافقة حزب الله؟
0: نعم.
1: عندك القدرة انه تنفذها، مع انه كلنا بنعرف انه حزب الله رافض وهو مستعد انه يعرقلها بكتير اشياء، ولا دولة الرئيس سليم انت عم تطلب انه الجيش يستلم يعني يستلم البلد. طب هل عسكري بهالمعاشات يقدر ينفذ وبهالعتاد اللي عنده، ولا دولة الرئيس بري؟
0: نعم.
1: كلنا نعرف انه يعني حزبك الحركة هي حركة لبنانية، يعني انا بآمن فيها انا اكثر ما بآمن بغيرها، بس انت موافق انه الحزب عم بينفذ اجندة ايرانية؟
0: شكرا لك.
1: وين لبنانيتك؟
0: ورد هلا انذار عاجل الى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والاحياء المحيطة بها، وفق ما عرض في الخريطة اللي بعتوها تحديدا، نتوجه الى المتواجدين في مدينة صور بما فيها سكان الحارة المسيحية فيها وسكان المخيمات شبريحة، حمادية، جل البحر، زقزوق المفدي، البص، المعشوق، البرج الشمالي، نبعة، الحوش، الرشيدية، عين بعال. بيقولوا بالاخلاء بيقولوا وجودكم بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياتكم للخطر، مثل ما حذرنا في الأيام الماضية فأنه في عقاب قيام

0: اتصال. الو
1: الو
0: ايوه
1: صباح النور سلطوني الشعب اللبناني. انا بدي اعرف ذكي وبطل وهيك شو بدهم احلى من هيك.
0: أنا بس انت مين بالقبل؟
1: بطل يا اخي.
0: انت مين؟
1: باسل.
0: باسل كيفك يا باسل؟ خلي تمك بليز على التليفون.
1: يا سلطوني نحن اللي عم نقوله انه يسأل الرئيس الجمهورية السؤال انه شو عندكم بديل غير المفاوضات؟ بس سؤال اكون بديل غير المفاوضات للدكتور اللي اتصل كمان بدي اقول له انه طول عمرنا نحن عندنا رئيس حكومة بيتدين مليار دولار مليار ليرة من مصرف الاسكان بيدفعون. عندنا رئيس اجانا رئيس حكومة بطل لك وزير الأجهزة
0: حالته المادية على قده يعني حالته المادية على قده انه وفسلام
1: على قده. إذا بتمرق حد بيته عنده شقة متواضعة الزلمة ما بعينه لا بحزب ولا بعينه لا بانتخابات ولا بعينه شو بلنا أحلى من هيك.
0: طب شو السؤال؟
1: السؤال لرئيس الجمهورية ضلك نكمل وقل لهم شو البديل عن المفاوضات خيي أعطونا بديل.
0: أوكي لرئيس نواف سليم شو بتقول له؟
1: رئيس الحكومة خلي بطل هيدا بطل خلي ما يطلع لورا يطلع لقدام بس.
0: نعم
1: الشعب اللبناني 75% 80% منه
0: لا رئيس بري
1: لما الرئيس بري وقع بين شقوفين خوفه على الطائفي وخوفه على الـ على الـ على لبنان. بس الرئيس بري تعب من عطيه الامان شوي صغيره انه ما بيصير مشاكل بين الشيعة بيمشي بالدولة يعني خلص.
0: أقولك مبسوط بالدمار اللي عم يشوفه نبيه بري بالجنوب بجنوبه بمناطقه مش هينة
1: أكيد لا
0: يعني المناطق
1: عامل الجنوب جنة
0: عم نحكي وخصوصا هلأ كمان منطقة سور سور كلها هلأ مهددة
1: يعني أي نقطة ضعف الجنوب للرئيس بري سور والنبطية
0: نقطة ضعف كل لبنان يعني مش بس
1: سور ارتوازي فيها ما بيعوزه ولا مي ولا كهرب ولا شيء طيروا له إياها كلها سوا بعد عناء 30 سنة
0: يعني. شكرا لك. يعني هلا بنرجع بنكرر مؤسف جدا. الجيش الاسرائيلي يوجه انذارا عاجلا الى سكان مدينه صور والحاره المسيحيه والمخيمات والاحياء المحيطه بها وهيدي اول مره بيهدد المنطقه المسيحيه تحديدا بصور. مش عم نحكي لانه مسيحيه ولكن يمكن كانت هي بعدها سيف زون بالمنطقه بصور ما بقى سيف زون. اتصال. الو
2: الو يا عبد العاشق
0: اهلا وسهلا. بس وطي الراديو اذا ممكن.
2: اي نعم
0: وطي بعد شوي بليز.
2: اوكي وطي.
0: مين معي؟
2: معك يوسف.
0: اهلا فيك يوسف كيفك؟
2: ماشي الحال. انا بدي اقول لفخامة رئيس الجمهورية
0: بدي سؤال مش شو تقله. سؤال للرئيس. شو
2: سؤال للرئيس؟ نحن كلنا معك كل الشعب معك انت يعني
0: مش كل الشعب معه بدنا نكون منطقية
2: قرار.
0: مش كل الشعب معه ايه
2: يعني اغلبية الشعب كل الشعب اللبناني معه الشعب التابع لإيران مش
0: لا
2: معه
0: لا أكيد. يعني اوكي مثل ما بدك بس انه كمان هو يعني عم نحكي عن جمهور حزب الله. نعم. مش معه لا
2: نعم. انا بدي اسأله انت بك تاخد قرار اقوى واقوى بعد واجرأ ونحن كلنا وراك ولدولة الرئيس سليم أكيد نحن منفتخر بهيك رئيس حكومة وكمان أنت بدك كمان تاخد قرار جريء أكثر من القرارات اللي أخذتها والكل معك كلنا وراك.
0: وردني هلأ أنه في إصابات جراء استهداف إسرائيل بالمسيرات المساكن الشعبية بسور. أوكي
2: أوكي ولدولة الرئيس بري بدي اقول له انت بدك تضب اغراضك وتحل عنا بقى لانه بكفي.
0: لا لا لا خلينا شوية تعبير تكون راقية اذا بتريد اذا
2: يعني
0: بتريد.
2: مش بعد سرقة
0: اذا بتريد يعني يعني بلشت كويس انهيت صفر مش هيك طيب. تكون تعبيرنا يعني مهذب طيب يعني. شكرا ما بقى تسأل خلص بري. شكرا لاتصالك وصلت الصورة بسؤال غير لائق للهواء. الو الو بسمع عبدو.
3: خلينا نكون منطقيين.
4: صباح وانتون
0: كيف
4: لك هذا دكتور بشو هذا
0: خلاص مش مشكلة يلا. ألو
5: ألو بونجور توني.
0: بونجور أهلا
5: كيفك معك سميرة.
0: أهلا بسميرة.
5: بدي يوجه سؤال للرئيس بري بدي أقول له هل هيدا دورك كرئيس مجلس نواب لبنان كله انك تكون مرتهن وما تاخد قرار؟
0: يعني عم تسألي هل عم تمارس دورك الوطني ككل؟
5: ككل. وهالتشريع وين عم بتشرع؟ وني شرعة الدمار هلأ البدطال صور اللي مصنفة عالميا عالمين بالتراث العالمي يهدموا صوره وتراثه. مبسوط هو على كل حال.
0: يلا اوكي. نقطة تاني نقطة تاني على السريع لانه بعد معي تقريبا شي دقيقة ونص.
5: ايه. ولرئيس الجمهورية بقول له مع كل تضحياتك كنت هيك منتظر مكافأة من الشعب او من اللي حواليك؟
0: اوكي. والسؤال للرئيس رئيس جمهورية
5: رئيس جمهورية بقول له شو ما صار نحن منضل نسأل نقول هالرجل الوطني العسكري ابن المؤسسة العسكرية اولا شو منتظر من الزعماء انه يساعدوك اللي عاملين اربع مزارع بلبنان لحتى يطلعوا مصاري بس من لبنان والشعب كله غنم.
0: نعم اوكي طيب شكرا لك. بعد معي شوية وقت. الو
6: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
6: توني كيفك؟
0: بليز قرب تمك على الميكرو.
6: ايه ضبط صوت هلا؟
0: لا
6: بعد؟
0: يلا جرب.
6: ايه مسيو توني مش الحال؟
0: ما تحكيني سبيكر.
6: لا مش سبيكر ابدا بس بدي غير الطريق. خلص واحد. الو
0: ايه تفضل.
6: توني ثلاث اسئلة ياريت اكتر بقدر اعطي بس راح اختصرهم
0: عسريع عسريع بليز.
6: لرئيس الجمهورية امتى بدنا نشوف دولة قوية؟ ولرئيس دولة الرئيس تحية له تحية لرئيسنا الجمهورية امتى بده قانون العفو يبطل؟ وكمان لدولة الرئيس نبيه بري اللي نحن نحترمه ونحبه امتى بده يحرر الطائفة الشيعية من حكم إيراني؟
0: اوكي شكرا لك
6: حبيبي تونس تحيات كبيرة لك.
0: غير تليفونك على السريع لأنه بايرا بتحكي
6: هلا رح غيره.
0: عم تحكينا على السبيكر. يلا الو الو بعد في وقت. يلا بسمع إيمان.
7: بونجور معك بونجور. إيمان بدي أسأل بس حضرة الرئيس نبيه بري
0: نعم
7: ليه طالما هو عمر جنوب وهو كل ما شو كان بجنوب يصير بيشارك فيه وله حصة فيه ليه ما خاف عدمار هالبلد هالجنوب وليه ما دافع عنه ليه ما شارك فخامة الرئيس جوزيف عون للوصول لسلام وشكرا.
0: شكرا لك. تعدد دائما الآراء والبناء الحر دائما للجميع ومنبر حر للكل. شكرا لكل شخص شارك معنا. إلى اللقاء لبكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت الموجز مع رندا. مرسي ماريانو. باي باي.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب 85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت.

0: وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا الى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها. هذا وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة المساكن الشعبية في صور، كما أغار على حي الحمادية في بلدة العباسية وكفر صير ودير قانون رأس العين وحداثة ومدينة النبطية. واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدتي المنصوري ومجد الزون، كما سجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا. واليوم نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة المستوطنات قولها: لدينا قيود على الهجوم في بيروت ولكن ليس على العمليات في جنوب لبنان. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. ضبط جهاز مكافحة التهريب في الريجي كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة والتنباك العجمي المهرب نتيجة عمليات دهم نفذها في شارعي الحمرة والمزرعة في بيروت، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين. أشار مسؤولون إلى أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 جراء قصف روسي لمنطقة خاركاف الأوكرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، فيما أعلنت شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو أنها تصدت لهجمات بمسيرات. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الربيع مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. الطقس المتوقع بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. طقس الخميس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
1: حركة السير على الطرقات.

0: أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية، كما أنه الحركة كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية وعلى أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا وباتجاه سوق السمك، كما أنه الحركة المرور كثيفة أيضا على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها.
1: لبنان حر أكثر من إذا

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 41 ألف ليرة و 98 أوكتان 40 ألف ليرة والمزود 25 ألف وقارورة الغاز 42 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,449 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,467 ألف، مزود 1,081 ألف ليرة، والغاز 1,287 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: تحية صباحية لكل عم بتابعوا إذاعة لبنان الحر. اليوم كل الفرق مع إلديكو بالقسم الأول قبل موجز الـ 11 لربع رح نكون عم نحكي بفكرة اقتصادك صح أو خيارك صح اقتصادك أصح مع الخبيرة بالتنمية السياحية دكتور جوزفين صغيبتا. شوف شو فينا نعمل بظل تراجع السياحة وكل مرة نضرب موسم السياحة، وأكيد رح يكون عنا قصة بتعمل فرق، ومثل العادة في تعليق وفي مقال.
1: خيارك صح اقتصادك أصح.
0: صباح الخير دكتور جوزفين صغيب، ذكر حضرتك خبيرة بالتنمية السياحية بلبنان، الله معك.
2: صباح النور
0: دكتور جوزفين. في كذا يعني في كذا سؤال بدي اطرحهم عليك، بس اذا بدي انطلق من فكرة انه السياحة كانت دايما رئة الاقتصاد اللبناني، مع الحرب، عدم الاستقرار الامني، الموسم الصيفي فينا نقول طار اكيد، هذا الشيء كنا نعول عليه، نفوت عمولات اجنبية، نحرك عشرات القطاعات المرتبطة بالسياحة، وبطبيعة الحال كل المؤشرات عم تحكي عن تراجع. لما منقول الحرب ضربت السياحة، شو اللي بتضربه فعليا؟ يعني بس بتضرب الفنادق بتضرب، ولا في سلسلة اقتصادية كاملة بتبلش بالمطار وبتخلص ما بعرف وين؟
2: أول شيء شكرا على السؤال، يعطيك ألف عافية على هالمواضيع اللي دايما بتخلي الواحد يرجع يحكي. رح جرب اليوم نكون إيجابيين قد ما منقدر.
0: نعم
2: مزبوط، الحرب أزيت كتير طبعا القطاع السياحي، ولكن إذا منرجع شوي لورا ومنشوف انه بعد حرب 2024 20% زاد زوار بال 2025، يعني الناتج المحلي تبعنا من السياحة كتير عالي وبيقدر يسرع اكتر اكتر. مشان هيك اللي منقوله نحنا انه السياحة هو عمود اساسي للقطاع اللبناني. طب ما نقعد نتفرج بالازمات تبعنا، خاصة بهالأزمة اللي كتير كبيرة، ما لحفوت هون بالسياسة.
0: نعم نعم نعم.
2: ولكن عنا حلول ذكية فينا نكتشف لبنان شو عنده وليش كل الوقت السياحة هو عمود أساسي للاقتصاد وبنتكل عليه. واحد، عنا الطبيعة والتراث اللي موجودين وبكثافة بكل أراضي لبنانية، عنا الثقافة اللي ما بتحتاج لاستيراد، يعني مش مضطرين نستورد اشياء كتيرة. المطلوب نحول بلدتنا اللي هي بتاخد العقل بكل مناطق لبنان لمساحة منتجة اقتصاديا.
0: طب هيدا بده شغل، ومش مش بزمن الحرب بدنا نعمله. يعني
2: لحلك، هو بده شغل، وزارة السياحة اوريدي عاملة شغل، ونحط الاستراتيجية الوطنية خاصة ببيوت الضيافة بالسياحة البيئية والريفية. سو الخطط موجودة، البلديات المنتخبة جديدة جاهزة وعندها لجان سياحة بقلب بلداتها، يعني بقلب كل مجلس بلدي فيه هول اللجان وعم بحطوا خطط. ما بدنا ننطر، لأنه كل ما مننطر كل ما عم نتأخر أكتر بالاقتصاد وكل ما عم نأذي.
0: شو المطلوب يعملوا دكتور جوزفين إذا بدك، إذا عم تقولي فعلوا اللجان، بس بدنا نفعل اللجان السياحية وكل هيدي التفاصيل بالبلديات، شو الخطوات اللي بدها تنعمل يعني؟
2: استاذ اللي قول لحلك شغلة، بتعرفي إنه مشروع صغير ببلدية، فعالية مهرجان صغير، نشاط رياضي، قدي بيحرك المطعم، التاكسي، الفندق الصغير اللي هي بيت ضيافة أو أوتيل صغير، هوستل. الحلو اللي عنا ببلدتنا يمكن ما عنا 5 نجوم،
0: نعم،
2: ولكن في عنا كتير جاست هاوسز. إذا البلدية حاطة استراتيجية وعارفة تسوق منطقتها ومنطفة طرقاتها مضويتها وحاسة إنه في شرطة وعم بيأمنوا الطريق والدنيا آمنة، العيال بتبلش تطلع بالويك أند تزور مناطق وتصرف مصرياتها، مش بس بالأوتيل اللي نايمة فيه أو بالجاست هاوس اللي نايمة فيه، بدها تصرف، بدها تتغدى بالمطعم، بدها تتعشى بكافيه على الطريق مهضومة، بدها تاخد أولادها على بلاي جراوند. هدول الأكتيفيتيز ما بخبرك قديه بيساعدوا البلدات ترجع تنتعش اقتصاديا. هلا مشروع كتير صغير قطف كرز، هلا كل الناس المناطق اللي فيها كرز عم تعمل مهرجان قطف الكرز بحمانة ببترون بكذا. ما بخبرك قديه في ناس عم تشارك بالمعارك، عم تطلع تحجز قبل بشهر المحل لتطلع تقطف كرزاتها وتسوقون، واللي عنده كرز عم ببيع أكتر من كيلويات للهيدا، عم بيطلع الانتاجية. فنحن اللي عم نقول إذا البلدية بتتحمل مسؤوليتها وبتبلش تسوق لمنطقتها بطريقة ذكية، ما تصرف كتير مصاري، ولكن بطريقة تشرك كل الشركاء تبعها من المطاعم للفنادق للنقل كلهم سوا مع، حتى الناس اللي بتعمل منتج صغير بيعملوا مرصبين بيعملوا اشياء حرفية صغيرة، بس كلهم سوا يتشركوا مع بعضهم ويتسوق لهم سوا. انا برأيي والعيال والمواطنين تتحمس بالويك اند تطلع على المناطق وتصرف مصرياتها، رح نعمل فرق بالسياحة وفرق بالاقتصاد، ومنتحمل تما نقعد ننطر ونتفرج حلول اقتصادية عظيمة هلأ بظرف الحرب، لأنه إيه المغترب هو كان أساس اليوم يجي على لبنان وهو المنتشر الأساسي، هو سفير السياحة نحن منسميه بالسياحة.
0: نعم.
2: للمنتشر إذا هلأ بال 2026 وبعد الضربة اللي صارت من يومين نهار الأحد ما اجوا السواح او ما اجوا المغتربين اللي ناطنينهم، نحن بدنا نعمل اوتو فينانسمان داخلي ونشتغل على السياحة الداخلية. العيال اللبنانية لازم تشتري من المحلات ومن التكاكين، روح اشتري خضريتي من محل الخضرة، ما فوت على سوبر ماركت كتير كبيرة وقعد. ما عم قول لا، ما عم قول انه هولي منن ما بيساعدوا الاقتصاد السوبر ماركت الكبيرة، بس اذا انا هدفي قوي الاقتصاد المحلي والسياحة المحلية بدي اشتري من محلي، بدي اشتري من ولاد المنطقة، بدي ساعدهم ليضاينوا ليتحملوا لما كتير هيدي الأزمة تأثر على الاقتصاد وتطلع منها يصير بدي وقت أكتر.
0: طيب عم بتقولي كتير منطقي وعلمي، يمكن خلينا نقول دكتور جوزفين صغير، بس في عندي هيك كذا سؤال انطلاقا من اللي حضرتك عم بتقولي. السؤال الأول انه اليوم السياحة الداخلية ما بتعوض الخسائر اللي نحنا راحت علينا من غياب السياح والأجانب، وخصوصا انه حجم الانفاق هو مختلف، هيدي اول نقطة. وبعدنا نحن دورة اقتصادية داخلية، مش عم نفوت من برا عملة اجنبية لحتى نكون عم ننعش الاقتصاد، بلس هيدي الدورة الداخلية. عم اسألهم كل الاسئلة مع بعضهم، انه اللي عم يجي ينفق او يدفع مصاري بهيدي الكاكين الصغيرة اللي انا بايدك انه لازم يصير هيدا الشيء، ما هو كمان عم تفرق معه، لانه يمكن هيدي الكاكين الصغيرة هي اغلى من السوبر ماركت، وهو صحيح. كمان بحاجة انه مثل ما هو عم يدفع لحتى ينفع مطرح معين، كمان هو بحاجة حدا يفوت له مدخول قبل اللي عم يدفعه، وهذا الشيء مش مأمن.
2: نعم تقولي كتير منطقي. طبعا المبلغ عم يختلف شوي بين الدكان وبين السوبر ماركت. طبعا المصاري إذا فات من برات البلد وانصرف هون، العجلة الاقتصادية بتعلى وبيصير في عندك اقتصاد وبيعلى بيعلى. انا ما عم اقول، انا عم اقول عنا ازمة اليوم، انا ما عم اقول بوضع كتير طبيعي. طبعا المصريات اللي بتجي من برا بتساعد الاقتصاد اسرع، ولكن انا بدي المصريات اللي موجودة عندي اليوم بقلب لبنان ما تطلع لبرا وتنصرف على قصص تانية، بدي اياها تبقى جوا لاتحمل هذه الازمة تخلص بسرعة.
0: يعني سوري اليوم
2: ولا ما تأثر علي
0: اللي عم بتقولي كتير منطقي وحلو، بس ليش عم بسألك هالاسئلة؟ انه اليوم انا اعطيك اكزامبل صغير، بالبيت مثلا حابين يعملوا سورتي ونظهر كلنا مع بعضنا، نروح شي مطرح بالبلد نقضي ليله ونرجع على البيت، اوكي ما في عندك امكانيه اقل من 300 دولار حتى تظهري، بوقت انه عم بتسافري برات لبنان تيكت واوتيل ومدري شو ب 200 دولار
2: الديجو. مظبوط اللي عم تحكيه، ولكن اليوم في شي فارق اليوم بيوت الضيافة بـ30 40 دولار الليلة الغرفة، اليوم في هوستلز، اليوم في كامبينج سايت، اليوم فيك تروحي على شواطئ عامة، في كتير أمور. طبعا لبنان يعتبر من الدول الغالية لأنه فنادقنا كبيرة 4-5 نجوم، ولكن عنا سياحة داخلية مقبولة، عنا جاست هاوسز أسعارهم رخاص. أنا اللي بطلبه اليوم
0: نعم
2: مصرياتنا اللي بجيبتنا نصرفها داخليا، نصرفها بقلب بلداتنا، نطلع نزور أهلنا وأصحابنا بالضيع ونصرف مصرياتنا. اليوم إذا وقفت واشتريت ساندويش من سناك بقلب بلدة، قدي بدها تطلع الساندويش؟ مش هالقد بلدنا غالي. ما عم قول انه الفنادق منا غالية وفينا نلاقي بتركيا أرخص، فينا نلاقي دول المجاورة أرخص طبعا، واللي عم بتقوليه مزبوط، ولكن اليوم نحن بأزمة. بدي أنقص حالي، أصحاب الفنادق والجاست هاوسز والهوستلز لازم يرخصوا أسعارهم ليجذبوا أكتر سواح داخليين من أولاد البلد اللي ما لازم نصرفهم كتير مصاري، ولكن بدنا إياهم يصرفوا ببلدهم،
0: يحطون هون، بدنا يحطون برا. نعم
2: يحطون هون لأنه لازم مصرياتنا يبرموا جوا وما يبعتون لبرا، وهي مشكلتنا أنه بالأزمات منصير نخاف، منصير نبعت مصرياتنا لبرا.
0: يعني حتى لو ما رح نغطي يعني حتى لو ما رح نغطي كلفة الخسائر، بس أقله يضل في هيدي العجلة الاقتصادية اللي ماشية بالحد الأدنى المطلوب.
2: لازم تدل العجلة الاقتصادية موجودة، فرص عمل فينا نفتحها. ما بخبرك مهرجان صغير بضايعة قدي بيساعد،
0: كل المهرجانات تم العدول عنا، يعني قليل تتلاقي مهرجان.
2: المهرجانات الكبيرة أنا برجع بقول في فعاليات بقلب البلدات، نشاط رياضي، معرض، مؤتمر، هولي بيساعدوا الناس دلة موجودة. طبعا المهرجانات الكبيرة اللي بتكلف أموال أصلا وبيروحوا الأموال للفنان العالم اللي بده يجي،
0: نعم.
2: يعني بيروح بيات لألوف الدولارات للفنان العالم اللي بيجي، بالمقابل بيكون في انتاجية. نحن عم نقول بكلفة بسيطة ذكية، خطة عندها رؤية سياحية بقلب البلد، نشاط هيك مهضوم مثل ما عطيتك مثل قطف كرز من هون، نشاط رياضي، فولي بول مبارح بالعقيبة على شط العقيبة، شط عام ما في مصاري لتفوت عليه، ولكن بتصرفي جوا بس تفوت على المنطقة وتشتري البوزة من هون والشازلونج من هون. هول كلهم فعاليات صغيرة ولكن بيخلوا الناس ما تحس بالضغط انه انا والله مش قادر سافر وما معي مصاري، بس بدي انبسط وحس انه انا عم ساعد لبنان وخلي مصرياتي بقلب البلد. هيك منكون عم نعمل انتاجية. لازم دايما نفكر ما نخاف بالحرب، ننتج بطريقة توفر وما ابعت مصرياتي لبرا، اترك مصرياتي بقلب البلد.
0: طيب دكتور جوزفين صغير، بس اذكر حضرتك خبيرة بالتنمية السياحية، اللي عم يسألك انه كيف فيك تشرحي لنا انه ساندويش بطاطا مع توم بوحدة من الضيعة اللبنانية حقها 500,000 ليرة، هل السعر طبيعي برأيه؟
2: لا لك لحقول شغلة، هلا ما لحفوت بالتفاصيل الصغيرة، ولكن معه حق طبعا. في
0: انت عم بتشوفي الصورة الاكبر، انت عم بتشوفي بالماكرو.
2: المازوت والبنزين قدي صاروا غاليين، وبفهم كمان انه هيدا اللي عم بلف الساندويش بده يبيع على القليلة 10 ليقدر يرد كلفة الغاز اللي دوروا بقلب المحل تبعه.
0: تكمل لتاني النهار.
2: بس بنفس الوقت فينا نعطيه الملاحظة، وانا بقله لقلي اعطيه الملاحظة لهيدا اللي لف لك ساندويش ب500,000 بضايعة بسيطة وكان لازم تكلفه بس 200,000، اعطيه الملاحظة، قل له انا جمعة الجاي جاي انا والعيلة والاصحاب، اذا بقيتوا على 500,000 رح روح على ضايعة تاني. خليهم يحسوا يعني
0: هيدي
2: الكومبيتيشن اللي بتصير بين المناطق وبين الضياع، بدها تكون منافسة ايجابية. هيك منكون عم نشجع. ما عم قول انه الوضع بيرفكت، وما عم قول انه ما في اوتيل ب200 دولار، وفي ب50، وفي اوتيلات على الشواطئ مقبوله، وفي دخوليات ب10 دولار، وفي ب40 و50 دولار. ما عم اقول لا، ولكن اللي عم نقوله خلي مصريات اصرفهم ببلدي، ما اصرفهم لبرا، لاقدر انا والناس، انا والمواطنين نتحمل هيدي الفتره اللي جايه لانه فتره صعبه.
0: مشان هيك
2: عنا هلا
0: نعم تفضلي.
2: عنا مرحلة كتير دقيقة بدنا نتخيل انه بدنا نشتغل بهيدا القطاع، نشتري كلنا سوا بلديات اللي هو قطاع عام والقطاع الخاص بدون يشتغلوا بتعاون مع بعضهم، والقانون موجود، البي بي بي موجود،
0: بارتنرشيب بين القطاع العام والقطاع الخاص
2: موجود. كتير مهمة هيدي التعاون، خاصة هلأ لنترك الاقتصاد على القليل عم يتنفس، ما عم قول لح ننتج 20% مثل ما كان اصلا القطاع السياحي يعمل بعد كل حرب، واعطيتك اخر حرب بعد 2024 بال 2025 زادوا الزوار بلبنان، زاد الانتاج المحلي بال 2025، وهذا ريحنا وتفاجئنا كلنا شو هالنقلة اللي صارت، وكان عنا خوف انه الاقتصاد يرجع، كان كله سببه انه في سياحة داخلية كتير مهمة، ولبنان طبيعته والانتشار والضيافة والكلفة المقبولة قدر عمل منه بلد سياحي رغم الظروف الموجودة.
0: طيب دكتور جوزفين، اليوم في عندي كمان كذا سؤال، انه يمكن نحن بنوصل على وقت الازمة لانه ما كان عنا سياسات اقتصادية قبل سليمة بنوصل للي وصلنا له، يعني اكيد اللي عم بتقوليه كتير منطقي، بالنهاية نحن اذا بنحسن خياراتنا بنحسن اقتصادنا بظل الازمة، بس بدل ما كنا نصرف ملايين الدولارات لنروج خارجيا، ما كان فيها الدولة تدعم المؤسسات السياحية القائمة حتى وقتها نوصل لأزمة تقدر تصمد؟
2: معك حق 100%، على الدولة دور كتير كبير تلعبه، وكان لازم تلعب هيدا الدور لتشجع السياحة الريفية والبيئية. هلأ عملوا، برجع بقول عملوا شغل ولكن ضعيف، كان لازم يعملوا أكتر. في عنا خطة سياحية بيئية وريفية، شجعوا بيوت الضيافة، طلعوا لهم قانون، اليوم صار في قانون لبيوت الضيافة، مش مثل قبل كان حيالله حدا بيفتح بيت وبيعمل انه انا عندي بيت ضيافة، اليوم صار في قانون، اليوم صار في رولز بتنحط بتنفرد في كريتيريا معينة لتقدري تروحي. عملوا شغل ولكن بطيء. انا معك على الويب سايت تبعهم عم بيسوقوا للمحميات بلبنان، عنا أكثر من 18 محمية بياخدوا العقل بلبنان. أوكي عندك دروب للمشي، ما في بلدة ما فيها من 5 إلى 10 دروب مشي حلوين. وزارة السياحة اليوم عم بتسوق لهم على قدها. برجع بقلك طبعا في شغل كتير كبير لازم ينعمل، وما نصرف أموال ملايين الدولارات لنسوق لبنان بالمترو بباريس، ولكن الملايين الدولارات فينا نظبط الويب سايت تبعنا تبع وزارة السياحة بلبنان ديستينيشن لبنان، ونخلي كل العالم تعرف شو عنا. يا جماعة الطبيعة اللي عنا إياها من بحر وجبل، التراث والتاريخ اللي موجود بلبنان، المطبخ اللبناني بيأدي قديش في ناس بتتنافس، بقلك أنا كويزين لبناز بنص فرنسا، ليش؟ لأنه المطبخ اللبناني مميز. الضيافة اللي عنا إياها، ما في ويتر بالبلد إلا ما بيحكي 3 لغات، ما في ويتر إلا ما بيبقى لابس كل تيابه ومرتب حاله. هالقدي نحنا جاهزين نكون بنمبر 1 سياحيا. كل اللي بدنا اياه شويه ماركتينج. اليوم بلوجر واحد بينزل على ضيعه، ما عم بمزح،
0: بيعمل فرق،
2: بيصور هيدي الضيعه عم يعمل فرق. طب عندي جمعه بياخذ معه 100 واحد بيمشوا بالبلده وبيتغدوا فيها وبيناموا فيها.
0: طب في سؤال اساسي كمان،
2: نعمل سياحه من رقم بسيط.
0: نعم في سؤال اساسي كمان دكتور جوزفين صغيب، اليوم اي اخطر على السياحه بلبنان، الحرب بحد ذاتها والازمات، ولا الصوره السلبيه اللي عم تبقى بس تخلص الحرب وتخلص الأزمات؟
2: ليك الاثنين طبعا. الحرب قاسي على لبنان، وهالحرب أنا اللي بسميها حرب عشوائية بانتقامية على اللبنانية، ولكن نحن كل ما منكون عنا إيجابية وكل ما منحول الأزمات لفرص، مش عقول أنه عم حول الحرب لفرصة، ولكن اليوم أنا عم حول الأزمة لفرصة. اليوم عندي أزمة مغترب ومنتشر مش قادر يجي على لبنان، وعندي أزمة أنه الملايين الدولارات اللي كانت تنصرف بلبنان ويجبوها معهم السواح بفترة الميلاد وبفترة الصيفية، اليوم أنا ما عندي إياها. شو بعمل؟ علي اليوم سوق للبنان أكتر، سوق للسعادة، سوق للفرح، لأترك براس اللبناني أمل أنه يصرف، لأنه حتى لو معي مصاري وأنا نفسيتي تعبانة وعم بحضر كل نهار الأزايف وين عم تنزل
0: صحيح،
2: والأخبار البشعة، أنا ما لح أقدر أدور سيارتي وروح أمشي بالطبيعة أو أشتري شغلة من عند جاري. هالقد الوضع نيجاتيف فايبس عم تنتشر بطريقه. نحن بس نقول عم نسوق للسياحه الداخليه مش لانه ناسي الحرب، مش لانه مني متعاطفه مع اهالينا اللي عم يسقطوا كل يوم ضحايا، ولكن لانه بدي الناس كلها ترتاح ويرجع لبنان يقوم من المشكل تبعه، لانه نحن بسمونا طائر الفريق. شو يعني
0: بدك يكون لهم
2: الازمات؟
0: بدك يكون لهم نفس
2: من الازمات اذا كنت انت سلبي وضابط مصريات ومقفل عليهم إيه
0: غصب عنه.
2: شرفهم بالمحل المزبوط،
0: شرفهم
2: بينك وبين أهلك وبين المنطقة اللي انت عايش فيها. نم الضياع اللي موجودة، ضوي سيارتك وتروح 20 كيلومتر على بلدة تمشى مع أولادك بالويك أند. منو شي هيدا هالأكتيفيتي ما بتصرفك كتير مصاري، ولكن بتخلي الاقتصاد يدل. أنا ما عمول يزدهي
0: إيه، بس لأنه الناس خايفة من بكرة، لأنه الناس بتخاف من بكرة ما بتصرف مصرياتها، وهذا الشي بيصير مثل حلقة مفرغة. يعني من ضلنا خايفين من بكرة بتتعب نفسيتنا، ما بنظهر تتعب نفسيتنا أكتر. بس كمان عندي سؤال هيك بهمني أني ضوع عليه مع حضرتك دكتور جوزفين صغيب. اليوم بس نقول خيارنا صح، يعني اقتصادنا صح، يعني في كتير أمور نحنا لازم نعملها. إذا بدي أقول أنه في خيار واحد صحيح بدها تعمله الدولة ويعمل كل الفرق بإنقاذ القطاع السياحي خلال الأشهر المقبلة، شو هو الخيار الأمثل أو القرار الأوحد اللي ببلش يعمل فرق؟
2: أول شيء الدولة بدها تخفف نيجاتيفيتي على القطاع السياحي، بدها تساعده، بدها تخفف ضرائب على القطاع السياحي كله. يعني ما بدها تحسسه انه هو عم يصرف زيادة ليبقى موجود. الدولة بدها توقف ضرائب على القليلة بهيدي الفترة المؤقتة، فينا نقول فصل الصيف ما في ضرائب على الفنادق، ما في نسبة البنزين والمازوت بدها تكون اقل، منشيل الكلفة اللي الدولة بتخدها من البنزين والمازوت. بدنا نعمل لهم
0: يعني بدك يهم يتراجعوا عن الضريبة الحطوة، يعني بدك يتراجعوا عن الضريبة الحطوة لتمويل القطاع العام بالبنزين مثلا.
2: طبعا وخاصة للقطاع السياحي يا جماعة، برا الصناعيين بيعتبرون هن عم بيساعدوا البلد، ما بياخدوا منه المصاري حق الكهرباء. نحن بالعكس، لأنه عنده معمل أو لأنه عنده فندق كبير أنا بزيد عليه ضرائب دوبل. يا جماعة ما هيدا بأزمة باقي هون، لأنه ما بده يشحط موظفينه، لأنه بده مأمن باللبنان وبسياحته بطبيعته الحلوة، وبدنا نساعده نحن. يعني الدولة عليها تعمل إجراء سريع اليوم استثنائي، كيف القانون اللي تقدم مبارح لإلغاء الامتحانات الرسمية. لازم يتقدم قانون لنترك القطاعات السياحية ماشية، كل القطاعات السياحية
0: وإعفاء من كتير من الضرائب
2: منتجعات دل منتجة.
0: طيب دكتور جوزفين، اليوم بطبيعة الحال عم تعطينا حلول سريعة، بس على المدى البعيد ما أخطأنا تاريخيا لما ربطنا جزء كتير كبير من اقتصادنا بالسياحة والخدمات بدل تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الأخرى؟ هيدي مش لازم تكون ضمن رؤية وطنية على المدى البعيد؟
2: أنا معك، أنا هلأ عم بحكي السياحة اللي عم تقولي 100%. السياحة هي عمود أساسي، 20% من الناتج المحلي، وبيساعد مئات الألوف بشكل مباشر بأنه ينتجوا ويعملوا الدخل تبعهم شهريا. هي 20%. عنا 80% التانيين الزراعة الذكية اللي فينا اليوم نبلش نستثمر فيها، اللي هو شيء كتير أساسي، ومش ناقصنا أراضي زراعية، ومش ناقصنا مزارعين بيرعين وبحبوا الأرض وإيدهم
0: نعم.
2: خضرة مثل
0: نعم.
2: ما بيقولوا
0: نعم.
2: الزراعة الذكية كتير مهمة، الصناعات الغذائية المحلية اللي كمان عنا كتير وأخدوا جوائز من وراء الجبنة واللبنة والمنتجات الصغيرة تبعهم. هالصناعات الغذائية اللي كتير مهمة اللي أنا ما بنسيها ولا مرة. دايما منقول العمل عن بعد، واليوم بعرف قديش في شباب وصبايا عم يشتغلوا عم بيزيدوا الاقتصاد، لأنه عم يقبضوا من برا وعم يشتغلوا لبرا، ولكن هن موجودين بلبنان. موجودين بلبنان يعني عم يصرفوا بلبنان. هيدي الديجيتال ايكونومي اللي نحن عم نحكي عنها.
0: نعم.
2: الطاقة الشمسية اللي كمان وزارة الطاقة لازم تساعد اللبنانية يركبوا طاقات شمسية أو تساعد البلدات ليعملوا حقل شمسي كبير يساعد كل المنطقة مش بس بكل بيت أو بكل بناية، لأنه الطاقة الشمسية بتقلل الكلفة على المواطن. بنفس الوقت منروح على الاقتصاد التعاوني اللي حكيت عنه هديك الساعة، أنه بدنا نتعاون مع بعض. فأنا بقلك السياحة هي 20%، 80% التانية بدون يروحوا على الزراعة وعلى الصناعة للبنان. كان بايلت فيون وكان عن جد اليوم عنا الصناعيين بياخدوا العقل بلبنان وعم ببلشوا يفتحوا بدول تانية، عنا الزراعة لمنتجة، ولكن بدنا نبلش نفكر بطريقة تختلف من قبل،
0: كسر القيود كمان على التصريف في الزراعة. طب سؤال أخير، عم بيقول دكتور عماد على الواتساب أنه العمالة السورية اللي عم تشتغل من دون إقامة وعم تحول أموالها لسوريا من دون مقابل كمان تنظيمها بوفر وبخلي الأموال أنها تبقى بلبنان. تأختم معك بهذه الفكرة، قديش بتوافق الرأي؟
2: لا، معه حق كتير، وأنا ما نبلش نوظف لبنانية وشباب وصبايا وخاصة من المناطق اللي منا بالمدن الكبيرة لنتركهم موجودين ليدلهم عم يحلموا بهذا البلد، نشغلهم. أنا معه بهيدي الفكرة، ولكن لازم كتير نكون عم نفكر بطريقة للاثنين، يعني للشخص اللي عنده مؤسسة صغيرة وبده ينتج وعم بحاول يوفر على تيدل موجود، وبدنا نفكر بالمواطن اللي معه مبلغ صغير ولكن حابب يصرفه بده يوفر بطريقة. فكرة التوفير موجودة عنا أصلا عبر التاريخ بلبنان، الاثنين بحبوا يوفروا، التاجر والمستثمر، يعني والسايح إذا بدك، أنا بسميه السايح المحلي. ضروري اليوم نشغل لبنانية، ضروري نشتري من محلات صغيرة، ضروري نعمل سياحة بمناطقنا الصغيرة. كل ما نحن منبلش نآمن ونحب هيدا البلد، انه مزبوط نحن بأزمة كتير كبيرة ولكن لح نقطع على هيدي الأزمة، كل ما منفكر انه الأزمة لح تخلص ولكن انا بقاء الأساس، بصير بصرف بطريقة منطقية أكتر.
0: نعم، بدي أشكرك كتير على المعلومات وعلى المداخلة دكتور جوزفين صغيب الخبيرة بالتنمية السياحية. أكيد الأفكار المطروحة كلها إذا بننظمها وكل واحد بمطرحه ومن موقعه بيجرب يفعل الموضوع، أكيد نحن منروح على مطرح أفضل لأنه بتكون خياراتنا أصح. بدي أشكرك كتير على هالمداخلة دكتور جوزفين صغيب.
2: شكرا للبنان الحر، شكرا لك مدام إدي.
0: كمان في سليم من ألمانيا عم بيقول إنه لازم نعمل حلقة عن غلاء المعيشة، نحن عملنا حلقة قبل بوقت وأكيد نرجع من عيدة، عم بيقارن بين بين ألمانيا ولبنان كيف نفس الكمية اللي ممكن تدفعها برا هي مضروبة باثنين وبثلاثة إذا بك تجيب نفس الأغراض بلبنان. وأنا موافقتك 100% سليم، عملنا حلقة أكيد رح نرجع من عيدة. شكرا كتير لك سليم.

0: بعرف الحكي يمكن هين، بس دايما إذا بنعرف نصوب خياراتنا بنقدر نصمد أكتر، لأنه مرات نحن محكومين بالصمود، معنا حل تاني. خليكي بعيني ما تزيد علي. قصة بتعمل فرق، لحتى نشوف شو هي هالقصة اليوم وقديش ممكن تكون بتعمل فرق.
1: قصة بتعمل فرق.
0: بضيعة من هالضيع كان فيها بير الكل بيشربوا منه مي، صار معهم شغلة كتير غريبة. كل ما حتى يحط سطله بالحبل ويكبه بالبير حتى يطلع مي، يتفاجأ انه بيطلع الحبل فاضي والسطل منشال منه. أول مرة، تاني مرة فكروا أنه عم يفلت السطل، بعدين اعتبروا أنه في شيء غريب عم بيصير، وساد الرعب والخوف. وفي جملة، في كلمة أكيد كلكم تعرفوها، الهلع بين أبناء الضيعة. جمعوا كله نحو البير، خايفين مرعوبين مش عارفين شو بدهم يعملوا، شو اللي عم بيصير. بلش العطش يدق بوابهم، ما عم يقدروا انهم يطلعوا ولا نقطة مي من هالبير، ومش عارفين شو بدهم يعملوا، انه معقول البير مسكون؟ الحل الوحيد لحتى يعرفوا شو عم بيصير انه بده حدا ينزل، بس ما كان حدا عنده الجرأة انه ينزل. وسط هيك المعمعة والخوف والقلق، بيطلع واحد بيتنطح مثل ما بنقول على اللبناني، وبقول لهم أنا مستعد انزل على البير تشوف شو فيه. شجاعة ما بعدها شجاعة، تنطح حدا انه واو، الكل تأثروا. بطبيعة الحال كلهم شجعوه انه ايه اكيد لازم نعرف شو عم بيصير، بس هالشاب حط عليهم شرط واحد.

اخو وقالوا له اوكي بننطر تبعت ورا خيك يجي على يوقف حد البير لحتى تنزل تشوف شو فيه. وبالفعل وصل خيه جابوا حبل كتير كبير هدوه كل الرجال وكل الموجودين يعني حتى يقدر ينزل، وكان خيه كامش طرف الحبل أو الخيط. بلشوا يمدوا له الحبل وعم ينزل شوي وشوي شوي وشوي، وهو طبعا قلبه عم بدق مليون لأنه منه عارف شو اللي ناطره تحت ومنه عارف شو ممكن يكون فيه تحت، يعني حيالله شي ممكن يكون موجود عم يأكل هالحبل. بس وصل لتحت بيتفاجأ بكمية الاسطولة المقطشة ومحطوطة بكعب البير، وبتفاجأ باللي موجود تحت. سعدان علقان بالبير وكل ما بينزل سطل بيجرب يفكه طيرجع يطلع فيه وما بتزبط معه. بطبيعة الحال لما شاف شو السبب ارتاح هو نفسيا وشدلهم بالحبل لحتى يرجعوا يطلعوا، بس كان مطلع السعدان معه.

شو صار لما بلشوا يشوفوا الناس اللي مهدين الحبل انه في شيء غريب طالع معه؟ شو صار؟ من خوفهم، لانه فكروا شي جنه، فكروا شي مخلوق غريب عجيب، ما انهم فاهمين شو عم بيصير، بس شافوا هيك فروا على راسه للزلمه مكبش فيه، نقزوا كلهم وخافوا وتركوا الحبل. بس خيو اللي بقى مكمش بالحبل وصار مش همه انه خايف ولا مش خايف، صار همه ما يرجع خيو يوقع، لانه الكل فلتوا الحبل ويموت اذا وقع قويه. صار يشد بكل قويته وبكل يعني الإرادة والعزم اللي عنده لحتى طلع خيه من البير سليم وما بوشي، وطبعا حلوا المشكلة واكتشفوا شو اللي عم بيصير. بس شو صار بأهل الضيعة؟ كلهم خجلوا من حالهم، وساعتها فهموا ليش هالزلمة رغم كل جرأته كان مصر انه ما بده ينزل على البير الا ما يكون خيه حده وناطره.

هيدا البير ما كان مهجور، بس فعلا إذا بدنا نفكر بعبرة للقصة، مش مهم الشخص اللي بيوعدك إنه رح يبقى حدك، المهم الشخص اللي بيقدر ينفذ الوعد إنه يبقى حدك أنت وبالسلام، وأنت والأمور مكشوفة قدامك. في كتار رح يهدولك إيدك، بس لما تكون أنت بأزمة مين اللي رح يضل كامش الحبل؟ هيدا هو السؤال الأساسي.

هلا صرت افهم ليش واحد مثلا افترض عطشان كتير وبيشرب مي بقول خي انه ما في مثل الخي، رغم انه اليوم بعصرنا وحتى من زمان وجاي من ايام قايين وهابيل ممكن توصل عداوة بين الاخوة لدرجة القتل والغاء الحياة، بس هيدا الاستثناء مش هيدا الطبيعي. الطبيعي انه نياله اللي عنده خي واخت وفعلا بيقدر يحط كل حياته

0: هسا اسمع جمال شو بعت لي.
1: يسعد صباحي. بالنسبة للخاي، الواحد حط شرب بنقطة ماي بقوة الخاي، شم وردي بقوة الخاي.
0: كأني سمعت.
1: ما في مثل الخاي والأخت، هن جوانح بالآخير. بالآخير شكرا لكم، معكم جمال.
0: مرسي لك يا جمال.

0: بنسمع كتير قصص أو بنقرأ كتير قصص بنفكر إنه مجرد قصة، بس ما في ولا قصة بنسمعها إلا ما بيكون في مغزى جواتها، بس بدك أنت تنبش وتبحبش بين السطور تتشوف كل قصة شو في إلها مغزى وشو بيلمس قلبك من هيدي القصة وشو الفكرة اللي أنت بتحسها عن جد هي اللي أثرت فيك أكتر شيء. نفس القصة إذا كل واحد بيعبر عن رأيه، ونحن عنا تجربة سابقة كتيرة إنه كل واحد في جملة أو في كلمة هي اللي بتعمل فرق بكل حياته، من وراء قصة، من وراء مقطع، من وراء نص، من وراء حكمة، من وراء فكرة. وبسمع آخر رسالة قبل ما أعطي الكلام لموجز الأخبار.
1: إنديكو بونجور، كيفك حبيبي؟ نهارك مبارك، معك جورجيت.
0: أهلا جورجيت.
1: أكيد الدنيا خي، والخي هو السند، يعني قد ما يجي شخص يسندك مش مثل خيك اللي بتحسي بالأمان والراحة معه، من هيك طلب خيو. ونهارك موفق ومرسي لك حبيبي.
0: مرسي كثير لك جورجيت. محمد عم بيقول من لا أخ له كساعي إلى الحرب من دون سلاح. موافقة معك يا محمد. رح نروح على فاصل موجز الأخبار، أكيد بعد الوقفات منتابع وتعليق اليوم.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: المشروبات الرحية والألكول، هودي المشروبات الرحية إذا كانت كميتهم كبيرة رح تزيد من سرطانات متعددة مثل سرطان الأنف والحنجرة، سرطان الكبد، سرطانات الجهاز الهضمي، وأكيد هالإصابات بتزيد إذا كان الكحول عم بيترافق مع التدخين، فعنا احتمال كبير لتحول خلايا سرطانية بأعضاء كثيرة بالجسم. النصيحة أنه نخفف التناول من الكحول قد ما فينا ونخليها

سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40 نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80

0: شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بيوت السياد، وأدت الغارات على عدشيت وحبوش وكفر رومان إلى سقوط 4 قتلى. وفي صور انتشلت جثة، والبحث مستمر عن مفقودين بعد الغارات التي استهدفت عددا من المباني في المساكن الشعبية. وبعد الانذار الإسرائيلي تسجل حركة نزوح من مخيم الباص قرب الصور باتجاه صيدا. نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة المستوطنات قولها: لدينا قيود على الهجوم في بيروت ولكن ليس على العمليات في جنوب لبنان. أضافت: إذا أطلق حزب الله النار سنرد بشكل مؤلم وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته. شددت النائب ستريدا جعجع على ضرورة مواكبة الدولة اللبنانية للمزارعين، ولاسيما في المناطق الجبلية حيث تشكل الزراعة ركيزة أساس للصمود والبقاء في الأرض. وأكدت بعد لقائها في معراب وزير الزراعة نزار هاني في حضور النائب السابق جوزيف إسحاق ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي مخلوف إلى جانب رؤساء بلديات القضاء، أكدت النائب جعجع أهمية تكثيف التعاون بين وزارة الزراعة والبلديات والجهات المعنية لفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج الزراعي اللبناني وتعزيز فرص تصديره. من جهته أكد الوزير هاني حرص الوزارة على متابعة هذا الملف والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم المزارعين وتسهيل عملية تسويق الإنتاج بما يساهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز استدامته. وشدد المجتمعون على ضرورة مواصلة التنسيق والمتابعة واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بدعم المزارع اللبناني وتعزيز صموده وتمسكه بأرضه بما يحفظ استمرارية القطاع الزراعي كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي في قضاء بشري. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
2: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك. لبنان الحر.
0: تنفذ القوات الجوية في الجيش اللبناني طلعات بالطوافات في قاعدة رياق ومحيطها بتاريخ 19 و17 و18 الحالي من 7:30 حتى منتصف الليل. دعت بلدية الشويفات المواطنين لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة. أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم عن بدء شركات أمريكية باتخاذ خطوات عملية للعمل والاستثمار في السوق السورية، وكتب عبر إكس: نرحب بالاهتمام المتزايد من القطاع الخاص الأمريكي. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. الخميس يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة.
1: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: ذكرت غرفة التحكم المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 من قبل الظهر لغاية 11 ليلا. وأفادت الغرفة عن أن حركة المرور كثيفة من الكارنتينا باتجاه دورة حتى نهر الموت وعلى طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين.
1: لبنان الحر أكثر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سوسوب أو جرافيولا تعرفوها شي؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، الشرطة منا مالسي، ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير. اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنها من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتويات هالفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها السرطان.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: كان بيقول ديس أغسطينوس أنه العالم كتاب واللي ما بيسافروا عم يقروا صفحة واحدة بس. أكيد كلامه كتير حلو هالقديس اللي منحبه اللي ترك كلمات وأفكار كتير حلوة وكتب رائعة. بس الأكيد أنه القديس أغسطينوس ما عايش بلبنان بال2026. مشكلتنا اليوم مش أنه الناس ما بدها تسافر، مشكلتنا أنه كتار أصلا مش قادرين يسافروا. يعني صارت قراءة حتى صفحة واحدة رفاهية عند البعض، فكيف إذا بدهم يقروا الكتاب كله؟ وتحديدا بلبنان صار السفر حلم عند فئة، ذكرى عند فئة تانية، وضرورة عند فئة تالتة. ضرورة مش للسياحة، ضرورة مش للاكتشاف، إنما للبحث عن فرصة عمل، عن استقرار، عن مستقبل. وبس تحكي عن السياحة بتكتشف مفارقة لبنانية عجيبة غريبة. كل العالم بيسافر تيكتشف بلد جديد، لبناني بيسافر تيكتشف بلد قديم ليكتشف بلده. المغترب اللبناني اللي عايش بكندا، بأستراليا، بفرنسا، بالخليج، بيقضي سنة كاملة يشرح للناس روعة البلدان اللي عايش فيها. وبس يجي موعد الفرصة ما بيحجز على المالديف ولا بيحجز على أوروبا، بيحجز على بيروت، بيحجز على العجقة اللي هرب منها أصلاً تسافر، بيحجز ليرجع على الحفر بالطرقات، على النقاشات السياسية هي ذاتها، على القهوة ذاتها، على الناس ذاتهم. كأنه لبنان بحد ذاته هو الصفحة اللي قد ما قرأ الإنسان ألاف الصفحات من بعدها بده يرجع لعندها ويقراها من جديد. شو بيسموه هيدا، حنين ولا أكتر؟ في ناس بتسميه صغر عقل، بس للأسف، ومش للأسف بذات الوقت، يعني الحلو والبشع بذات الوقت انه عم نرجع لنفس الصفحة. بعض الخبراء بيقولولك اذا خف عدد السواح الاجانب منعود بالسياحة الداخلية. يمكن هذا كان موضوعنا بالقسم الاول، بس انا عندي كتير اسئلة. اي سياحة داخلية؟ يعني حتى مشوار اخر الشهر تنوصل لاخر الشهر نص اللبنانية انجا قادرين يروحوا فيه. بدك قرض سياحي لتقضي نهار عادي بكتير من المطارح اللي صار فيها بطر اكتر من اللزوم. هلا بلا في مطارح نقدر نفوت عليها، بس هيدا الصيف والشتاء تحت سقف واحد، شو وضعه؟ صار اللبناني اللي عايش بلبنان عم يتفرج على لبنان مثل ما السايح بيتفرج على المحلات اللي هي بقلب المطار، يعني بيتفرج أكتر ما بيشتري. كرمال هيك صار عنا نوعين من السواح، السايح التقليدي اللي بيجي تيشوف لبنان، واللبناني اللي عايش بلبنان وعم بيجرب يشوف كيف قادر يكمل يعيش فيه. بس للأمانة النوع الثاني شجاع أكتر من النوع الأول. المغترب إذا بدي أرجع له هو حالة خاصة، بيتشكى من لبنان كل السنة ومن العيشة بلبنان ومن الطرقات ومن الخدمات، ولما يجي بالصيف بيتشكى لأنه مش قادر يجي ويعيش عطول بلبنان، وبيقول البلد متعب وبيشتاق لتعبه والناس صعبة، وبيشتاق لنفس الناس الصعبين، الأسعار جنونية، وبيرجع بيتضحك وبيصرف مصاري. كأنه العلاقة بين اللبناني والمغترب ولبنان بتشبه علاقة قارئ لكتاب قديم اهتروا صفحاته، بيعرف كل الأغلاط، بيعرف كل العيوب، ورغم هيدا مش قادر يوقف يقرأ. مشان هيك يمكن اقتباس كلام القديس أغسطينوس بده تعديل لبناني كتير صغير تأختم قبل ما سلم الكلمة لأسعار المحروقات مع وفاء. العالم كتاب واللي ما بيسافروا عم يقروا صفحة واحدة بس، إنما اللبناني قد ما قري من صفحات العالم بيرجع بيصيف بلبنان وبيقلب ذات الصفحة وبتأكد إنه القصة ما خلصت بعد.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 41 ألف ليرة و 98 أوكتان 40 ألف ليرة والمزود 25 ألف وقارورة الغاز 42 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,449 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,467 ألف ليرة، مزود 2,081 ألف ليرة، والغاز 2,287 ألف ليرة لبنانية.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
1: مقال

حتى عنوان من قورش الكبير إلى عرقجي، كتب الدكتور شرب العزار في اللواء الآتي: باتت المعادلة اليوم واضحة عند الدولة اللبنانية والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والخليجية وسائر دول العالم. إسرائيل لا تنسحب من آخر شبر من لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله والولوج إلى السلام الدائم والنهائي بين لبنان وإسرائيل. هلا ما بعرف إذا هيدي هي المعادلة ولا هي أمنياتنا. 2. المعادلة المعلنة عند إيران وزراعها حزب الله هي الآتية: إسرائيل لا تخرج من آخر شبر من لبنان مقابل إبقاء سلاح حزب الله والاستعداد من جديد لاحتلال القدس ومحو إسرائيل من الوجود بتكليف إلهي. يعني بدنا ننطر بعد كم سنة حتى يتم ما كتب وما قيل. يتابع دكتور شرب العزار مقالته في صحيفة اللواء: الدولة اللبنانية وهي أم الصبي والمؤتمنة على كل ذرة من تراب الجنوب ولبنان اختارت طريق الدبلوماسية بدلا من الحرب، وقررت التفاوض مع إسرائيل في البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض برعاية أمريكية حصرية في محاولة للوصول بالوطن إلى بر الأمان. هلأ يمكن عم نقول انه البديل الوحيد للدبلوماسية هو الحرب، بينما يمكن يكون فيه بدائل اخرى، بس خلينا نركز على هذا الخيار. 4. حزب الله الأداة التنفيذية للحرس الثوري الإيراني والمتمسك باستمرار الحرب ولو على حساب تدمير الجنوب والضاحية وغيرها. حزب الله هذا مصر في الوقت ذاته على أن إيران هي من يجب أن تفاوض أمريكا الشيطان الأكبر عن لبنان، وليس الدولة اللبنانية من تفاوض عن نفسها.

يترك حزب الله. يتابع دكتور شرب العزار مقالته: لم يترك حزب الله وتلفزيوناته و صحفه وإعلاميه وجيشه الإلكتروني بصفة أو نعت بشع لم ينعت به فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، علما أنه لا يزال جزءا منها. نعوت تبدأ من الصهيونية والخيانة مرورا بالاستسلام والجبانة وصولا للعمالة. بفتكر ما بقى فكرة العمالة تنطلي على حدا، لأنه العملاء يظهرون من صفوف هذا الحزب أكثر من صفوف الثانية. فعم بوصف الواقع دكتور شرب العزار، ولكن الناس صارت شايفة والشمس طالعة مثل ما بيقولوا الناس. إيش يتابع مقالته واكتمل النقل بالزعرور بتويتات اسماعيل بقائي ونصائح عباس عرقجي المهينة لفخامة الرئيس جوزيف عون. يا فخامة الرئيس ما تهزك ريح فقد جننتهم. وزير خارجية إيران عباس عرقجي يكتب: بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن البعض أن إيران احتلت خمس لبنان وشردت ربع سكانه وتقصف البلاد يوميا. نعم يا سيد عرقجي، بفضل إيران وطموحاتها الإمبراطورية تحت عناوين إلهية، بفضلها وبفضل ذراعها في لبنان عادت إسرائيل واحتلت خمس لبنان وشردت ربع سكانه بعد أن خرجت منه منذ ربع قرن. طبعا لا شكرا إيران. ويتابع مقالته في جريدة اللواء ويقول: لو كان الضمير الوطني يسمح لكنا طالبنا الحكومة بأن تجتمع بحالة طارئة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة، وتعلن إلغاء مفاوضاتها مع إسرائيل برعاية أمريكية نزولا عند رغبة محور الممانعة، وتترك حرية العمل لحزب الله والحرس الثوري الإيراني لتحرير الجنوب وإخراج إسرائيل منه، ومن ثم الانقضاض على الجليل وإبادة الشيطان الأصغر إسرائيل، لنرى على ما هما قادران. فيزال كل التباس بين الأساطير والحقيقة وبين الوهم والواقع وبين منطق الحرس الثوري ومنطق رئيس البلاد. هلأ هون بدك تسمح لي بشغلة، بدي أعترض على كلمة منطق دكتور عزار، لأنه في منطق يمكن بمواقف سياسية، بس عند الحرس الثوري وعند ما يقوله المسؤولون الإيرانيون وما يقوله محور الممانعة، السؤال الأساسي أين المنطق؟ عم نبش على المنطق، كلنا عم نبش على المنطق، مش عم نلاقيه؟ وبيختم دكتور شرب العزار مقالته بجريدة اللواء وبقول: نصيحة إلى عرقجي وبقائي، لا بقاء لكم في لبنان. حلم كورش الكبير باحتلال شواطئ لبنان انتهى منذ 2500 عام، والزمن لن يعود إلى الوراء.

0: بآخر كم دقيقة باقيين لنا بين برنامجنا في بعض هيك التعليقات أكيد متفرقة على كل شيء قطع بالحلقة، رح مرقون على رقم الواتساب اللي وصلونا 79591111.
1: بونجور الديكو، إن شاء الله بكون نهار حلو يا رب. أنا بس عن تلفن تبارك لك على 18/20، بيضتينا وجهنا، روحي الله يبيض وجهك.
0: مرسي لك، ما عرفت مين معي، يلا كمان بسمع رسالة.
2: صباح الخير.
0: صباح النور رشيد.
2: بما أنك عم تحكي عن الحنين والتراث وعن السياحة بلبنان، أنا عندي سؤال دائما بحاول كل مرة بيجي بدي أسأل وبرجع بنسى.
0: نعم.
2: أنا منطقة اسمها المنيه، وهذه فيها منطقة بالمنيه، في منطقة اسمها بيقولوا لها دار حلة. كل شيء حاولت أعرف تاريخ الدار ما قدرت أعرفه. حتى في إيصار بتدل على أنه كان في دار، بس ما أعرف شو المصدر، مين الأساس، مين وراء، ما عم بعرف. أنت بحكم خبرتك ومعلوماتك وهذاك بركي بتفيدينا فيها العملية.
0: رشيد أنا رح أقعدك نبش وبرحش وشوف إذا بيطلع معي شيء. قال أعطيتني معلومات قليلة بس رح جرب. كمان بعت لنا رسالة بقول سقراط بيقول تكلم حتى أراك، عندما تكلم وضاع المنطق، فلا لحرس ثوري ولا لعرقجي، وعرقجي أصلا عرقل المنطق. شكرا لك رشيد. مروان أبو عجرم بيقول عن أي سياحة نتكلم وكل شيء أصبح حلما، نحن نريد وطنا لا يكون دكاكين نقف فيه كالمتسولين على أبواب سادة العالم الأغنياء فوق جغرافيا أرضنا وتحت أبصار تاريخنا الحائر الحزين. شكرا كتير لك يا مروان.
3: يا صعبين الحق والإنسان، يا مفرقين الناس بالحديد.
0: مادونا عم تحكينا من برات لبنان، عم بتقول انه هي مع هالقول 100% انه الحياة كتاب. بتقول انا مغتربة ومع كل كلمة قلتيها نحن هلأ مثل المحبوس بصفحة صغيرة وما عم نقدر نطلع منها، بس لانه مش قادرين ننزل على لبنان، مع انه فينا نروح على اي بلد نختاره، بس النفس مش موجودة الا بلبنان، وما بعرف شو السر يلي فيه، بس هيدي الحقيقة. شكرا لك يا مادونا.

يكون سر يا مادونا أنه المشكلة هي مش بالبلد ولا بالجغرافيا ولا بالأرض، المشكلة بالناس اللي عم توصل وعم تحكم وعم تتعاقب على حكم هالبلد ومش عم تعمل خير لهالبلد ولا لشعبه، بلكي لأنه نحن كلنا عنا هيدا القهر وهيدي الحرقة أنه بدنا لبنان اللي بيشبهنا وبنشبهه، مش لبنان اللي ما حدا قبلان أنه يعطيه حق ويستاهل أنه يعيش فيه. يمكن عم جرب نبش معك على العالي على السبب. على كل حال بدي أشكركم كلكم على المتابعة، بشكرك لألك ماريانو داود، لقائي رح يرجع يتجدد معكم بكرة الساعة 10، وعندكم سيربريز بكرة ضيفة الماتر فادي ظريف.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

0: الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر. تتواصل الغارات في الجنوب، وفي هذا الإطار تعرضت دراجة نارية على طريق المصيلح بعد تعرضها إلى سقوط قتيل، كما شمل القصف الجوي ياطر، عيت الجبل وحريص، صريف العباسية وبيوت السيد والنبطية، برج قلاوي ومفرق الفنار المرواني في قضاء الصيدة. تزامن ذلك مع قصف مدفعي على فرون في قضاء بنت جبيل وصريفة في قضاء صور، ويسجل تحريق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء صيدة وجوارها وفوق الضاحية. الدفاع المدني في الجنوب أشار إلى سقوط 8 قتلى إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في صور. اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجاني إن إيران ولبنان دولتان مستقلتان ولا تعمل أي منهما كوكيل للأخرى، وقالت إن إيران ولبنان لديهما عدو مشترك يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران.
1: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية، بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منا. لبنان الحر.
0: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى أضرار جسيمة على شبكات النقل، إضافة إلى خروج عدد من المحطات من الخدمة، لا سيما محطة السلطاني 66 كافي من الخدمة، وتعطل خطي النقل الرئيسيين 66 كافي اللذين يغذيان محطتي وادي جيلو والسلطاني، وخروج محطات التحويل الرئيسية في صور 220 كافي وفي مرج عيون 66 كافي. أضافت أنها تقوم بأقصى طاقتها لإصلاح الأعطال في منطقة الاعتداءات، وستباشر باستكمال التصليحات حين توافر الظروف المؤاتية وأخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية لتأمين مواقع العمل حفاظا على أرواح عمالها. أصدر وزير الصناعة جايس الخوري قرارا قضى بتمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة، والتي ينتهي مفعولها في خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 بصورة استثنائية لغاية 30 أيلول 2026 ضمنا. أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارا قضى بدفع سلفات مالية بقيمة تقارب 400 مليار للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، تغطي كلفة 5845 معاملة استشفائية لمضمونين تلقوا العلاج على نفقة الصندوق. أشارت الحكومة الإيرانية إلى أنه لا يمكن التنبؤ بدقة باحتمال انقطاع الكهرباء في خلال الأيام المقبلة. وقبل الختام، هذا نداء الإنساني. المريضة بديعة عمران في مستشفى لبوار الحكومي بحاجة إلى وحدتي دم أو نيجاتيف، للتبرع على الاتصال على الرقم 70 16 92 60. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

0: بولي كلينيك. بين كورونا والحمى المالطية وهانتا وإيبولا وغيرها من الفيروسات، هكذا نحمي صحتنا من الأمراض الوبائية مع البروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية. بولي كلينيك مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين، نرحب فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني. عاد التفشي الجديد لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا المخاوف من عودة أحد أكثر الأوبئة فتكا في العالم، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل مئات الإصابات والوفيات يشتبه أنها ناجمة عن إيبولا وسط تحذيرات من سرعة انتشار المرض وصعوبة احتوائه. أما فيروسات هانتا فهي فيروسات تنقلها القوارض وقد تصيب البشر وتسبب المرض، وتقدر منظمة الصحة العالمية إصابة ما بين 10,000 إلى 100,000 شخص سنويا على مستوى العالم. وتعد الأمراض الفيروسية الناشئة من أبرز التحديات الصحية التي تصيب البشرية، ومن بين هذه الأمراض يبرز فيروس إيبولا وفيروس هانتا باعتبارهما من أخطر الفيروسات المعروفة. في هذه الحلقة من بولي كلينيك أعزائي المستمعين، سنحاول التعرف أكثر على هذين الفيروسين، مخاطرهما، انتشارهما، هل يمكن أن يصلا لبنان وكيفية التعامل معهما، فضلا عما يتهددنا من فيروسات راهنا في لبنان والعالم. ويسرنا أن نستضيف البروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية والرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية. بروفيسور زاهي حلو، مرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. أهلا وسهلا بروفيسور.
1: شكرا لإذاعة لبنان الحر اللي عطول بتواكب كل التطورات على الصحة الطبية مثل ما على بقية الصحات كمان.
0: بروفيسور، نحن أكيد كان لنا مع حضرتك تقارير سواء بالأخبار أو ببولي كلينيك عن كل ما يحيط بالفيروسات وخصوصا هانتا وإيبولا. اليوم هيك بعد ما مر وقت حبينا هيك نعمل هالحلقة مع حضرتك تنشوف نحن وين اليوم، ولكن لو سمحت بروفيسور كلمة صغيرة عن ما يميز الفيروسات عن البكتيريا.
1: فرق كتير كبير بين الفيروسات والبكتيريا. هلا أكيد كلهم جراثيم، بس نعم، في فروقات كتير كبيرة بيناتهم. أولا البكتيريا هي كائن حي بحد ذاته، في عيش لوحده ويتكاثر، بينما الفيروس حتى يتكاثر لازم يكون بقلب خلية أو خلية بشرية أو حاضنة أو خلية بشرية أو حيوانية أو حتى بلانت نباتات. يعني إذا الفيروس ما فيه يتكاثر لوحده، بده يكون له ريزرفوار هوست، يعني عم يستضيفه.
0: يعني ما فينا نقول هو مثل البكتيريا ككائن حي بكل ما الكلمة من
1: لا
0: معنى.
1: هو حي وقتها بيكون بقلب الخلية الحاضنة. بعدين في فرق بالكبر، يعني البكتيريا أكبر بكتير من الفيروس، يعني تقريبا البكتيريا 100 مرة أكبر من الفيروس. فيروسات كتير صغار، يعني البكتيريا بالمختبر بنشوف على الميكروسكوب العادي، بينما الفيروس بده ميكروسكوب إلكترونيك كتير متطور تقدر تقشع الفيروس. بعدين البكتيريا بتتعالج بالمضادات الحيوية بالأنتيبيوتيك، بينما الفيروسات بتعالج بالأنتي فايرل، علاجات خاصة للفيروسات
0: أو
1: لقاحات. صحيح.
0: بعدين
1: في بكتيريا جيدة وبكتيريا غير جيدة. يعني البكتيريا جيدة اللي بتكون موجودة بالجهاز الهضمي اللي هي بتحميك من كتير أمور، يعني في بكتيريا جيدة، بينما الفيروسات كلها منا جيدة وكلها بتعمل الأضرار. في كتير فروقات، يعني هو الأسئلة الأساسية اللي لك يوم، بس أكيد في فروقات كتير بين البكتيريا يعني والفيروس.
0: معنا فيروس جيدة أو صديقة،
1: الفيروس كلهم بيأذوا فيوني،
0: كلهم بيأذوا كتير. توضح له ببداية هالحلقة، إذا نحن هلأ عم نحكي عن فيروسات، نحن عم نحكي ما قد يؤذي صحتنا وكيفية التعامل معه. طيب. بروفيسور، حكي الكثير عن إيبولا وكلنا بنعرف إنه بس نقول إيبولا بنقول كونغو، بنقول زائير، بنقول أوغندا،
1: أفريقيا.
0: ولكن وقت منظمة الصحة العالمية ترفع ناقوس الخطر وتحذر، بدنا نخاف. ونحن لبنان مثل كل دولة بالعالم، العالم صار قرية مفتوحة على بعضها. لو سمحت خبرنا شوي عن إيبولا.
1: هلا إيبولا هي الخطورة فيها إنه هو فيروس قاتل بنسبة عالية يعني. نعم. في دراسات وصلت لحد 90% من نسبة الوفيات، بس كمعدل عام يعتبر 50% من الوفيات ناتجة عن إصابات بإيبولا، مشان هيك بيخافوا منه. هو فيروس بيعمل إيموراجيك فيفر يعني نزيف حاد. إذن لأن قلنا نسبة الوفيات عالية، هذا اللي بيخلي إنه نخاف منه أكتر. هلا هو لحد هلا كان محصور أكتر بالقارة الإفريقية، خاصة بالكونغو وزائير والأوغندا. نعم. وهالبلدين هيدي هلا ليه عم يحكوا عنه هلا؟ لأنه يمكن هالفترة هيدي زادوا كتير نسبة الإصابات، صار في عدد كتير كبيرة، وبيخافوا إنه يصير في إصابات لأشخاص زاروا هالبلدين هيدي بإفريقيا كونغو أو ينقلوا على غير بلدان،
2: غير دول.
1: هلا هو في ينتقل من إنسان لإنسان، وفي ينتقل بواسطة الأسطح يعني كمان، يعني اللي بيكون مثلا فيها إفرازات من هالأشخاص المصابين، يعني إن كان الريق أو الدم أو أي العرق أو أي شيء إفرازات من هالشخص فيهم يهدو شخص تاني، إذا نسبة العدوى كبيرة. نعم. مشان هيك بيخافوا كتير من فيروس الإيبولا،
2: مش فيروس تنفسي.
1: وفي عدة أنواع فيروس إيبولا. لا هو ما بيعدي بالنفس، هذه شغلة كتير مهمة إنه ما. نعم. بيعدي بالنفس، بس بيعدي بالإفرازات وبالأسطح الملوثة من إفرازات. نعم. الشخص المصاب.
2: بروفيسور زاهي، يعني احنا نعرف وقت بيكون في عدوى بيكون في فترة حضانة معينة ببكتيريا أو بفيروس، وأول علامة هي ارتفاع الحرارة. شو اللي بيميز عوارض إيبولا عن غيره من الفيروسات وقت بيكون في إصابة؟
1: بس شغلة كمان تقلك إنه فترة الحضانة تبع فيروس الإيبولا. نعم. تمتد من أحيانا يومين لحديت 3 أسابيع، يعني فيها تكون طويلة، يعني
2: طويلة.
1: شخص حامل فيروس لفترة
2: وعم بيعدي طويلة.
1: عم يعدي.
2: نعم.
1: هلأ العوارض هي مثل كل عوارض الفيروسات، انه حرارة، تكسير بالجسم، انحطاط، وجع راس، تعب عام. هالأمور هيدي نشوفها بالجريب بكل الفيروسات. بس بعدين بيصير في اكتر عوارض بالجهاز الهضمي، اسهال، استفراغ، وبيصير في النزيف. هون ببلش الخطورة، وتبلش عوارض النزيف، يعني نشوف دم بالخروج، دم بالبول، بينزل دم المناخير، دم بالبلغم، بيصير يعني في نزيف. نعم. بكل الأماكن، نزيف داخلي ونزيف خارجي.
2: نزيف خارجي. بروفيسور، سجلت هيك كم إصابة خارج أوغندا، ولكن الأمور يعني منظمة الصحة العالمية أخيرا خففت هيك من وطأة المخاطر والانتشار، وكأنه الأمور تحت السيطرة.
1: أمور تحت السيطرة لأنه أخذوا الإجراءات اللازمة، لأنه مش أول
2: احتوائية.
1: مش أول مرة بيصير فيه. نعم. يعني صار عدة
2: وبائيات
1: صارت خلال السنوات الأخيرة للإيبولا، يمكن هيدي الأكثر حدة هالمرة، بس كمان قدروا احتاطوا للأمور، ويعني وقتها بصير في عزل للمرضى المصابين ويعملوا الإجراءات اللازمة. هلأ في شيء إنه صار في لقاح للإيبولا، هيدا شغلة منيحة
2: ما كانت سابقا.
1: هاللقاح هيدا كمان قدر يخفف، إنه صار فيه يلقحوا الأشخاص لما يلقطوا. في علاج كمان.
2: نعم.
1: صار متوفر للإيبولا كمان، هيدا خلى إنه يصير في نسبة من الشفاءات،
2: يعني
1: إذا بدك من نرجع للفيروس. أكيد مع أهم شيء هو معالجة العوارض، يعني وقت يحب يعمل نشاف ديدراتاسيون كمان بيعبوه
2: ماء
1: جفاف، كمان صاروا عم يضبطوا أكتر العوارض الباقي، يعني مشان هيك صار أكتر عم يقدروا يحتووا. نعم. المرض، ومع هيدا وكله بعدها نسبة الوفيات عالية.
2: هنيك بروفيسور حلو كان عم بقول يمكن اللقاح هو لسلالة الأونداز، يعني مش
1: لا
2: كل
1: الأونداز انت عم تحكي عن
2: عفوا
1: عن
2: إيبولا.
1: في أكتر من لقاح نعمله. نعم. أكتر شيء لنوع اللي اكتشف بالزئير،
2: زئير
1: هو أكتر نوع نعمله لقاح، وفي كمان لنوع آخر من الكونغو كمان نعمله لقاح.
2: نعم. يعني بروفيسور، نحن بالنهاية عم نعمل منحكي عن إيبولا، تنحكي عن لبنان، وصولنا للبنان، لبنانية كمان منتشرين
1: في كتير لبنانية بأفريقيا،
2: وكتير لبنانية بأفريقيا. السؤال هو التالي، بلبنان هناك هلا أكيد رح تخبرنا كيف نعرف إنه في إيبولا أو لا، بلبنان في إمكانية تنعرف إذا نحن حاملين أو مصابين بهذا الفيروس؟
1: أكيد في الإمكانية، بس لحد اليوم في طمنك إنه ما سجل ولا إصابة بلبنان، يعني بعدنا لحد هلا ما صار في إصابات إيبولا، بس هو بيصير في فحص البي سي آر اللي نعمل
2: في إيبولا
1: أيام الكورونا، صار يعرفوا كل العالم، فالبي سي آر في حدد لنا مزبوط إذا في إصابة بالإيبولا أو لا. أكيد
2: كوزارة صحة ومعرف حضرتك بروفيسور بمستشفيات عديدة، هل كان في جاهزية لأن وزارة الصحة طلعت بيان أو أكثر يمكن عن هالموضوع هيدا، جاهزين ولو بالحد الأدنى للتعامل مع أي إصابة أو الاشتباه بأي إصابة كوزارة صحة؟
1: أكيد يعني إذا بلغ عن أي اشتباه بإصابة في الفحوصات اللازمة، بس يعني ما بعتقد أنه هلأ بالوقت الحاضر في أي إصابة، إيه لأنه منه هلأ مثل ما صار أيام الكورونا لأنه كان متفشي بشكل كتير كبير. هلأ نحن بعد ما في ولا إصابة بلبنان، وبعد ما صار في
2: الأمور هدأت إلى حد ما.
1: صحيح.
2: حكيت كلمة بروفيسور زاهي أنه التعامل يكون أكثر مع العوارض.
1: صحيح.
2: يعني إذا تم احتواء العوارض ممكن تساعد المريض أكثر حتى لو ما كان في الوقاح أخذه قبل كوقاية.
1: صحيح. يعني هو أهم شيء أنك تعالج العوارض الأساسية وخاصة الجفاف.
2: نعم.
1: وهبوط الضغط والنزيف، يعني هالأمور هيدي وأكثر شيء بالإيبولا بيصير الوفاة من وراء النزيف القوي اللي
2: الحاد.
1: نعم.
2: بروفيسور زاهي حلو، أكيد رح نتابع عن إيبولا، ولكن لو سمحت وقفي قليلة مع الإعلان ونتابع بعده مع فيروس هامتا.
3: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
2: أحبائي المستمعين، نرحب فيكم مجددا مع البروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية. حكينا عن فيروس إيبولا، هلأ رح نحكي عن فيروسات هانتا وغيرها من الفيروسات الدهمية. بروفيسور، ماذا عن فيروسات هانتا؟ كيف نعرفها؟
1: نعم، هانتا فيروس كمان هو بالفيروسات اللي منا كمان جديدة.
2: نعم.
1: كمان صار في عدة حالات وعدة وبيئات سابقة. هو محصور بمناطق، يعني هو مقسوم إذا بدك لقسمين. في قسم بيصيب أمريكا الشمالية والجنوبية.
2: نعم.
1: في قسم آخر بيصيب بقية مناطق اللي هن آسيا، أوروبا وأفريقيا. يعني نوعين مختلفين،
2: نوعين من السلالات،
1: من السلالات.
2: نعم.
1: السلالة اللي بتجي بأمريكا الشمالية وخاصة أمريكا الجنوبية.
2: نعم.
1: هي نوع اللي بيصيب الرواية أكتر والقلب، بيعمل ضيق بالتنفس، بيسبب التهابات رئوية حادة، بيتطلب أحيانا كتير دخول إلى العناية الفائقة والتنفس الاصطناعي، هو اللي بيسبب وفيات من وراء هالإصابات بالرئة
2: وتداعيات،
1: وبيكون نسبة الوفيات فيه عالية، فيها توصل لـ50% كمان.
2: لهالدرجة.
1: بينما الفيروس اللي أو السلالة اللي موجودة ببقية المناطق بأفريقيا وآسيا هي أكثر بتصيب الكلى وبتصيب كمان جهاز الدم وبتعمل كمان مشاكل أخرى. هونيك نسبة الوفيات توصل حدود تقريبا 15%، 15 لماكسيموم 20% من الوفيات. فيروسين كتير مختلفين. هلأ الشغل الأساسي إنه فيروس الهانتا إجمالا ما بينتقل من إنسان لإنسان إلا سلالة واحدة اسمها أنديس.
2: صح.
1: هالسلالة هيدي نوجد بالأرجنتين أكتر شيء، وبتشيلي بالبلدان المجاورة بس بساوس أمريكا، وهي هلأ اللي صار قصة الباخرة اللي كلنا سمعنا عنها بالأخبار، وكان من هالسلالة لأنه كانت الباخرة
2: أخذت شهرة كبيرة، تابعناها
1: خطوة وصار في عدة إصابات. في رجل توفى هو وزوجته، وبعدين صار في غير وفيات، وصار في وصلوا هلا الاصابات لحديت 13 اصابه على هالباخره يعني.
2: وما زال الاعلام العالمي الصحي يتابع هالموضوع هذا. بروفيسور، نحن في مرمى الخطر ولو نظريا من فيروسات هانتا.
1: ليك هانتا موجود أكثر، إذا بدك منتشر أكثر عالمياً.
2: صحيح.
1: من الإيبولا، وفي سلالات مختلفة. هلأ ممكن حدا يكون بأحد هالبلدان ويقدر يجيبه معه،
2: ما في شيء
1: بس لغاية اليوم كمان منطمن أنه بعد ما في ولا إصابة سجلت بلبنان.
2: في بي سي آر لقاله بلبنان،
1: في بي سي آر لقاله كمان.
2: نعم. بلبنان إجمالاً بروفيسور،
1: بس أكيد لا تستعمل على نطاق واسع مثل أيام وباء الكورونا، بعدها محصورة بالمختبر المركزي وبمختبرات الكبيرة يعني.
2: لا سمح الله اكتشف أنه هناك إصابة ما، التعامل هو يكون مع التداعيات فقط.
1: ايه هلا بالهانتا ما في لحد هلا لغايه اليوم ولا لقاح،
2: ما في لقاح
1: ولا اي علاج خاص للهانتا. كمان هون بنعالج العوارض،
2: العوارض
1: اكثر شيء انه هو عوارض الالتهابات الرئويه لانه هي اكثر سبب للوفيات. فهي انه تعطي التنفس الصناعي، تعطي الاكسجين، تساعد الاشخاص انه يرجعوا الرواية
2: مثل بشكل كورونا ببدايتها.
1: صحيح.
2: بروفيسور
1: هون الفرق كمان انه العوارض فيها تغدر، يعني يبلش عوارض خفيفه جدا.
2: نعم.
1: يلي مثل هي مثل العاده، وجع راس، حراره، تكسير بالجسم، انحطاط، وفجاه تظهر عوارض الرئويه
2: حاده
1: جدا وبسرعه
2: وتصير خارج عن السيطره
1: العنايه الفائقه.
2: بروفيسور كثير انحكى انه او انسال حتى السوشيال ميديا وتبعناهم انه ليش التزامن كان بين هانتا وإيبولا، يعني كنا نسمع إيبولا ما نسمع هانتا، هالمرة هانتا وإيبولا، هذا زاد الخوف كمان انه ليش
1: هن منفصلين عن بعضهم وما قالوا اي علاقه.
2: تزامن
1: سلالات مختلفه جدا.
2: نعم.
1: تزامن بتصير هلا هيك على طول الفيروسات متواجده بكثره بكل انحاء العالم، في عدد، بس يمكن الاعلام سلط الضوء هلا حاليا على الايبولا والهانتا، يعني مثل ما صار وقت الكورونا قد الاعلام صار شغل اليومي عنه، فهلا هانتا بلش قصه الباخره صار يحكوا كثير عن الهانتا يوميا، فهذا اللي اثر. يمكن هلا في عنا حالات كورونا اكثر ما فيه هانتا
2: صار تحت
1: بس
2: السيطرة،
1: بس ما عم ينحكى بقى عنه.
2: صحيح. فينا نعمل مقارنة بين هانتا وإيبولا أو مش ضروري أبدا مقارنة؟
1: لا لا ما ما له علاقة ببعض، سلالات مختلفة وعوارض. نعم. مختلفة، ومثل ما قلنا الإيبولا له لقاح وعلاج، الهانتا لغاية اليوم ما له لا لقاح ولا علاج، يعني ما خصهم ببعضهم. نعم. كتير منفصلين كانت كومبليتلي عن بعضهم. بس هلا متزامنين بالكلام عنهم لأنه صاروا بنفس الوقت.
2: بروفيسور نحن بهمنا كلبنانية نحصن أنفسنا، هلأ أي شخص عم بيسمعنا ونحن مثل كل حلقة بنحط على السوشيال ميديا بناخد أسئلة المتابعين، متابعي لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، كتير إجا أسئلة أنه نحن بمرمى الخطر، نحن كيف بنحصن أنفسنا؟ كلمة نحن كيف بنحصن أنفسنا مش بس قدام إيبولا وهانتا، من أي فيروس تاني
1: ورح كل الفيروسات أكيد،
2: إذا بنعمل وقاية هيك
1: ذاتية
2: أو قديش نحن ممكن نكون مسؤولين بالقدر اللي احنا مسؤولين عنه، شو نصائح تاخذ، شو كلامك بهالموضوع؟
1: ليك لازم نتعلم من بعد كل هالاوبئه اللي صارت انه ناخذ احتياطاتنا اللازمه.
2: نعم.
1: يعني وقت شخص مصاب اكيد لازم نعزله، لازم اول شيء وضع الكمامات منه عيب، لازم بالعكس نستعملهم.
2: وقت اللي عم نشوفهم واضعين كمامات
1: عم يرجعوا يحطوا كمامات اكيد. اول شيء اذا نروح نزور مريض بمستشفى او حتى بدنا ندخل لمستشفى تنعمل فحوصات، افضل على طول بدخول هيك اماكن نحط كمامات
2: ونخفف التبويس شوي،
1: التبويس بالعزوات وبكل المناسبات التبويس هيدي الاشياء اللي خففها. غسيل اليدين اللي هو اهم وسيله لنقل الفيروسات والبكتيريا وكل الجراثيم، اذا غسيل يدين كثير مهم بعد اي قبل ما نتناول الطعام، كمان كمان حفظ الطعام باماكن جيده. هلا لانه
2: السيلولار كمان شو بيحمل،
1: السيلولار اكيد بيحمل كثير فيروسات، يعني انه اذا في كثير طرق. بعدين رمي المحارم، رمي النفايات ما نحطها على الاسطح، ما نحطها على يعني دغري بالنفايات، كيف كمان نحافظ على النفايات، مشكلتنا بلبنان
2: للاسف الشديد
1: بالنفايات، جبال نفايات مهما كان على الطرقات، هيدي وكر كبير للجراثيم وللفيروسات كلها يعني
2: للاسف الشديد،
1: فهيدي من الامور البديهيه لازم تتعالج يعني اكيد.
2: بروفيسور اوقات كثير وفي حالات حقيقه سيده صديقه اتصلت فيي وحلو يعني ساحيل وضع على حضرتك، كانت عايشه بلندن اصيبت بالتهاب ما، انعمل فحوصات معينه، كثير كان في احتمالات انه ممكن هيك ممكن هيك ممكن هيك، هلا اضطرت تجي على لبنان وهي حاليا بالمستشفى، عم بيصير معها هيك حراره يوميا بشكل منتظم او بتعلى او بتوطى، ولكن يوميا تقريبا بنفس الوقت بتعلى حرارتها، بعد لليوم ما نعرف شو هالفيروس هيدا. السؤال بروفيسور يعني هل من الضروري نعرف اي فيروس نحن فيها، او هل من امكانية نعرف اي فيروس قد نكون مصابين فيه، ام احيانا فيروسات مجهولة منصير بدنا نصبر عليها وحضركم كأطباء بتصبروا عليها وبتنتهي كما اتت من دون ان نتعرف عن ماهية هذه الفيروسات اللي عم بقوله دقيق طبيا؟
1: ايه تقلك هنا الفيروسات منهم ما بينزرعوا بصورة البكتيريا، البكتيريا بتعمل زرع دم.
2: نعم.
1: زرع بول بتفرق البكتيريا، تقدر تعرف شو البكتيريا وشو العلاجات المناسبة لها. فيروسات أصعب شوي الوضع، يعني مش إنه ما في كالتشر أو
2: سهل كتير تنعمل،
1: تعمل فيه بعض السيرولوجي أو الفحوصات الخاصة ببعض الفيروسات أكيد مش بكل الفيروسات الموجودة.
2: نعم.
1: هو اللي في بتكشف هالفيروس. أحيانا في عوارض بتلفت لك نظرك لفيروس معين، أو بالهيستوري وقتها بتحكي مع المريض إذا مسافر جاي من أي بلد، أكل لحوم نية، في أي شيء،
2: كل بلد عنده خصائص طبعا،
1: أي معلومة من خلال الانتروغاتوار أو الأسئلة اللي بتسألها
2: للمريض، فحص السريري،
1: فحص السريري والأسئلة فيها توجهك، وفي فحوصات المخبرية أكيد اللي فيها تساعدك كتير بشكل كبير تشخص الفيروس.
2: لا.
1: بس في كتير مرات أكيد ما بيبين، يعني تعمل كل الفحوصات المتوفرة للفيروسات وما بيبين ولا واحد بوزيتيف، يعني بيكون في إصابة أكيد لفيروس، بس ما فيك تعمل لك كل الفيروسات موجودة. فأحيانا كتير ما بيبين، بيكون في إصابة بالفيروسات بس ما بيبين شو هو الفيروس اللي
2: نعم. يعني أحيانا بنعرف بالمستشفى في أوقات أنتيبيوتيك بنعطى لبكتيري معين، ما بنعطى هيدا خطأ. بالمنزل بس هون بالمستشفى ما فينا نعطي شيء لا يشمل كتير فيروسات، لأنه فيروسات لقاحات مش تاني أو أنتي فيروس علاج بس ما بصح.
1: هون كتير غلط إنه نعطي أنتيبيوتيك مضاد حيوي لا فيروس، لأنه ما رح يشتغلوا، بالعكس
2: بيأذي،
1: لأنه بيأذي كمان البكتيريا الجيدة، بيقتلك البكتيريا الجيدة اللي بتساعدك. فما فينا نعطي أنتيبيوتيك هيك على العميان، إذا بدك لازم يكون أنتيبيوتيك موجه صحيح. ضد بكتيريا معينة، يعني
2: بيأذي البكتيريا الجيدة وبالتالي يؤذي مناعتنا أيضا.
1: صحيح.
2: نعم. بروفيسور زهي حلو، لو سمحت بنحكي عن بعض أنواع الفيروسات يلي ممكن تهدد صحتنا هلأ حاليا أو موجودة حاليا أو ما قد يأتينا. كتير بينحكى عن حمى المالطية، ونحن نعرف الحمى المالطية من نوع الأوقات ما بتكون الأجبان كتير مبسترة أو غيرها وغيرها، لو سمحت خبرنا شوي عنها لأنه عم نسمع حالات عن الحمى المالطية.
1: الحمى المالطية هي متواجدة بكثرة بلبنان، يعني نعم. هي إذا بدك بكل البحر الأبيض المتوسط موجودة، يعني بسموها مالطية لأنه تعرفوا أول شيء بجزيرة مالطا، بس هي اسمها البروسيلا، البكتيريا البروسيلوز يعني. فهي من البكتيريا الموجودة كثير بالمنطقة عنا وبلبنان بشكل خاص. هي بتجي أول شيء ما بتنتقل من إنسان لإنسان، هيدا تكون واضحين، ما بتنتقل نعم. من إنسان لإنسان، بس بتنتقل عبر الأكل، هي الوسيلة الوحيدة تلقطها هو الأكل، من اللحوم النية ومن الأجبان اللي منا مرقة على النار، أو القريشة أو الجبنة اللي منا مرقة على النار
2: البلدية طيبة
1: أكيد. فهن هول الطرق إنك تلقطها. هلأ هي مشكلتها أنه بتعمل حرارة بتطول فيها، تعمل أوجاع بالعظم، بتعمل كمان مضاعفات أخرى، وعلاجها طويل
2: يعني طويل للأسف.
1: وفتيقة تعمل حرارة تبقى لفترات طويلة، فهيدا الشيء اللي بيأثر فيها، بس أنه في علاجات متوفرة أكيد لإلها وتعالج، ومنشوف منها بكترة، يعني في كتير إصابات منها.
2: زميلنا مارون عم بيقول انه كانوا فكر بس الاجبان مش اللحم النية،
1: لا كمان اللحم النية اصلا اللحم النية بتنقل كتير فيروسات وبكتيريا وكمان بارازيت حتى نادود او شيء،
2: بدنا نكون يقظين جدا. بروفيسور عم شوف كتير حالات رشح بهالوقت وسعلي والى اخره، مع انه احنا هلا مش بموسم جائحة او لا
1: ليك، هلا نحن بموسم حرب.
2: نعم.
1: في تلوث كتير، الهواء كتير ملوث، كمان المياه الشرب كتير ملوثة
2: للأسف الشديد،
1: والأكل مش محفوظ طريقة جيدة، الكهرباء بتروح وبتجي، فلبنان معرضين كتير انه يكون نعم. في تسمم غذائي يعني اكيد. في عنا كتير حالات سالمونيلا كمان،
2: كمان سالمونيلا
1: فؤيد يعني اكيد، كمان في كتير حالات من
2: بروفيسور فيما خاص كورونا حكيت حضرتك عنها، قلت في كتير حالات يمكن ولكن تحت السيطرة، ننام قريرين العين نحن فيما خاص كورونا، صار في مناعة جمعية
1: ما عم تجي بقى الحالات الصعبة اللي كانت بفترة الجائحة.
2: نعم.
1: بس بعد في إصابات، وفي أحيانا أشخاص المسنين أو اللي عندهم ضعف بالمناعة يدخلوا مستشفيات، يعني بعدنا لغاية اليوم عم نشوف إصابات بالكورونا. في كتير ناس افتكروا انه خلص ما بقى فيه، لا بعده موجود، بس اكيد بكمية اقل بكتير من السابق، والحالات ما عم تكون خطرة مثل ما عم بيكون كان بفترة الجائحة.
2: كمان ذكرت التيفوئيد، نعرف التيفوئيد لبنان مر بفترات هيك صعبة، والتيفوئيد مش من الأوبئة يلي بتمرق هيك مرور الكرام، موجود هلأ تيفوئيد بروفيسور؟
1: ايه اكيد في كتير حالات، مثل ما قلت لك انه في كتير تلوث ان كان بالمأكولات او بمياه الشرب، وبعدين لازم يرجع يصير في اكتر مثل ما صار في سابق ان كنترول على المطاعم وعلى الاماكن اللي، لانه كمان غسيل يدين بالمطاعم، المطابخ تكون كلها نظيفة، النفايات كيف عم تنقل، لانه هيدا كله اسباب والآن إذا فيهم كمان مياه الشرب بكل مناطق لبنان تكون under control، هذا الشيء اللي بعده ناقص.
2: والسنة الحمد لله الماء جيدة جدا نسبتها، بس بهمنا نوعيتها تكون جيدة جدا.
1: نعم.
2: بروفيسور حكيت بالأول كيف نقي أنفسنا من الفيروسات، إن كان بالكمامة أو بغسل اليدين وغيرها وغيرها من الأمور، ولكن إذا بدنا نقوي مناعتنا ذاتيا على صعيد الغذاء أو الفحوصات أو اللقاحات يلي لازم ناخدها، لو سمحت هيك نظرة توعوية في مخص هذه الأمور، عشو لازم يكون التركيز أكثر؟
1: في عادة أمور، أول شيء إذا عم نحكي عن تقلي عن اللقاحات، مثلا لقاح الإنفلونزا هيدا لازم ينعمل موسميا كل سنة، يعني مثلا بالولايات المتحدة بيجبروا كل العالم يعملوه، لأنه هيدا بيحمي ضد اسم كبير من فيروسات الإنفلونزا. كمان للأشخاص المسنين فوق الخمسين لازم حتى يبلشوا يعملوا اللقاح البنوموكوكي اللي بيحميك من البكتيريا البنوموكوكي اللي بتعمل أكثر إصابات
2: التهابات رئوية.
1: صحيح. يعني هلأ في غير اللقاحات كمان أكيد فيها تنعمل. هلأ النظافة أكيد من أشياء كتير ضرورية، إن كان نظافة بداخل البيت حتى رمي النفايات برا، غسيل اليدين، عزل الأشخاص المحرورين أو المصابين، كل هالأمور هيدي كمان من الأشياء المهمة. هلأ شو لازم ياخدوا؟ الفيتامينز أكيد فيه يساعدوا، خاصة الفيتامين دي اللي نحن عنا نقص كبير فيها بلبنان.
2: ننصح كل اللبنانيين تنصحوا
1: ياخدوا الفيتامين دي، بتساعد للمناعة، كمان الفيتامين سي للرشح ولكل الفيروسات اللي تنلقط بالجهاز التنفسي، الفيتامين سي مهمة. المالتي فيتامينز كلها على بعضها فيها تساعد بتقوية الجسم يعني، بس أكتر شيء دي والسي يعني.
2: هلا نحن هودي يمكن كتار من الاشخاص ونحن منهم بناخذهم وقت توقع الواقع هون، يمكن افادتهم بتكون كتير قليله.
1: قبل لازم
2: ناخذهم.
1: صحيح.
2: بروفيسور كجهاز صحي على الرغم من الحوادث والظروف، وان شاء الله بتنتهي امس قبل اليوم، على صعيد المستشفيات بنعرف التحديات الكبيره الموجوده هلا، بس الحمد لله الامور ما زالت تحت السيطره، ويعطيكم الف عافيه يعني. لبنان بيشوف حاله بجهاز الطبي بروفيسور.
1: لا بالفعل مجهزين كثير،
2: مجهزين
1: كافراد كان كان اطباء او ممرضات. نعم. كلهم جاهزين، بس هلا احيانا في عوائق الماديه اللي عم تكون، انه في كثير ناس ما عم يقدروا يفوتوا مستشفيات وما عم يقدروا يدفعوا حق العلاجات او
2: للاسف الشديد.
1: هذه المشكله لازم تتعالج كمان. ما بعرف انا عم بيجينا كثير حالات اصابات اشخاص ما بيقدروا يدخلوا مستشفيات.
2: بروفيسور امام هذه الحاله اذا كان في اي فيروس وبائي، واحيانا في ظروف صحيه، يعني نحن بنعرف بسبب الظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها الامور الصعبه، اوقات ما عم نروح على المستشفى الا بس نستوي على الطريقه.
1: صحيح.
2: اللبنانيه.
1: صحيح.
2: كيف اذا واحد حس بشويه فيروس، واحيانا قد تكون خطيره اذا في سكري، اذا في قلب، اذا في سن متقدم، اذا في حالات مرضيه اخرى، التأخير في التعامل مع الأوبئة على اختلافها اللي عم نعيشها بلبنان حاليا، قديش ممكن تكون خطيرة؟
1: أكيد، لأنه معروف أنه كل ما عالجت أسرع وبالعلاج المناسب كل ما الشفاء كان أفضل، وكل ما بتخف نسبة الوفيات أو المضاعفات اللي بتنتج عن الأوبئة. فعلا يعني ما لازم نتأخر، لازم على القليل نستشير الطبيب، إذا ما بدون يفوتوا مستشفى على القليل يستشير الطبيب
2: حتى
1: يقدر قد ما فيهم يساعدهم طبعا يصير في مضاعفات، يعني ما لازم نستلشئ يعني. وبعدين مش كل الحرارات مثل بعضها، ومش كل الفيروسات مثل بعضها، كل شغلة إلى علاجها، فما يعني ما
2: نستلشئ،
1: ما نهمل بالموضوع، وما ناخد العلاج اللي بياخده الجار أو اللي
2: أو الجارة
1: أو شو بيقولوكم
2: أو عنا يمسنة الماضي بعد كم
1: حبي بناخدهم كم حبي، لأنه هذا كتير مهم أنه ما نستلشئ بالموضوع، تاخد العلاج المزبوط بالوقت المناسب.
2: صحيح.
1: ما نتأخر فيه.
2: بروفيسور كمان حكيت هيك كلمة بسريعا، تسرع في تناول المضادات الحيوية إذا واحد نتفت حرارة، قديش خطرة هالأمور هيدي كمان؟
1: ما هو العالم ما بتعرف أهمية هالموضوع، بس نعرف قديش صار في نسبة إذا بدك مقاومة للبكتيريا
2: بسبب التناول العشوائي،
1: يعني مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة، مشان هيك ما ناخد حيال لمضادات حيوية، لأنه كل واحد له دوره وموجه ضد بكتيريا معينة، فما فينا ناخد حيال لمضادات حيوية، وبعدين مش بالكمية اللي احنا بنلاقيها ومش بالعدد اللي هي مثلا انت قلت، لا مش باقي انه بنكون مفضل حبتين تيتي بياخذوهم وخلص،
2: يمكن بيكونوا من سنتين راح وقتهم.
1: فهذا اشي كتير مهم ننتبه له يعني.
2: بروفيسور كتير بحضرتكم بالمستشفيات هلأ في حالات إسهال وتقيؤ وغيرها صغارا وكبارا، وأوقات بيكون سريع بعد وجبة بمكان ما غير آمن،
1: تسمم غذائي كتير،
2: تسمم غذائي. هالحالات هيدي يمكن فورا التوجه الى الطوارئ هي افضل حل.
1: اكيد، لان اوقات بتصير في مضاعفات خطيره يعني ما لازم نستلشئ بالموضوع، ولازم اهم شيء كمان نعوض عن المي اللي بيكون خسرها يعني يعني بينشف كثير جسم ورا الاسهال والاستفراغ اللي بيصير يعني، فهذه من الامور كمان لازم ننتبه.
2: بروفيسور زاهي حلو، كل حلقه هي هيك توعوية بامتياز، ودائما حضرتك بتشرفنا وحضرتك من أهل البيت. بختام هذه الحلقة بروفيسور زاهي حلو، لا داعي للهلع، ولكن يجب أن نكون حذرين.
1: لا داعي للهلع، أول شيء ما يخافوا لا من هانتا ولا من إيبولا هلا لأنه مش موجودين. وبعيد موضوع أنه يصير مثل
2: وبائي
1: مثل وقت الكورونا، بس ما بيعني أنه نستلشي يعني، خاصة أشخاص اللي عم بيسافروا على بلدان فيها إصابات وفيها ياخذوا احتياطاتهم، هيدا من ناحيه للفيروسات. وبالنسبه للهانتا ينتبهوا على الفيران، لانه الفيران هن
2: النواقل،
1: هن اللي بينقلوا هالفيروس، فلازم يتنظفوا كتير بعد ما نقتل فار او شيء، نشوف كل الرواسب تبعها يتنظفوا وينشالوا منيح، لانه كمان هن اللي بينقلوا. هي بالنسبه للهانتا. هلا بالنسبه للتسمم الغذائي، ان كان تيفويد او بقيه الفيروسات او البكتيريا اللي بينلقطوا من الاكل، كمان هون مثل ما قلنا ننتبه على سلامة الغذاء، إن كان نظافة الأكل، الماء الشرب اللي كمان مهمة، حفظ الأكل بالبراد بشكل جيد، كمان إذا ما في كهرباء هاي المشكلة كمان
2: من للأسف شديد
1: بدنا ننتبه كيف نقدر نحافظ الأكل، وغسيل اليدين نرجع نقول إنه هيدي من أكثر وسائل اللي نحن
2: الوقائية. بروفيسور كتير إجا أسئلة على السوشيال ميديا إنه اللي عندهم جناين هلأ جبال جناين خضرة طازة وفواكه طازة، حضرتك قلت الفئران يعني حنقول الفئران والقوارض غيرها جلدان وغيرها وغيرها،
1: بس ان اكتر شيء بنقول الفئران او القوارض اللي عندهم دنب طويل،
2: دنب
1: هلا بهيدي البيانات انه الدنب كمان في ينقل الفيروس
2: اذا مرت على الخضار، ونحن اكيد ما رح ناخذها، بدنا ناخذها نغسلها ونطهرها،
1: اذا غسلناها ما بعد في ريسك، بس ما ناكلها دغري بدون ما يكون
2: كثير منيح. هذه نصيحه كثير مهمه بختام هالحلقه. بروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية والرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، كل الشكر لحضرتك.
1: شكرا لك وشكرا لإذاعة لبنان الحر.
2: بروفيسور رح نعرف تليفونك لا يهدأ 24/24، بس برضو رح نذكر فيه لأنه دائما حاضر لأي نصيحة، هو 03-6767-68. أهلا وسهلا بروفيسور.
1: أهلا فيك، شكرا لك.
2: شكر للمخرج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء.

0: تحية طيبة موجز وأخبار الواحدة إلى ربعاً من لبنان الحر. شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على الخردل في وقت قصفت المدفعية الثقيلة بلدة تولين والمنصور وصور. الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات وهمية في أجواء صور ومحيطها والمناطق التي شملها التهديد الإسرائيلي تزامنا مع تحليق للطيران الاستطلاعي والمسير في الأجواء. من جهته أعلن حزب الله أنه قصف قوة مدرعة حاولت تقدم من البياضة باتجاه بلدة بيوت السيادة. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا دعا أن الرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني دفاعا عن شعبنا اللبناني كما قال هو رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الإسلامية تجاه لبنان، معتبرا أن موقف إيران تجاه لبنان يستحق من سلطته الشكر وليس التنكر والإساءات المتعمدة استجابة لإملاءات خارجية، رافضا الاتهامات الباطلة التي صدرت عن بعض جهات السلطة ضد الدور المشرف على حد وصفه لإيران، داعيا السلطة إلى اغتنام الفرصة وتصحيح العلاقة مع طهران. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها، وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

رئيس الجمهورية جوزيف عون قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطا وأفرادا لمناسبة ذكرى تأسيس قوى الأمن، وقال: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك ظروف وفي أشدها وطأة أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيع يقف بين اللبنانيين والفوضى وبين الوطن والانهيار، وتحملوا ما لم يتحمله كثيرون، وصمدوا حيث كان الصمود فضيلة نادرة، واستمروا في أداء واجبهم حين كان الوطن في أمس الحاجة إلى وفائهم وتفانيهم. وحيى رئيس الجمهورية أرواح الشهداء الذين سقطوا في ميادين الشرف والواجبة. أضاف عون إن الدولة التي نسعى إليها هي دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتحترم فيها حقوق المواطن وتكون فيها قوى الأمن الداخلي درعه الحصين وملاذه الأمن. أخيرا، أعلنت نقابة الكهرباء في إيران أن لديها نقصا في الوقود اللازم لمحطاتها. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ما حدا غريب، مصر وبعدما استعادت كامل أرضها بالتفاوض حتى آخر شبر من منطقة طابة وعقدت سلاما رسميا وإن لم يكن شعبيا مع إسرائيل، تواصل يومياتها وسط طموحات بمزيد من الاستقرار والازدهار على رغم المصاعب المالية والاقتصادية. الأردن الذي كرس عبر التفاوض سيادته على كامل أراضيه وعقد سلاما رسميا وإن لم يكن شعبيا مع إسرائيل أيضا، ينعم باستقرار ويسجل تطورا على أكثر من صعيد على الرغم من المصاعب الاقتصادية، وهي عمليا حالة عالمية سائدة في هذه المرحلة. العراق ينصرف إلى ترتيب شؤونه الداخلية مع تقدم خيار الدولة والحرص على التمايز عن الهيمنة الإيرانية. المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج تواصل الرهان على تطوير قدراتها الإنتاجية وعلى تعزيز الانفتاح على الرغم من الاعتداءات الإيرانية السافرة. ليبيا تعود شيئا فشيئا إلى دائرة الازدهار والاستقرار بعد الثورة التي أطاحت القذافي. دول المغرب العربي غير معنية بشعارات الصمود والتصدي والممانعة والمقاومة بقدر ما هي معنية باستقرارها وحماية شعوبها من الاضطرابات والأزمات على أنواعها. سوريا التي عانت الأمرين من نظام الأسد وتداعيات الثورة تسجل خطوات جيدة نحو استعادة النشاط الاقتصادي والازدهار، لا سيما مع بدء شركات أمريكية وأوروبية بالدخول من الباب الواسع إلى سوق الاستثمار فيها. أما لبنان فوحده لا يعرف كيف يجد نفسه وكيف يخرج من عمق الهوة التي قاد إليها حزب الله ومن خلفه إيران. موت يومي، غارات، صواريخ على الرايح والجاي، مسيرات، اغتيالات، ضحايا على الطرقات، بلدات وأحياء تدمر منهجيا، هجرة وبطالة، أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية لا تنتهي، غول التضخم يلتهم الأخضر واليابس، ومجانين يهددون ويتوعدون ويكابرون تمسكا بالسلاح وبالتبعية لإيران. أما الكلام على استثمار وإعمار فهو من رابع المستحيلات ومن نسج الخيال، طالما أن الدويلة أقوى من الدولة، وطالما أن الحرس الثوري هو الذي يتحكم بما يسمى الميدان، وأي ميدان بات مجرد شاهد على الخزي والعار والخراب والدمار. ولمن يعترض على عبارة ما بيشبهونا فليعترض ما شاء، لأن تلك الفئة تعيش خارج التاريخ وخارج الواقع ولا تشبه الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وهي الاستثناء وهي الشواذ، لأن الموت المجاني عندها بطولة، ولأن البوم والغراب يتنافسان على مرتبة أجمل الطيور في قاموسها، ولأن السحنات المكربة والوجوه الكالحة هي ماركة مسجلة كحق حصري لها في وزارة الاقتصاد الإيرانية. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 41 ألف ليرة و 98 أوكتان 40 ألف ليرة والمزود 25 ألف وقارورة الغاز 42 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,449 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,467 ألف ليرة، مزود 2,081 ألف ليرة، والغاز 2,287 ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي ضيف حوار حر من لبنان الحر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.

0: أحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من حوار حر. في هالحلقة مستمعينا نستضيف الدكتور جوزيف جبيلي، عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية، وفي هذه الحلقة سنناقش معه التطورات المرتبطة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة والجولة الأخيرة التي جرت في هذه المفاوضات في واشنطن، إضافة للطرح الذي خرج عن هذه الجولة والمتعلق بوقف اتفاق بوقف إطلاق النار، هذا الوقف المشروط بأن يخلي حزب الله منطقة جنوب الليطاني وأن يبدأ لبنان وإسرائيل بتطبيق ما يسمى بالمناطق التجريبية. أهلا وسهلا فيك دكتور جبيلي.
1: أهلا فيك سيد بسام، شكرا على الاستضافة.
0: أول شيء يعني اليوم نحن بخضم الحديث عن وقف إطلاق النار وبخضم محاولة فرض معادلات جديدة على الساحة اللبنانية وتحديدا من قبل الإيرانيين، بالنسبة لوقف إطلاق النار أولا، هل بتشوف أنه في إمكانية للتوصل إلى وقف إطلاق نار تام من دون تطبيق الاتفاق الذي حصل في واشنطن؟
1: لا أكيد، إذا بدنا نعتبر اليوم أنه الفريقين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية توصلوا ليتبنوا هالاتفاق، بخلينا نعتبر أنه هيدا اتفاق هو تمهيدا لمواصلة المفاوضات.
0: صحيح.
1: وكان هيدا أساسا شرط لبناني بشكل أساسي، يعني إسرائيل ما كانت عم تحكي بوقف إطلاق نار، هذا كان شرط لبناني وتبنيه الأمريكي. وإذا بدنا نمشي بعدين بالمفاوضات تنوصل للحل اللي عم بينحكى فيه، يلي فيه بتصور يعني خليني أقول توافق بين كل المعنيين وخاصة من الفريق اللبناني يلي هو خليني أقول السيادة التامة على الأراضي اللبنانية، هيدي إذا بدنا نوصلها بدي يبلش بوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار كان هيدي في عقبة أساسية، برجع بقول لأنه كان اللبناني عم بقول أنا ما في نفاوض تحت النار. ونتيجة الاتصالات والنقاشات اللي صارت بواشنطن طلعوا بهذا الإطار يلي هو بيرجع بقول بمهد لاستكمال المفاوضات. إذا ما في وقف إطلاق نار بالإطار اللي نحكى فيه باثنين وثلاثة حزيران، معناته ما في استكمال المفاوضات، معناته مكملين بالحرب وبالدمار وبالخراب وبالتهجير يلي عم نشوفه هلأ. اللي خربط العملية هيدي مبين بشكل واضح هو الإيراني. يعني اليوم كانت واضحة، يعني بس طلع قال نتنياهو أنا إذا بدأت تكفي الضربات على المستوطنات أنا بدي أضرب الضاحية وبدي أضرب بيروت بدي وسع. طيب فات الرئيس ترامب، تصل الرئيس ترامب وقال له لا أنت ما فيك تضرب بيروت وأنا بعمل الاتصالات اللازمة مشان انت ما تكفي الضربات على
0: شمال إسرائيل.
1: على شمال إسرائيل. وصار في مبدئيا بالاتصالات اللي صارت مع الفريق اللبناني يمكن الرئيس بري او غيره تتوصل لحزب الله انه خي انتو اذا بدنا نتجنب ضرب بيروت والضاحية ما تضربوا شمال إسرائيل.
0: صح، الاتصالات كانت مع الرئيس بري، يعني كنا عم نتابع المفاوضات وحضرتك كنت كمان.
1: صحيح.
0: الاتصالات كانت مع الرئيس بري.
1: وإيران قالت بنفس الوقت إذا في ضرب للضاحية أنا بدي أضرب. شو عمل حزب الله دغري؟ يعني مثل كأنه شو مطلوب تخربت الموضوع تبلش. دغري ضرب شمال إسرائيل، عارف إنه إسرائيل بدها ترد على الضاحية، وتدخلت إيران وتوسعت العملية تتشربك كل هالمسار اللي كان ماشي. يعني أكيد الأمريكان اليوم عم بيقول أوكي أنا في عندي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي بدي إياها تكون بمعزل عن شو عم بيصير مع إيران. إيران دخلت حالة بالداء، تعقد الموضوع أكتر، ومن هون عم بيجرب هلأ الأمريكاني يرجع يفصل المسارين، ومن هون رجع تدخل رئيس ترامب بواسطات معينة برسائل مباشرة للإيرانيين بواسطة القطريين وكذلك مع إسرائيل مشان تقلهم خي وقفوا تنقدر تكفي بالمسار اللبناني.
0: طيب بما أنك حكيت عن مسألة يعني المسار اللبناني، وقبل ما تابع الحوار اللي له علاقة تحديدا بالمفاوضات، هل الموقف الأمريكي لا يزال على ما هو عليه بفصل المسارين اللبناني والإيراني؟
1: إيه صحيح، هلا بعده يعني خلينا نقول الموقف الامريكاني بشكل اساسي رغم المحاولات الايرانيه يلي يعني عرفنا فيها وهي كثيره. منا بطريق غير مباشر، منا بوسط يمكن القطريين أو غيرهم، وعرفنا أنه يعني راح مفادين من حزب الله ومن أمل على قطر. وقال كان عم بينحكى بعملية إذا ممكن يصير في وقف إطلاق نار أو غيره، وكان في بوقتها محاولة أنه خلي بركة إيران بتكون هي عم تتعاطى كمان بالملف اللبناني، إضافة إلى ما يعلنه حزب الله علنا يعني بشكل واضح أنه أنا ما بدي الدولة اللبنانية تحكي عني، بدي إيران تحكي عني، يعني بدي مفاوضات بإسلام أباد منفش مفاوضات بواشنطن. وبيعتبر حزب الله، يعني هلأ صرنا عارفين هو فصيل صار من حرس الثوري، بيعتبر أنه إيران تمثله بقى بعده على القرار الأمريكي لحد هلأ، رغم المحاولات الكتيرة ويلي هي أكيد بدنا نضل منتبهين له، لأنه بمكان ما إيران رح تحاول تفوت على خط، خاصة رئيس ترامب إذا هلأ بده يصير فيه أو عم بتكفي المحاولات لاتفاق إيراني أمريكي، أنه تحاول إيران تقول بمكان ما أنا طيب أوكي مثل ما عم تقول علنا يعني، بس أنا بدي فوت على ملف اللبناني. بقى لحد هلأ الموقف الأمريكي وبيني أساسا بالبيان الثلاثي اللي طلع أنه هيدا كل الاتفاق وكل المفاوضات هي محصورة بين الدولتين اللبنانية والإسرائيلية، ونرفض تدخل أي دولة أخرى بهذا الموضوع. هذا بيان أمريكي خليني أقول يعني، أو موقف أمريكي كذلك. بقى لحد هلأ بعدنا متجنبين الدخول الإيراني على الخط. برجع بقول رح في محاولات كتيرة إيرانية بوسطات مختلفة وبالمباشر أنه يكونوا هني موجودين على المفاوضات اللبنانية،
0: يعني بتحاول تفرض وجودها على الأرض يعني من خلال التدخل العسكري الواضح يلي عم بيصير
1: ايه بلبنان
0: من خلال القول يعني انه وزير خارجية ايران بيحط العالم اللبناني والعالم الايراني بعد ما ايران قصفت اسرائيل، والسفارة هون بلبنان كمان بتحط العالمين وايدي مشبوكة بين بعضها، يعني وكانوا عم بيقولوا انه مصير لبنان مرتبط بمصير ايران.
1: هو بكل صراحة أستاذ بسام هي مناسبة تنحكي على شيء صادم جدا، ما بعرف مش عم بتضوي عليه يمكن كفاية، تبين ببعض التقارير يلي وصلت للأمم المتحدة من قبل وزارة الخارجية أنه اليوم نكتشف أنه في مئات من عناصر الحرس الثوري الإيراني الموجودين على الأراضي اللبنانية. وأكيد مثل ما عرفت بعد ما سموهم دبلوماسيين وقتلتهم إسرائيل طلعوا جنرالية بالحرس الثوري الإيراني نعيون هيك بإيران، عدا أنه تبين أنه انعطى باسبورات لبنانية لقسم كبير من هالإيرانيين الموجودين هون وعرف هلأ وينني. بالإضافة أنه كمان مثل ما عرفنا أنه في 150-200 مسجل دبلوماسي على السفارة الإيرانية للأسف من قبل الحكومات والوزارات السابقة، واليوم عم بيسأل وزير الخارجية خي منين هول شو بيعملوا، ليش في عنا نحن أنجا عنا علاقات مع إيران، شو عم بيعملوا 150-200 دبلوماسي مسجلين لحد هلا ما أجي جواب مع أنه طلب مرتين القائم بالأعمال هولي منيني، وهولي أكيد حرس ثوري يعني. وعم بيبين كمان برجع بقول أكتر وأكتر أنه من تقارير مختلفة أنه الوجود الإيراني العسكري تفضلت وقلت بلبنان هو أكبر بكثير مما كنا متصورين، وطبيعي عندهم دور كبير باللي عم بيصير يعني بتحريك الحرب بلبنان والتسبب بكل هالدمار اللي عم بيصير.
0: يوم الدولة اللبنانية مش قادرة تحل هذا الموضوع، يعني قلت في محاولات عم يعملها وزير الخارجية بس ما عم يحصل على أجوبة وما حدا بيعرف وينهم الدبلوماسيين.
1: تنكون منصفين، لا لأول مرة صار في جهد بتعرف يمكن رحلوا 150 واحد مع عيالهم
0: أكثر
1: ايه وعم بكفوا، وانا مثل ما عرفت الدولة اللبنانية عم بتحاول تعرف عن جد وينن البقوة من مع انه برجع بقول الصعوبة هي بسبب وجود باسبورات لبنانية. هلا يعني تصور قديش يعني ملفت خليني اقول
0: هالخرق
1: بانه كان في يعني ببناية عنده فيها طابق رئيس الجمهورية وساكت فيها أخته وفي قريبينه قاعدين خيه وغيره بنية حدة طلع في طابق قاعد فيه مسؤول بحرس الثوري الإيراني. يعني بقى مش هناك الدولة، لا خلينا نقول الدولة مستنفرة على هذا الموضوع، بس في طبيعي في صعوبة كبيرة إن يقدروا يكشفون محل ما هني، وخاصة إذا عندهم هالباسبورات اللبنانية كمان.
0: طيب بدي أرجع لمسألة وقف إطلاق النار. بالبيان يلي طلع نهار الأربعاء بعد مفاوضات واشنطن بيقول إنه وقف إطلاق نار شامل، بس هذا الوقف إطلاق النار مشروط بأنه حزب الله ينسحب من جنوب الليطاني, وبعدين انه بصير في مسألة البايلوت زون مناطق التجريبية, وهكذا يعني كل منطقة وراء الاخرى لحتى يتم الانسحاب الاسرائيلي الكامل وتبسط الدولة سيطرتها على جنوب الليطاني. امبارح السفير الامريكي اوضح يعني كل هذا الموضوع لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة, ولكن سمعنا كلام بيقول بلبنان ولا خاصة رئيس مجلس النواب نحن بدنا انسحاب كامل وبدنا بقى الجيش يفوت وبدنا يرجعوا النازحين وبعدين بيطلع حزب الله من جنوب الليطاني, وكأنه هناك محاولة للعودة إلى الوضع الذي كان سائدا يعني قبل 8 تشرين الأول 2023.
1: يعني ما بعرف, ما أنه كنا منتظرين من الرئيس بري موقف مساعد أكتر الموضوع, خاصة أنه هو يعني بالاتفاق تبع 2024 كان موافق على يعني بالخطوات اتفاق 2024 في خطوات واضحة بقصة أنه يعني الانسحابات الإسرائيلية رح تصير مع نزع سلاح حزب الله. يعني كان الاتفاق واضح أن ما في بقى سلاح إلا بإيد الدولة اللبنانية, وعلى أساسه بصير الانسحاب الإسرائيلي. وهون يعني بين هلالين أستاذ بسام لما ينحكى أنه هالاتفاق هيدا ما نفذته إسرائيل وكانت عم تستهدي بال 2025 بعد, يمكن صحيح ما نفذت إسرائيل بس بنفس الوقت حزب الله ما نفذ كمان, وتبين من عدة تقارير ومنها من الأمم المتحدة ومنها من تصاريح حزب الله بنفسه أنه نحن عم نرجع نبني بنيتنا العسكرية, عم نحضر حالنا للحرب. يعني مبين أنه كان الفريقين خليني أقول ما بدهم يحترموا الاتفاق. هلا منتأسف أنه رئيس بري أخذ هذا الموقف, علما أنه الموضوع فكرة البايلوت زون والمناطق التجريبية منا جديد. يعني حكيت بالاجتماعات قبل بالنقورة وكان في يعني, وانا بقول لك بكل صراحة يعني خلينا نقول بالموقف اللبناني كان في خلينا نقول قابلية للقبول بهذا الموضوع, لانه مزبوط بده نعمل تست معين تنشوف اذا رح يثبت بمنطقة معينة قبل بقى, واذا حدا مفكر انه ايه الاسرائيلي رح ينسحب بيترك لبنان ويترك حزب الله يرجع يبني حاله ويحضر حاله لمعارك جديدة واتساترا بكون عم بيحلم.
0: يعني ما في إمكانية للعودة إلى الوضع السابق يلي كنا فيه قبل اندلاع حرب إسناد غزة.
1: لا يعني الإسرائيلي اليوم يعني عايش بهاجس إنه الخطر الأمني عليه, هذا من وراء قصة عملية طوفان الأقصى, وشاف انه حزب الله دخل بالمعركة بوقتها, وشاف انه حزب الله دخل المعركة عن جديد اسنادا او بالاحرى انتقاما لمقتل الخامنئي, وبالتالي معتبر انه في خطر امني موجود عليه من لبنان, وهالخطر الامني قبل ما يزول ما في مجال الاسرائيلي ينسحب وتتأمن السيادة والامن للبنان. يعني هذا شيء واضح, وهذا شيء بتصور فهمانه الفريق اللبناني والدولة اللبنانية والشعب اللبناني, وأكيد فهمانه حزب الله والإيراني, بس حزب الله والإيراني ما بده يوقف الحرب, يعني بده يضل برجعوا عم كفي بالدمار وبالخراب.
0: بالآخر هي ورقة لبنان بإيد إيران. يعني قال رئيس الجمهورية بالمقابلة مع CNN قال إنه الإيرانيين عم بيحاولوا يستخدموا لبنان ورقة بإيدهم
1: 100% واضح, وهيدي يعني نرجع منقول عم بيحاول إيراني بكل الوسائل الممكنة انه يرجع انه يكون هو موجود على طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية, او اقله ينقل الملف لإسلام أباد. يعني
0: عجبك كلام رئيس الجمهورية للسينان؟
1: كلام رائع يعني, وأكيد يعني ردة فعل الشعبية ردة فعل الدولية يعني مبين أنه كان في ترحيب كبير. الوحيد مثل ما بتشوف يعني إذا بيقرأ الواحد الإعلام وردات الفعل, الوحيدين اللي هاجموا هو الفريق الإيراني وتوابعهم بلبنان. يعني هذا الوحيد اللي هاجم الحديث تبع الرئيس, بس الرئيس كان واضح كان صريح وكان خلينا نقول دقيق بكل شيء عم بيقوله بما يتعلق بأكيد تدخل إيراني, بما يتعلق بالنداء يلي عمله بطريقة خلي يقول مباشرة لحزب الله, أكيد للبيئة, وكيف حكي مع إسرائيل إنه شو بدنا من إسرائيل إحنا كمان, أنت لازم تساعدي بهذا الموضوع. كيف حكي على الموقف الأمريكاني, الموقف الأمريكاني المهم من رئيس ترامب وكل الإدارة بالوقوف إلى جانب لبنان صراحة, وأنا هذا الشيء شعرته بلقائيتي هنيك. يعني الأمريكاني عم بيكون ببعض المحلات قاسي على الإسرائيلي كرمال لبنان, إنما مثل ما قالوا يعني بدنا نوصل آخر شيء, يعني مثل ما صرح وزير الخارجية روبيو البيانات إنه في هدف آخر شيء بدنا نوصله هو السيادة والأمن للبلدين، وهيدا شيء لمصلحة لبنان ولمصلحة كل فرقاء اللبنانيين، وأولهم أهل جنوب. أول ناس بيستفيدوا من السيادة والأمن هن أهل جنوب.
0: طيب دكتور زيف جبيلي، يعني وكأنه كمان عم بنحاول بلبنان نرجع نروج لموضوع أنه بس فقط يعني أي حل بده يكون هو فقط بجنوب الليطاني، أنه لا حزب الله سيبقى على سلاحه بس بيطلع من جنوب الليطاني. يعني في كمان جو بالبلد بيقول لك هذا الكلام، انه ايه جنوب الليطاني ونحكي بس عن هاي المنطقه ما بنحكي عن المناطق الاخرى.
1: لا يعني بعد اللي عم بيحكي هيك بعده يمكن عايش بغير زمن. اساسا كل القرارات الدوليه، وبعرف انه يمكن ما بعرف اذا حزب الله بيقراهم بدقه او الفرقاء الممانعه او فريق الممانعه، لانه من ال 1559 ل 1701 يلي هن بيحكوا عنه بقول انه حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، يعني هذه واضحة. وأساسا يعني الإطار خليني أقول تبع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يلي بده يوصل الهدف يلي هذا متفق عليه صار لبنانيا إسرائيليا أمريكيا، الهدف متفق عليه.
0: شو هو
1: النقاش عم بيصير حول الطريقة؟ هو إنه لبنان مطالب بخمس أشياء يلي هي الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين، إطلاق الأسرة، وإعادة الأعمار، والاتفاق على الحدود البرية بشكل نهائي. هو طلبهم لبنان بشكل واضح، وافق عليهم الأمريكاني، والأمريكاني قالوا الإسرائيلي وأخذوا عن الإسرائيلي بهذا الموضوع مقابل أنه ما يكون في بقى سلاح لا شرعي بكل لبنان. برجع بشدد بكل لبنان مش بالجنوب بس. وهيدا الشيء اللي أساسا موجود باتفاق الطائف وبعكس بقول حزب الله وبالدستور، ويعني خليني أقول بالمنطق قيام الدولة اللبنانية. وبالتالي يعني هالإطار هيدا يلي برجع بقول بيأمن الأمن والسيادة والاستقرار والازدهار للبنان هو مطلب لبناني أولا. وطبيعي نكون عم نطالب أنه ما يكون في سلاح خارج الأجهزة والمؤسسات الشرعية اللبنانية. بقى هيدا اتفق عليه، هلأ عم بينحكى كيف بدنا نوصل له. اتفاق وقف إطلار أول شيء، مباحثات بقصة البايلوت زون، كيف بده يصير البحث مع حزب الله مشان يتسلم سلاحه، شو الخطط الأمنية اللي بقت تنعمل، هيدي كله أكيد بالتفاصيل تبع المفاوضات اللي عم بتصير. بس الهدف واضح أقله بهذه المرحلة. بعدين مثل ما قال الرئيس كمان مستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية وغيره، وهذا بيجي بعدين، يعني كيف بدها تروح الأمور. بس هلأ مشان تنقدر يعني تنقدر نعيش كلبنانيين بأمان وبسلام، هذا الاتفاق، هذا إطار الاتفاق اللي بيصير.
0: السفير الإسرائيلي بس خلصت الجلسة وظهر كان يحكي برا أمام الصحفيين وحكي عن البايلوت زون، بيقول إنه سبيشال يونتس من اللبنيز آرمي هي اللي بدها تفوت على هذه المناطق. شو كان قصده بسبيشال يونتس؟ يعني هل هي القوى العسكرية الموجودة حاليا بالجيش اللبناني؟ خاصة كان في كلام أمريكي طرح إنه عن تشكيل قوى جديدة بالجيش يعني تتولى هي هذه المهام. هل كان هذا الموضوع بالفعل محور نقاش بالمفاوضات؟ وهل الإسرائيلي قصد هذا الموضوع؟
1: الفكرة موجودة إنه يكون في وحدات برجع بقول مدربة مجهزة أمريكيا. هلا في ناس فسروها إنه هيدا يمكن ما بعرف تدخل أمريكي بمهمات الجيش أو غيره، بس لا كان المقصد الأمريكي بالموضوع تنوضحوا، لأنه طرح السؤال إنه هودي الوحدات هلا يمكن يكون الوحدات موجودة، خلينا نقول بس هودي الوحدات
0: في وحدات خاصة بالجيش موجودين
1: صحيح ومدربين أمريكيًا
0: أمريكيًا
1: هلا منقول إيه إنه في عندك مثل ما شفنا للأسف يعني إنه في عندك مخازن عم بيفخخوها حزب الله، وفي عندك ألغام موجودة، وفي عندك إيش هيدي صار يعني هون عم بيطالب اللبناني بتجهيزات لهيدا لمواجهة هالأخطار هيدي، وشفنا حرام قديش راح ضحايا من الجيش اللبناني بهالسبب هيدا، ويمكن حزب الله فخخهم أصلاً. بقى هول الوحدات يلي بده يكونوا عم بيدخلوا على المناطق اللي بده يدخلوها الإسرائيلية رح يكونوا يعني مهمتهم غير إنه بدهم يحافظوا على بسط سلطة الدولة بهالمنطقة هذه، يعني عدم عودة حزب الله عليها، إنما عليهم مهمات يعني بتفتيش مخازن، بتفجير ألغام أو حتى يمكن أسلحة وزخائر، يعني هذا بدأ تدريب معين، بدأ تجهيز معين.
0: طيب كمان الدولة اللبنانية يعني عم نشوف نحن الوفد اللبناني عم بفاوض بكل جدية، ومواقف رئيس الجمهورية، مواقف رئيس الحكومة، بس الشخص، ولكن عندما نصل إلى النقاط التي لها علاقة بالتنفيذ دائما عم بيكون هناك في عرقلة، ودائما عم بيكون في هناك يعني حائط مسدود إذا بدك. طيب يعني هل الأمريكي والإسرائيلي رح يقولوا يطولوا بينهم هالقد بهذه المفاوضات، خاصة إذا ضلوا المسارين مفصولين، يعني المسار الإيراني والمسار اللبناني، أم أنه لا الأمريكي رح يقول ساعتها أنه لا في أنا يبدو ما في حل هالقصة بغض النظر عن إيران، رح يقولوا للإيراني تفضل نشوف شو فينا نعمل بمسألة لبنان؟
1: على الأرجح يعني ما في نأكد 100% شو رح يقول الرئيس الأمريكي، أنا ما خلني أقول اللي سمعناه وبتصور سمع الوفد اللبناني والمسؤولين اللبنانيين، أنه الرئيس ترامب ما بيقوله عطول is impatient، يعني صبره قليل، وبالتالي النافذة المفتوحة للمفاوضات هيدي مش لأبد الأبدين
0: مع إيران،
1: عم بحكي لها مع لبنان بين لبنان وإسرائيل، لأنه أكيد هو راعي هالمفاوضات هاي،
0: صح.
1: هلا بمكان ما رح يقول إذا ما في تقدم بالمفاوضات نحن الأمريكيين رح ننسحب من الموضوع، أكيد ساعتها بدها توقف مفاوضات لبنانية إسرائيلية، وهون بنكون وقعنا بالمحظور الكبير يلي هو الحرب الدائمة يعني والتدميرية على أرض لبنان بقى. إيه لا في، بس برجع بقول يعني الهدف واحد، الوصول إلى هالنتيجة هيدي متفقين عليها الفريقين اللبناني والإسرائيلي، والإسرائيلي صار عدة مرات يعني هلا في كم مجنون بيحكي بإسرائيل الكبرى وما بعرف شو بدنا نروح على نرجع على بيروت واتسترا، بس الحكومة الإسرائيلية بالنتيجة والقرار الأساسي الإسرائيلي بيقول إنه خي نحنا نطلع من لبنان، ما بدنا شيء من لبنان إذا ما صار في علينا هجومات من لبنان، يعني نحترم سيادة لبنان ساعتها.
0: وهلا بيسمعوه يعني عم يسمعوه الوفد اللبناني هذا الكلام من رئيس الوفد الإسرائيلي، بس كمان الوفد اللبناني بعده عم بيطالب يمكن بتعهد خطي بهذا الموضوع، إنه بدي إيه أنا تعهد خطي إنه أنتوا حتى إنه بكون تطلعوا بالفعل من لبنان.
1: إيه وما هو الحال، أنا برأيي بيصير يعني بينعطوا تعهد خطي. هلا المشكلة وين أستاذ بسام؟ يعني خليني أقول إنه في عنا مشكلتين كبار ما لازم نقلل من أهميتهم. أول شيء إنه الإسرائيلي عم بيسأل إنه أنا عم بحاورك كدولة لبنانية، وأنا مثل ما قلت يعني مقدر جدا هال خليني أقول المستوى المفاوضات اللي عم بتصير بالوفد العسكري بالوفد السياسة الدبلوماسي وبالالتزام يلي عم نسمعه من الحكومة اللبنانية بالقرارات اللي أخذتها الحكومة وبالمواقف يلي عم تطلع من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة. وهذا الحديث سمعته أنا من واشنطن بقى. فإذا في تقدير لك لهالموضوع، بس أنتوا كيف بدكم تنفذوا على حزب الله إذا حزب الله بقى رافض؟ لحد هلا حزب الله عم بيرفض كل شيء، عم بيرفض المفاوضات كلها سوا. يعني نرجع منقول انه عم بيجي يقوله لبناني انا خيي بجيب لك الامان والسلام والاعمار وعودة النازحين وخروج الاسرى واطلاق سراح الاسرى،
0: ما بده بدهم عن طريق ايران،
1: بدهم عن طريق يعني انه خليهم خيي الاسرى محبوسين وخلي الحرب ماشي وخلي الاعمار ما يصير بس تكون ايران راضية. يعني هذا المهم. فاذا في عنا عائق مهم، وهون يعني في برأيي عد الدولة اللبنانية في خطة يمكن معينة تعتبر انه اذا صار فيه، اذا تبلشت بمواضيع مثلا البايلوت زون وبخطوات اخرى على الارض الستيب باي ستيب اللي عم ينحكى فيها، انه ممكن ساعتها يصير فيه ضغوطات اكتر على الحزب مشان تيقبل بهذا الحل. هيدي مثل ما بقولوا التريبينز تو بي سين، يعني بدنا نشوف قديش بدها تصير، بس في تصميم من خلينا نقول الدولة اللبنانيين وبنروح بهالاتجاه. ومن هون حكي الرئيس عن انه الحل ليس فقط حل عسكري، هل حزب الله يعني بمكان ما في ضغوطات بدها تصير سياسية شعبية بكمان وسائل أخرى مشان تقول لحزب الله تفضل، يعني عم نجيب لك عم نجيب كل شيء بده إياه اللبناني، وأكترية الشعب اللبناني يعني صار معروف أنه بده يوصل لهالنتيجة هيدي. إنما بعده هالعائق موجود، بعده الإيراني عم بيقول لا، حتى لو بك تاخد كل شيء بدك إياه لبناني أنت حزب الله خليك عم بتعرقل. هلا بالمقابل الإسرائيلي من وراء مثل ما كنت عم بتقول من وراء قصة طوفان الأقصى وغيره بده ضمانات كبيرة على موضوع، يعني ما بيقبل بس بقصة أنه أخذت يمكن ما بعرف وعد شفهي أو شيء هيك، يعني بده مراقبة على الأرض. هالمراقبة فيها تكون أمريكية،
0: هو بده يعمل وعم يعملوا، يعني بنحطه بالمفاوضات عم يدرسوا آلية لمراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة الإنسحاب ومراقبة كل هالشيء
1: 100%. فإذا بده مراقبة، بده تأكيد، يعني ما بعرف شو رح يطلب بعدين، ضمانات أمنية تانية أكيد مش رح يقبل اللبناني إذا بدأ بالسيادة، بس بده يكون أكيد أكيد وما بصير فيه هجومات عليه من لبنان. وهون في شغلة يعني نضوي عليها كمان، انه الرأي العام الاسرائيلي، الشعب الاسرائيلي هو اليوم ميال اكتر، لانه اذا ما في ضمانة واضحة، ما في تأكيد انه حزب الله صار منزوع السلاح وما بقى يعمل حرب وما بقى نحن موجودين بخطر كاسرائيليين، انه نحن ما لازم نشي وقف اطلاق النار. وعرفت انت انه يعني نتنياهو عم بلاقي صعوبة بحكومته بالرأي العام،
0: حتى عنده المعارضة،
1: والمعارضة
0: عنده المعارضة
1: يلي هي كانت
0: المعارضة عم تواجهه بهالموضوع.
1: صح صح،
0: بتقول له انت كيف بدك تقبل وقف اطلاق نار وكيف بدك تقبل بترتيبات وبعد ما
1: يعني احدهم من يلي بيتواصل مع الاسرائيليين بيلتقى فيهم بواشنطن امريكيين اكيد بيقول لي انه المعارضة عم بتقول، ما عرف اذا قالتها علنا لنتنياهو، انت قلت مرة يا نتنياهو انه you have to learn how to say no to America، يعني لازم نقول لا لأمريكا. كيف بتقول ايه انت اكل شيء؟ بيقول لك ترامب وقف اطلاق نار، بتقول له ايه؟ لا بدنا نكفي. فاذا في ضغط اسرائيلي شعبي وسياسي على انه ما توقف الحرب الا تكون عن جد حزب الله صار اكيد ما بقى عم بشكل خطر. بقى عندك هالعائقين الكبار، وهون التحدي بالنسبة عن جد بالنسبة للدولة اللبنانية، يعني هون تحدي بالنسبة للسلطات اللبنانية، قديش رح فيها تثبت انه لا اخي انا قادرة انه فوت على مناطق وما خلي يكون فيها حزب الله، وقادرة انه ابسط سيطرة الدولة وقرار السلم والحرب وحصرية السلاح، وساعتها اضمن حدودي وسيادتي، وانتو يا اسرائيلية بتطلعوا برا تتركوا لبنان تحت حماية الدولة اللبنانية، وقصة حزب الله ما بقى تشكل الخطر بقى لا على إسرائيل ولا على اللبنانيين كمان.
0: طيب يعني بإطار هذا الكلام، طيب الدولة أخذت قرار أنه مثلا بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، شفنا شو صار ببنت جبال، شفنا شو صار بالنبطية، شفنا شو عم بيصير حاليا بصور. طيب ليش الدولة اللبنانية مثلا ما أخذت قرار أنه تدخل على المدن لحتى تجنب هذا الدمار وهذا الخراب الذي يلحق بها نتيجة للهجمات الإسرائيلية؟ يعني لو الدولة يمكن فاتت على بنت جبال كانت جنبتها كل هذا الخراب واستلمت بنت جبال مثل ما لازم، ولو فاتت على النبطية واستلمت النبطية مثل ما لازم كمان، وصور حاليا إذا تفوت عليها يمكن اليوم بتجنبها المزيد من الخراب وبيروت والضاحية، هيدي مناطق كانت فيك تعتبرها أنت بايلوت زون من دون ما حتى يصير الاتفاق عليها بين الإسرائيلي واللبناني.
1: وأنا بعتبر هون غلط الإسرائيلي، يعني وقت حزب الله فتح النار باثنين أذار على إسرائيل، برجع بقول انتقاما للخامنئي وبطلب من إيران، الإسرائيلي كان لازم يكون موقفه وقتها الدولة اللبنانية تفضلي، أنت قلتي أنه الجنوب اللبناني صار تحت أقله تحت السيطرة العملانية تبعي. مظبوط مظبوط، وتوضحت انه ما قالوا نحن فضينا جنوب من كل المخازن، واساسا
0: حسب الله ما كانش عم يتعاون معهم كمان ليعرفوا وين 100% المخازن وكل الانفاق
1: واطلاق الصواريخ طلع من شمال الليطان مش من جنوب الليطان، تنكون كمان واضحين. هلا برجع بقول يعني اليوم لازم نطلع الاسرائيلي كحدا مهووس جاني حاسس حاله انه الخطر عليه دائم، وبالتالي حيلا حركوشي وحسب الله عارف هالشيء رح يرد بعنف. بس برجع بقول هون الإسرائيلي أخطأ، كان في قولي خلي الدولة اللبنانية التزمت، يا دولة اللبنانية تفضلي. هلأ وبتصور يمكن قال الرئيس أنه خيي 72 ساعة، ما بعرف ثلاثة، مش عم نقول تعطونا شهرين ثلاثة، بس بالعالي اللي يكون في مجال أنه نحن نتصرف ونضبط ونلجم حزب الله ونمنع يكون في وجود لمسلحين بجنوب الليطاني، وإذا يا خيي ما نفذنا ساعتها فيكم تقولوا نحن والله أنتم ما نفذتوا بعد في خطر علينا. ايه الاسرائيلي غلط. هلا بس بلشت العمليه والاسرائيلي عم بيقول للجيش انه نحن فايتين خلو، اكيد الجيش يعني ما في شو بضل يعني منا بوضع، نحن اليوم الجيش اللبناني بيأدي شو عم بيروح له بيأدي المهمات اللي عليه.
0: والله يمكن لو الجيش اللبناني تدخل ببدايه المعركه كان يعني رح يتجاوب معه.
1: لا بس
0: هو عم يرفض نزع السلاح بالكامل
1: 100%. ايه ولا مش اكيد رح يتجاوب، بس انه كنا منشوف على القليلة بهالتست، يعني مثل ما عم تقول انت يا خي، هل هل يمكن يعني محاولة فيت عن نبطية فيت عن دشبال اتسترا؟ طب شو صار؟ ضل حزب الله عم بيقصف من هونيك أو عم بيقصف من شمال الليطاني مثلا؟ وشو بيعمل ساعتها الجيش بشمال الليطاني؟ يعني علي اللي كنا فتنا بمرحلة خليني أقول التس اللي عم ينحكى فيه، لأنه عم ينحكى يعني شو هي البايلوت زون،
2: هي
1: تس
2: صحيح.
1: ما كنا عمل التس بوقتها يعني بدون ما نكون فتنا بكل هالحرب. بس الفريقين يعني لاحظ بالله بده انه الدولة اللبنانية تثبت حالها والجيش اللبناني
2: ولا الاسرائيلي،
1: ولا الاسرائيلي مطمن لحد هلا مطمن انه الدولة اللبنانية مزبوط قدرت تنفذ.
0: طيب بدي ارجع شوي بس لمسألة اللي لها علاقة بين تل ابيب وواشنطن، يعني قديش برأيك الامريكي يعني بارح كمان بالمسألة اللي لها علاقة بايران طلب الرئيس ترامب من بنيامين نتنياهو انه ما يرد، ولكن الاسرائيليين ردوا
1: صح
0: اوكي ردوا بس ورجعت وقفت بعدين العمليات القتاليه بين بين بين ايران واسرائيل. بس ولكن قديش اليوم يعني ممكن نقول انه في خيط رفيع بين المصلحه الامريكيه والمصلحه الاسرائيليه، وهل المصلحه الامنيه باسرائيل تتوافق مع المصلحه الامنيه للولايات المتحده كمان ولا لا؟
1: هلا في تلاقي مصالح اكيد استراتيجيا اذا بدنا نحكي بالنسبه للمنطقه ككل، يعني التعاون الامني المخابراتي العسكري كتير كبير بين الدولتين. بس ببعض المحلات طبيعي ما بيكون في يمكن تلاقي 100%، ويعني وشفنا مثلا لما كان عم بيعمل رئيس ترامب البورد اوف بيس لما جرب يعمل الاتفاق على غزه ما كان راضي الاسرائيلي، يعني اخر شيء فرض عليه فرض لنتنياهو يعني انه لا بدكم تكونوا انتو بدكم تقبلوا بالخطة اللي حطت لغزة واتسترا، لانه يعني وتبه يعني حاطت رئيس ترامب باتفاق غزة اللي عم نحكي مثل انه حاطت انه يعني المبادرة بالبحث بموضوع الدولتين يعني بالاتفاق تبع 20 نقطة، وهذا الشيء رفضها الاسرائيلي، وبالتالي مش عطول في يعني تلاقي 100%. وشفنا هالشيء هيدا مثل تقول ترامب، يعني ترامب نرجع منقول يعني ما نفهم الشخصية هيدي اللي هو من ناحية عن جد ساعي سلام، يعني بده يعمل سلام واتفاقات وكذا، يعني مثل ما بيقولوا بلك الصفقات بقى بده هالشي يصير، من تاني مال أكيد مشاكس ومحارب وبيقدر يتحش بقوة وقت اللي بحس انه ما بيقدر يوصل لاتفاق معين، انما إذا في مجال وإذا بحس إنه ممكن يكون في مجال تصير في وقف حرب، إيه أكيد دغري هو بدي يقول الإسرائيلي أو غير الإسرائيلي إنه وقف، هلأ في عنا باب مفتوح تقدر نوقف الحرب وقف. وهيدا المنطق اللي استعمله بالحديث مع بيبي. هلأ نتنياهو اعتبر كمان لأسباب داخلية، وأنا فيني كمان إلك شغل يعني عرفتها كمان من أوساط أمريكية، نتنياهو بمكان ما قال له الرئيس ترامب قال له بدك تفرط حكومتي، فيني يكون بلا حكومة أنا مكان ما، بدك تعطيني شوية مجال إنه يعني مش عطول التزم بوقف اطلاق النار ومرد واتسترا. هلا برد برجع بوقف يعني بجرب قد ما فيه يخفف، مثل ما قلنا قبل مثلا ما بضرب يا خي الضاحي ما بعمل كذا، بس ما فيه وقف نهائيا لأنه بقوم علي الناس هون. رأي العام منه مع إنه ما نرد ونوقف، رأي العام الإسرائيلي يعني بقى من هون يعني هالمحاولات هيدي اللي عم بيحاولها الرئيس ترامب عم بتأدي بما كان ما لنتيجة، بس مش عطول عم بيكون الإسرائيلي يعني راضي.
0: الإيراني برأيك حليح يروح إلى المزيد من التصعيد مع إسرائيل؟ يعني هو قال لهم لجماعة حزب الله أنه حتى لو انضربت صور ولو انضربت النبطية أنا رح رد على إسرائيل، بس عم نشوف إنه يومين ثلاثة صور تقصف والنبطية تقصف والجنوب كله يقصف ولم يحرك الإيراني ساكنة.
1: الإمكانيات الإيرانية وبكل أحوال يعني بالصواريخ اللي ضربها ورد الإسرائيلي وكذا شفنا إنه يعني ما فيها، الإسرائيلي ضربوا مواقع عسكرية، ضربوا مواقع البتروكيميائية، ضرب يعني كان

0: جراحية ضد حزب الله تقوم بها إسرائيل، وربما يصير في تدخل من قبل الرئيس الشرع بهذه العمليات العسكرية. إدّاي هذا الموضوع جديا مطروح أنه يكون في تدخل سوري ضد حزب الله؟
1: لا، في البعض فكروا، بقول لك صراحة إيه، في البعض فكروا بهذا الموضوع، خاصة بمنطقة البقاع، وخاصة إنه كان في يعني بعض التحركات اللي صارت لحزب الله هنيك، وعرفنا إنه صار في اشتباكات كمان بمرحلة من المراحل. بس هالشيء مستبعد جدا. يعني أنا بأكد لك، أول شيء يعني كان واضح الموقف اللبناني بهذا الخصوص بالمفاوضات، وحتى وصل رسالة للرئيس ترامب ومع خلينا نقول الفريق الخارجية، مع السكرتيري روبيو مع غيره، إنه خي لا، ما بدنا إنه نرجع نفوت سوريا على لبنان. يعني صحيح اليوم الرئيس الشرع عم بيضبط الحدود، صحيح إنه اليوم عم بيحترم سيادة لبنان وغيره، صحيح إنه يمكن إذا عمل عمليات لحزب الله رح يقولوا إيه أوكي رح يفوت ويطلع، بس إحنا يعني خلينا نقول بعاد عن هذا الموضوع كلبنانيين. وبالتالي الفكرة موجودة مظبوط، في ناس طرحوا لمنطق معين انه ايه، ما حزب الله هو كمان عم بيجرب يعمل شيء يمكن بسوريا مثل عم بيعمل بعض المحلات، وبالتالي الشارع عم بيرد. بس الموقف الامريكاني لحد هلا انه لا، مش رح يقبل انه الشارع يتدخل.
0: قلت لي انه الموقف الامريكاني تجاه لبنان هو موقف صلب، بس عم تصير تغييرات يعني بعض المواقع يعني بداخل الإدارة الأمريكية، وكمان عم يقطع بأشخاص يعني كمان موقفهم صلب من الموقف اللبناني. هل هذه التغييرات يعني تساهم ببقاء الموقف الأمريكي على ما هو عليه بشكل ثابت، أم أنه يعني لا، قد يأتي قلت أنه ترامب صبره مش طويل، بس ولكن هل هالناس يعني عم يجوا بيساعدوا ترامب أنه يطول باله أكتر؟
1: يعني في عنا
0: مايكل نيدهام، وكان في هلا كمان دان
1: هولر
0: كمان، كلهم هودي عم يجوا. يعني
1: هلا هولي بدك تعتبر ايه، يعني خلينا نقول التحول اللي صار وخاصة بنيسان هو انه وزير الخارجية روبيو قال ملف لبنان عندي. هلا مايكل نيدهام ترقى صار نائب مستشار الامن القومي، دان هولر اجى محله، هولي روبيو بدك تعتبر. يعني هذا بدك تعتبر روبيو قاعد على الطاولة، ومهم كتير لان روبيو بيعرف لبنان، ومن ايام ما كان هو بالمجلس الشيوخ متابع الملف اللبناني، وهيدي اكيد بتساعد، وخاصه انه صار في شويه خليني اقول استمراريه بمن يتعاطى بالملف اللبناني. وفي عنا اكيد، في عنا سفير اليوم، يعني عنا فرصه كبيره، عنا سفير اليوم
0: ميشيل عيسى
1: صحيح. اللي هو صديق لترامب وبيحكيه بشكل مباشر، ومشان هيك يعني فينا نقول انه لا، الموقع اللبناني بواشنطن جيد.
0: أنا بدي أشكرك دكتور جوزيف جبيلي، عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية. أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، وإن شاء الله الحلقة الجاية بيكون المفاوضات تقدمت أكثر وأكثر
1: إن شاء الله.
0: شكرا. ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين، محللين، وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه

0: لبنان الحر.
1: سوسوب أو جرافيولا تعرفوها شيء؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، قشرتا منا مالسة ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير. اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنه من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتويات هالفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها السرطان.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون لوقية ب95 سنت، جبنة فوندال إدعم لوقية بدولار و90 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. الجنوب يوم آخر من التصعيد، والجيش الإسرائيلي يحذر الجنوبيين من تجنيد القاصرين. وزيرة المستوطنات الإسرائيلية: قيود على بيروت وليس على الجنوب. عون: الدولة التي نسعى إليها تنعدم فيها الدويلات. وقائد الجيش التقى نظيره في باكستان. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: إيران ولبنان لديهما عدو مشترك يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران. حزب الله يدعو السلطة لاغتنام الفرصة وتصحيح علاقتها الرسمية مع إيران. عدوان: من يعارض حصرية قرار الحرب والسلم يكون معارضا للدولة.

تبعتكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمعة صغيب مرد. التصعيد جنوبا مستمر فصولا، فيما الوضع في ضاحية مفتوح على شتى الاحتمالات على وقع التأكيدات الأمريكية بالمضي قدما في رعاية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وبأن الدولة هي وحدها التي تفاوض عن لبنان وصولا إلى مرحلة تثبيت السيادة وسلطة الدولة لا واقع الدويلات، وهو ما أكد عليه اليوم رئيس الجمهورية في رسالة سياسية أسقطت مفاعيل الرسائل التي حاولت طهران تسويقها.
1: والهدوء على الجبهة الإيرانية الإسرائيلية لم ينسحب على الجنوب الذي عاش يوما آخر من الغارات والقصف والانذارات. وفي شريط الغارات اليوم كثفت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها التي طاولت صور أرنون، لمصيلح، صريفة، العباسي، كفرة، بيوت السياد، الخردلي والنبطي، مفرق الفنار، المروني، المنصوري، برعشيت، يحمر شقيف وعلي الطاهر. تزامن ذلك مع قصف مدفعي على تولين، إفرون وصريفة بقضاء صور.
0: من جهته أعلن حزب الله أنه قصف قوى مدرعة حاولت التقدم من البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد.
1: وأدت الغارات على عتشيت وحبوش وكفر رومان إلى سقوط 4 قتلى، كما انتشرت فرق الدفاع المدني 9 قتلى و28 جريحا في حصيلة أولية للغارة على منطقة المساكن الشعبية في صور. ومنذ بعض الوقت انتشل طفل في 5 من عمره من تحت الأنقاض على قيد الحياة وبصحة جيدة.
0: في هذه الأثناء لم تغب المسيرات عن أجواء صيدا والصور وبيروت والضاحية الجنوبية، كما شنت الطائرات الحربية غارات وهمية في أجواء الصور ومحيطها والمناطق التي شملها الإنذار الإسرائيلي.
1: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي وعبر منصة إكس كتبت في تحذير إلى أهالي الجنوب قائلة: حزب الله عم بيجند ولادكم المراهقين يا أهل لبنان، ولادكم ما حدا بيعرف مصلحتهم أكثر منكم.
0: وبعد إنذار الجيش الإسرائيلي صور بالإخلاء، قال مطران صور للروم الكاثوليك جورج اسكندر: إن وجودنا بين الناس ليس خيارا ظرفيا، بل هو جزء من رسالتنا وواجبنا الوطني والإنساني والروحي. فكما نتقاسم مع أهلنا الأفراح، نتقاسم معهم أيضا القلق والمعاناة والرجاء، ولن نترك هذه المدينة التي باركتها أقدام السيد المسيح والتي حملت عبر التاريخ شهادة الإيمان والصمود.
1: وسط هذه الأجواء نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة المستوطنات قولها: لدينا قيود على الهجوم على بيروت، ولكن ليس على العمليات في جنوب لبنان. أضافت: إذا أطلق حزب الله النار سنرد بشكل مؤلم، وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته.
0: من ناحيتها اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن إيران ولبنان دولتان مستقلتان ولا تعمل أي منهما كوكيل للأخرى، وأضافت أن إيران ولبنان لديهما عدو مشترك يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران.
1: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا ادعى أن الرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني دفاعا عن شعبنا اللبناني هو رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الإسلامية في اتجاه لبنان، معتبرا أن موقف إيران تجاه لبنان يستحق من سلطته الشكر وليس التنكر والإساءات المتعمدة استجابة لإملاءات خارجية. ورفض الحزب الاتهامات الباطلة التي صدرت عن بعض جهات السلطة ضد الدور المشرف على حد وصفه لإيران، داعيا السلطة إلى اغتنام الفرصة وتصحيح العلاقة مع طهران.
0: صواريخ حزب الله تستهدف القرى اللبنانية لا الإسرائيلية. ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص. أثار سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في بعض القرى المسيحية تساؤلات حول ما إذا كان الأمر ناتجا عن خطأ في التصويب أم أنه يدخل في إطار المخاطر الناجمة عن وجود مخازن أسلحة ومنصات إطلاق قرب المناطق السكنية. وفي هذا السياق أوضح الخبير العسكري العميد سعيد القزح أن طريقة تخزين الأسلحة من قبل حزب الله ونشرها تجعل بعض المواقع أهدافا عسكرية مشروعة وقال للبنان الحر:
3: عسكريا من المعروف أن صواريخ الجراد من عيار 122 ملم والكاتيوشا من عيار 107 ملم هي صواريخ غير دقيقة، تستعمل لقصف هدف بقعي وليس هدف نقطة، لأنه مساحة التبدد عند المأسر تبلغ بحدود 1 كيلومتر مربع لراجمة صواريخ جراد من عيار 122 ملم. بالإضافة إلى المزاحف اللي عم بيستعملها المسلحين بالجنوب، هي أغلبيتها صناعة محلية ولن تكون بدقة الرجمات الروسية الصنع الأصلية. أيضا مسألة تخزين الصواريخ والرطوبة التي من الممكن أن تكون قد وصلت إلى الحشوة الدافعة، مما يجعل اشتعال هذه الحشوات أثناء الطيران يتوقف، تقع الصواريخ بمدايات أقل من المدى المخطط له. البلدات التي تسقط فيها هذه الصواريخ تبعد بحدود 4 إلى 5 كيلومتر عن الخط الأزرق، يعني إما أن يكون هناك أهداف عسكرية بالقرب من هذه البلدات ويتم الخطأ بالإصابة، أو هناك تساؤلات أخرى مشروعة عن تكرار هذه الحوادث في مرجعيون ودبل وعين إبل وغيرها من القرى الحدودية.
2: بين الخطأ والقصد، بعض صواريخ من يدعي المقاومة يستهدف رميش والإليعة وعين إبل قبل كريات شمونة وتل أبيب.
1: هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عونقي والأمن الداخلي لمناسبة ذكرى تأسيسها، وقال: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وتحملوا وصمدوا حيث كان الصمود فضيلة نادرة. وحيى رئيس الجمهورية أرواح الشهداء الذين سقطوا في ميادين الشرف والواجب. أضاف عون أن الدولة التي نسعى إليها دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتحترم فيها حقوق المواطن وتكون فيها قوى الأمن الداخلي درعه الحصينة وملاذه الآمن.
0: في إسلام أباد، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير سبل تعزيز التعاون العسكري، وأكد الجيش الباكستاني في بيان أن القائدين بحثا قضايا ذات اهتمام مشترك والبيئة الأمنية الإقليمية والتعاون الدفاعي وأفاق تعزيز العلاقات العسكرية ثنائية.
1: من مجلس النواب قال النائب جورج عدوان: الوطن يمر بمرحلة صعبة تستدعي التصرف بأسس وطنية قانونية ودستورية. أضاف: من يعارض السلطة ودستورها وقراراتها الحكومية يصبح خارج القانون والدولة، ومن يعارض حصرية قرار الحرب والسلم يكون معارضا للدولة.
4: ما فينا نقدر نعارض الدولة ونبقى مواطنين، وإلا ما بيعود فيه لا مفهوم دولة ولا مفهوم كيان ولا مفهوم وطن. من هالمنطلقات اليوم، ولأنه من يمثل الدولة في التفاوض هو رئيس الجمهورية، ومن يضع القرارات التنفيذية هو رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، هن قرار واضح بدهم يمشوا بمسار يستعيد لبنان قراره. أمضينا عشرات السنوات القرار اللبناني منه بإيد الدولة اللبنانية، اليوم جاي رئيس جمهورية وجاي حكومة ورئيس حكومة عم يستعيدوا قرار الدولة اللبنانية، قرارها بالتفاوض، قرارها بالحرب والسلم، قرارها بشو بتقبل شو ما بتقبل، قرارها بنشر جيشها، قرارها بالسيطرة على كل أراضيها. بدنا نعرف انه هذا القرار هو قرار الدولة، ومن يخرج عليه يكون خارجا عن القانون. هيدا يلي لازم يكون واضح. وأنا بالمناسبة بدي سمي مواقف رئيس الجمهورية بآخر مقابلتين يلي بيقول فيهم أنه اللبنانيين هن بيعرفوا مصلحة لبنان، ويلي بيقول فيهم أنه هو بيقرر عن مصلحة لبنان لأنه هو رئيس المسؤول عن التفاوض وهو يلي على رأس المؤسسات الدستورية. وكذلك بدي سمي الموقف رئيس الحكومة والحكومة بهذا الاتجاه، وبدي اتمنى على كل اللبنانيين انه يأمنوا كل الدعم لرئيس الجمهورية وللحكومة لحتى نسير بمسار يعطي لبنان مصلحته اولا. نحن مش مسؤولين عن مصلحة اي حدا غير لبنان وغير اللبنانيين.
0: كشف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دكتور جوزيف الجبيلي في حديث للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن ضباطا من الحرس الثوري كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وبعد مقتلهم تم نعيهم في إيران على أنهم جنرالات من الحرس الثوري علما أنهم كانوا يحملون جوازات سفر لبنانية.
1: شددت النائب ستريدا جعجع على ضرورة مواكبة الدولة اللبنانية للمزارعين ولا سيما في المناطق الجبلية حيث تشكل الزراعة ركيزة أساسية للصمود والبقاء في الأرض. وأكدت بعد لقائها في معراب وزير الزراعة نزار هاني في حضور النائب السابق جوزيف سحاق ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي مخلوف إلى جانب رؤساء بلديات القضاء، أكدت أهمية تكثيف التعاون بين وزارة الزراعة والبلديات والجهات المعنية لفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج الزراعي اللبناني وتعزيز فرص تصديره.
0: من جهته أكد الوزير هاني حرص الوزارة على متابعة هذا الملف والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم المزارعين وتسهيل عملية تسويق الإنتاج بما يساهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز استدامته. وشدد المجتمعون على ضرورة مواصلة التنسيق والمتابعة واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بدعم المزارع وتعزيز صموده وتمسكه بأرضه بما يحفظ استمرارية القطاع الزراعي كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي في قضاء بشري.
1: من بيروت إلى جامعات العالم، هل تعرقل الحرب أحلام التلامذة؟ سيمونا حتشيتي.
5: في ظل استمرار تداعيات الحرب وما رافقها من تأخير في العام الدراسي، يزداد الجدل حول مصير امتحانات الشهادات الرسمية وأمكان إلغائها أو تعديل مواعيدها. وبينما يترقب التلاميذ القرار النهائي، تبرز هواجس إضافية لدى من هم في الصفوف النهائية الذين يستعدون لمتابعة دراستهم الجامعية في الخارج، لا سيما أولئك الذين حصلوا على منح جامعية أو مواعيد تسجيل محددة لا تحتمل التأجيل. في هذا السياق استوضحنا المسألة من عضو لجنة التربية النائب أنطوان حبشي.
6: القرار عن إلغاء الامتحانات بعد ما حسم بدون أدنى شك في كتير أسئلة عند لجنة التربية يلي بدها تطرحهم على الوزيرة، منشان هيك الخميس رح يكون في لقاء بمجلس النواب لمعالي الوزيرة مع اللجنة النيابية يلي على أساسه الوزيرة تقدر تفهم هواجس كل النواب انطلاعا من الوضع الحالي وانطلاعا من كل اللي عم بيصير وانطلاعا من اللي مرقت فيه هيدي السنة. القرار مش عند مجلس النواب، هيدا قرار إجرائي عند وزيرة التربية ومجلس الوزراء اللي بيقرروا إذا في امتحانات أو ما في. في حال ما كان في امتحانات حكما إفادات مرفوضة لأنه هيدا شيء منه مقبول، وبالتالي مطلوب من الوزيرة أنه هي تقدر تلاقي الحل وتشوف شو البديل للامتحانات، يعني نكون عن حافظ على الحد الأدنى من المستوى التربوي. لقاء نهار الخميس هو لا يحسم هالموضوع.
5: ويبقى مصير هؤلاء التلاميذ مرتبطا بالقرارات التي ستتخذها الجهات الرسمية هذا الخميس وسط مطالب بإيجاد حلول تضمن عدم ضياع فرصهم التعليمية أو خسارة المنح التي حصلوا عليها.
0: أصدر وزير الصناعة جعيس الخوري قرارا قضى بتمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن الوزارة والتي ينتهي مفعولها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 بصورة استثنائية لغاية 30 من أيلول 2026 ضمنا.
1: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى أضرار جسيمة على شبكات النقل، إضافة إلى خروج عدد من المحطات من الخدمة، لسيما محطة السلطانية 66 كيلو فولت وتعطل خطي النقل الرئيسيين 66 كيلو فولت اللذين يغذيان محطتي وادي جيلو والسلطانية، وخروج محطات التحويل الرئيسة في صور 220 كيلو فولت وفي مرجعيون 66 كيلو فولت. أضافت الشركة أنها تقوم بأقصى طاقتها لإصلاح الأعطال في مناطق الاعتداءات وستباشر باستكمال التصليحات حين توافر الظروف المواتية وأخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية لتأمين مواقع العمل حفاظا على أرواح عمالها.
0: بطلب من بعثة لبنان عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس لمناقشة خطة الطوارئ التي أعدتها لدعم لبنان في القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصها لاسيما التعليم والإعلام وحماية الصحفيين وحماية مدينة صور وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية. مندوبة لبنان الدائمة لدى اليونسكو هند درويش شددت على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ وتأمين الموارد اللازمة لخطط الطوارئ، بما يتيح تعزيز صمود القطاعات الحيوية وفتح آفاق مستقبلية للبنان.
1: أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارا قضى بدفع سلفات مالية بقيمة تقارب 400 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، تغطي كلفة 5845 معاملة استشفائية لمضمونين تلقوا علاجاتهم على نفقة الصندوق.
0: أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن وقف العمل بمنح مختلف أنواع سمات الدخول إلى لبنان عمل أو زيارة لرعاية دولتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وذلك بسبب تفشي فيروس إيبولا لديهما.
1: تنفذ القوات الجوية في الجيش اللبناني طلعات بالطوافات في قاعدة رياق ومحيطها بتاريخ 9 و10 و17 و18 الحالي من الساعة 7:30 حتى منتصف الليل.
0: أعلنت دار الفتوى أن بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1448 هجري يوافق يوم الثلاثاء في 16 من شهر حزيران الحالي.
1: الأخبار الإقليمية والدولية مع شرب المخلوف.
7: نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أفيف يوشينسكي قوله إن أمام رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو خيارين سيئين، إما أن يخضع لترامب وينفذ ما يتوقعه منه لكن لذلك ثمنا سياسيا داخليا باهظا، أو أن ينأى بنفسه عن الرئيس الأمريكي. واليوم نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها إن سلاح الجو استعد لهجمات واسعة ضد إيران أمس قبل أن يتم وقفها بقرار سياسي. وكشفت المصادر أن من بين الأهداف التي كان سيهاجمها بنى تحتية وطنية إيرانية بهدف تعميق الضرر الاقتصادي بالنظام. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكان التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة المقبلة. في المقابل أعلن التلفزيون الإيراني مقتل عسكريين اثنين نتيجة الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران. في سياق منفصل أشارت حكومة طهران إلى أنه لا يمكن التنبؤ بدقة باحتمال انقطاع الكهرباء خلال الأيام المقبلة، وأعلنت نقابة الكهرباء أن لديها نقصا في الوقود اللازم لمحطاتها. وقع كل من السعودية وتركيا اليوم مذكرة تفاهم للربط بالسكك الحديدية. في الشأن الفلسطيني أفاد مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية بأنه قد يوقع في القاهرة على ورقة إعلان توافق فيها حماس على تسليم السلاح لأجهزة الأمن الفلسطينية في غزة. سوريا أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء شركات أمريكية باتخاذ خطوات عملية للعمل والاستثمار في السوق السورية. أحبط الجيش الأردني 4 محاولات لتهريب المخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونيا.
0: هزة أرضية قوية في فلوريدا مقر إقامة منتخب إنجلترا، وأخبار أخرى عن بطولة كأس العالم في ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
8: ضوء على المونديال. واجهت بعثة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم تجربة مريرة بمقر إقامتها بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد ما تعرضت المنطقة لهزة أرضية قوية بلغت قوتها 6.1 على مقياس ريختر، وهي الأقوى اللي بتشهدها المنطقة من نحو 150 سنة. وأفادت التقارير أنه اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني حسوا بالارتدادات والاهتزازات بشكل واضح داخل غرفهم بالفندق من دون أن تسجل أي إصابات أو أضرار مادية بمرافق المعسكر الإنجليزي. تغلب منتخب إسبانيا على البيرو 3-1 بمباراة ودية بالمكسيك ضمن استعداداته لكأس العالم مع غياب نجمه لامين يامال عن صفوفه واللي ما زال عم بيتعافى من الإصابة. بدوره فاز المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم وديا على منتخب إيرلندا الشمالية بالنتيجة نفسها 3-1. سادت حالة من القلق معسكر منتخب المغرب بعد الإصابة اللي تعرض لها اللاعبين الأساسيين عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي اللي يمكن يغيبوا عن مباراة المنتخب الافتتاحية بكأس العالم قدام البرازيل الأحد المقبل. وأصيب اللاعبين خلال المباراة الودية الأحد الماضي بين منتخبي المغرب والنرويج واللي انتهت بالتعادل 1-1.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: طقس ربيعي مسائر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

0: كان في جولة ظهيرة. الجنوب يوم آخر من التصعيد، والجيش الإسرائيلي يحذر الجنوبيين من تجنيد القاصرين. وزيرة المستوطنات الإسرائيلية قيود على بيروت وليس على الجنوب. عون الدولة التي نسعى إليها تنعدم فيها الدويلات، وقائد الجيش التقى نظيره في باكستان. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: إيران ولبنان لديهما عدو مشترك يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران. حزب الله يدعو السلطة لاغتنام الفرصة وتصحيح علاقتها الرسمية مع إيران. عدوان: من يعارض حصرية قرار الحرب والسلم يكون معارضا للدولة. أضرار جسيمة على شبكة الكهرباء في الجنوب، ووقف سمات الدخول لرعايا الكونغو وأوغندا بسبب إيبولا. إيران: نقص في الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وإسرائيل سلاح الجو استعد لهجمات واسعة عليها قبل وقفها.
1: جولة ظهيرة انتهت، أخرجها مريان داوود. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: موقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أكتاف الأفندي جونيور. طبيا وصحيا يملك الإنسان كتفين. في السياسة يملك بعض السياسيين أكثر من كتف، ويمكن إحصاء أن كل واحد منهم يملك 4 أكتاف على الأقل. أما السبب في ذلك فيعود إلى حاجتهم إلى تغيير كتف من أكتافهم لكثرة ما ينقل البندقية من كتف إلى كتف، حيث أن كتفين لا تكفيهم. مثل فاقع على أصحاب الأكتاف المتعددة أفندي جونيور الذي أذهل اللبنانيين أول من أمس الأحد بسرعة تقلبه بشكل قياسي. فيصل قرامي لمن خانته الذاكرة سمي وزيرا من حصة حزب الله، فجاءت الحكومة التي كان فيها وزيرا من 5 وزراء شيعة في مقابل 7 وزراء سنة. والسبب في ذلك أن حزب الله أهداه حقيبة من حصته. ولأن فيصل أفندي كتلة وفاء فقد نزل من قارب حزب الله، وكان أول موقف اتخذه هو مهاجمة إيران، وكل ذلك تحت أعين حلفاء حزب الله الجالسين أمامه. حزب الله لا يخطئ فقط في التقديرات العسكرية، بل على ما يبدو يخطئ في انتقاء حلفائه الذين نزلوا تباعا من سفينته، وفي مقدمهم الأفندي جونيور. حزب الله خسر سرايا المقاومة، وبعد ذلك خسر سرايا الحلفاء. هل يتعلم الدرس أم يحتاج إلى صفعة أخرى مشابهة لصفعة الأفندي جونيور ليكتشف أن الأخطاء في الحسابات السياسية تقود إلى الهزيمة أيضا، تماما كالأخطاء في الحسابات العسكرية؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

دايما حدي. جو أشقر عيبولو.

0: الرب عيب له
1: عيب له جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني الواد الأخضر 900 جرام $4.90 كاتشب هاينز 570 جرام $2.30

0: الثالثة إلا ربعا في لبنان الحر، موجز الأخبار. أفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بأن المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية. بدورها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان، مضيفة أن إسرائيل نفذت الغارات الأخيرة في الجنوب بهدف توجيه رسالة إلى إيران بأن تهديداتها لن تمنع استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان. كما أشارت إلى أن المؤسسة الأمنية تعتبر أن لبنان عاد ليكون ساحة القتال الرئيسة بعد وقف تبادل الضربات الأخيرة مع إيران. ميدانيا، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في أنصارية، وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الشعيتي في قضاء صور جنوب لبنان، فيما أغار الطيران الحربي على حروف وكوثريات الروس. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير البابوي باولو بورشيا الذي أطلعه على جولته في القرى الجنوبية، ونقل إليه اهتمام البابا لون الرابع عشر بلبنان، فيما ثمن عون دعم الفاتيكان ومساعدته للجنوب. كما طلع الرئيس عون من السفير سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية والتحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الحالي. كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر إكس في ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي: أثبت رجال قوى الأمن أنهم على الموعد، وقفوا حيث يجب أن تقف الدولة، فكانوا درعا لوطن وسندا للمواطن. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، كما تبع المستجدات السياسية والميدانية والأوضاع العامة، لا سيما أوضاع القطاعات الصحية والاستشفائية والإسعافية، ركان ناصر الدين. بري استقبل أيضا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان هانس بلاسخارت التي زارته في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان. نقل السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى وزير الاتصالات شارل الحاج في خلال لقائهما في الوزارة اهتمام الشركات الأمريكية بالاستثمار في عملية النهوض وإعادة الأعمار في لبنان، ولا سيما في القطاعات الحيوية ومنها قطاع الاتصالات. استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، الذي ثمن الدور الذي تطلع به قطر في خفض التوترات في المنطقة والسعي إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمات، كما أشاد بمواقفها الداعمة للبنان ووقوفها إلى جانبه في مختلف الظروف. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر من وين ما عم بترفقونا، من بيوتكم، أشغالكم، سياراتكم بلبنان وخارج لبنان. تحية كبيرة لكل أصدقائنا اللي انضموا إلنا بحلقة جديدة اليوم. كالعادة مواضيع كتيرة، أخبار كتيرة، وكمان سؤال للمناقشة على الساعة 5.

معكم سيمونا حتشيتك. اليوم بهالوقت عم نلتقي وبرفقنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 و 302.5 و 102.7. موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. دايما فيكم تكونوا عم تتابعونا على تيك توك، على اكس، على فيسبوك، على يوتيوب وفيسبوك، لها فيسبوك، انستغرام. ولكل اخبارنا واتساب شانل اكيد تبع لبنان الحر، اذا بعد ما انضميتوا على 7995-1111 بنبعث لكم اكيد اللينك. بارلال تيم اليوم راح تكون معنا الزميله وفاء شدزي بن جمع الظهر، وبنرجع نلتقي على الساعه 5 كمان. بيرجع بنضم لنا جورج السويدي على 5:30. حلقتنا من أرلال تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمونا.

قبل انطلاق المباراة الودية بين الأرجنتين وإندوراس بتكساس، وقعوا المنظمين بموقف محرج لما شغلت بالغلط أغنية البونبون أساسينو لفرقة لوس بالميراس بدل النشيد الوطني الأرجنتيني. اللاعبين وقفوا مستعدين لترديد النشيد، لكن فوجئوا بالغنية الشعبية قبل ما يرجع يصحح الخطأ، بوقت تحول الموقف بسرعة لترند واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بنتيجة 0-2 بإطار استعدادات المنتخب الأرجنتيني لكأس العالم 2026.

يعني هو لو منه خبر ترند ما كانت فتت بالرياضة. عم بيقول لي زميل ماريانو نقوله 2-0 مش 0-2. هل قد يمكن صاروا بيعرفوا انه انا ما خصني بسبار بس لانه ترند مضطرين نفوت

يلي صار قبل مباراة الأرجنتين وإندوراس بيكشف أهمية التفاصيل التنظيمية بالأحداث الرياضية الكبيرة، لأنه النشيد الوطني منه بس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو رمز للهوية الوطنية والاحترام المتبادل بين المنتخبات، اللي جعل الخطأ يثير هالقدر من الجدل على الرغم من تصحيحه بعدين، يعني صححوه وضل ترند لأنه كان شيء كتير مفاجئ.

كان على ما يبدو أن المنظمين قرروا اختصار الطريق إلى أجواء الاحتفال، يعني بدل النشيد الوطني شغلوا الغنية مباشرة. لاحظنا الحظ أنه ميسي ورفقاته بس هيك استغربوا مش أكثر من هيك، وإلا يعني كانت بحاجة المباراة لمترجم موسيقي قبل ما تصفر البداية.

ألقت السلطات الفرنسية القبض على مراهق عمره 15 سنة بعد الاشتباه بتورطه باختراق وكالة فرانس تيتر المسؤولة عن إدارة الوثائق الرسمية، وأنه سرب بيانات ضخمة تقدر من 12 ل 18 مليون سجل. التهم المحتملة بتشمل الوصول غير المصرح فيه وسرقة البيانات وتعطيل النظام الحكومي، وقد تصل عقوبة أكيد يعني القصوى لهذا الشاب بالعمر 15 سنة لسبع سنوات سجن وغرامة 300,000 يورو، فيما أثارت الواقع جدل واسع حول أمن البيانات الحكومية وخطورة الهجمات الإلكترونية حتى من قبل القاصرين.

الحادثة بتطرح أسئلة حقيقية حول مستوى حماية البيانات الحكومية بالعصر الرقمي. فالمشكلة منا بس بعمر المشتبه فيه اللي هو عمر 15 سنة، بل بقدرة أي ثغرة أمنية على تعريض بيانات ملايين المواطنين للخطر، الأمر اللي بيستدعي مراجعة شاملة لأنظمة الأمن السيبراني وآليات الحماية. عم نحكي عن شخص عمره 15 سنة، يعني بوقت في بعض المراهقين همهم بأمور كتير بسيطة. هالمراهق بحسب الاتهامات أكيدة شغل للسلطات الفرنسية بملف بضم ملايين السجلات، ويبدو أنه بعض الحكومات هي بحاجة لتحديث أنظمتها أسرع من أي مراهق بحاجة بركي لتليفون يكون بده أبديت.

موضوع كتير مهضوم وغريب. في قصة يعني هيك مهضومة صار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي خاصة يعني بالسوشيال ميديا. في صبي ألماني قدم بلاغ رسمي للشرطة، بس لو بتعرفوا ليش. لأنه صديقه اختفى عنه 48 ساعة، ما بعت له ريل على انستغرام. يعني معودين كلنا بعضنا مثل نبعت بين الساعة والنص ساعة، منبعت ريلات هيك لإذا نحن كتير قراب من بعضنا. فهو انقطع عنه 48 ساعة ما بعت له ولا ريل، فعات الهم راح قدم بلاغ رسمي للشرطة لأنه حس أنه في شيء منه طبيعي، وأنه خلص هذا الشيء أنه انقطع عنه 48 ساعة لازم تتدخل الجهات الأمنية. وهيدا يلي صار ببين قدي يعني بيعتمد الجيل الجديد على التواصل الرقمي، وكيف معقول يأثر انقطاع المحتوى بتوقعاتهم وردود أفعالهم. ما أثارني أشد حول أهمية الوعي الرقمي والتوازن بين العلاقات الواقعية والاتصال عبر الإنترنت. يعني كمان هي منا موضوع بس أنه المراهقين أو أشخاص صغار، ولكن يمكن هي بتصير معنا تقريبا كلنا. يعني إذا حدا من رفقاتنا افحصنا صار له وقت ما بعت لنا، استغرب يعني صار كأنه هذا هو الهاي وكيفك وصفا، صار الريل هو محله.

الحادثة بتعكس مدى التحول اللي أحدثته المنصات الرقمية بطبيعة العلاقات الاجتماعية، حيث صار مثل ما أنه التواصل اليومي عبر الرسائل والمحتوى جزء أساسي من الإحساس بالإطمئنان على غيرنا. لكن بتذكر كمان بأهمية التوازن بين العالم الرقمي والعلاقات الواقعية وعدم ربط سلامة الأشخاص حصرا بنشاطهم على السوشيال ميديا. مثل ما قلت لكم أنه معيار الصداقة بال 2026 بطلنا نقول أنه كيفك كيف حالك وهيك، صرنا نقول أنه إف ليه صار لك نهار نهارين مش بعتلي ولا

عم يتصاعد الحديث على منصات التواصل الاجتماعي حول يلي صار يعرف بظاهرة الهدوء البصري، والصار ملاحظ عند المستخدمين تراجع الألوان الزاهية ببيئتهم اليومية، من الديكورات الداخلية لتصميمات الهواتف والمقاهي وحتى السيارات، وصار في محل ألوان محايدة مثل الأبيض والأسود والرمادي. المستخدمين بيقولوا هذا التوجه منه مجرد موضة وهيك قاطعة، بل هو نتيجة أسباب اقتصادية وتسويقية بترضي أكبر عدد من الذوق العام وبتسهل الإنتاج وبتطيل عمر التصميم. وتحولت المناقشات لترند عالمي مع مقارنات بين جرأة الألوان الماضي وبساطة الحاضر، وسط تساؤلات هل هيدا الهدوء رح يبقى الخيار المفضل أم رح ترجع الألوان القوية تدريجياً.

ظاهرة الهدوء البصري بتعكس تحولات أعمق من مجرد خيارات جمالية، فهي ترتبط بعوامل اقتصادية وتسويقية ونفسية تدفع نحو البساطة والتصاميم الأقل مخاطرة. لكن التحدي بيبقى أنه نحافظ على التوازن بين العملية والهوية البصرية، لأن الألوان منا مجرد بس زينة، بل هي جزء من الثقافة والتعبير والذاكرة الجماعية. ويبدو أن العالم قرر توقيع هدنة مع الألوان دفعة واحدة، كل شيء صار أبيض أو أسود أو رمادي، لدرجة أنه إذا حتى لقينا أي شيء لونه أحمر أو حتى سيارة لونه صفرة، سنحس أنه كأنه لقينا شيء قطعة أثرية

تستعد شركة أوبن أي آي لإطلاق تحديث شامل لتشات جي بي تي بيحوله من روبوت محادثي لمنصة متكاملة بتضم أدوات البرمجة، توليد الصور وخدمات الشركاء مثل كانفا وبوكينج دوت كوم. وهالخطوة أتت ضمن إعادة هيكلة بتركز على عملاء الشركات الأكثر ربحية وسط منافسة متصاعدة مع مين؟ مع روبوت كلود من شركة أنثروبيك. وبتخطط أوبن أي آي لطرح عام أول محتمل بسوق الأسهم قريبا من بعد ما تجاوز عدد المستخدمين النشطين أسبوعيا 900 مليون مستخدم، بوقت بتشكل الشركات نحو 40% من الإيرادات مع توقع ارتفاعها ل 50% بنهاية 2026.

التحول من روبوت محادثة لا منصة متكاملة بيعكس مرحلة جديدة بسباق الذكاء الاصطناعي، حيث بطلت المناقشة بتقتصر على جودة الإجابات، بل صارت الدور حول بناء منظومات قادرة على دمج العمل والإبداع والخدمات اليومية بمكان واحد. عم نحكي عن شات جي بي تي. النجاح بهالمرحلة رح يعتمد على مدى قدرة الشركات على تحقيق التوازن، كتير في توازن بهذه الحلقة، من الابتكار وسهولة الاستخدام وثقة المستخدمين. شات جي بي تي منه متهدي ابدا وبطل يكتفي بالاجابه عن اسئلتنا، ولكن على ما يبدو قريبا رح يصير يكتب لنا هو الكودات، يصمم هو الصور، حتى صار هو يقدر يحجز لنا باي اوتيل، وبركي هو يكون الالارم تبعنا قريبا.

نضل دائما باجواء السوشيال ميديا ونقرب شوي اكثر لابلكيشن دائما بنستعملها وهي هي واتساب. هالتطبيق عم بيشتغل على تطوير ميزه جديده بتسمح بارسال الرسائل النصيه بنمط العرض لمره واحده اللي هي معروفه بالونس، بحيث بتختفي الرساله اول ما الشخص يلي بيعطيله اياها بيقراها. الميزه بتمنع اعاده توجيه الرسائل او نسخها او حفظها، الامر يلي بيعزز حمايه المعلومات الحساسه. والميزه بعدها اكيد هي نقيض التطوير، عادي هيك بتعودنا دائما واتساب، وما اعلن عن موعد اطلاقها رسميا بعد ضمن جهود واتساب المستمره اكيد لتعزيز خصوصيه المستخدمين. هلا ليش؟ لانه اكيد في يعني ابلكيشنز ثانيين عندهم خصوصيه اقوى بكثير من واتساب، فهي عم تجرب قد ما فيها ترجع تستميل هالمستخدمين لها.

ميزة من واتساب بتمثل خطوة إضافية بتعزيز خصوصية المستخدمين وحماية المعلومات الحساسة، خصوصا بظل تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن الرقمي وتسريب البيانات. لكن بتذكر كمان بأن الخصوصية ما بتعتمد على الأدوات التقنية لوحدها، بل هي وعي للمستخدمين بطريقة مشاركة المعلومات وإدارتها. يعني واتساب عم بيطور رسائل بتختفي بعد قراءتها معروفة بوانس. بالنهاية التكنولوجيا عم تحمل رسالة، أما الفضول البشري فعنده الأبديت تبعه الخاص.

أصدر البيت الأبيض مذكرة لكبار المسؤولين بمن فيهم وزراء الدفاع والأمن الداخلي والعدل ومدير الاستخبارات الوطنية، عم بيطالب بوضع إرشادات محدثة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالمجالات العسكرية والأمنية. وبتأكد المذكرة ضرورة اعتماد أنظمة الأسلحة المستقلة بما يحترم التسلسل القيادي، وبتحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالرقابة على حرية التعبير، فرض التحيزات الإيديولوجية ومراقبة غير قانونية للمواطن. هالخطوة أتت بظل جدل متصاعد حول دور الذكاء الاصطناعي بالأمن القومي وتحليل البيانات العسكرية، مع تزايد الاعتماد على هالتقنيات بتحديد الأهداف وعمليات ساحات القتال.

مذكرة بتعكس إدراك متزايد لحجم التأثير يلي صار الذكاء الاصطناعي عم بيمارسه بالمجالات العسكرية والأمنية. فكل ما توسع استخدام هالتقنيات باتخاذ القرارات الحساسة ازدادت الحاجة لضوابط واضحة بتضمن بقاء المسؤولية والقرار النهائي بإيده للإنسان، وبتحمي الحقوق والحريات من أي تجاوزات محتملة. ويبدو أن العالم وصل لمرحلة طرفية أنه يذكر الذكاء الاصطناعي بأنه أنت منك رئيس ولا قاضي ولا جهاز رقابة. المذكرة بالاختصار بتقول أنت قادر تساعد بإدارة المعارك، ولكن ما تحاول أنك تكون عم بتدير البشر.

مكفيين بأخبارنا الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وحول العالم ولبنان. قال رئيس الوزراء البريطاني أنه شركة التكنولوجيا العامة ببريطانيا مثل أبل وجوجل لازم يمنعوا الأولاد من أنهم يبعثوا أو يستقبلوا الصور العارية عبر هواتفهم، وإلا رح تواجه تشريعات بتفرض ذلك أو غرامات أو مساءلة جنائية. هالخطوة أتت ضمن جهود لحماية الأطفال من المحتوى يلي بضرهم، مع خطط محتملة لحظر بعض من منصات التواصل الاجتماعي على من هم يعني أكيد تحت 16 سنة. وكنا حكينا قبل بريطانيا وأستراليا وغيرهم من البلدان يلي عم بيحضروا تحديدا يوتيوب على الأطفال اللي تحت 19 سنة أو 16 سنة، مع الاحتفاظ بحق البالغين مشاركة المحتوى بعد التحقق من العمر.

الأطفال بالفضاء الرقمي بطل خيار بل صار ضرورة، ولكن التحدي الحقيقي هو بتحقيق التوازن. بنرجع نقول قصة التوازن، لأنه بالحياة لازم دائما يكون في توازن. فهون لازم يكون في توازن بين سلامة القاصرين وحقوق الخصوصية للمستخدمين. فكل ما توسعت صلاحية المنصات بمراقبة المحتوى، زادت الأسئلة حول حدود الرقابة وآليات تطبيقها. ويعني بعد سنوات من ترك الإنترنت هن يربوا أولادنا، اكتشفت فجأة الحكومات أنه السمارت فون أبدا منه لعبة، ويبدو أن التكنولوجيا سبقت التشريعات بأشواط كتيرة، وهلأ الكل عم بيحاول لحاق فيها قبل ما يتحول اسم التعليقات لحضانة رقمية مفتوحة.

آخر أخبارنا اليوم، استغل محتجين مؤتمر أبل السنوي للمطورين للمطالبة بإزالة تطبيقات أتعر كمان من متجر أب ستور وحذف المواد اللي بتستغل الأطفال جنسيا على خدمة آي كلاود. ونصبوا المحتجين لافت أمام مقر أبل وطالبوا الرئيس التنفيذي بالتحرك. ومنه الرئيس التنفيذي الحالي، عم يطالبوا الرئيس التنفيذي المقبل جون بالتحرك. بيانات مشروع تاك ترانسبارنسي بروجيكت بتشير الى انه في 47 تطبيق متعلق بالتعري على الاب ستور حققت نحو 117 مليون دولار، من بين 35 مليون دولار من تطبيق جروك. وتعرضت أبل وجوجل لانتقادات سابقة لإتاحتهم تطبيقات مثل جراك وتابعة على شركة أكس أي آي لألن ماسك، اللي هي مشوفها يعني على منصة أكس، اللي بتسمح بإنشاء محتوى مزيف جنسي باستخدام تقنية التزييف العميق أو الديب فيك، وهو تقنية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور أو مقاطع فيديو أو صوت هيك ببين شوي أكتر حقيقي، لكن بالحقيقة هي مزيفة.

محتاجين انهم يوقفوا امام المقر الرئيسي بس تيذكروا الشركات انه لازم يصير في حماية للاطفال، فهذا بيعني انه خوارزميات الارباح كانت مشغولة بقصص تانية.

هذه كانت أخبارنا لليوم مستمعينا. رح نتوقف مع موجز الأخبار من قسم الأخبار، ومن بعدها بتنضم لنا على الساعة 4 الزميلة وفاء شقيديا ضمن نجوم الظهر.

0: نجوم الظهر رسائل غرام من الأهرام
1: سلموني على مصر سلموني
0: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات
1: أحملها بعيني
0: رسائل غرام من الأهرام الثلاثة والجمعة 4

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.

0: الرابعة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. نبدأ من الميدان، فقد سقط 4 قتلى في غارة استهدفت منزلا في منطقة البص في سور، وأغار الطيران الأسرة الإسرائيلية على بلدة النبطي الفوأة وعلى مشغرة في البقاع الغربي. هذا ويسجل تحليق مسير على مستوى منخفض جدا فوق مدينة صيدا وشرقها. وسط هذه الأجواء، نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي قوله: إننا أمرنا الجيش بالحفاظ على المعادلة التي وضعناها مع حزب الله. أضاف: سنطلق النار على الضاحية الجنوبية لبيروت إن عبرت النار السياج لمناطقنا. ومنذ بعض الوقت تحدث موقع والا عن مقتل مسلحين داخل الأراضي الإسرائيلية بعد اجتيازهما الحدود من لبنان، وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحا أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب الشريط الحدودي مع لبنان، وأعمال بحث جارية عن مسلح ثان. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي: لبنان يتطلع دائما إلى دعم فعلي من الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، لا سيما منها دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والوضع الاقتصادي، وأكد أنه من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد. وأشار الرئيس عون إلى أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك. ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك على دعم جهود حصر السلاح في لبنان والعراق. أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك يوم الثلاثاء 16 حزيران 2026. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: طب عايبه لو
1: عايبه لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 41 ألف ليرة و 98 أوكتان 40 ألف والمزود 25 ألف ليرة وقارورة الغاز 42 ألف وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,449 ألف، بنزين 98 أوكتان 1,467 ألف، المزود 1,081 ألف والغاز 1,287 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: من حدي. نجوم الظهر رسائل غرام من الأهرام
1: سلموني على مصر سلموني
0: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات
1: أحملها بعيني
0: رسائل غرام من الأهرام الثلاثة والجمعة 4

3 حزيران 2026. أطيب التحيات لجميع مستمعي نجوم الظهر. تحية حب ووفا من لبنان لمصر، تحية ذكريات وردية من بيروت للقاهرة، تحية رسائل معطرة بالورد وبالياسمين من نجوم مصريين ونجمات مصريات حبوا لبنان، عاشوا بلبنان، زعلوا على زعل اللبنانية وعاشوا الفرح معهم. رسائل غرام من الأهرام مهدات من 40 فنانة وفنان مصري، مش بحلقة واحدة من نجوم الظهر، إنما بحلقتين، حلقة اليوم الثلاثة وحلقة نهار الجمعة الجاي ب12 حزيران. وهون لابد من توجيه كلمة شكر كبير من القلب لصديقة عزيزة، لصحفية عم بتسطر نجاحات على صفحات الصحف المصرية بلغة فرنسية وبأسلوب راقي من خلال مقالاتها الموضوعية ومن خلال مقالاتها اللي عم بتلاقي استحسان بمصر وبالعالم العربي، الصديقة مايا إبراهيم اللي أمنت إليها التواصل الحلو مع نجومنا اللي رح تسمعون خلال حلقتين من نجوم الظهر.

0: بالسبعينات والثمانينات من خلال مسلسلات الشهد ودموع، أبواب المدينة، رأفة الهجان، أوبرا عايدة وغيرها. الفنان الكبير صبري عبد المنعم حكي بوقت سابق عن علاقته بمريم العذراء، وبتشرين الأول مرق بأزمة صحية خطيرة استدعى دخوله للمستشفى. نسمعه عم بحي لبنان وعم بيطلب شفاعة القدي الشربل.
1: السيدة وفاء شدياق، لبنان الحر، كلمة للحبيبة لبنان. لا أجد من الكلمات ما يسعفني إلا كلمة واحدة: بحبك يا لبنان، يا وطني بحبك. بنحبك يا لبنان، نحن أيضا نحبك أيضا، كما قالت السيدة فيروز.
2: في عندكو كنيسة جامدة أبونا شربل، أعتقد يعني كده إذا في حد رايح يبقى يولع لي شمعة، عشان بس الظروف اللي أنا فيها، وبنضربين شفاعة حضرته يشفع علينا عند ربنا سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا، ربنا يرضيك يا بنتي زي ما هترضيني كده، ولا يروح يولع لنا الشمعة، ربنا يرضيه زي ما رضاني. إن شاء الله كل خير من عند ربنا بإذن واحد أحد. احنا بنشفع بالناس الطيبين، مش بنعبد كده ولا كده، لا، احنا الناس الطيبين دول بيشفعون لعند ربنا، ويا رب القبول بإذن الله.

0: بلشت حياتها كراقصة بالفرقة القومية للفنون الشعبية، كان عمرها 14 سنة. شافها المخرج أحمد ياسين وقدمها بأول أدوارها بفيلمه مع تحياتي لأستاذي العزيز وكرت الصبحة. عايدة رياض، ماذا تقول للبنان؟
1: يا رب كل إنسان على هذه الأرض، كل إنسان في الدنيا يعيش في أمان وسلام بدون صراعات ولا حروب ولا أوبئة ولا أمراض ولا كوارث طبيعية. يعني ربنا يحمينا جميعا ويبعد عننا الشر ويوحد الأمة العربية ويحافظ عليها وتتحل كل المشاكل في فلسطين وفي سوريا ولبنان وليبيا والسودان واليمن، في كل منطقة في الوطن العربي فيها صراعات. أتمنى أن تنتهي هذه الصراعات وليهدأ الجميع ويشتغل ويعمل من أجل مستقبل أفضل للجيل القادم بإذن

0: هي الفنانة الأكثر حضوراً في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون بحصيلة أكثر من 521 عمل فني. بلشت عملها بالسينما وهي طفلة، ومن أشهر أعمالها العطار والسبع بنات، الباطنية، عائلة الحاج متولي، وكيد النساء، ميمي جمال، حية لبنان على طريقتها.
1: من أحب الناس فأحب بلد أنا بحبها لبنان، دي من البلاد اللي أنا بعشقها، وجمهورها من أخلى الجماهير اللي شافتني على المسرح، وناس زواقة وناس بيفهموا الفن وناس، وبلد جميلة. ربنا يا رب يا رب يرجعها زي ما كانت وأحسن.

0: الموسيقار مجدي الحسيني من أشهر عازفي الأورج بالعالم العربي، انضم لفرقة عبد الحليم حافظ، عزف بفرقة أم كلثوم، محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. مجدي الحسيني ماذا يقول لبيروت؟
1: ست وفاء شدياق، أنا مجدي الحسيني بشكرك جدا على اللقاء الجميل، الإذاعة الحلو ده، إذاعة لبنان الحر. أشكرك على الاستضافة الجميلة دي، وفي الوقت نفسه في برنامجنا جميل نجوم الظهر، أنا بعتبر نفسي أنتوا لضيوفي مش أنا لضيوفكم، لأن لبنان معودني على أنه هو دايما بلد كريم عظيم، وشعب لبنان الجميل رائع، جوه قلبي بتربع، بحبكم قوي قوي قوي قوي، أحب لبنان وأهل لبنان وشعب لبنان وكل اسم لبنان بعشقه. سلميلي على كل أهل لبنان وحبايبنا في لبنان، أتمنى دايما أسمع كل خير عن لبنان الجميل، لأنه يستاهل كل خير، بلد عظيم بناسه بأهله بسمعته الرائعة العظيمة، تملى الدنيا سعادة وجمال، ومهما أقول لساني يعجز عن شكر لبنان. لبنان ليها أفضل عليا وعلى على فنانين كتير، أنا واحد منهم، منساش هذه الأفضل أبدا، المحفورة جوا قلبي، منساش الست فيروز وعظمتها، ست صباح، اشتغلت معاهم وبحبهم جدا، وبحب كل فنانين لبنان واحد واحد يعني، طبعا بدون عشان ما افتكرش ان انا بخاف ان انا انسى اسم حد، لكن وديع الصافي، سمير يازبك، عصام راجي، ملحم بركات، يعني أنا مش عايز الأسماء بخاف أنسى، لما كلهم كلهم كلهم كلهم جوه قلبي، بحبكم قوي، وإلى اللقاء. مجدي الحسيني يحييكم، أنا في أمريكا حاليا وراجع إن شاء الله مصر الشهر الجاي، وأتمنى أشوفكم سواء في لبنان أو في مصر وفي أي حتة في الدنيا. أنا بعشق اسم لبنان وأهل لبنان، تحياتي وقبلاتي للبنان وأهل لبنان، مجدي الحسيني.

0: تلك المتألقة دائما، نجمة موجودة وحاضرة دائما، بصراحتها بأناقتها بكافة المهرجانات، إلهام شاهين. شو قالت لنجوم الظهر؟
1: أتمنى سنة فيها محبة وسلام أمان وصحة، دي أهم أشياء ممكن تساعدنا جميعا. فيا رب يا رب كل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له، ونعيش كلنا في أمان وسعادة يا رب.

0: بلشت عملها بالسينما وهي طفلة عمرها 5 سنين. اشتهرت بتقليد المشاهير، عندها أكثر من 200 أغنية منهم أغاني للأطفال، حائزة على عدة جوائز، وقامت ببطولة أكثر من 80 فيلم. لبلبة، ماذا تقول لنجوم الظهر؟
1: حبيبتي لبنان، حبيبة قلبي، لبنان غالية عليا زي ما هي غالية على ناس كتير. لبنان لها فضل عليا، يعني لما ابتديت اشتغلت وكنت طفلة، أنا غنيت أول مرة في لبنان وأنا عندي 6 سنين، وشعب لبنان شجعني وحبيني وأنا حبيته. اللي دايما كان يشجعني ويقول لي لبلبة أنتي إلنا، فأنا ما بنساش أبدا الكلمة الحلوة دي. وأنا عايزة أقول لكم يا شعب لبنان يا جميل، أنتوا إلي وأنا إلكم، ربنا يا رب يقف جنبكم. بحييكم من كل قلبي، ببعت لكم بوسة كبيرة. أنا لبلبة.

0: مغنية وممثلة أصول أرمنية، اشتركت بمهرجانات عالمية للغناء وحازت على جوائز عالمية، برزت بأكثر من فيلم ومسلسل، وتميزت مؤخرا بمسلسل وتقابل حبيب أنوشكا.
1: عايز أقول لجمهوري الحبيب وكل واحد بيتابعني، طول ما أنت بصحتك ومتدفي بحبايبك حواليك فأنت طيب، أنت ملك. مش مهم هناكل إيه، مش مهم هنبات إزاي، طول ما حبايبنا معانا وإحنا بصحتنا ربنا أكيد هيكرمنا. كان عندي أحلام كتيرة ما حققتهاش السنة اللي فاتت، وحط ببالي أني أحققها السنة الجاية. مش بس السنة الجاية، أنا بعتبر أن كل يوم جديد، كل يوم بيطلع علينا، كل فجر جديد كأنه بداية جديدة. يا رب الواحد ما تمنلوش غير الصحة وراحة البال ولمة البيت والأسرة وشوية فكة. طبعا مش هنقول لأ، أكيد يعني هنبقى محتاجين شوية الفلوس اللي بتقضينا، ولكن بعتبر أنه بعد كل الضغوط اللي مرينا بيها في السنوات اللي فاتت والأمراض والكوفيد وكل الكلام ده، هو إحنا محتاجين دفى المشاعر، دفى الأحباب. كل سنة وانتوا مدفيني بمحبتكم، باحترامكم، برسائلكم، فأنا بحس نفسي أن أنا حقيقي مبسوطة متدفية. ويا رب كلنا نكون طيبين، الخير للكل.
0: ليلى علوي نجمة ما بتنطفي، اكتشفها نور الشريف وقدمها للمسرح، اتكرمت وبعدها عم تتكرم بالمهرجانات وحاضرة عطول. ليلى علوي،
2: والله دايما لبنان رفع راسها، دايما رفع راسها بشعبها ورقيها وذوقها وثقافتها وحبها لبلدها وللشعب العربي وللحرية. مهما كانت الأزمة قاسية، مهما كانت الظروف صعبة وإحنا شايفين ومقدرين وحاسين قدها وقدود، الله بيحب لبنان وإحنا كلنا بنحب لبنان وبندعم لبنان، مش بالكلام مش بالرسائل، لكن بالدعاء وبالعمل، بالحضور دايما إلى جانب لبنان.

0: شخصية مهضومة راقصة وممثلة، طرقت أبواب التلفزيون والسينما وقدمت أول أدوارها بمسلسل ليالي الحلمية. لوسي
1: إياه قد إيه حلوة الحياة، بعسلها ومرها، دموعها وفرحها، نلمها نحبها يوم الفرحية.
2: صباح الخير على ست الدنيا، لبنان الصمدة الجامدة الجميلة الشيك المثقفة بشعبها المحترم الصامد الجامد اللي بيقدر على كل التحديات. ان شاء الله الغمة تعدي، وان شاء الله كل حاجة وحشة تعدي، طول ما انتوا واثقين في الارض والارض. صباح الخير على ست الدنيا، صباح الخير لوسي.

0: مؤلف مخرج وممثل من الطراز الأول. من أعماله سكوت حنصور، أبناء وقتلة، بطل من ورق. خلينا نسمع أحمد بدير شو بيقول لنجوم الظهر.
1: لبنان، البلاد الجميلة الحبيبة، لبنان الثقافة والفن والشعب الطيب الجميل، لبنان عطر الورد والريحان، لبنان النغم، لبنان الحياة، لبنان الصمود. تحية ليكم من قلبي ومن قلب كل مصري. إن شاء الله الأيام اللي جاية تكون أسعد أيامكم، وربنا يبعد عنكم الشر ويديكم كل الخير يا شعب جميل وحبيب إلى قلوب كل المصريين وكل العرب. تحياتي أحمد بدير.

0: ممثلة روينا على مسلسلاتها من أعمالها أدم وجميلة، يا رجال العالم اتحدوا، نحن لا نزرع الشوك، نصف ربيع الآخر، بوابة الحلواني، عفاف رشاد، ماذا قالت للبنان الحر؟
1: مساء الخير على إذاعة لبنان الحرة، برنامج نجوم الظهر، وبحيي الأستاذة وفاء شدياق على هذا البرنامج الجميل. وأنا عايزة أقول كلمة حب للبنان الحبيبة، أنا قد إيه بحبكم وقد إيه بتمنى لكم السعادة والاستقرار ودايما الرقي ودايما في تفوق باستمرار شعب لبنان كله. تحياتي ليكم جميعا، بحب الدراما بتاعتكم كلها، بحب ناسكم، بحب أهلكم، ربنا يسعدكم وربنا يكرمكم دايما يا رب. أنا بكلمكم من مصر، أنا عفاف رشاد، فنانة مصرية. بحب أعرفكم أنا بعمل النهاردة مسلسل المداح الجزء السادس، أنا كنت في الجزء الأول والثاني والثالث ومت في الرابع، وحيوني تاني في الجزء السادس، بس مش عايزة أقولك علشان ما أحرقش المفاجأة. وبعمل مسلسل تاني اسمه أب ولكن مع الأستاذ محمد فراج الفنان الكبير والأستاذة الكبيرة ياسمين كامل أحمد. سعيدة أن أنا هشتغل العملين دول، وكان عندي أعمال كتيرة المفروض أن أنا أعملها، بس الحقيقة اتظرت عنها لأني مسافرة لابني في لندن علشان وحشني كتير، والغربة طبعا انتوا عارفينها بتبقى صعبة جدا. فحبيت ان انا اوزن بين الاتنين، ان انا اعمل عملين واقول الحمد لله دول كفاية، وفي نفس الوقت اروح لابني واشوفه في لندن. تحياتي لكم شعب لبنان الجميل، سعدت جدا بالكلام، ان انا اقول كلمة ولو كلمة بسيطة على شعب لبنان الحر، وللأستاذة الجميلة الإعلامية الأستاذة وفاء شدياق، وللإذاعة لبنان الحرة وبرنامج نجوم الدور. تحياتي لكم جميعا. عفاف رشاد.

0: المهم.
1: من أهم المخرجات بمصر، من أبرز أعمالها مسلسل حضرة المتهم أبي بطولة نور الشريف، حق مشروع بطولة حسين فهمي، يا وردي مين يشتريك بطولة سميرة أحمد، الليل وأخره بطولة يحيى الفخراني. خلينا نسمع المخرجة المتألقة رباب حسين.
2: أنا المخرجة رباب حسين، بكلمكم شعب لبنان يا عظيم، الشعب اللي أنا بحبه قوي وبقدره قوي. اصمدوا اصمدوا وقفوا قدام أي عدوان، انتوا تستاهلوا مكان كبير قوي. أرجوكم تكاتفوا، وقفوا وقفوا جنب بعض، خلينا نفرح بيكم وخلينا نجيلكم تاني ونستمتع بالبلد العظيم وبالشعب العظيم. يا رب ينصركم، يا رب دايما منتصرين بإذن الله.
3: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. هذه الكلمات الجميلة للشاعر العظيم ترددها كل الشعوب العربية. الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان، الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. كلمات عظيمة تغنت بها فيروزنا الجميلة للقدس، يا ليتكم تغنوها اليوم للبنان. شعوب العالم ترقص منفردة أو ترقص ثنائيات في حالة حب خاص، أما أنتم ترقصون رقصة جماعية، رقصة تمثلكم وهي الدبكة، يمسك كل واحد فيكم يد الآخر، وتدقون بأرجلكم الأرض في قوة واعتزاز وحب. أين أنتم يا شعب لبنان؟ اتركوا الفلسات جانبا، عودوا كما كنتم، لا تهم المناصب، لا يهم من مسيحي ومن مسلم، لا تتفرقوا، فالفرقة ضعف والانقسام ضعف والاتحاد قوة. كلكم شعب واحد يهوى الجمال والسلام والحب والمرح والفرحة، فأنتم أكبر مثل لكل الشعوب العربية. نرى فيكم الأمل والبسمة والحب والجمال. أدعو من الله أن تعود لبنان الحبيبة لسابق أهدها. يا رب يا مجيب الدعوات، يا رب يا رب.

0: ماي كساب مغنية وممثلة مصرية حصلت على البطولة المطلقة بالمسلسل الكوميدي تامر وشوقية مع أحمد فيشاوي. هالشي فتح لأبواب الأعمال الدرامية وأبواب السينما. ماي كساب، ماذا تقول لبيروت؟
1: لبنان في قلب كل عربي. احنا اتعلمنا من اللبنانيين حب الحياة، اتعلمنا الإصرار، اتعلمنا ان احنا في عز كل محنة نطلع بمنحة، اتعلمنا ان احنا اقوى من اي حاجة. فعلا ما فيش شيء يكسر اي واحد لبناني، وده فعلا ان احنا تعودناه. كنت دايما اسافر على بيروت الاقي بيروت تبقى مجروحة والناس بتضحك في وشك، الناس عندها امل، الناس عندها ثقة في ربنا، الناس عندها تفاؤل، الناس عندها اصرار وعزيمة انها تقوم، واحنا كلنا ثقة كبيرة. ان شاء الله بيروت هتتعافى واللبنانيين اقوية وقد المحنة الكبيرة دي وهيخرجوا منها ويرجعوا بيروت احلى واحلى، وان شاء الله ربنا يكتب لنا نكون جنبكم قريب بإذن الله.

0: حمادة هلال مغني وممثل وملحن مصري، وعلى الرغم من مشواره الفني كمغني، تجربته بالتمثيل بالسينما والتلفزيون كانت غنية جدا، ومن أشهر مسلسلاته المداح.
1: طبعا أنا أتشرف إن أنا يعني أقول رسالة من قلبي لبنان وشعبها. وطبعا يعني أنا لو هتكلم عن لبنان مش يعني مش هيبقى الكلام ما يكفيش رسالة واحدة، ده عايز ديوان. أنا بتمنى من كل قلبي، مش أنا بس، مصر كلها والعالم العربي كله بيتمنى إن لبنان تقوم على رجليها تاني، لأن إحنا لبنان بالنسبة لنا كشعب مصريين يعني من البلاد القريبة من قلبنا، لأن واثقين إن هم بيحبونا جدا، وهي من البلاد اللي إحنا بنحبها جدا وبنرتاح فيها نفسيا. أتمنى من ربنا إن لبنان ترجع تاني وتقوم تاني، وإن شاء الله بإذن الله أنا واثق إن لبنان بلد تمرض ولا تموت. إن شاء الله بإذن الله ربنا يفك الغمة ولبنان ترجع تاني، وإن شاء الله بإذن الله نحتفل احتفالات كبيرة بنجاح لبنان. تحياتي ليكم حمد.

0: إحدى أهم نجمات الثمانينيات، نجمة الجماهير، من أهم أفلامها وكالة البلح الباطنية وغيرها من الأفلام. وبالتسعينات قدمت أفلام كتيرة منها مهمة بتل أبيب، جاسوسة، امرأة هزت عرش مصر، وأفلام كتيرة. نادية الجندي:
1: بحبك يا لبنان، أنت شعب تستحق الحياة الكريمة، عانيت كثيرا ولكنك ستنتصر بإذن الله، قلوبنا كلها معك. نادية الجندي.

0: نقيب الفنانين ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج والممثل الدكتور أشرف زكي، ماذا قال للبنان؟
1: لبنان في القلب، لبنان يعني نبض العروبة. احنا كمصريين نحب لبنان والشعب اللبناني، ولبنان جزء كبير من حياتنا. قضينا وقت عظيم ووقت جميل في لبنان في بيروت، وبيروت ولبنان ستعود بإذن الله أقوى من الأول 100 مرة. تحياتي أشرف زكي.

0: بلشت كان عمرها 7 سنين من عملها كمضيفة لعارضة أزياء ثم كممثلة. سرقت قلوب كتار من النجوم. سهير رمزي شو قالت لبيروت؟
1: أولا مساء الخير، ده يسعدني ويشرفني. يعني لبنان أقول إيه في لبنان؟ أقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ أقول لبنان البلد الحب، بلد الجمال، بلد الشياكة، بلد الأناقة، بلد الراحة، بلد السعادة، بلد كل شيء حلو. لبنان وشعب لبنان وناس لبنان وأهل لبنان وجدعانة ولاد البلد اللي في لبنان. أنا في لبنان ليه مش ذاكرة واحدة ولا يعني موقف واحد، لا أنا عشت في لبنان فعلا، أنا عشت كتير في لبنان وكان ليه بيت في لبنان، ويعني ليه ذكريات كتير فيها قوي قوي حلوة حلوة حلوة. يا رب يا رب من قلبي يسعد لبنان وشعب لبنان وأهل لبنان، وتبقى لبنان هي لؤلؤة العالم العربي كله. سهير رمزي.

0: نجمي لفتت الأنظار ولفتت القلوب بهدوءها بجمالها بالتزامها، من مسلسلاتها أفواه وأرانب، دعاء الكروان، الشهد والدموع، رأفة الهجان. ارتدت الحجاب واعتزل التمثيل بأوائل التسعينيات. عفاف الشعيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعب لبنان، الشعب المناضل، الشعب المحترم، الشعب الصبور، الشعب الذي يتحمل الصعاب والمصائب ويتحمل ما لا يتحمله بشر في هذا الكون. شعب لبنان شعب صامد، شعب مترابط، شعب فيه كل الطوائف، إخوة وكلهم بيحبوا بعض وكلهم مترابطين، وده اللي نعرفه عن لبنان من زمن طويل. لبنان شعب راقي، شعب مثقف، شعب ذو حضارة، ذو تاريخ. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعود لبنان الجميلة، لبنان الحلوة اللي كلنا بنحبها وبنعشقها، وكلنا بنتمنى أن احنا نزورها كل شوية أو نروح فيها نتفسح، نشتري مشترياتنا. يعني بصراحة أنا حزينة من كل قلبي على اللي بيحصل في لبنان. أتمنى تتزاح الغمة دي، وتتزاح غمة الكورونا عن الكون كله، وتتزاح الغمة عن لبنان، الشعب الشقيق، الشعب الصبور، الشعب الصامد. ويا رب كلكم تكونوا إيد واحدة في المحنة دي، لأنها محنة ومنحة من الله في نفس الوقت سبحانه وتعالى، عشان تكونوا كلكم مترابطين وكلكم تبقوا إيد واحدة وتبقوا كلكم متمسكين لإنقاذ هذا البلد. لبنان بلد جميلة، بلد حلوة، كل الناس بتحبها. ما في حد في هذا الكون غير لما هو زعلان على لبنان وحزين على اللي بيحصل في لبنان.

ذوق الناس، ذوق شعب حقيقي مثقف. أنا بحب لبنان، رحتها كتير قوي وحزينة عليها قوي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى ترجع لبنان تاني بشعبها الحلو وبناسها الحلوين. مع تحياتي عفاف شعب.

الحلقة الأولى من رسائل غرام من الأهرام عبر نجوم الظهر انتهت، وإلى حلقة جديدة من نجوم الظهر نهار الجمعة الجاية ب 12 حزيران، ومع المزيد من نجومنا المصريين.

0: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال انشورنس، منحمي قصصكن.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.

مقتل متسلل على الحدود والكابينت يأمر النار على الضاحية مقابل النار علينا. ماكرون لبراك: ندعم جهود حصر السلاح في لبنان والعراق. وبريطانيا برعاية إيرانية يجر حزب الله لبنان إلى حرب لا يريدها. عون انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من إنهاء المظاهر المسلحة. وزير في الإكوادور جذوره لبنانية، وممنوع استقبال آتين من أوغندا والكونغو الديمقراطية.

0: تبعتكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبة. على قاعدة العين بالعين، تأكيد إسرائيلي جديد من الكابينت بأن الرد على كل صاروخ على المناطق الإسرائيلية سيقابل بصاروخ على الضاحية، في وقت كانت لافتة اليوم حادثة تسلل فشلت لشخص قيل في إسرائيل إنه يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله. أما سياسيا فتقاطع لبناني أوروبي في ملف نزع السلاح.
2: فقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش قتل مسلحا أطلق النار على قوة قرب الشريط الحدودي مع لبنان، وكانت قد تحدثت عن تبادل لإطلاق النار بعد تسلل عند الحدود. وعلى الأثر أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو مشط منطقة جبل رميم قرب لبنان.
1: على صعيد آخر، نقلت يديعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي أنه سيطلق النار أو تطلق النار على الضاحية الجنوبية إن عبرت النار السياجة إلى المناطق الإسرائيلية.
2: أما القناة 14 الإسرائيلية فأفادت بأن المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية.
1: بدورها أعلنت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته في جنوب لبنان، مضيفة أنها نفذت الغارات الأخيرة بهدف لتوجيه رسالة إلى إيران، كما أشارت إلى أن المؤسسة الأمنية تعتبر أن لبنان عاد ليكون ساحة القتال الرئيسية بعد وقف تبادل الضربات الأخيرة مع طهران.
2: ميدانيا، أدت الغارات على عتشيت وحبوش وكفر رمان إلى سقوط 4 قتلى وقتل 4 أشخاص في غارة على منزل في منطقة البص في سور. كما انتشلت فرق الدفاع المدني 9 قتلى و28 جريحا بعد الغارة على منطقة المساكن الشعبية في سور.
1: وفي شريط الغارات استهداف مشغرة في البقاع الغربي وجنوبا عين بعال وحروف والقصيبة عتشيت وكوثرية الرز وأرنون والمصيلح وصريفة والعباسية وكفرة وبيوت السياد والخردلي والنبطية والمنصوري وبرعشيت ويحمر الشقيف وعلي الطاهر، مع قصف مدفعي على تولين وفرون وصريفة وشعيتية قضاء سور، وتم استهداف سيارة في أنصاري.
2: من جهته أعلن حزب الله أنه قصف قوة مدرعة حاولت التقدم من البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد، وأعلن استهداف عربة إسرائيلية في محيط بلدة الزوطر الشرقية وقوة إسرائيلية في مبنى في بلدة القنطرة جنوب لبنان، وأنه قصف بالصواريخ موقعا مستحدثا في مارون الراس في الجنوب أيضا.
1: وبعد إنذار الجيش الإسرائيلي سور بالإخلاء، قال مطرانها للروم الكاثوليك جورج اسكندر: لن نترك المدينة التي باركتها أقدام السيد المسيح.
2: حزب الله ادعى أن الرد الصاروخي الإيراني كان دفاعا عن شعبنا اللبناني وهو رسالة التزام تجاه لبنان، معتبرا أن موقفها يستحق من السلطة الشكر وليس التنكر والإساءات المتعمدة استجابة لإملاءات خارجية، داعيا السلطة إلى اغتنام الفرصة وتصحيح العلاقة معها كما جاء في بيان حزب الله.
1: من ناحيتها، اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن إيران ولبنان دولتان مستقلتان ولا تعمل أي منهما كوكيل للأخرى.
2: أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل الموفد الأمريكي إلى سوريا توم براك وبحث معه أوضاع لبنان سوريا والعراق. وقال ماكرون لبراك: فرنسا تدعم جهود حصر السلاح في لبنان والعراق.
1: الخارجية البريطانية اعتبرت من جهتها أن حزب الله برعاية إيرانية يجر لبنان إلى حرب لا يريدها الشعب وعليه إنهاء هجماته ونزع سلاحه.
2: من بعبدة شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي على أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة. وأوضح أنه من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله للمحافظة على الاستقرار.
1: في إسلام أباد بحث قائد الجيش العماد أودول فيكل مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفي بيان أكد أن القائدين بحثا قضايا ذات اهتمام مشترك والبيئة الأمنية والإقليمية والتعاون الدفاعي.
2: التقى السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.
1: كشف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي في حديث للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر عن أن ضباطا من الحرس الثوري كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية لبنانية، وبعد مقتلهم نعتهم إيران على أنهم جنرالات من الحرس الثوري.
3: بيّن ببعض التقارير يلي وصلت للأمم المتحدة من قبل وزارة الخارجية أنه اليوم نكتشف أنه في مئات من عناصر الحرس الثوري الإيراني الموجودين على الأراضي اللبنانية، وأكيد مثل ما عرفت بعد ما سموهم دبلوماسيين وقتلتهم إسرائيل طلعوا جنرالية بالحرس الثوري الإيراني، نعيون هيك بإيران، عدا أنه تبين أنه انعطى باسبورات لبنانية لقسم كبير من هالإيرانيين الموجودين هون وعرف هلا وينني. بالاضافه انه كمان مثل ما عرفنا انه في 150 200 مسجل دبلوماسي على السفاره الايرانيه للاسف من قبل الحكومات والوزارات السابقه، واليوم عم بيسال وزير الخارجيه خي منني هول شو بيعملوا، ليش في عنا نحن انجا عنا علاقات مع ايران، شو عم بيعملوا 150 200 دبلوماسي مسجلين لحد هلا ما اجى جواب، مع انه طلب مرتين القائم بالاعمال هول منني، وهول اكيد حرس ثوري يعني. وعم بيبين كمان برجع بقول أكثر وأكثر أنه من تقارير مختلفة أنه الوجود الإيراني العسكري مثل بلبنان هو أكبر بكثير مما كنا متصورين.
2: من مجلس النواب قال النائب جورج عدوان من يعارض حصرية قرار الحرب والسلم يكون معارضا للدولة.
4: ما فينا نقدر نعارض الدولة ونبقى مواطنين، وإلا ما بيعود فيه لا مفهوم دولة ولا مفهوم كيان ولا مفهوم وطن. من هالمنطلقات اليوم، ولأنه من يمثل الدولة في التفاوض هو رئيس الجمهورية، ومن يضع القرارات التنفيذية هو رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، هن قرار واضح بدهم يمشوا بمسار يستعيد لبنان قراره. أمضينا عشرات السنوات القرار اللبناني منه بإيد الدولة اللبنانية، اليوم جاي رئيس جمهورية وجاي حكومة ورئيس حكومة عم يستعيدوا قرار الدولة اللبنانية، قرارها بالتفاوض، قرارها بالحرب والسلم، قرارها بشو بتقبل شو ما بتقبل، قرارها بنشر جيشها، قرارها بالسيطرة على كل أراضيها. بدنا نعرف إنه هذا القرار هو قرار الدولة، ومن يخرج عليه يكون خارجا عن القانون. هيدا يلي لازم يكون واضح. وأنا بالمناسبة بدي سمن مواقف رئيس الجمهورية بآخر مقابلتين يلي بيقول فيهم إنه اللبنانيين هن بيعرفوا مصلحة لبنان، ويلي بيقول فيهم إنه هو بيقرر عن مصلحة لبنان لأنه هو رئيس المسؤول عن التفاوض وهو يلي على رأس المؤسسات الدستورية. وكذلك بدي سمن موقف رئيس الحكومة والحكومة بهذا الاتجاه، وبدي اتمنى على كل اللبنانيين انه يأمنوا كل الدعم لرئيس الجمهورية وللحكومة لحتى نسير بمسار يعطي لبنان مصلحته أولا. نحن مش مسؤولين عن مصلحة أي حدا غير لبنان وغير اللبنانيين.
1: شددت النائب ستريدا جعجع على ضرورة مواكبة الدولة المزارعين، وأكدت بعد لقائها في معراب وزير الزراعة نزار هاني أهمية تكثيف التعاون بين الوزارة والبلديات والجهات المعنية لفتح أسواق جديدة. من جهته أكد هاني حرص الوزارة على متابعة الملف والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لدعم المزارعين وتسهيل التسويق بما يساهم في تطوير القطاع، وشدد المجتمعون على ضرورة مواصلة التنسيق واتخاذ الخطوات لدعم المزارع وتعزيز صموده بما يحفظ استمرارية القطاع كأحد أعمدة أساسية للاقتصاد.
2: أعلنت مؤسسة الكهرباء أن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى أضرار جسيمة على شبكات النقل، إضافة إلى خروج محطات من الخدمة لا سيما محطة السلطاني وتعطل خطي النقل الرئيسيين اللذين يغذيان محطتي وادي جيلو والسلطاني وخروج محطات التحويل الرئيسية في صور وفي مرجعيون. أضافت أنها تقوم بأقصى طاقتها لإصلاح الأعطال.
1: بسبب تفشي فيروس إيبولا أعلن الأمن العام وقف العمل بمنح سمات الدخول إلى لبنان لرعاية دولتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
2: أصدر رئيس مجلس الوزراء مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة رأس السنة الهجرية الثلاثاء الواقع في 16 من الحالي.
1: تم تعيين روبرتو كوري نجل المهاجر اللبناني كمال خوري من بلدة البربارة وزيرا للخارجية في الإكوادور.
5: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري الحركة كثيفة على أوتوستراد زو مكايل في اتجاه جوني وساحة ساسين الأشرفية في اتجاه العدلية وكورنيش بيير الجميل في اتجاه الكارنتينا وعلى أوتوستراد الرئيس لحود في اتجاه الحازمية كما على جسر الرينج وشارع مارمتر الأشرفية وأنفاق المطار في اتجاه خلدي والجناح الأوزاعي وسبيرس في اتجاه سليم سلام وصولا إلى الكولا.
5: RLL Weather Report

0: الطقس مستقر مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، والطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل بدرجة الحرارة. الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجة الحرارة.
1: أخيرا هذا النداء الملح. المريضة بديعة عمران في مستشفى البوار الحكومي في حاجة إلى دم أو نيجاتيف، للتواصل 70 169 260. كان في النشرة: مقتل متسلل على الحدود والكابينت يأمر النار على الضاحية مقابل النار علينا. ماكرون لبراك: ندعم جهود حصر السلاح في لبنان والعراق. وبريطانيا برعاية إيرانية يجر حزب الله لبنان إلى حرب لا يريدها. عون انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من إنهاء المظاهر المسلحة. وزير في الإكوادور جذوره لبنانية وممنوع استقبال آتين من أوغندا والكونغو الديمقراطية. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود.
0: إلى اللقاء.

بالصوت أو جرافيولا، تعرفوها شي؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، قشرتها منا مالسة، ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية، الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير. اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنه من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتويات هالفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب.

عم نرجع نطلع عليكم مستمعينا من بعد ما كنا بجولة على الأخبار المحلية مع الزملاء باسم الأخبار، وقبل أكيد كنا مع الزميلة وفاء شديا، وقبل بأربعين دقيقة.

0: على مطرحه، ودايما بنكون ناطرين كل آرائكم. قبل ما نبلش كيب ان تاتش، خلينا نقول انه نحن هالخميس بنبلش مونديال ماريانو، يعني هذا الحماس اللي بننطره كل فترة اكيد لمحبي المونديال وحتى الاشخاص اللي ما كتير بيحبوا الفوتبول او ما بيفهموا كتير بالفوتبول، بس رح يكون في اكيد محطة يومية بارالال تيم رح نكون عم نحكي شوي عن المباريات، عن نتائج، عن كتير امور اكيد اختصاص مونديال.
1: حمس مع لبنان حرة.

0: وعلى ما يبدو ماريانو انه انا رح اطلع من المونديال، رح يكون مفروض يعني يصير برو بالفوتبول، لنشوف اذا بتنقش هالمرة.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من

بنرجع نرحب بزميلنا ماريانو داوود اللي مرافقنا على الاخراج الاذاعي والزميله اليج ميرزا على 102.3 102.5 و 102.7 كمان على rll.com.lb وتطبيق rll.

كالعادة منبلش keep in touch يعني بهيك حديث نحن وياكم نفتحه ما في شيء كتير محدد. كيف كان نهاركم؟ شو وضع العجقة؟ هلأ بلشت صار في عجقة خصوصا انه في اشخاص عم يطلعوا شوي بكير من شغلهم وعم ينزلوا على البحر فعم تزيد العجقة زيادة. يعني هنا بيروحوا بيتسلوا نحن قاعدين بالستوديو.

0: بدنا نمسي على جان بيض كيفك يا جان. جان الهاي والوردة ما ولا واحدة من التبويس ما بيمشي بس الحال. بدنا كمان تخبرنا كيف كان نهارك، شو عملت، كيف العيلة، وبنسمع فادي.
1: مساء الخير، كيف صحتك؟ والله نحن ناطرين مونديال حتى نتسلى شوي. انا مع البرازيل، انت مع مين؟ نشوف ضدك ولا معي. انا مع البرازيل وكرة السلة مع فريق الحكمة.
0: مثلك يا فادي، بس خلينا نرجع، يعني خلينا نفكر بشغلة. انه سيمونا ما بتعرف ابدا بالفوتبول، بس انه بحمس البرازيل. هلا مين اللعيبه؟ بعرف انه البرازيل هذا اللون الاصفر والاخضر، اكثر من هيك ما بعرف.
2: حبيب قلبي يا نانو،
0: انا بس نروح يعني نحضر المتوشه مش اكثر من هيك.

0: مساء الخير لسامي الصايغ. يا سامي كيفك؟ ونسمع لين لين امبارح ما شاركت معنا، خلينا نشوف اليوم.
1: هاي سيمونة،
0: هاي
1: كيفك؟
0: ماشي الحال.
1: هالبرنامج الحلو والصوت الأحلى، إن شاء الله كان نهارك حلو. أنا بدي أقول لك إنه هلا أنا بلش يصير نهاري حلو. عن جد عن جد. يلا ناطرين الموضوع اللي بدك تطرحيه.
0: يا لين خلتينا امبارح نشتاق لصوتك انت الحلو، وبنبسط دايما بس تقولي لي هيك وتحسسينا انه عن جد انك مبسوطه طالعه من الشغل وعم تسمعينا. وماريانو صار بيعرف بس يسمع لين، يعني قال في غنيه بتكون للين.

0: مع وسام. كيف كان نهاره؟
1: بونجور بونجور سيمون، يعطيكم العافية. وسام من تنورين، بعدني جاي من فوق من علو 1450
0: نيال قلبك،
1: جايب لكم نسمات مبوردة.
0: نيال قلبك يا وسام على هذا البرودات، مع انه نحن هون يعني مش كتير مشوبين انه اذا قاعدين بالاي سي حرام اليج يعني صار جسمه ازرق قد ما سقعت، بس انه طبيعي يعني الهواء طبيعي حيكون هيك ريحته غير قعدته غير. جون قال كيفك يا حشوره، ان شاء الله جود. انا منيحه جون. جون يعني انا حشوره، بس هلا عن جد الكل حيصدق انه هالقد حشوره.

0: 09-218-233 لبنان الحاري. ألو
1: بونسوار.
0: بونسوار.
1: كيفك يا سيمون؟
0: لك منيحة.
1: فوزي معك. ايه
0: فوزي خلص
1: حكيلي صوتي.
0: عرفت صوتك دغري.
1: امبارح حكيت معي كل يوم
0: 100%.
1: انا نهاري حلو اليوم.
0: وامبارح قلت لي انه بتتعودي انه تسمعي صوتي بصرت احفظيه.
1: الله يخليك. الله يحفظك.
0: كيفك يا فوزي؟
1: الحمد لله. انا عندي محل ثمانية عم بتسلى فيه يعني كان نهاري حلو الحمد لله.
0: خي كتر خير الله.
1: والله صار احلى بس حكيت معي.
0: خلي لي قلبك يا فوزي.
1: اذا بحكي معك كل يوم
0: ما بيأثر. أهلا وسهلا فيك.
1: الله يخليك.
0: ما نحن لمين؟
1: تضلي منورة الإذاعة يا سيمون.
0: شكرا لك فوزي.
1: أهلا معك يا حبيبي.
0: باي باي.
1: أهلا معك.

0: هلأ الهضامة كله.
1: ألو يعني بونسوار، يعني ما زالك مش مستعجلة وما عندك شي تعمليه هلا؟ هيك لندردش شوي أنا وياك.
0: الله يعيصها.
1: هيدا واحد أحول عنده عصفور أحول، مشاله من القفص لا يطيره، قام العصفور طار وفات بالقفص. تحكي لأشوف.
0: لا ما رح اضحك صراحة، أنا ما فهمته، وغير أنه أنا ما خصني أبدا بالنكت يعني، بس أنه عصام بشرفك يا زلمة اشتغل عليهم أكتر من هيك. صفر 9 218 233 لكل اتصالاتكم، أما الفويس مسج والتكست مسج فعلى 70 959 1111. بدنا نقول هاي كبيرة لكل حدا عم يسمعنا بسيارته، كل حدا عم يسمعنا ببيته، حتى في كتير أشخاص بعرف أنه بيكون عم يسمعونا من شغلون على الابليكيشن، هيك بيزعبروا شوي، منحبكم كتير ومنسمع جورجات.
2: سيمونا بونسوار حبيبي.
0: بونسوار معك جورجات،
2: انا اشتقت لك امبارح ما لحقت كنت في البيت. يلا انا معك حتى اسمع الموضوع وشارك. وانا يا سيمونا غير شهر تموز وإب ما بحب انزل على البحر، يعني ما بعرف ليه، عندي بس تموز وإب بحب انزلهم، بس قبل ما بقدر. وليلتك موافقة حبيبة قلبي.
0: Thank you جورجات. يلا يلا نحن دقيقة على القد ومنكون عم نطرح الموضوع.
3: مرسي كتير على الغنية، بس تصديقا على كلامك بس بدي أقول لك شغلي، إنه مبارح أنا أخرت الأظهر من شغلي، بقى زميلتي بتقول لي شو المأخرة أنت، الظاهر ما في برنامج. قلت لما لما لك اليوم في برنامج، قلت لي مش معقول كيف تبقي دارة ركض. هيدا تصديقا على كلامك للحماس اللي انا لحتى، لان انا ما معي الا نص ساعه يعني ما بدي روح منهم. ثانك يو على هالبرنامج الحلو اللي عم بتقدمي، ثانك يو على الاضافه الحلوه لايامنا يا سيمونا. ثانك يو،
0: ثانك يو سو ماتش لك. لين من كفر
4: سيمونا، كيفك؟
0: ماشي الحال.
4: ميحة عجقة مثل العادة، كارانتينا لجونو.
0: هلا لحديد العجقة، بس نحن اخر همنا العجقة طول ما ماريانو هو اللي عم بينقي الأغانة.
5: هاي سيمونا، انت تفكرني ده سيمونا هل لكن القلوب عن بعضها بكفي بتشجع الحكم والباقي كله ما بيفرق.
0: مارون نهرة مثل ورد والياسين من القلب. مارون نهرة من دير توريت، شكرا لك يا مارون. بتعرف لمين بتسلم لي يا مارون؟

0: والله على النهار عجقة وبيروت وكفر وشوب وشو بدك أكتر من هيك يعني كتير كتير كتير منه حلو. دقل رفيقي شوي من شوي من الحبس قلت إيش كتر خير الله شو حلو الشوب شو حلو العجقة يخبرني الله
1: بده شي محامي عنا محامي نحن

0: بونجور يعطيك الف حقيقه عم تتعبي يعني بتكوني معنا دائما كل اسبوع من الاثنين للجمعه.
1: روق وما بقى تقولي بتعب، انا اجمل عقلب اني كون عم كون معكم على الهواء من كفي.
0: يعطيك العافيه. بدي اقول شغله، اذا ممكن تقولي البرامج السياسيه ايمتى؟ قالت لي امبارح رين ما بعرف ما انتبهت يعني، قالت لي عن اسامي.
1: اوكي، هو في عنا حوار حر كل يوم من الاثنين للجمعه على الساعه 1، هو اكيد يعني بيكون للتنتين الا ربع. هيدا هو حوار حر كل يوم مع الزملاء، في الزملاء سابين يوسف، بسام ابو زيد، كارلا اهوجي، جمانه مراد، ووليد فريجي، اكيد كل يوم حدا. وعنا اكيد نهار السبت مع الزميله دونيز رحمه فخري ببلا رحمه. يلا خلينا نطرح موضوع الحلقة مستمعينا، سؤالنا لكم، شو أكتر شيء بالحياة بتفتقدوا؟ يعني في شيء معين بالحياة نحن بنفتقده، أو حدا شخص بنفتقده بالحياة. فعلى 09-218-233 اتصالاتكم، الفويس مسج والتكست مسج على 79-959-111، شو أكتر شيء بتفتقدوا بحياتكم أو أكتر حدا بالحياة بتفتقدوه؟

0: مجديتي منى.
1: أهلا حنا.
0: اكتشفي حياتي بابتدوا هي المرحومة أمي.
1: الله يرحمها حنا.
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها حنا. من كفي كمان بأراءكم.
2: ايه بونجور.
1: بونجور.
2: سيمونا يعطيك العافية. والله بهالأيام عم نشتاق للأمان. ما بقى في أمان، ما بقى في ثقة.
1: للأمان ولا الثقة. مستمعينا دايما بعتولنا اسمكن، إذا يعني ولا مرة نحنا قلنا اسمكن على الهواء، ما بدي أقول الرقم، بليز قولونا اسمكن. مثلا وليد المصري من عرسنا بنعرفه من الصورة لأنه كمان عملنا سيف لرقمه.
3: معك وليد المصري. أكتر شيء منفتقد للي بيموتوا، اللي بيرحلوا الله يرحمهم جميعا، ما في أكتر منهم فقدان لهم.
1: الله يرحم جميع الموتى. مستمعينا
4: هاي عن جديد سيمونا. أنا بفتقد بي، وهلأ من 5 سنين بفتقد أختي. أكتر شيء
1: الله الله يرحمون. إذا شو أكتر شيء بتفتقدوه بالحياة أو أكتر حدا؟ بعرف بس نقول أكتر حدا رح نروح يعني أكيد لحدا يعني ميت بحياتنا. خلينا نركز على شو أكتر شيء بتفتقدوه بحياتكم. لبنان الحر. ألو.
5: بونسوار سمسومة.
1: لك يا أهلا وسهلا.
5: أنا فقستيني هلا بس سؤالي تحت السنجاني مبرد بالضايعة.
1: ليش انفقست؟ خلينا نبلش. شو تفضل.
5: ما هو انت اوقات بتضربي اوتار حساسي.
1: انا دايما بضرب على الوتر الحساس.
5: كنت بطل حد فيتي معروفين بقيت شغلين.
1: شو يا شربي الاكتر شي بتفتقده بالحياة؟
5: هو اجمالا من بعد البي والام يعني ما فيني شي حدا نشتاق. احكيكي صراحة لو ضلوا 100 سنة ما اشتقت بشتاق على طول لغمرة بي وامي ولضحكتهم لصبحي الصبحية معهم للقعدة. هيدا اللي بخليني بشتاق.
1: نعم.
5: الشرق والحنين يعني.
1: نعم.
5: هيدا سيدي.
1: وشي غير يعني غير حدا شي هو بالحياة بتفتقده؟ ما بعرف يمكن تقلي بفتقد الحرية، يمكن بفتقد ما بعرف المصاري، شو بعرف. حي الله شي.
5: لا لا مصاري كتر خير.
1: قلت لك اكزامبل هلا يا زلمة بتقلي حد معي.
5: انت صاير معك صايرة مافيا.
1: صايرة شو؟
5: مافيا.
1: مافيا؟ ايه انت ما بتعرفني من قبل.
5: انا؟
1: نعم.
5: انا الوحيد اللي بعرفه.
1: شكرا. اوكي اوكي يا شربل. كتير انبسطت بي صوتك.
5: ما في شي بيعرف بالحياة مثل بقول فشتقيله يعني من بعد الاهل. بالاخص وقت اللي بتكون العائلة كبيرة. وكل نفرح منك، اخوتك بتجوزوا كلهم تبقى لحالك بالبيت.
1: نعم.
5: بعد ما يموتوا اهلك بتحسي هيك مشتاقة للقعدة، مشتاقة لقعدة اخوتك تصلي انت وياهم يعني بصور عندك صراع داخلي.
1: مزبوط مزبوط مزبوط. شكرا لك شربل. خلينا ارجع اسمع صوتك بكرة. باي باي شربل. من كفي كمان معكم مستمعينا.
6: مرحبا طان، كيفك؟ معك أنور الخطيب. والله أنا أكتر شي بقفض بهالحياة جدي.
1: هتكملت معي على القد طانت. هلأ كملت على المزبوط. الله يرحمه لها جدتك. بنسمع عيسام. لا في فويس أب.
7: سيمونة يعني بحسك حتى راسك براسك.
1: ايه ايه.
7: ما بعرف ليه عم تهيك تأذيني. انا اكتر شخص بيستفدوا هو بي. وبس الله يخلي اهليك ويخلي عائلتك. انا شلت النكت هلا شوي عجنب يعني، بس بعد شوي فلت عليك روح لك.
1: هلا شوي صعب هيدي تاني وحده تقولها. كمان جان عم بقول انه بيفتقد امه. خلينا نسمع فويس قبل ما نكون عم نستضيف زميلنا جورج سويدي بالاستوديو ويشاركنا هيدي الخمس دقايق.
8: اكثر حدا بفتقده بحياتي هو خالي جوزيف عزيزه. بالله اشتقت لك ومشتاق لأمي وبي أكيد. الله يخلي لي إياهم إن شاء الله. الله يجمعني فيهم قريباً.

0: سيمونا كيفك؟ أنا أكثر شخص مستفد أكيد المرحوم بيي. بس عندي هيك تعليق بسيط، بس قال لي توم بطلت تسمعي، قال لي ستة مش جدة، بدي الله يرحم جدك.
1: عافيك أكثر ضيعني، مش باللي تاونت يعني. أنا أصغر منه. شو جورج؟ أنا تاونت.
2: المدام قالت لك تانت؟
1: الشاب قال لي تانت.
2: شاب؟ شاب. شاب. كانت مدام، لأن المدام فيها تقول تانت إنه عنها. مثلا أنا بلتقى بمرة كبيرة بتقول لي كيفك تانت؟ إيه بس إنه شاب قال لك تانت؟
1: إيه. شو بنقول له؟
2: بركي قصده خيمة، تانت الخيمة بالفرنسية.
1: مش ناقصنا. جورج شو أكتر شيء بالحياة بتفتقده؟ مش عم بحكي كشخص، عم بحكي بالحياة يعني.
2: أرجع شي 10 سنين لورا، 15 سنة يعني، بكل صراحة. شو؟
1: ليه؟
2: ما بحب انا الدراما واقول لك بفتقد هون، وانا خسرت بيي كمان وكل شيء، بس انه بتاني خدها شوي الحلقه هيك مزح شوي وهضامه، مش كله دراما وبكي. بحب ارجع صغير شوي، انه 25
1: في قصص انت بتفتقد لها يعني،
2: بقصص كنت غيرتها، قرارات كنت غيرتها ما كنت عملتها، بس كرمال هيك
1: يعني. مثل
2: كتير قصص تسرعت فيها ما كان لازم اتسرع فيها، وكتير قصص تسرعت فيها ندمت عليها بعدين، عرفت كيف؟ يعني قصص تسرعت ما كان لازم اتسرع فيها.
1: طيب كنا منشوفك كمان جورج سبادي اللي هو هلا جورج على الكاميرا، جورج سبار، جورج الإذاعة، أو كنت لا بتقول لا فضل ما كون هيك؟
2: اوف سؤال صعب هيدا.
1: انا بعرف انه انت عامل اختصاص غير، مش
2: انا عامل ايه بزنس ماركتينج اختصاصي بالجامعة يعني، وفت بالغلط على الدومين عادي، بس من زمان، اللي كتير زمان.
1: طيب.
2: انا كان عمري 21 سنة اول مرة طلعت فيها تلفزيون.
1: ده كان عمري
2: 21.
1: اوكي.
2: بس عينك ما تشوفي كيف كنت يعني، مثل الربوع على الشاشة.
1: شايفين. شايفين.
2: ما كانت ما كانت كتير هيك انه اول مرة بشوف كاميرا كانت، بس انه شوي شوي اشتغل، واحد يشتغل لحاله دايما، ينتقد حاله دايما، ما يصدق شو بيقولوا له اصحابه واهله، لانه دايما بعين اصحابه واهله بدهم يعطوا له بوش. كنت بتجن كتير مهضوم. لا لا لا لا.
1: من مين كنت تاخذ النصيحه او تسال حدا؟
2: مش من حدا، انا اعمل سيلف كريتيك لحالي
1: يعني. ترجع تحضر حالك؟
2: احضر حالي، صلح. هلا اذا بحضر حالي من سنه انا بقول لا شو كنت هوني غلط، لازم حسن. اذا بحضر حالي من شهر لورا لا، هلا اذا بعمل شيء اليوم برجع بحضره بعد شهر بندم. ضل حسن، ضل حسن. ما اقول ولا مره بحياتي انه صرت على التوب، صرت انا ملكه وكذا والراديو وتي في، لا لا لا. دائما
1: هو بنتقل. لانه انت مثلا بتخاف، او لانه انت لا انا طموح، انا بدي اتقدم.
2: لا ما في خوف ابدا، في طموح، وفي واحد ضل يشتغل على حاله. ممنوع واحد يقول عن حاله انا صرت بيرفكت، ممنوع هيدي، انا صرت ملكه، انا الافضل، انا كذا، انا لا حبي. مش انت بتقيم حالك اول شيء، الناس بتقيمك، وحتى لو ناس قيمتك حلو ضل اشتغل على حالك لتصير احلى.
1: يلا خلينا نسمع بعد اثنين فويس وبنرجع نكون عم نختم هيدي الفقره بما نكون ببوزيتيف.
3: عمو جورج حبيبي
1: تفضل.
3: كيفك عمو؟ منيح. كان بدي احكي طن سيمونا بس ما لحقتها بقى. انا قلت بحكي عمو جورج.
2: عمو
3: انت منيح؟ طمني عنك.
1: تتقبلها حدا يقول لك عمو؟
2: والله صايره معي صبي صغير مره قال لي عمو، طلعت فيه هيك بيو حد وعرفه، قلت له عمو ما بدي اقول شو قلت له بعد، عيب احنا على الهواء هلا يعني.
1: بتحسها غريبه هلا، مش قصه يعني انه واحد اذا عمره او لا، بس بتحسها انه يمكن انا ما بنسمعها كثير هيك، ما دينتنا بتنقذ.
2: هلا اذا اولاد صغار عمرهم 5 سنين و7 سنين ممكن انت تطلع منهم، حتى لو كان عمرك يمكن 25 سنه ممكن اقول لك اياها ما خص يعني. بس اذا اكبر ايه ثقيله، اذا واحد مثلا شاب او بنت عمرهم 15-16 بآخر سنين المدرسة شو قال لك عمو أو طانت، إيه لا ما بتقطع هذا، بكير بعد بكير كتير.
4: سيمونا في أختي هون ماريا، بس بستحي تحكي معك.
1: ما نسلم على ماريا يلي بتستحي وبتستحي بتروح عليه يا ماريا. بنسمع ويقام قبل ما نبلش ببوزيت.
5: أنا في خبرك جورج شو بيشتاق. جورج بيشتاق للفيتان بالفورمولا 1. اسألي كمان.
1: شو يعني؟
2: هيدا بسبول الفيتان، محركات الفيتان اللي طبعا كانت غير ليفل كصوت كبرفورمانس ككل شيء. هذا الشيء اللي عم بيفتقده اليوم كل جمهور الفورمولا 1 من بينهم ويقام يعني. اليوم صاروا المحركات V6 توربو، صار غير صوت يعني، قصص تكنيك اذا بدك شنهار نحكي عنه.
1: ما لازم
2: محركات الفورمولا 1 وين صارت
1: لما رح ناخد كتير من وقتك جورج. أنا بتشكر كل المستمعين اللي كانوا اليوم على السماع. أكيد بدي أتشكر كل حدا كان عم بيعطينا رأيه وشارك بي الحلقة. بكرة نهار جديد، موضوع جديد، وأكيد سؤال جديد. ماريانو رح نكون مع بي بوزيتيف.

جديدة لكل المستمعين. يلا انطلقنا معكم مثل العادة الساعة 5:30 كل ثلاثة وخميس من 5:30 ل6:30 لايف تنتواصل نحن وياكم مثل العادة واتساب وتحكونا لايف على الاستوديو. اكيد تخبركم اخبار جديدة سبور وغيرها. موضوع جديد اليوم كتير مهضوم حضر لكم اياه. بدنا ناخد وقتنا اليوم بموضوعنا, ما حنحكي كتير رياضة لحقين نهار الخميس نحكي عن كاس العالم, بيكون نهار الافتتاح الخميس الجاي جون 11 انطلاق كأس العالم 2026. بس اليوم يلا بنحكي شوية سبور إذا بدكم على السريع, ومن بعدها منروح لموضوعنا اللذيذ صدقوني حتنبسطوا فيه اليوم.

تواصل معنا منذكر صرتوا حافظين الأرقام كتير منيح للفويس والتكست مسج 70 95 9 11 11. هيدا رقم الواتساب تتحكونا لايف على استوديو 09 218 233.

0: فادي فادي من طرابلس.
1: سيد جورج الله يسعد لي هالمساء الحلو مساك ومساء سيمونة دلي ما هو يا سيمونة والله الحلوة انت وياه حلوي. سيد جورج بدي اياك تبعت لي برنامج المونديال يرضى عليك اذا بتريك اذا بتحبني طبعا بتحبني انت
0: حبيبي
1: بعت لي برنامج المونديال وانا بكون ممنونك
0: ابو الفاد هيني كتير يعني تبعت لك ايه يعني بكون عم عمل لك شي موجود اوريدي فوت على جوجل خي google.com حط World Cup 2026 World Cup 2026 يجيك البرنامج كامل كل يوم مباريات كل يوم بتوقيت لبنان اي ساعة المباريات بتزيح بتحط standings بتشوف ترتيب المجموعات فيما بعد بتشوف كل شيء it's very easy يعني ما في داعي ابعت لك انا شيء بس على جوجل تكتب World Cup 2026 وبتجيك القصة كلها عندك بين ايديك كتير كتير هيني حبيبي جون شو حظوظنا بالمونديال انت مع مين يا جون ذكرني الماني سيت يلا 09-218-233 ألو
2: مرحبا
0: أهلا أهلا
2: طارق معنا
0: كيفك يا طارق
2: الحمد لله منيح شوية هيك نظرة على المونديال الأقوى على الأرض حسابيا على الورا
0: فرنسا
2: وإسبانيا
0: صح
2: وبتمنى أنه ولا واحد من هول يخطبها
0: والله مش بعيدة ما حدا ياخدها لأنه دايما في عندك مفاجآت كبيرة بتصير بالفوتبول يعني
2: يلي ممكن هيك يعمل مفاجأة بس ما يوصل أنه للفينال بس هيك منتخبات حلوة هي مغرب ويابان
0: مزبوط
2: أو دي من برات الأوردينير
0: مزبوط
2: ممكن يعملوا شيء ويلي بتمنى أنا يصير أنه إنجلند أو هولندا من كل قلبي هالمحروم التاريخي من
0: هولندا ثلاث مباريات نهائية صفر ألقاب
2: حرام وكانوا عن جد أو بورتغال يحلقوا أول نجمي مع أنه أنا ديب داون أنا ألماني بس بعرف أنه we are not going too far
0: ليك تعرف شغلة طارق نعم. بس يكونوا الألمان أوتسايدرز بيعطوا أكتر بس يكونوا غير مرشحين ليك مثلا بكأس العالم 2002 ذاكر 2002 كان عندك معلوم. كان عندك كاس عالم سيء بال98 خرجوا من ربع النهائي مع كرواتيا اجاك اليورو 2000 خرجوا من الدور الاول كانت المانيا بمرحله بناء ذاكر بهالفتره اجاك الورد كاب كلهم قالوا انه مين هيدا كلوزي ما حدا سمع فيه مين هيدا فريدريخ مين هيدا مدري كانوا اسامي جديده كلها بالمنتخب الالماني شوي فرينجز مثلا تورستن فرينجز اوليفر كان كان الوحيد يعني اذا بدك كابتن اساسي ومعه كان بصراحه بمنتخب المانيا كاسامي في اثنين اوليفر كان ومايكل بالك هوتنين الوحيدين المعروفين يعني ليك شو عملوا وصلوا فاينل وللأسف لو لعب مايكل بالك الفينال لأنه تلقى بطاقة صفرة تانية بدون نصف النهائي لو لعب الفاينل مع البرازيل كنا شفنا يمكن غير نتيجة
2: اخترنا خدمات لنا الكارل بهيدا
0: للأسف للأسف لاعب رائع
2: حيركب ثانية محله اللي أنا بعتبر صار إكسباير
0: صح صح صح
2: however إذا بيرجع أوندف لورا إذا كاي هافرت رأس حربي إذا أنت في بوليفالان وبيركب محل ثاني بصير في عندك ثاني موتيالا وفيرتس حلوة
0: أنداف تقيل شوي يلعب جناح صراحة يعني أنا بفضله يلعب رأس حربي هافرز يلعب على الجناح
2: لا كان هيك
0: أنا مع أنه يلعب هافرز على الجناح هو وفيرتس موتيالا بالنص وقدامهم هافرز سوري وقدامهم أنداف
2: وثاني بنشر
0: ايه أكيد
2: وبيبدل بفولتي ماضي رأس حربي إذا
0: حربي. 100% 100% شكرا طارق
2: شكرا
0: مالله عليه معلوماته نار بالفوتبول كمان منتابع 09-218-233 ألو
3: ألو
0: مرحبا
3: حبيب قلبي عمو جورج
0: يا خيي شو بك بتضل هيك عصامه
3: شو بك يا
0: بدي اياك بدي اياك دايما
3: لا يا خيي ما توخرتني
0: بدي اياك دايما شو الكلمة بوزيتيف اوكي قبرني ربك هيك
3: ايه تلميذك
0: يا حبيبي
3: انا عم تلفن لاطلب طابوق متعلق
0: عندك بذكرى معينك مشي لك ايه هلا ماريانو واحد طابوق بلا توم خفيف ولا توم عادي بدك ايه
3: توم قليل
0: شو الوضع
3: ليك افتح شو الوضع ما تسأل شو الوضع
0: بجنن الوضع
3: شو موضوع ضحك
0: يلا يلا يلا يلا ها شو صغيرة
3: ضحك شو انا وياك
0: وحيات شو بدي اقول لك وحيات عصام والسويدي
3: وحياة
0: العذرة اشتاد
3: ضحك شوي
0: يلا يلا بعد شوي عراسي Thank you عصامو
3: على هوا مش عراسك
0: عنكت Thank you عصام جون عم بيقلي مثلك جيرماني فور شور بعدين شوف البروفايل فوتو ايه مزبوط مزبوط على راسي يا جون

0: لا زعلت منها، بالعكس هي بدها مصلحتي مشان هيك ما فتحت الموضوع.
1: لا لا لا لا بدنا نجوزك.
0: مين بدك تجوزيني؟
1: انا بدي جوزك.
0: ايه مين؟
1: بنت الحلال.
0: في شي حدا تحت ايدك؟ في شي حدا تحت ايدك؟ ما في وحده تستاهلني؟
1: لا لا بدي بنت الحلال انت تنقيها. جورج
0: نعم.
1: بعدين مش برازيل هالمره بدها تربح. ايه
0: ما مش بعيده كمان، برازيل فريقهم كتير منيح. مش بعيده ايه. بس انه نحن عم نحكي على المرشحين اكثر شيء، فرنسا اسبانيا اول شيء.
1: اه لا لا لا بعتقد برازيل حبيبي.
0: ليش لا ليش لا، اذا كرمالك يلا ان شاء الله تربح البرازيل.
1: بوصلك انا يا جو.
0: انا كمان بايا. مرسي على اتصالك. كمان متابع 09-218-233. الو.
2: ايه الو.
0: مرحبا.
2: كيفك استاذ جورج؟
0: اهلا اهلا.
2: كيفك
0: اهلا استاذ شربل. اهلا.
2: يعني انا بس انا صرت مقصر شوي باتجاه لبنان الحر.
0: ايه اكيد رايح على محل تاني شكلك. عمين هو عمين عمين يا شرب. ليك قد ما تحور والدور ترجع للاساس، قد ما تحور والدور ترجع للاساس، قد ما يفتح اذاعات ومدري شو، هون الاساس، هون الاساس.
2: اوكي اوكي ما خلص. المهم انت تبقى هون الاساس.
0: انا باقي
2: هيك تجار. شو صار بال مجنس كنا موعودين فيه؟
0: ثون ميكر قصدك؟
2: ايه ما بقى انه كشف انه ثون ميكر. ياريت ما حكيه، ياريت ما قاله.
0: صعبة كانت اصلا تركب يعني لعبين مع منتخب استراليا الزلمة.
2: طيب معقولة انه صعبة وكانوا يعني كانوا رايحين.
0: بدك تشوف مين وعدهم، بدك تشوف مين وعدهم بالفيبا انه يحلها. في حدا وعدهم؟ مش وزير، مش وزير، حدا
2: موظف، اي موظف،
0: حدا حدا بالفيبا موعدهم كان انه بيظبطها. ما بعرف وحياتك ما بعرف.
2: اذا جورج اذا قلت لك انا اذا جيت قلت لك انه رح اجيب لك النقل الحصري على ال بي سي للمونديال، بتروح بتقول لهم وبيمشوا بيركبوا يعني انه بيصدقوا بلشوا يعملوا دعايات؟ شو رايك انت؟
0: ما بعرف، بركي كان في شيء طريقه صايره مع شيء لاعب قبل.
2: شو يعني شيء طريقه؟ هلا انت يلا بلش عم تلف على البريزيدون اكرم، الهيئه عم تبلش تلف عليه انه الهيئة مش راضيك وعنه طلع على الام تي بي.
0: يا الله
2: كفي كفي كفي كفي. قول قول انه غلط
0: اول شيء، اول شيء للمرة المية.
2: انا اول شيء قول انه غلط، خلينا نعرف.
0: مش قصة غلط، قصة انه الوعود ما كان لازم. مش قصة ما حدا لحظة شوي، كل انسان
2: انا بحكي نمر يطلع معه.
0: كل انسان بيغلط بالحياة، ما فينا نقول غلط، ما فينا نقول غلط. مش انا مش انا بقول غلط.
2: بس بدي اقول لك شغله، انا شارب العمار كثير هذا، انا متابع مثلا روني طيقة لما اجى لعب مع منتخب لبنان.
0: ايه.
2: داير بالك انت كبير، ما منك صغير، ما منك امبارح لقيت ميك وزار معناه.
0: ايه.
2: قدين عمل قصص لانه لاعبان بامريكا بمنتخب الاخير بالك، ولا انا غلطان؟
0: ايه ما عاد كفوا، ما عاد خلوه يلعب بعدين. لعبها هي بطولة غرب اسيا.
2: كيف اذا دجا كمان غير قصة في جنوب السودان ومش موافقين لهم؟ طيب انه شو نحنا لا يقضين حالنا اكثر من اللزوم.
0: طيب ليش تحت الموضوع هلا؟ جاي كاس عالم يا خي وجاي هلا.
2: بدك اوكي بدك تغير الموضوع.
0: بدنا نفتح بكرة بس يجي موضوع المنتخب يا خي نحكي فيه.
2: انا اصفاني.
0: ايه.
2: زعلان بس انه لم يتم اختيار ولا اي لعيب من ريال مدريد.
0: ايه غريبه كانت شوي، بس انه احسن هيك، احسن احسن بيكون في تجانس.
2: بيعرفوا ريال مدريد بالنهائي مش عطول النجوم بتجيب.
0: ايه بس هيك بيكون في تجانس اكتر داخل الفريق.
2: ايه والحكمه الى الامام باذن الله.
0: فريق الحكمه مرعب مع واشنطن.
2: بعد ما
0: مرعب. ايه جاي بعد جان سنتر. عرفت بعرف.
2: لا مش جاي حدا مش جاي حدا يا خي، روح علينا
0: خلص.
2: جاي يرجع على حدا، روح على مصر على قد بس عم نقول روح، ما تبلش تكب تعمل لي مثل الاخبار اللي بيطلعوا على تيك توك.
0: انا
2: بحبك استاذ جورج
0: حبيبي شربل. انا كمان
2: يلا
0: باي حبيبي باي. نحن حنروح للموجز هلا يلا. طيب منروح للموجز ومنرجع، ما تروحوا لمحل، خلوكم معنا، خلوكم على الواتساب عم تواصلوا معنا 3 دقايق على القد، ومنرجع نتابع بي بوزيتيف.

السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار وحتى اليوم ارتفعت إلى 3666 قتيلا و11321 جريحا. وفي الميدانيات، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة عيد تانيت في مدينة صور، ويسجل قصف مدفعي على بلدة بلاط في النبطي، ونسف الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة مارون الراس الحدودية. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه بعد تحقيق أولي ظهرت تفاصيل إضافية حول حادثة التسلل في منطقة مرتفعات رميم عند الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن المسلح تسلل إلى جيب إسرائيلي يقع خلف السياج الحدودي داخل لبنان، وكان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله، وقد عثر بحوزته على سلاح وسكين بعد مقتله. رئيس الأركان الإسرائيلي قال من جهته إن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب وستتحرك مع رصد أي تهديد، ونواصل العمل وتعميق الضرر الذي نلحقه بحزب الله. وأشار إلى أن الضربة التي نفذناها في إيران كانت تمهيدية لضربة أشد وأوسع بكثير، وأن المحاولة الإيرانية لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل. هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي عن إصابة 48 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الخمسة الماضية، وكشف عن مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1291 منذ تجدد القتال في لبنان مطلع آذار الماضي. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المفاوضات مع إيران مستمرة، وقد تكون لدينا فكرة أوضح خلال يوم أو يومين، وأعتقد أنها تسير بشكل جيد والحصار مستمر بنسبة 100%. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: مثل ما عودكم 3 دقايق على قد رجعنا لنتابع بي بوزيتيف لايف ونحن وياكم اكيد تنتواصل على الواتساب فويس تكست مسج مثل العاده الرقم يلي صرتوا حافظينه بنرجع بنسكر فيه دايما يلي عم يسمعنا مش لاول مره فهيك لاول فتره 70 95 1111 هيدا الرقم للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو كمان تيكون على 09 218 233. اتصال يلا الو
1: بونسوار جورج.
0: اهلا اهلا جيلبرتو
1: كيفك
0: حبيبي جود جود
1: يا خي انت شو قصتك يا خي بتضلك اي مقيمتك على ريال مدريد يا خي قال لك الزلمه ما اخذ ولا لاعب قلت له احسن للتجانس
0: لا قلت له لا انا اول شيء ما قلت احسن قلت له للتجانس احسن بيكون مثلا 8 لاعبين من برشلونه بيعرفوا بعض اكثر على الملعب بيلعبوا مع بعض يعني.
1: جورج بدي اقول لك شغله
0: انا قلت لك في لاعبين كانوا يجوا كان لازم يستحقوا يكونوا من ريال مدريد من بينهم هويسن
1: لك رح اقول لك شغله صغيره بس اسمح لي دين هويسن احسن من كل مدافعين المنتخب الاسباني اللي مستدعيهم لسبب واحد بيعرف يمشي الطابه من الدفاع للوسط للهجوم وبيشارك بالهجوم
0: لا جيد جدا
1: بارسي ولابورت وبوبيل بالمره
0: لا هو احسن من لابورت واحسن من يعني بقول لك صراحه لازم يلعب حد هو حد كوبارسي بالنص
1: بعدين جورج تقول لك شغله دي لافوانتي انا قد ايه بحبه كمدرب اسباني مثلا جافي هلا رح مش لاني مع برشلونه بس جافي هالسيزن لعب 5 جيمات مع البرشا كيف بتاخده بالمنتخب يا خيي
0: سمعت شو قال جيلبير اول شيء مش لاني مع برشلونه اول مره بيقولها جيلبير بحياته
1: مش لاني ضد برشلونه بعتذر بس ليك جورج بيضت انت شفت وصلت للي قلت لك يا جمعه الماضي كنت عم بسمعك عم بتقول مرشح الاسبان والفرنساوية والبرتغال والانجليز
0: برافو لك
1: ما جبت سيره الارجنتين يا خيي مش كرهان بصاحبك بس انه ما عنده حظوظ
0: مش قصه مع انا الفرق المرشحه هيك بشوفها هلا يكون في اوتسايدرز بتقلل البرازيل تربح كاس العالم بقول لك ممكن كتير ارجنتين بس صعب قلت لك اياها اي داوت تربحها للمره الثانيه
1: منيح اتفقت انا وياك على شيء يا ابو جريج
0: على راسي
1: هلا بس انت قال لي منتخب واحد مين بترشح
0: فرنسا ايه انا مين برشح بس اذا بدك بقول لك مين بيكون الاوتسايدر برازيل او خلص برازيل
1: ليك رح لك شغلي هيدي سجلها عندك شو؟ اذا بيوصلوا فينال اذا ما التقوا مع بعضهم لبعض مش واضحه الطريق
0: بلا واضحه
1: اذا الطريق. وصلوا فينال اسبانيا برتغال انا اكيد رح كون عم حمس البرتغال
0: اوف اوف اوف
1: سجلها أيه. هيدي عندك مع اني مشجع اسباني للموت بس انت... ضد البرتغال على الفينال اكيد مع رونالدو
0: اوكي جيلبرتو حبيبي اهلا وسهلا فيك باي بس سألكم شغلي بما انه فتحنا موضوع المونديال قبل ما نطرح موضوع حلقتنا لليوم البعيد عن الرياضة ممكن كتير اذا رح اعطيكم ترجيحات بحال المنتخبات القوية البارزة تصدرت مجموعاتها مع مين رح تلعب بالنوك اوت ستيجز يعني انطلاقا من الراوند 16 ما رح اقول راوند 32 لانه المباريات رح تكون بعدها سهلة نوعا ما للفرق الكبيرة بس انطلاقا من الدور 16 رح نشهد بحال مثلا ألمانيا تصدرت مجموعتها وفرنسا تصدرت مجموعتها رح نشهد بالدور 16 مباراة فرنسا ألمانيا بالربع النهائي بحال أرجنتين صدرت مجموعتها وتابعت مشوارها والبرتغال صدرت مجموعتها وتابعت مشوارها بالربع النهائي ميسي ضد رونالدو أرجنتين ضد البرتغال تخيلوا مالها مباراة كمان إذا البرازيل صدرت المجموعة تبعها والإنجليز تصدروا مجموعتهم ربع نهائي برازيل إنجلند عم تسمعوا مالها مواجهات رح تكون انطلاقة من الدور الربع النهائي بكأس العالم واو كمان يعني بعدين نصف نهائي اكيد رح يخبطوا بعضهم فرنسا اسبانيا رح تكون دومي فينال بحال فازت فرنسا على المانيا كما هو متوقع مثلا بس عم نعطيكم هيك شو اللي ناطرنا بالادوار الاقصائيه لكاس العالم خاصه بالربع النهائي بس ما عدا مباراه رح تكون كتير قويه بالراوند اوف 16 دور 16 هي المانيا فرنسا

0: عم بيقول لي عن جد كتير مهمشينه لراسل بالفريق حرام من الكل. ايه لانه بالنهاية في عندهم زلمة عم يربح دايما. بتعرف انت العطرة بتروح على السيء اللي ما عم يربح. السيء اللي عم يربح بصوره كلهم مهتمين فيه وعم يوقفوا حده أكتر, بيعطوه اهتمام أعلى. اسم الله عليه يعني كيمي أنتونيلي ما عم بيخلي سبق ما عم يربحه بالفترة الأخيرة. سو ايه طبيعي أنا برأيي جو أنه يكون اهتمام الفريق أكتر مع السيء الإيطالي الشاب, مع أنه ابن الفريق. ايه مزبوط ابن الفريق هو, بس بالنهاية بس يكون في واحد عم يربح وعم بيكون بتصدر هو وعم يجيب له نقاط أكتر, طبيعة الحال بيروحوا لقلهم. عم بيحكوا بماكس, صحيح عم بيحكوا بماكس فيرستابن مرسيدس السنة الجاي مزبوط, بدلا على الأرجح بدلا من راسل. نتابع واتساب, نذكر للفويس والتكست مسج 70 95 9 1 1 1.
1: جورج بونجور, كيفك؟ شو برأيك مايكل أوليسيه شو رح يعمل بهالبطولة؟
0: شو هالأوليسيه هيدا؟ شو هالأوليسيه هيدا؟
1: رح يطلع هو الأفضل لاعب بالورلد كاب؟
0: مرح مع إيرلندا جايب هاتريك مباراة ودية مع إيرلندا. ايه 3 جوال, الجول الثالث بيخوف بيخوف. يطلع هداف هداف المنتخب الفرنسي, ما بستبعد هلأ هداف كأس العالم. خلونا نشوف اتليست دور المجموعات بعدين بلش نحكي بالهدافين. في اوقات يمكن اللاعبين مش معروفين يسجلوا اهداف ويتصدروا ترتيب الهدافين. سو ما فينا من هلا لكم مين رح يكون هداف, بس ممكن كتير مثل ما قلت يكون هو هداف المنتخب الفرنسي بكاس العالم. الخميس, الخميس بوعدكم بحلقه فيها ارقام, فيها احصاءات, فيها تاريخ كاس العالم. عاملين شيء حلو الخميس, كل الناطرين المونديال رح اعطيكم ارقام وقصص احصاءات حلوه كتير عن كاس العالم. يلا نتابع.
2: مرحبا استاذ جورج, يعطيك العافيه. الالمانيا بتاخذها السنه بعتقد, لانه بحس فريق حبوا هالفريق قوي. وفي المغرب واليابان مبينين, والبرتغال كمان, يعني بحس انه هودي حيكون حينافسوا بجداره يعني.
0: شكرا شكرا نديم, عم نحكي كتير طبعا عن الورد كاب.
3: جورج كيفك؟ ان شاء الله نحن كندا انه تصمت من المجموعه الاولى, يعني لازم نقدر نصمت منها. يعني نحن منا كتير قويه بالفوتبول, بس ان شاء الله نعطي نتائج حلوه. مجموعتنا كمان قويه ما بها شيء قويه. وبعدين احكي عن الفريق الفرنساوي. كيف الفريق الفرنساوي كله الاميجرون؟ خبرني شو واحد كان بفرنسا, 3/4 من افريقيا. شو فرنسا امتى كان بالزمانات ايام ميشيل بلاتيني كان في فرنسويه اجمنا كلهم.
0: اوروبا كلها عم تروح,
3: بس هلا كلهم اميجرون. شو بعرفني يعني, انه اكيد قوية ومدعومين من السعوديه وقطر, الانديه كلها بفرنسا عم بيصير عندهم كمان فريق.
0: تنحكي صراحه يعني كل اوروبا رايح على هذا الشيء. يعني بنشوف دائما مثلا مين نجم المنتخب الاسباني اليوم؟ اللاعب المغربي من اصول مغربيه, ومغربي هو بايو مغربي, يعني لامين يامال اللي كان عنده فرصه يلعب مع المغرب اختار يلعب مع اسبانيا. اذا بنروح على المنتخب الالماني, جمال موسيالا ما انه الماني كمان عنده اصول افريقيه, جمال موسيالا اليوم هو نجم المنتخب الالماني كموهبه عم بحكي. اذا بنروح وين ما كان يعني بتطلعوا اليوم بالمواهب باوروبا, خاصه اوروبا عم بتروح كلها للاجانب. طلعوا بمنتخب بلجيكا, يعني لوكاكو مثلا من اصول افريقيه مهاجم منتخب بلجيكا, وغيرهم وغيرهم ما حنطود بالاسامي يعني, بس بالنهايه خلص عم بيمثلوا دوله. هن صار فرنساوي, ما فينا نقول بقى انه اجانب. اوكي استفادوا من هالشيء, وكل عمره فرنسا بسموها الام الحنونه, بسموها الام الحنونه, بتحضن دائما الجاليات كلها وكل المهاجرين بتجيبهم لعندها وبتعطيهم الجنسيه. سو برافو عليهم, طلعوا لاعبين فوتبول بدي اذكر من ورا فرنسا, صاروا هون من ورا فرنسا, من ورا الملاعب الفرنسيه, يعني اصلا من ورا الاكاديميز, من ورا الانديه الفرنسيه, وعندهم مدارس بتجنن بالفوتبول فرنسا, قدروا يوصلوا هاللعيبه لهون. يعني ما فينا ننكر فضل فرنسا. نتابع يلا حنا.
4: مساء الخير خي جورج, مساء المين الحر, مساء مستمعينك. أقولك نعيم عزم مشارك بالمونديال,
0: نو كومنت. نتابع.
5: هاي جورج كيفك, مساء الحال, شو حظوظ البرازيل خبرني؟ والحكمة إذا بيغيروا أنت برأيك في تزوم يغيروا شي تو
0: سنتر
5: أو بعد بكير لنحكم يلعبوا جيم واحد هول التريو
0: لا لا سنتر ممكن يتغير بس البقية بجننوا سيكو والتاني واشنطن يعني واو ملا لعبين يعني بيعقدوا بخصوص تحظوظ البرازيل انا توقعت يكونوا اوتسايدرز انشيلوتي بيعرف يربح فريقه فيه مواهب مثل اندريك ممكن يفجر مواهبه بكاس العالم اندريك اللي عروري ريال مدريد لليون وندمه رح يرجعوا يردوا للفريق بوجود فينيسيوس ورودريجو مجموعه جيده بالوسط دفاعهم جيد جدا كمان ماركينيوس وجابرييل ثنائي بجنن بالدفاع قادرين يوصلوا لبعيد ايه البرازيل متابع
6: قالوا لطغبي طلعون انا ما بقدر سيد جورج بدك تلي عن منتخب البرازيل شو رأيك فيهم؟
0: هلأ بعدنا حكين يا أبو الفاد منتابع جان
7: هاي جورج يعطيك العافية جورج عندي سؤالين باريس باس رجع على الحكمة؟
0: لا
7: وسؤال تاني كيف شايف فريق الحكمة؟
0: كتير منيح
7: بنظرك أنت
0: مجنن
7: في تغيير منيح بالأجانب عجبوك يعني؟
0: سوبر
7: وما بدي اقول لك بدي اقول لك انه سيمونا مع البرازيل شوف بدك تعمل جورج جورج بدي وجه تحيه لخي جورج عم يسمعنا هلا سلم عليه
0: اوكي جون تحيه لخي كمان اهلا وسهلا فيك المرحله الاولى من المونديال ما فهمت اكرم شو بعت لي منتابع المباريات كلها ثانك يو يا اكرم ميرسي حبيبي على كل حال برجع بقول سو ايزي تاخدوا برنامج كاس العالم على جوجل تكتبوا وورد كاب 2026 بس بيفتح قدامكم البرنامج كله كل المباريات عالم الدولة اسم الدولة توقيتها كل شيء هين اليوم بوجود التليفون بإيدنا نونيد بقى لا نطبع شيء لا نحط ورقة بإيدنا كل الأمور هينة
8: سعد لي مساك السيد جورج حبيب قلبي كيفك محمد السيد جورج أنا لك أنت بتقوله فرنسا معلش يعني سوري أنا هيك عم بحكي وجهة نظر انتو ادرى بس اخبر مني بس انا بقول لان انا صراحة حضرت مشاهد من هني وفرنسا وايرلندا صدقني لانه خصم ضعيف لعبوا شوي منيح شوي ضيعوا كتير هني بس لانه الخصم ضعيف بس هني اذا مع منتخب كبير ما ب... ما ب... ما بيمشي ما بتصور بيعملوا شيء فرنسية انا بقول هاي المره بدي ياخذها فريق كمان امريكي لاتيني يعني لا البرازيل او الارجنتين ويمكن من بعض المستوى هن الفريق الاسباني انا هيك تصوري
0: اوكي حبيب القلب ممكن كتير كمان هلا بدي اذا بنعمل الهيد تو هيد بتوين اوروبا والفرق الامريكيه الجنوبيه 12 10 هلا تفوق الاوروبيين على امريكا الجنوبيه كنت انا ذكرت رودريجو فعلا رودريجو عنده اي سي ال ما قدر يلحق يكون بكاس العالم لاعب ريال مدريد للاسف انا كنت ذكرت بين الاسامي الموجوده بس لا شك رح يكون في اكثر من لاعب جيد بخط المقدمه من بينهم جابرييل مارتينيلي مثلا لاعب نادي ارسنال فينيسيوس اندريك كمان نجوم موجودين بالدوري الانجليزي حيكونوا وحتى بمانشستر يونايتد بنيوكاسل رح يكونوا موجودين بتشكيله كارلو انشيلوتي بكاس العالم بنتابع هادي
9: جورج مصور يا حبيبي كيفك كله تمام شو الاخبار جورج على طول بلاحظك بتعلق على فريق الحكمه مرعب بوجود علي مزهر وفلان مزبوط بس ما بشوفك ولا مره بتعلق على النادي الرياضي مثلا
0: سالوني يا خيي
9: جابوا فلان او فريق قوي او كذا على جابوا سنتر صربي جديد بس انا ما بشوفك بتعلق ابدا على شو بيعمل النادي الرياضي
0: هادي اول شيء بس قبل ما تابع انا شو بسال ما هيك شو يا شباب شو يا اليج شو يا ماريانو شو بيسالوني بجاوب شي مره انا طلعت من راسي بشي الا اذا في شي حدث مباراه مهمه ببلش فيها صارت بشي باي رياضه بس انا شو اسال بحكي
9: جورج انا من حبي الفوتبول التركي كتير جمهور رائع اجريسيف روعه بالملعب بيكون
0: حتى يعني بالباسكت
9: اشرس جمهور موجود الجمهور التركي اكثر من الجمهور الانجليزي
0: مزبوط.
9: شو بتتوقع على المنتخب التركي خاصه بظل وجوده بمجموعه متوازنه فيها استراليا وامريكا وباراغواي انا متوقع انه يقطع على القليله على القليله دور 16 شو رايك انت
0: اكيد
9: يا جورج.
0: اكيد المنتخب التركي من المنتخبات اللي قادره توصل لبعيد حتى يمكن دور 16 مثل ما قلت ليش لا تفاجئ بعد اكثر بس انه الا سقف معين بس لا شك انه حتقطع دور المجموعات وممكن كتير مثل ما قلت نشوفها بالراوند اوف 16 هادي
10: جورج بالمونديال يا خيي ما حيربح الفريق القوي مش الأقوى فريق رح يربح المونديال.
0: حدا بيعرف
10: اللي عنده لياقة أكتر رح يربح المونديال. برازيل ما عندهش لياقة.
0: بالعكس.
10: بدك تبرر مع بلد أوروبي. ليك كوريا معقولة. بلد أوروبي معقولة يربح المونديال. بس كل فريق ما عنده لياقة وعمره كبير ما حيضاين للآخر.
0: تعرف شغلة جي سي، يعني أوكي الورد كاب عم يصير بأمريكا، بس هذا الشيء بناسب أكتر الأمريكيين والأمريكيين الجنوبيين التأس، لأنه ما بدنا ننسى مباريات رح تصير أوقات بوقت بعد الظهر، يعني في شوب رح يكون في ووتر بريك خلال المباريات، مانا مسحة. سو الفرق اللي معودة على الشوب، اللي معودة على الأساوة التأس أكتر، هي الفرق الأفريقية والفرق الأمريكية الجنوبية. يعني أنا بعتبر إنجاز أنه ألمانيا يمكن الحرارة كانت شوية منيحة نهار اللعبة، إنجاز ربحوا كأس العالم البرازيل 2014. بس أنا اليوم بحس أنه الفرق أمريكا الجنوبية والفرق الأفريقية عندها أدفانتج على الأوروبيين بهذا الموضوع. مهدي زعيتر.
11: كابتن جورج يعطيك العافية، إن شاء الله منتخب ألمانيا يا رب يعملوها، إن شاء الله يا رب. أنا من عشاق منتخب ألمانيا. وتاني شيء، إذا ميسي يا كابتن بيومه صدقني ما حدا هيقدر يعمل شيء. إذا ميسي بيومه ما
0: والله أنا ناطر ميسي تأحضره، تشوف بدي أشوف ميسي كيف رح يلعب مع المنتخب الأرجنتيني، إذا بعده بهذا الليفل تبعه، إذا بعده عن جد هو المحرك الأساسي للمنتخب. رح يفرجينا ميسي بينحضر أكيد بكأس العالم، وإذا كان بالليفل عالي مش بعيد كمان الأرجنتين تروح لمحل بعيد.
12: تيك ضعيف يا جورج، ما حدا حاط ألمانيا بالترشيحات لكأس العالم.
0: صح.
12: ولكن بإذن الله أنا بقول لك شغلة، إنه ألمانيا رح تكون رقم صعب بهالمونديال، وتذكروا كلامي.
0: ان شاء الله يا ناجي، ما راح ازعل ابدا يعني صدقني.
13: بونسوار جورج، كيفك؟ جام من بيت شباب، كيف الصحه؟
0: تمام.
13: بس بدي اعرف اي ساعه برنامجك الخميس ببلش؟ وكل يوم يعني اي ساعه رح تكون على التيفي؟ وبدي اشوف اذا معقول البين سبور يلي مش مشترك تبع المونديال يعيدوا المباريات، يعني مثلا تخلص اول نهار بعدو تاني نهار.
0: اكيد حبيبي. هلا بخصوص التوقيت تبع الورد كاب شو، الخميس رح تكون اول حلقه الساعه 9:15 المساء، الجمعه مثلا رح نكون الساعه 6:15 بعد الظهر، السبت بنرجع المساء الساعه 9:15 حسب توقيت المباريات. بس اجمالا في اوقات يعني معظم الوقت حنكون الساعه 9:15، وفي اوقات تانية حنكون 6:15، واوقات حنطلع مره تانية كمان يعني اوقات الساعه 10:15. سو دائما خلوكم متابعين صفحات ال بي سي اي سبورتس وال بي سي اي تنتا لنكون معكم بالابديتس، وفيكم تشاركوا معنا. يعني ما بدي اعمل دعايه، بس انه رح انزل فيديو هلا من شوي على السوشيال ميديا، ورح اعمل له شير عندي على الانستغرام وعلى الفيسبوك، بفسر كيف بتشاركوا بتربحوا مصاري معنا. يلا بركي منا نربحكم، منتابع.
14: هاي جورج، والله يا جورج الفريق الوحيد بالعالم اللي دائما مرشح انه ياخد الورد كاب لو كان باتعس ايامه هو البرازيل. والسنة ما بعرف سجل عندك البرتغال، السنة علامة فارقة، حصان اسود السنة، وان شاء الله البرتغال تعمل نتيجة كتير منيحة، وان شاء الله تاخد الورد كاب، مع انه انا برازيلي مش كرمال كريستيانو رونالدو، كرمال برونو بس تياخد حقه هالإنسان السنة، وبرك السنة بيطلع له بالوندور لأنه فعلا بيستحق هالإنسان.
0: برتغال مش يعني مش بعيدة أبدا، مش بعيدة أبدا جيب كاس عالم، فريقة بجنن، دفاع جيد، وسط جيد جدا، هجوم ممتاز، يعني كمان فريق كامل خاصة الوسطة، يعني وسطة بخوف لعبة الوسط البرتغال، بتصور عنده أقوى وسط بكل منتخبات كاس العالم، المنتخب البرتغالي عنده أقوى خط وسط. منتابع. اتصال. الو
15: الو،
0: مرحبا ناهي،
15: كيفك كابتن جورج؟
0: اهلا كابتن ناهي.
15: اذا بدك تطرح الموضوع فيه شارك، انا هلا دغري او ما بدك.
0: والله يا حبيبي اذا بتشوف الضغط على السبور ما قالي قلب هلا، يعني شوي صغيره، اذا ثلاث دقايق بدي اوقف الرياضه خلص.
15: طيب اوكي،
0: بدي اوقف الرياضه.
15: لكن كلمه ما بدي اتاخر.
0: شو
15: انا بحس النرويج منتخب كتير منيح.
0: ايه
15: النرويج ما عم بيحكوا فيه مع هالاند اند كومباني، منتخب كتير قوي.
0: ممكن يكون اوتسايدر برايك، يوصل لوين يعني؟
15: ما بعرف، بس انه ممكن يعمل نتائج كتير قوية.
0: هي نروج معودين على التلج، بتاخد تلعبهم بحرارة عالية وشمس قوية هونيك، ما بعرف.
15: هي مطلوب كانوا مضايقين، بس مع الوقت جيم افتر جيم ما عادي.
0: ان شاء الله يعني بننبسط نشوف فريق جديد صراحة عم بيوصل لبعيد، مثل ما شفنا المغرب مثلا بالمونديال الماضي دومي فينال.
15: 100%
0: دايما بيكون في اوتسايدر اوقات بيوصل بيفاجئ.
15: هلا انا بحب المانيا بس صراحة اذا اخدته هولندا ما راح اكون زعلان.
0: ايه انا
15: حرام، هولندا بلد عطي كتير للفوتبول، ولا مرة بعد اخد مونديال.
0: صح.
15: يعني اذا بتاخدها هولندا بكون مبسوط من نص دين قلبي. ما بعرف قد ايه المنتخب الهولندي اذا فيك انت تقيم لنا اياه هلا يعني قد ايه منتخب قوي كمان منتخب منيح بعتقد
0: خميس خلينا الخميس تحكي أوكي. بشكل عام عن الكاس العالم بس الهولندية منتخب جيد بس كمان منه من الفوري بس مثل ما قلنا بالفوتبول ما حدا بيعرف
15: بالنسبه للعيب الحكم الجديد واشنطن رهيب الزلمه
0: رائع رهيب رائع رهيب. مش
15: يعني
0: معقول
15: الله يحميه ويبعد عنه الاصابات
0: شو هاللاعب من اقوى الاجانب اللي اجوا على تاريخ الدوري اسمع شو عم اقول لك ما بعرف اذا يعني اللي حضر الماتش عارف شو عم بحكي من اقوى اقوى اللاعبين اقوى البروفايلز يدعسوا الملاعب اللبنانيه اللاعب واشنطن شكرا
16: يلا مصوارك ابو جريج لك انا بحب المانيا وللعظم وانت مع المانيا يعني صرت حب المانيا اكتر واكتر
0: يا حبيب قلبي
16: حبيب قلبي اسمية وان شاء الله المانيا بالصدارة
0: ان شاء الله
16: وان شاء الله السنة لقلنا
0: مين بيزعل اذا جابوا الورد كاب الخامس مين بيزعل مساء الخير انت مع مين بالمونديال انا لينا عرفتي يا لينا انت انا مع مين هلا عرفتي مع مين بعتتلي علومة البرازيل من هون يعني اذا نفتحوا العلوم اللي بعتتليهم على الواتساب يوصلوا على الرومبوان لتحت سيمونا على البرازيل بس ما بتحضر فوتبول طب انا زي انا بحب ساندويش بس ما باكله ليش يا سيمونا انا عملها دوره بالفوتبول لسيمونا خلاص من تابع هاملتون checked out Kimi's car at Monaco just like Schumacher والله يا سركيس ذكرتنا بلقطة Schumacher فين يعمل سباي لباقي السيارات حلوة كانت اللقطة مزبوط طيب خلص فينا نسكر موضوع سبور بشرفكم خلص يلا تلت ساعة خلونا نطرح موضوعنا محضر موضوع مهضوم ما بدي احرقه بدنا نتسلى يلا طلعونا من السبور طلعونا من المونديال وعدكم بحلقة خاصة عن كاس العالم الخميس موضوعنا لليوم مين المحظوظ اكتر بيضوي انا شفت هذا الموضوع على السوشيال ميديا حدا هيك طرحه بس بشكل مهضوم كتير حبيت الفكرة حبيت اطرحها عليكم مين المحظوظ اكتر يلي بياكل وما بينصح يلي ما بيعطي عمره او يلي بيحط راسه على المخدة وبينام بسرعة مين اكتر شي محظوظ بين هوت ثلاثة برأيكم يلي بياكل وما بينصح يلي ما بيعطي عمره او يلي بيحط راسه على المخدة وبينام واحدة من الثلاثة 70-959-111 للفويس والتكست مسج لا تحكونا لايف على ستوديو

شفتوا ليه بقصب الحلقة؟ وحياة الله شيء انه طرحت الموضوع عبى الواتساب، لانه في كتير ناس اصدقائنا وحبايبنا ما بحبوا، اوكي بتابعوا سبور قليل او مثلا ما بهمهم كتير يتابعوا سبور، بهمهم نطرح موضوع. سو ما بحب دايما تروح الحلقة كلها سبور، والله عشان هيك بكون محضر موضوع، بنحكي سبور نص ساعة خلص، نص ساعة التانية هلا تأخرنا اليوم، لازم نعطي الوقت ده موضوع نحن وياكم للناس اللي ما بيتابعوا سبور بحبوا يكونوا معنا.

0: عم نذكر مين المحظوظ أكتر بين ثلاث احتمالات؟ شو قلتي لي إليج أنت؟ اللي بحط راسه على المخدة وبينام هذا المحظوظ أكتر شيء؟ لا أنا يعني بين ثلاثة، يعني اللي بيأكل وما بينصح، أو اللي ما بيعطي عمره، أو اللي بيحط راسه على المخدة وبينام. أنا مع اللي بيأكل وما بينصح، نيال قلبه. في أحلى منا تأكل وتأكل أكل طيب وما تنصح يا زلمة؟ في أحلى من بلاجر الأكل بالدنيا؟ ما في. ماريانو أنت هيك تأكل ما بتنصح؟ وبحط على راسك على المخدة وبتخفى، بضل في تيل تانية شو هي اللي ما بيعطي عمره؟ أنت عاد عمرك ما بت... اه بعدك صغير يعني. انت زبطة معك التلاتة. ماري روز يلا عم نسمع صوتها بس رحنا موضوع.
1: هاي جورج يعطيك العافية. المحظوظ اكتر هو اللي بحط راسه على المخدة وبيخفى، بيكون راسه مرتاح وباله فاضي.
0: أيوة.
1: وربنا مهني بعيشته.
0: ايوة ماري روز حبيت التحليل. زميلتنا ستنا تاليا عبود من قلها هاي وعم تعطينا انه اللي بيأكل ما بينصح هو يعني اللي بيربح معها بثلاث احتمالات اللي ذكرناها عن المحظوظ أكتر بالحياة. نيحة نيحة ست ناتاليا بيأكل وما بينصح. أنا مثلك بحب إذا بدي أختار واحدة من ثلاثة بختار اللي بيأكل وما بينصح. مين ما بيحب الأكل؟ منتابع مع وليد يلا.
2: بونسوارك يا ملك الرياضة يا جورج السويدي، معك وليد المصري. أكيد اللي بحط راسه على المخدة وبينام هو المحظوظ.
0: أوكي وليد. جورجات
3: مساء الخير جورج. المحظوظ اللي بحط راسه على المخدة وبينام، اللي بحط راسه على المخدة وبينام هيدا أكبر محظوظ.
0: حبيت في أراء هيك بختلف. اليوم نرجع نذكر موضوعنا لليوم، مين المحظوظ أكتر، يلي بيأكل وما بينصح، يلي ما بيعطي عمره، أو يلي بيحط راسه على مخدة وبينام؟ 70-9-5-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. فادي
4: والله يا سيد جورج اللي بيأكل وما بينصح مثل حكيتي أنا، والله كيف فت اللوتو على رقمين والله تبعت أربع روم.
0: دعانا يلا بركة قريبة بترجع بتصيب يا أبو الفاد. منتابع واتساب كمان.
5: جورج مرحبا. أحلى شيء اللي ما بيعطي عمره.
0: كمان حلوة. شو بيكون ده حلو واحد مثلا ما يعطي عمره أو يعطي أصغر من عمره بعشر 15 سنة؟ ليك إليش مين بيقول عمره 60 سنة يا زلمة؟

0: السابع جون من كندا.
1: صباح الخير جورج، كيفك؟ اكيد يا خي اللي بينام على مخدته مرتاح، هيدي اكتر واحد محظوظ. الله لا يفرجيك الناس اللي ما بتنام قداش بتعاني. يعطيك العافية حبيبي، وسلامات لفادي من طرابلس، لجان بيض، لتوني دياب، لماري روز، جورجيت الغنوجي، حنا الحتشيتي، للكل للكل.
0: وصل وصل جون حبيبي، ثانك يو، منتابع واتساب.
2: مرحبا جورج، يعطيك العافية. أنا برأيي اللي بياكل وما بينصح هيدا محظوظ بيكون مثل أنا. بالنسبة للنوم لاحق نام، واللي ما بيعتمر يعمل شوية سبورت ضل يحافظ على جسمه، ضل مبين شبشب
0: 100%. جهاد ثانك يو. اللي بياكل ما بينصح، مين بعت لي كمان؟ جلال، اللي بياكل ما بينصح. انا بعشق الاكل وبنصح على الريحه. اي والله كنا بنصح على الريحه، بس ماريانو بياكل ما بينصح فينا. بعدك صغير مان، بكره طلع لك 10 سنين لقدام، اللي بتاكل ما بتنصح بعد.

رجعت قبت هالغنية، هيدا من الناينتيز، رجعوا بآخر كم سنة صارت الفيفوريت. طلع الصبايا اللي رجين ورا مايكل جاكسون، عمي مايكل جاكسون بس كنا نسمعه وكنا نحبه، الله يرحمه يعني كينج اوف بوب. هلا تذكروه كلهم حضروا الموفي تبعه وعرفوا من مايكل جاكسون.

0: اتصال. الو الو
1: الو
0: مرحبا.
1: بونجور.
0: بونسوار. مين معي؟
1: سمير.
0: اهلا بسمير، تفضل.
1: ليك جورج، نيالو البناء بحط رفع المخدة وبنام دغري.
0: هيدا احلى شيء، محظوظ يعني بيكون. انت قديه بدك لتنام؟ قديه بدك وقت لتنام؟
1: انا لا انا بنام دغري من هيك، انا مبسوط.
0: اه نيالك لكن.
1: انت كمان
0: حبيب قلبي.
1: اوكي
0: اهلا وسهلا فيك حبيبي، منتابع.
1: يلا
0: يلا باي. واتساب واتساب.
2: بونسوار جورج، يعطيك العافية. المحظوظ أكتر هو اللي بحط راسه على المخدة وبينام، لأنه إذا بتاكل وما بتنصح رح يجي نهار وتنصح، وإذا ما بيبين عمرك رح يجي نهار وتكبر، بس إذا بتنام فحتضلك تنام. معك عبدو.
0: والله يا عبدو، يعني أكتريتكن عم تختاروا بين الاحتمالات الثلاثة، يعني مين المحظوظ أكتر، اللي بيأكل وما بينصح، اللي ما بيعطي عمره، أو اللي بحط راسه على المخدة وبينام؟ شكله آخر احتمال أكتر شيء هو لهلأ متصدر باللست بين الاحتمالات الثلاثة. منتابع ريمون، فويس طويل ما راح فيه ياخده كله.
3: جورج كيفك يا صديقي ويا أخي العزيز؟ ريمون معك. بتسمح لي أنصحك نصيحة أخوية لألك ولكل أخ معنا بيسمعنا بهالبروجرام على الوقت؟
0: يلا على السريع. يلا
3: بنصحكم انه من هلأ تبلشوا تشتروا بنادول،
0: ايه،
3: لانه رح يوجعكم راسكم كتير بالمونديال صدقني. انتو الالمان الله غاضب عليكم.
0: انا قلت شو فيه؟
3: الله دخيل اسمه.
0: منيحة ريمون، منيحة منيحة. سوري ما رح فيه كف الفويس طويل لناخذ اكبر عدد من المشاركة، بل معنا حوالي 11 دقيقة على الهواء. ابراهيم.
4: جورج، أهم شيء الواحد ينام كله هونيك هين ويتزبط، بس النوم أهم شيء.
0: أهم شيء النوم. يلي بحط راسه على مخده بينام دغري هو أكتر شيء محظوظ برأيكم. سركيس عم بيقول لي كمان يلي بحط راسه بينام أكيد لأنه بيضل مرتاح وما بيختير. also burning fat during sleeping. إيه والله النوم بيحرق كالوريز.
5: انا جورج بدي ارجع ابعث لك فويس. انا باكل وما بنصح، من هيك قلت لك يكون راسي مرتاح اكثر. ابدا ابدا ما بنصح عن وزني ابدا. بس لك جورج،
0: اهلا وسهلا بجورجيت المهضومه. حسب شو بتاكل جورجيت؟ هلا في واحد ما ينصح اذا بياكل قصص صحيه وحبوب وقصص بعيد عن السكر وبعيد ملح قليل، ليه بده ينصح بعيدا عن المقالة؟ ما لازم ينصح. اتصال. الو الو.
6: بونسوار.
0: بونسوار، مين معنا؟
6: كيفك جورج؟ ياك إلي.
0: أهلا بإلي.
6: هي مش أكتر شيء محظوظ، هي هيدا نعمة.
0: ايه؟
6: إنه اللي بيحط راسه على المخدة وبينام هي نعمة مش حظ أبدا.
0: آه.
6: لأنه بيكون ضميره مرتاح وراسه مرتاح.
0: صح.
6: لأنه اللي بيأكل وما بينصح عادي فيه يأكل أكل أكل صحي.
0: برأيك إلي قدام معدل الناس اللي بلبنان عم بحكي، البلد اللي كل العالم عايش فيه للأسف معظمها بستريس، قدام نسبة انه الناس بتحط راس على المخدة وبتنام بسرعة؟
6: ما إلي أصلاً هو كمان نحن في عنا مرض زيادة هو التليفون.
0: ايه.
6: يعني بتفوت تتنام بدك تفقي ساعة على التليفون بلا ما تنام.
0: ايه وانا هيك، انا هيك صاير، بس مش انه بفقي ساعة، انا بحضر قصة هيك بتغفيني صراحة، بحضر شيء معين.
6: مرض بالتليفونات أصلاً. يعني.
0: مصيبة مصيبة، وحياة الله مصيبة.
6: يلا يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا فيك إلي، ثانك يو. منتابع.

0: صراحه بقول لك شغله, صوته مش حلو ابدا كيف بلش الاغنيه, ابدا ابدا ابدا يعني ما بعرف ايه هلا اوريجينال بس صوته ما بيقطع والله. اذا بتفقون الراي مستمعين ما بعرف, هلا سمعنا الانترو تبع الاغنيه صوته ما بيقطع.
1: اكيد اكيد يلي بياكل مضمون صح, في احلى منه,
0: احلى شيء
1: منه انك تنزل بقالب تشيز كيك الساعه 12 بالليل وما تحس حالك قلت انك اكلت.
0: ليش تشيز كيك يا شربي؟ ليه عم تشهينا يا خيي عصامو؟
2: مين يا خي؟ انا باكل بابون صح وبس اكلهم رجعون.
0: يه يه لا ما بدنا نكفي خلص, قلبت نفسي انا. ابو عبدو لك مين بحبه كتير هيدا معك وسام شويرة عم بيقلي محظوظ هو الاعزب وسام نهيها خلص. لا المحظوظ يلي بيحط راسه على المخدة وبينام, لا المحظوظ اللي بيأكل وما بينصح, ولا المحظوظ يلي ما بيعطي عمره عند وسام, المحظوظ هو الأعزب. يلا منتابع.
3: بونجور بونجور سي جورج, كيفك؟ تحياتي لك ولأسرة ذات ابن الحر لكل حلقة بسمعنا. والله المحظوظ اللي بيحط راسه بينام بيريح وبيرتاح. تحياتي معك شربل من الجنوب.
0: حبيبي شربل على وصالة فيك, دايما بيحكينا من الجنوب شربول. جورج شو فيه؟
4: هاي جورجي كيفك حبيبي؟ منيح والله, احلى شيء اللي بياكل ما بينصح مثلي. انا واقف على انا باكل منيح, بحب الاكل
0: ايه.
4: باكل منيح, وزني 130 كيلو ما عم بيزيدوا ابدا, طولي 1.60 متر.
0: ليك ما تزيد على تعمل ملح وبهار. هلا خبرنا مزبوط قد ايه طولك وقد ايه وزنك. لذيذ جورج منتابع.
5: هاي جورج, بعتقد اللي بحط راسه على المخدة وبينام لانه قادر يحافظ على صحته ويعيش اطول عمر ممكن,
0: ايه,
5: وقادر يتحكم باكله ويعمل رياضه وما ينصح, فبعتقد النوم هو اساس الصحه.
0: انا بحس اللي
5: نام مرتاح والباقي بيكرج
0: للوس. انا بحس اللي بحط راسه على المخدة وبينام هيدا قد ايه بيكون مرتاح, يعني قد ايه رواق حياته اصلا, قد ايه بارد بحسه اصلا على رواق كل شيء. ماريانو انت رايق كتير, ايه عروة, ايه ما في شي بهزك والله. هيدي هي القصة صح. انتبع.
6: هاي ابو جورج ميدو معك من قبل حلابية. بدي احلى شيء الواحد يحط راسه عن مخبي
0: وينام,
6: ما يكونش عليه فلوس,
0: ما يكونش عليه فلوس عن جد. هيدا اللي بينام بتصور بحط راسه على المخدة وبينام, يعني اكتر شيء اللي ما عليه دفعات. بس مين فيش اللي بنام عليه دفعات, هاي المشكلة. انجي عم تقلي هلو جورج, no doubt the luckiest one who eats and stays in shape it is a blessing. ايه والله يا انجي, ايه والله يا انجي. بيير من امريكا. بيير
7: انا هون بدي ايدك, نيال بياكل وما بينصح لاني انا محروم منها الشغلة. تاني شي بالنسبة لإليش عم بتقول ما بتعطي عمره, قلت عنا عمره 30, حرام عليك حرام عليك.
0: أنا قلت 60,
7: إليش أصغر من هيك بكتير بكتير بكتير.
0: بيعافيك
7: قلبة شاب, بعدك شاب لو عمرك فوق 100. نهارك سعيد.
0: شكله متابعك على السوشيال ميديا يا إليش. جورج ديب كان قال لي 1.60 متر 130 كيلو. شكرا.
4: أنا يا جورج 1.74 متر ووزني 89.
0: نيح not bad not bad not bad, بس فيك تنزل ابو جريج, بدنا ننزل. يلا متابع واتساب.
8: بونسوار جورج. تمام هلا اكيد اكتر واحد محظوظ هو يلي بحط راسه عم خده وبنام, بس يلي بياكل وما بينصح هذا مش محظوظ بنظري, لان بعرف كتير عالم بيعملوا مستحيل لينصحوا بيكونوا ضعاف, بفوتوا على الجيم بيعملوا سايكل كمان ينصحوا.
0: صح صح.
9: ايه كابتن جورج يعطيك العافية, في فيديو لألك معين
10: بس مريان
9: عامل مقابل مع لعب باسكت
10: صغير,
9: قال لك انا بحضر فوتبول اكتر من الباسكت, وقال لك اذا بيلعب برشلونة وانتر ميامي, قال هو بيشجع انتر ميامي انه هو برشلونة.
0: مزبوط
9: مارك خوري, الناس بيقول لك انه هو افضل لاعب بالتاريخ.
0: مارك خوري مارك خوري مزبوط لعيب فريق الانطونية.
11: جورج ما بيعطي عمره, اللي ما بيعطي عمره وبيعمل بوتوكس وبيضل صغير
12: مثل هول اللي عم بيعملوا، بتعرف قديش اعمارهم
0: بيبقوا اه دغري
12: بيبقى عم بيعملوا عاملين تجميل وبوتوكس، بتعرف قديش اعمارهم
0: بيصيروا 80
12: بحط لهم 40 بقى هيك احلى شيء.
0: المشكله انه اللي بيفوت بهالخبريه مش غلط واحد يعمل، مش عم نقول خاصه الصبايا يعني والبس يقطعوا بعمر معين بدهم يحافظوا على جمالهم، بس الحلو انه يعملوا باعتدال، لانه احسن ما يتحولوا لشيء كتير بشع اللي بيفوت فيها اللعبه بصير كل فتره بده يزيد اخر شيء بتشوه جمالهم حرام. في بنات بعرفهم كانوا اجمل بكتير مما من بعض ما حطوا بوتوكس على خدودهم وعلى وجههم وفيلرز ومدري شو، ما بعرف فيهم يعني. anyway منتابع انا مع هول بيعلون يلي بيشيلوا التجاعيد، شو اسمهم هول فيلرز هول يلي هو شو اسمهم بوتوكس على الفرونت، الفيلرز اللي على الخدود هول عم بينزعوا كتير الصبايا، ما بعرف فيهم يعملوا بس مي حرام في ليش زمان طبيعي هيك لازم، صار نادر هيدا الشيء والله. تابع
13: جورج يعطيك العافية، أكيد اللي بيأكله ما بينصح يا جورج، كل شيء بيأكل على الطاولة بيستحليه وبيأكله في أحلى منه؟
0: أي والله
13: ما بينحرم من شيء ويسعد مساك أبو جريج.
0: أهلا وسهلا بجان سامي.
14: أي مرحبا جورج، أكيد أكيد اللي بيأكله ما بينصح، أنا أكلت كتير وتخنت وصار مع سكري.
0: لا لا جاع السبور جاع المشي، المشي هو دواء مهم كتير للسكري يا رئيس سامي، قد ما فيك مشي، اذا فيك تعمل مشوي كل يوم ساعة بتجنن صدقني بتنزل المعدل كتير.
15: ايه سوري كمان انا 3-1 كمان اما بعطي عمري، بعطي اصغر من عمري كمان، انا 3-1 يعني مثل الياس،
0: مثل الياس انت يا رئيس ربيع مثل الياس. سيمو عم بيقول لي مرحبا، اكيد باللي بياكل ما بينصح هو الاكثر شيء محظوظ برأي ابو السيم، هيدي مشكله كبيره. ايه والله يا سيمو الاكل اكل والشرب مش الاكل بس. انا اتصال يلا متابع واتساب واتساب
16: اللي بحط راسه على المخده ما بينصح،
0: اللي بحط راسه على المخده ما بينصح. منيحه يا جماعه اتنين مع بعض. الي
17: المحظوظ اكيد يلي مرته بتحط راسها على المخده وبتخفى دغري انا يعني
0: ما بتشارعوا بالليل قبل ما تنام، بتحط راسها وبتخفى احلى شيء.
18: سعيده حبيب القلب جورج الياس، مترو 80 وزني 110 وصحنا، اللي ايش بدي اعمل؟
0: اول شيء رياضه، رياضه كارديو، فوت على الجيم حرك جسمك كله، كل جسمك توتال بادي، مش توتو تبلشوا دغري تركزوا على حركة معينة، بدي اعمل اليوم صدر واليوم كتاف واليوم هولي، بكير كتير يا رئيس هولي، بعدين منفوت منعمل توتال بادي وورك اوت بنفس الوقت نعمل كارديو معه، لانه العضل كمان مهم جدا بالجسم، هو اللي بياخد من مخزون الفات بده يتغذى، بيغذي حاله فيه كمان بضعف، بس الحديد لحاله مش منيح والكارديو لحاله مش منيح، هي دايما بقول ميكس كومبينيشن بين تمرين الحديد وبين الكارديو. ثانكيو للكل، بسطنا مثل العادة، قضينا ساعة حلوة نحن وياكم لايف، توصلنا نحن وياكم أحلى عالم دايما بنقول عنكم. ماريانو ديو ثانكيو على الإخراج، ثانكيو كمان لإليج وجورج سويدي صديقكم كان معكم ورا المايك، بلاقيكم الخميس بحلقة جديدة الساعة 5:30 دايما على لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ما حدا غريب. مصر وبعدما استعادت كامل أرضها بالتفاوض حتى آخر شبر من منطقة طابة، وعقدت سلاما رسميا وإن لم يكن شعبيا مع إسرائيل، تواصل يومياتها وسط طموحات بمزيد من الاستقرار والازدهار على رغم المصاعب المالية والاقتصادية. الأردن الذي كرس عبر التفاوض سيادته على كامل أراضيه وعقد سلاما رسميا وإن لم يكن شعبيا مع إسرائيل أيضا، ينعم باستقرار ويسجل تطورا على أكثر من صعيد على الرغم من المصاعب الاقتصادية، وهي عمليا حالة عالمية سائدة في هذه المرحلة. العراق ينصرف إلى ترتيب شؤونه الداخلية مع تقدم خيار الدولة والحرص على التمايز عن الهيمنة الإيرانية. المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج تواصل الرهان على تطوير قدراتها الإنتاجية وعلى تعزيز الانفتاح على الرغم من الاعتداءات الإيرانية السافرة. ليبيا تعود شيئا فشيئا إلى دائرة الازدهار والاستقرار بعد الثورة التي أطاحت القذافي. دول المغرب العربي غير معنية بشعارات الصمود والتصدي والممانعة والمقاومة بقدر ما هي معنية باستقرارها وحماية شعوبها من الاضطرابات والأزمات على أنواعها. سوريا التي عانت الأمرين من نظام الأسد وتداعيات الثورة تسجل خطوات جيدة نحو استعادة النشاط الاقتصادي والازدهار، لا سيما مع بدء شركات أمريكية وأوروبية بالدخول من الباب الواسع إلى سوق الاستثمار فيها. أما لبنان فوحده لا يعرف كيف يجد نفسه وكيف يخرج من عمق الهوة التي قاد إليها حزب الله ومن خلفه إيران. موت يومي، غارات، صواريخ على الرايح والجاي، مسيرات، اغتيالات، ضحايا على الطرقات، بلدات وأحياء تدمر منهجيا، هجرة وبطالة، أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية لا تنتهي، غول التضخم يلتهم الأخضر واليابس، ومجانين يهددون ويتوعدون ويكابرون تمسكا بالسلاح وبالتبعية لإيران. أما الكلام على استثمار وإعمار فهو من رابع المستحيلات ومن نسج الخيال، طالما أن الدويلة أقوى من الدولة، وطالما أن الحرس الثوري هو الذي يتحكم بما يسمى الميدان، وأي ميدان بات مجرد شاهد على الخزي والعار والخراب والدمار. ولمن يعترض على عبارة ما بيشبهونا فليعترض ما شاء، لأن تلك الفئة تعيش خارج التاريخ وخارج الواقع ولا تشبه الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وهي الاستثناء وهي الشواذ، لأن الموت المجاني عندها بطولة، ولأن البومة والغراب يتنافسان على مرتبة أجمل الطيور في قاموسها، ولأن السحنات المكربة والوجوه الكالحة هي ماركة مسجلة كحق حصري لها في وزارة الاقتصاد الإيرانية. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. التصعيد على حاله، إنذار لسور والحي المسيحي ونداء من المطارنة. إسرائيل تقتل متسللا بزي حزب الله، والحزب يدعو السلطة اللبنانية للاستفادة من الدعم الإيراني. عون يطلع من كرم على أجواء المفاوضات، نسعى لدولة تنعدم فيها الدويلات. زمير مستعدون لتوجيه ضربة أشد وأوسع لإيران إذا لزم الأمر.

بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي ونجوى جرداق. وهدأت بين إسرائيل وإيران عملا بالبيانات التي صدرت بالأمس في كل منهما عن توقف القصف المتبادل بالصواريخ بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، وهو ما لم ينسحب على لبنان الذي استمر جنوبه عرضة للغارات الإسرائيلية ردا على صواريخ الحزب، في وقت تتكثف الاتصالات والحراك الأمريكي لاحتواء التصعيد بين لبنان وإسرائيل والتأكيد ألا عودة إلى الوراء في المفاوضات، وهو ما تولاه بالأمس السفير ميشيل عيسى في خلال جولته على المقار الرئاسية. وسط هذه الأجواء يتضح يوما بعد آخر أن الأوقح من إيران هو حزب الله، الذي وعوض الاعتذار من الشعب اللبناني على ما اقترفه بحقه وبحق الوطن، دعا السلطة وبكل وقاحة إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع إيران وشكرها، وإلى وجوب الاستفادة من الدعم الإيراني.
1: في تفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسلح تسلل إلى خلف السياج الحدودي داخل لبنان وأطلق النار على قوة إسرائيلية، مشيرا إلى أنه كان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله، وعثر في حوزته على سلاح وسكين. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية التمشيط على الحدود مع لبنان انتهت من دون العثور على مزيد من المتسللين.
0: في المواقف، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية في حال تأهب وستتحرك مع رصد أي تهديد، وقال: نواصل العمل وتعميق الضرر الذي نلحقه بحزب الله.
1: يديعوت أحرنوت نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: سنطلق النار على الضاحية الجنوبية إن عبرت النار السياج لمناطقنا. أما القناة 14 الإسرائيلية فأفادت بأن المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية.
0: بدورها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان. أضافت أن إسرائيل نفذت الغارات الأخيرة بهدف توجيه رسالة إلى إيران، كما أشارت إلى أن المؤسسة الأمنية تعتبر أن لبنان عاد ليكون ساحة القتال الرئيسية بعد وقف تبادل الضربات الأخيرة مع إيران.
1: واليوم أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار وحتى اليوم ارتفعت إلى 3666 قتيلا و11321 جريحا. إلى ذلك أدت الغارات على عتشيت وحبوش وكفر رمان إلى سقوط 4 قتلى، وقتل 4 أشخاص في غارة على منزل في منطقة البص سور، كما انتشلت فرق الدفاع المدني 9 قتلى و28 جريحا بعد الغارة على منطقة المساكن الشعبية في سور، وسقط عدد من الجرحى بغارات على أنصاريه.
0: وفي شريط الغارات، استهداف مشغرة في البقاع الغربي، وجنوبا استهداف دراجة نارية على طريق عدلون، وغارات على مرتفعات سجد قضاء جزين عين بعال وحاروف والقصيب عتشيت وكوثرية الرز وأرنون والمصيلح وصريف العباسي كفرة وبيوت السياد الخردلي والنبطي المنصوري وبرعشيت يحمر شقيف وعلي الطاهر وبلدة عيتانيت في مدينة صور، مع قصف مدفعي على تولين فرون وصريفة وشعيتي بقضاء صور وعلى بلاط وكفر رمان.
1: وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، سقط عدد من الجرحى بحالة خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء إصابتهم بمسيرة مفخخة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من سكان مسكاف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم وعدم مغادرتها.
0: من ناحيته، أعلن حزب الله أنه قصف قوة مدرعة حاولت التقدم من البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد، وأعلن استهداف عربة إسرائيلية في محيط بلدة زوطر الشرقية وقوة إسرائيلية في مبنى ببلدة القنطرة جنوب لبنان، وأنه قصف بالصواريخ موقعا مستحدثا في مارون الراس جنوب لبنان أيضا.
1: وبعد انذار الجيش الاسرائيلي سور بالاخلاء، وجه مطار ناتسور الارثوذكس المتروبوليت الياس الكفوري والكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر والموارنة شرب العبدالله نداء الى الرؤساء العماد جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام والمجتمع الدولي والهيئات الأممية والإنسانية، دعوا فيه الى العمل لحماية السكان المدنيين وتجنيب حي الحارة القديمة في سور كأس الدمار والمآسي الإنسانية، والعمل على وقف إطلاق النار في كل الجبهات.
0: حزب الله المحظور ادعى أن الرد الصاروخي الإيراني كان دفاعا عن شعبنا اللبناني، وهو رسالة التزام تجاه لبنان، معتبرا أن موقف إيران يستحق من السلطة الشكر وليس التنكر والإساءات المتعمدة استجابا لإملاءات خارجية، ودعا السلطة إلى اغتنام الفرصة وتصحيح العلاقة معها كما جاء في بيان الحزب.
1: صواريخ حزب الله تستهدف القرى اللبنانية لا الإسرائيلية. ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: أثار سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في بعض القرى المسيحية تساؤلات حول ما إذا كان الأمر ناتجا عن خطأ في التصويب أم أنه يدخل في إطار المخاطر الناجمة عن وجود مخازن أسلحة ومنصات إطلاق قرب المناطق السكنية. وفي هذا السياق أوضح الخبير العسكري العميد سعيد القزح أن طريقة تخزين الأسلحة من قبل حزب الله ونشرها تجعل بعض المواقع أهدافا عسكرية مشروعة، وقال للبنان الحر:
4: عسكريا من المعروف أن صواريخ الجراد من عيار 122 ملمتر والكاتيوشا من عيار 107 ملمتر هي صواريخ غير دقيقة تستعمل لقصف هدف بقعي وليس هدف نقطي، لأنه مساحة التبدد عند المأسر تبلغ بحدود 1 كيلومتر مربع لرجمة صواريخ جراد من عيار 122 ملمتر. بالإضافة إلى المزاحف اللي عم بيستعملها المسلحين بالجنوب، هي أغلبيتها صناعة محلية ولن تكون بدقة الرجمات الروسية الصنع الأصلية. أيضا مسألة تخزين الصواريخ والرطوبة التي من الممكن أن تكون قد وصلت إلى الحشوة الدافعة، مما يجعل اشتعال هذه الحشوات أثناء الطيران يتوقف، تقع الصواريخ بمدايات أقل من المدى المخطط له. البلدات التي تسقط فيها هذه الصواريخ تبعد بحدود 4 إلى 5 كيلومتر عن الخط الأزرق، يعني إما أن يكون هناك أهداف عسكرية بالقرب من هذه البلدات ويتم الخطأ بالإصابة، أو هناك تساؤلات أخرى مشروعة عن تكرار هذه الحوادث في مرجعيون ودبل وعين إبل وغيرها من القرى الحدودية.
3: بين الخطأ والقصد، بعض صواريخ من يدعي المقاومة يستهدف رميش والإليعة وعين إبل قبل كريات شمونة وتل أبيب.
0: من ناحيتها، اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن إيران ولبنان دولتان مستقلتان ولا تعمل أي منهما كوكيل للأخرى.
1: أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل الموفد الأمريكي إلى سوريا توم براك وبحث معه أوضاع لبنان وسوريا والعراق، وأكد ماكرون لبراك دعم فرنسا لجهود حصر السلاح في لبنان والعراق.
0: الخارجية البريطانية اعتبرت أن حزب الله برعاية إيرانية يجر لبنان إلى حرب لا يريدها الشعب، وعليه إنهاء هجماته ونزع سلاحه.
1: في بعبدة اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من السفير سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية وتحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الحالي. رئيس الجمهورية وأمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي شدد على أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة. وأوضح أنه من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله للمحافظة على الاستقرار.
0: السفير البابوي أكد للرئيس عون اهتمام قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون 14 بالوضع في لبنان ومتابعته لما يجري على الساحة اللبنانية من تطورات، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة. وفي ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي توجه إليهم الرئيس عون بالتهنئة، مؤكدا أن الدولة التي نسعى إليها هي دولة يسود فيها القانون وتنعدم فيها الدول وتحترم فيها حقوق المواطن وتكون فيها قوى الأمن الداخلي درعه الحصين وملاذه الآمن.
1: في إسلام أباد بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وفي بيان أكد الجيش الباكستاني أن القائدين بحثا قضايا ذات اهتمام مشترك والبيئة الأمنية الإقليمية والتعاون الدفاعي.
0: التقى السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.
1: كشف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي في حديث للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر عن أن ضابطا أو ضباطا من الحرس الثوري كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية لبنانية، وبعد مقتلهم نعتهم إيران على أنهم جنرالات من الحرس الثوري.
5: بيّن ببعض التقارير يلي وصلت للأمم المتحدة من قبل وزارة الخارجية أنه اليوم نكتشف أنه في مئات من عناصر الحرس الثوري الإيراني الموجودين على الأراضي اللبنانية، وأكيد مثل ما عرفت بعد ما سموهم دبلوماسيين وقتلتهم إسرائيل طلعوا جنرالية بالحرس الثوري الإيراني نعيون هيك بإيران، عدا أنه تبين أنه انعطى باسبورات لبنانية لقسم كبير من هالإيرانيين الموجودين هون وعرف هلا وينني. بالإضافة إله كمان مثل ما عرفنا إنه في 150-200 مسجل دبلوماسي على السفارة الإيرانية للأسف من قبل الحكومات والوزارات السابقة، واليوم عم بيسأل وزير الخارجية خي منين هول شو بيعملوا، ليش في عنا نحن أنجأ عنا علاقات مع إيران، شو عم بيعملوا 150-200 دبلوماسي مسجلين لحد هلا ما إجي جواب مع إنه طلب مرتين القائم بالأعمال هول منني، وهول أكيد حرس ثوري يعني. وعم بيبين كمان برجع بقول أكتر وأكتر أنه من تقارير مختلفة أنه الوجود الإيراني العسكري مثل بلبنان هو أكبر بكتير مما كنا متصورين.
0: من مجلس النواب قال النائب جورج عدوان إن الوطن يمر بمرحلة صعبة تستدعي التصرف بأسس وطنية قانونية ودستورية. أضاف من يعارض حصرية قرار الحرب والسلم يكون معارضا للدولة.
6: ما فينا نقدر معارض الدولة ونبقى مواطنين، وإلا ما بيعود فيه لا مفهوم دولة ولا مفهوم كيان ولا مفهوم وطن. من هالمنطلقات اليوم، ولأنه من يمثل الدولة في التفاوض هو رئيس الجمهورية، ومن يضع القرارات التنفيذية هو رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، هن قرار واضح بدهم يمشوا بمسار يستعيد لبنان قراره. أمضينا عشرات السنوات القرار اللبناني منه بإيد الدولة اللبنانية، اليوم جاي رئيس جمهورية وجاي حكومة ورئيس حكومة عم يستعيدوا قرار الدولة اللبنانية، قرارها بالتفاوض، قرارها بالحرب والسلم، قرارها بشو بتقبل شو ما بتقبل، قرارها بنشر جيشها، قرارها بالسيطرة على كل أراضيها، بدنا نعرف انه هذا القرار هو قرار الدولة ومن يخرج عليه يكون خارجا عن القانون. هيدا يلي لازم يكون واضح. وانا بالمناسبة بدي سمن مواقف رئيس الجمهورية باخر مقابلتين يلي بيقول فيهم انه اللبنانيين هن بيعرفوا مصلحة لبنان، ويلي بيقول فيهم انه هو بيقرر عن مصلحة لبنان لانه هو رئيس المسؤول عن التفاوض وهو يلي على رأس المؤسسات الدستورية. وكذلك بدي سمن موقف رئيس الحكومة والحكومة بهذا الاتجاه، وبدي اتمنى على كل اللبنانيين انه يأمنوا كل الدعم لرئيس الجمهورية وللحكومة لحتى نسير بمسار يعطي لبنان مصلحته أولا. نحن مش مسؤولين عن مصلحة أي حدا غير لبنان وغير اللبنانيين.
1: شددت النائب ستريدا جعجع على ضرورة مواكبة الدولة للمزارعين ولا سيما في المناطق الجبلية، وأكدت بعد لقائها في معراب وزير الزراعة نزار هاني أهمية تكثيف التعاون بين وزارة الزراعة والبلديات والجهات المعنية لفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج الزراعي وتعزيز فرص تصديره. من جهته أكد هاني حرص الوزارة على متابعة الملف والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم المزارعين وتسهيل عملية تسويق الإنتاج بما يساهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز استدامته. وشدد المجتمعون على ضرورة مواصلة التنسيق واتخاذ الخطوات لدعم المزارعين وتعزيز صمود المزارعين وتمسكهم بأرضهم بما يحفظ استمرارية القطاع كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد في قضاء بشري.
0: من بيروت إلى جامعات العالم، هل تعرقل الحرب أحلام التلامذة؟ سيمونة حتشيتي.
7: في ظل استمرار تداعيات الحرب وما رافقها من تأخير في العام الدراسي، يزداد الجدل حول مصير امتحانات الشهادات الرسمية وأمكان إلغائها أو تعديل مواعيدها. وبينما يترقب التلاميذ القرار النهائي، تبرز هواجس إضافية لدى من هم في الصفوف النهائية الذين يستعدون لمتابعة دراستهم الجامعية في الخارج، لا سيما أولئك الذين حصلوا على منح جامعية أو مواعيد تسجيل محددة لا تحتمل التأجيل. في هذا السياق استوضحنا المسألة من عضو لجنة التربية النائب أنطوان حبشي.
8: القرار عن إلغاء الامتحانات بعد ما حسم بدون أدنى شك في كتير أسئلة عند لجنة التربية يلي بدها تطرحهم على الوزيرة. منشان هيك الخميس رح يكون في لقاء بمجلس النواب لمعالي الوزيرة مع اللجنة النيابية يلي على أساسه الوزيرة تقدر تفهم هواجس كل النواب انطلاعا من الوضع الحالي وانطلاعا من كل اللي عم بيصير وانطلاعا من اللي مرقت فيه هيدي السنة. القرار مش عند مجلس النواب، هيدا قرار إجرائي عند وزيرة التربية ومجلس الوزراء اللي بيقرروا إذا في امتحانات أو ما في. في حال ما كان في امتحانات حكما إفادات مرفوضة لأنه هيدا شيء منه مقبول، وبالتالي مطلوب من الوزيرة أنه هي تقدر تلاقي الحل وتشوف شو البديل للامتحانات، يعني نكون عن حافظ على الحد الأدنى من المستوى التربوي. لقاء نهار الخميس هو لا يحسم هالموضوع.
7: ويبقى مصير هؤلاء التلامذة مرتبطا بالقرارات التي ستتخذها الجهات الرسمية هذا الخميس، وسط مطالب بإيجاد حلول تضمن عدم ضياع فرصهم التعليمية أو خسارة المنح التي حصلوا عليها.
0: بسبب تفشي إيبولا أعلن الأمن العام وقف العمل بمنح سمات الدخول إلى لبنان عمل أو زيارة لرعاية دولتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
1: أصدر رئيس مجلس الوزراء مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة رأس السنة الهجرية الثلاثاء المقبل 16 من حزيران.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من الكارنتينا في اتجاه الدورة حتى نهر الموت، وأيضا من أنفاق المطار في اتجاه خلدي، وكذلك على الطريق الدولية من الويزي في اتجاه الجمهور. وحركة المرور كثيفة أيضا على أوتوستراد زوك مكايل في اتجاه جوني وصولا إلى غزير، وحركة المرور كثيفة على الواجهة البحرية الروشي في اتجاه المنارة.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
7: في وقت أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران مستمرة وقد تكون لدينا فكرة أوضح خلال يوم أو يومين. جددت إيران تحذيراتها من تكرار أي اعتداء عليها مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد. وقال قائد القوى البرية للجيش الإيراني أيدينا على الزناد ونحن على استعداد للرد الحاسم على أي نوع من أنواع التهديدات المحتملة. في المقابل أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش مستعد لتوجيه ضربة أخرى قاسية وعميقة لإيران إذا لزم الأمر، وأن الضربة التي نفذناها كانت تمهيدا لضربة أشد وأوسع بكثير، وأن المحاولة الإيرانية لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل. واليوم كشف مصدر باكستاني أن إسلام أباد تدفع باتجاه التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الحالي. وعن سقوط مروحية من طراز أباتشي في البحر في مضيق هرمز أمس، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تحقق لمعرفة إن كان إطلاق نار إيراني تسبب بسقوط المروحية. في شأن آخر، أعلنت بريطانيا بالاشتراك مع وزراء خارجية أستراليا، كندا، فرنسا، النرويج عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. بعد اجتماعات في القاهرة بين فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، لفت مسؤول فلسطيني مطلع أن الوسطاء وحماس اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة التي تمتلكها الفصائل في قطاع غزة.
9: هزة أرضية قوية في فلوريدا مقر إقامة منتخب إنجلترا، وأخبار أخرى عن بطولة كأس العالم في ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
10: ضوء على المونديال. واجهت بعثة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم تجربة مريرة بمقر إقامتها بولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما تعرضت المنطقة لهزة أرضية قوية بلغت قوتها 6.1 على مقياس ريختر، وهي الأقوى اللي بتشهدها المنطقة من نحو 150 سنة. وأفادت التقارير أنه اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني حسوا بالارتدادات والاهتزازات بشكل واضح داخل غرفهم بالفندق من دون أن تسجل أي إصابات أو أضرار مادية بمرافق المعسكر الإنجليزي. اتغلب منتخب إسبانيا على البيرو 3-1 بمباراة ودية بالمكسيك ضمن استعداداته لكأس العالم، مع غياب نجمه لامين يامال عن صفوفه واللي ما زال عم بيتعافى من الإصابة. بدوره فاز المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم وديا على منتخب إيرلندا الشمالية بالنتيجة نفسها 3-1. سادت حالة من القلق معسكر منتخب المغرب بعد الإصابة اللي تعرض لها اللاعبين الأساسيين عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي، اللي يمكن يغيبوا عن مباراة المنتخب الافتتاحية بكأس العالم قدام البرازيل الأحد المقبل. وأصيب اللاعبين خلال المباراة الودية الأحد الماضي بين منتخبي المغرب والنرويج واللي انتهت بالتعادل 1-1.
2: RLL Weather Report.

0: الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
1: ختاما إعادة للعناوين. التصعيد على حاله، إنذار لسور والحي المسيحي ونداء من المطارنة. إسرائيل تقتل متسللا بزي حزب الله، والحزب يدعو السلطة اللبنانية للاستفادة من الدعم الإيراني. عون يطلع من كرم على أجواء المفاوضات، نسعى لدولة تنعدم فيها الدويلات. زامير مستعدون لتوجيه ضربة أشد وأوسع لإيران إذا لزم الأمر.
0: شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل ماريانو داود.
1: رحمة، وإلى اللقاء.

0: يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أكتاف الأفندي جونيور. طبيا وصحيا يملك الإنسان كتفين. في السياسة يملك بعض السياسيين أكثر من كتف، ويمكن إحصاء أن كل واحد منهم يملك 4 أكتاف على الأقل. أما السبب في ذلك فيعود إلى حاجتهم إلى تغيير كتف من أكتافهم لكثرة ما ينقل البندقية من كتف إلى كتف، حيث أن كتفين لا تكفيهم. مثل فاقع على أصحاب الأكتاف المتعددة أفندي جونيور الذي أذهل اللبنانيين أول من أمس الأحد بسرعة تقلبه بشكل قياسي. فيصل قرامي لمن خانته الذاكرة سمي وزيرا من حصة حزب الله، فجاءت الحكومة التي كان فيها وزيرا من 5 وزراء شيعة في مقابل 7 وزراء سنة، والسبب في ذلك أن حزب الله أهداه حقيبة من حصته. ولأن فيصل أفندي كتلة وفاء فقد نزل من قارب حزب الله، وكان أول موقف اتخذه هو مهاجمة إيران، وكل ذلك تحت أعين حلفاء حزب الله الجالسين أمامه. حزب الله لا يخطئ فقط في التقديرات العسكرية، بل على ما يبدو يخطئ في انتقاء حلفائه الذين نزلوا تباعا من سفينته، وفي مقدمهم الأفندي جونيور. حزب الله خسر سرايا المقاومة، وبعد ذلك خسر سرايا الحلفاء. هل يتعلم الدرس أم يحتاج إلى صفعة أخرى مشابهة لصفعة الأفندي جونيور ليكتشف أن الأخطاء في الحسابات السياسية تقود إلى الهزيمة أيضا، تماما كالأخطاء في الحسابات العسكرية؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: بيير شماس، ناجي يوسف عبد الساتر، طانيوس شاهين إيانو، الياس جوزيف داود.
1: ارتفعوا كالأرث.

يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عدمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي،

0: عية واحدة لراع واحد أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب مانويل يونس.
1: يسوع هو وعم يحكي مع تلاميذه بيقول لهم إنه في إشياء كتير بدي إلكن إياها لكن ما رح تقدروا تفهموها، وهيدا شيء كمان موجه لإلنا اليوم. يعني في إشياء كتير بتحدث معنا، في إشياء كتير قوية هيك بتشد على كاهلنا، بتحملنا، بتفزعنا، أوقات بتوصلنا لمراحل يأس. ممكن كل واحد منكم بيفهم اللي عم قوله، خصوصي اللي عم نقطع فيه، لكن بيقلنا بس يجي الروح القدس، وهون كتير مهم نسمع يجي الروح القدس، مجيء البارك ليه. يعني كانوا الرسل كمان ناطرين، كانوا الرسل منتظرين مع مريم بالعلية، كانوا الرسل عم بيصلوا، عم يجتهدوا يطلعوا من فزعهم. مش قصة انه سحر بيجي عليهم لعندهم الروح القدس وهن ما عم يفتحوا له مجال. مشان هيك بهالثلاثة المبارك منقله للرب ساعدنا لنفتح قلوبنا لتعليمك، لنقدر نفهم الصعوبات ونقدر ننمي الخير. إله المجد إلى الأبد، أمين.

0: مساء الخير. الوضع في المنطقة الحدودية مقلق وخطر، فإسرائيل أعلنت عن تسلل مهاجم يرتدي زيا عسكريا لحزب الله إلى داخل أراضيها، وفي معظم أرجاء الجنوب غارات واستهدافات وقصف وأحزمة نار ونسف منازل. لكن التطور الأخطر تمثل في توجيه أفيقاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية، وذلك لإخلاء المنازل فورا والانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني. التصعيد الميداني الإسرائيلي تزامن مع تأكيد رئيس الأركان إيال زمير أن تل أبيب ستواصل عملياتها في لبنان وستزيد من إلحاق الضرر بحزب الله. كلها مؤشرات خطيرة تؤكد أن الوضع في الجنوب سيبقى في دائرة التفجر، وأن العمليات العسكرية فيه ستتوسع وتتمدد. أما بالنسبة إلى بيروت، فأن المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت، ولو من دون أن يحوز الهجوم موافقة سياسية. وهذا يعني أن الجنوب صار متروكا لقدره الأسود في ظل معادلة وافق عليها حزب الله ضمنا ولو أنه يدعي العكس. وفي الإطار لفت مقاله رئيس مجلس النواب نبيه بري إذ أعلن تمسكه بوقف إطلاق نار كامل شامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط حتى لو جاء من بنغلاديش. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا فتح حزب الله حرب إسناد إيران والثأر للخامنئي؟ هل يقبل بوقف لإطلاق النار غير مشروط بعدما أضحى الجنوب ضحية الخراب والدمار والتهجير والقتل؟ البداية مع حديث حصري للسفير الأمريكي ميشيل عيسى للأم تي في، وفيه يكشف الجواب التفاوضي لبري وأن واشنطن تحضر طرحا مكتوبا.
1: عطاني الرد، هو منشوف بعدين.
2: بري عطاني الجواب، قالها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إثر مغادرته الاثنين عين التيني، ليتابع جولته الثلاثاء على عدد من السياسيين ومنهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي التقاه في مكتبه في المجلس ليبحثا ملف المفاوضات وكيفية وقف الاعتداءات وإنهاء الحرب. ومن مجلس النواب كشف عيسى للأم تي في جواب بري واضعا النقاط على حروف مسار التفاوض.
3: قلت انه جبت الجواب من الرئيس بري بالامس، شو هو جوابه؟ قبل بالبايلوت زون؟
1: البايلوت زون اكيد مقبول منه، يعني انه مين ما بده يقبل بالبايلوت زون.
3: الرئيس بري طلع علنا المقابله، قال مش قبلين فيها.
1: لا مش هذه المقابله، ليه؟ لا بس نحن بالنسبه له فيش بده توضيح كان رئيس بري، نحن عم نوضح له هي، لانه مش فهمانين شو هي كانت البايلوت زون. هن كانوا فاكرين انه البايلوت زون يعني انه بيجي العسكري وبياخذه كانه بتصفي بافر زون. بايلوت زون غير بافر زون، بايلوت زون يعني معناتها العالم ترجع على الضياع تبعيتها، العالم فيها تعيش، ما فيش ضرب من الإسرائيلية، اللبنيز أرم فورس يعني العسكر بيكون هونيك وهن بيأمنوا الحماية، وبذات الوقت بيكون عم بينطفوا إذا في شيء يعني يعني باقي سلاح ولا ما سلاح. هيدي بتبلش بمنطقة وإذا زبطت بتصير نتنقل من منطقة للتانية زون ولا زون حتى يخلص كل الجنوب. يعني
3: قبل الرئيس بري بهذا الطرح؟
1: هلا هو بده نحن انه نحن شرحنا له هيك بدنا نكتبها حتى يشوفها هو مزبوطه وساعتها قال لي بيقبل. بس انتم بتعرفوا الرئيس بري كل يوم بيلاقي لك حل شغله جديده.
3: يعني هو اليوم مكلف من حزب الله، يعني اذا هو قال اوكي يعني الحزب ماشي.
1: يا انت عم تقولي لي هيك، انا ما بعرف. يعني نحن بنعرف انه هو بيحكي باسم الحزب، بس ايام بيطلع نشرة من عنده شيء ومساج من من من الحزب شيء تاني كمان. يعني ما هني بيقولوا بيحكوا مع بعض وبيقرروا مين بيقول شمال ومين بيروح يمين.
3: انتوا داعمين مين، رئيس جمهورية او رئيس بري؟
1: داعمين داعمين نحن لبنان كله، نحن بدنا كل لبنان يكون معنا.
2: هذا وعلمت الام تي في انه بعد خروجه من المجلس تابع عيسى لقاءاته خارج الاعلام مع قناة التواصل مع بري لمناقشة الطرح المكتوب وتقديم الإيضاحات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية وبري قبل اجتماع 22 حزيران في واشنطن.
4: توازيا، واشنطن تعتبر أن الفرصة متاحة راهنا لإعادة تشكيل الواقع الأمني والسياسي في لبنان. فماذا عن كواليس النقاش داخل أروقة القرار في واشنطن؟ الزميل أنتوني مرشاء ينقل لنا أجواء واشنطن مباشرة. إذا أنتوني، كيف تنظر واشنطن إلى الستاتيكو الراهن في لبنان، وهل تسعى لإعادة تشكيله؟
5: رالف، بالكواليس يدور النقاش حول استغلال اللحظة الحالية لتغيير الواقع الأمني والسياسي في لبنان. هنالك قناعة متزايدة لدى مسؤولين وجمهوريين ومراكز أبحاث قريبة من الإدارة الأمريكية بأن حزب الله خرج أضعف من أي وقت مضى، وأن الفرصة أصبحت متاحة لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. الزاوية الثانية أيضا رالف هنا أن واشنطن لا تريد أن ترى لبنان يعود إلى دورة هدنة ثم إعادة تسلح ثم حرب، لذلك يتركز الحديث على آليات تمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، وليس فقط وقف العمليات العسكرية الحالية. أما الزاوية الثالثة فهو القلق الأمريكي من الفراغ. داخل بعض الدوائر الأمريكية هنالك سؤال أساسي: إذا تراجع نفوذ حزب الله، هل الدولة اللبنانية جاهزة لملء الفراغ؟ لذلك يترافق الحديث عن نزع السلاح مع حديث موازن عن دعم وتدريب للجيش اللبناني ودعم أيضا المؤسسات الرسمية. وهنالك أيضا بعد اقتصادي بدأ يظهر أيضا في واشنطن. بعض الأصوات الجمهورية تعتبر أنه أي دعم مالي أو إعادة إعمار مستقبلية للبنان يجب أن تكون مرتبطة بإصلاحات فعلية وتعزيز سلطة الدولة ومنع عودة نفوذ إيران عبر المؤسسات اللبنانية. إذن هول هنرال في الجوانب الثلاثة التي تدور أحاديثها اليوم بواشنطن وتحديدا بأروقة البيت الأبيض.
4: شكرا لك أنتوني مرشاء.
0: في هذا الوقت جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس جوزيف عون وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه. هذا وأطلع رئيس الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن السفير سيمون كرم رئيس الجمهورية على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والتحضيرات للجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الحالي. وخلال استقباله وفدا من النواب الفرنسيين والأوروبيين في قصر بعبدة، دعا عون إلى تعزيز الدعم الأوروبي للبنان، مؤكدا أن لبنان لعب دورا أساسيا

0: النواب نبيه بري تمسكه بوقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، مضيفا أنه بعد ذلك نتحدث عن الانسحاب بتوازي للجيش الإسرائيلي والحزب من جنوب نهر الليطاني. بري وفي حديث صحفي شدد على رفضه للمناطق التجريبية وما هو مقبول فقط انسحاب إسرائيل ودخول الجيش اللبناني بتوازي مع عودة النازحين، وأضاف لو أجينا وقف إطلاق النار من أي دولة أنا ماشي حتى لو كان من بنغلاديش.
1: ميدانيا الجيش الإسرائيلي يهجر سكان مدينة صور بالكامل بما فيها الحارة المسيحية وعمليات برية في القطاع الأوسط بالقرب من تبنين وعملية تسلل إلى إسرائيل من جنوب لبنان. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبح إبلاوي. تفاصيل معك صبح.
2: تفضل. شكرا ديانا. مساء الخير رالف.
3: مساء الخير.
2: 100 يوم مرت على هذه الجولة ضمن الحرب المستمرة منذ 976 يوما. العمليات العسكرية في جنوب لبنان متواصلة خصوصا في مدينة صور ومحيط النبطية. وننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية المباشرة اللافت في هذا اليوم. نبدأ من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هذه الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هنا المناطق اللبنانية المحتلة دائما هي باللون البنفسجي. هذه الإشارات الحمراء هي لاشتباكات حصلت مع عنصر من حزب الله تمكن من التسلل إلى داخل إسرائيل بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي. وطبعا هذه العملية ستشكل نقطة تحول، لأن إسرائيل قالت أي صاروخ أو أي عملية داخل الأراضي الإسرائيلية سترد عليها بقصف للضاحية الجنوبية لبيروت. منذ بعض الوقت انطلق صاروخ نحو كريات شمونة. أما في القطاع الأوسط هنا حيث هذه الإشارات أيضا بالاشتباكات، تحصل الاشتباكات بالقرب من بلدة تبنين، بيت يحون، كونين، تبنين. تبنين هي مسقط رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي إسرائيل تحاول إعادة الشريط الحدودي لما كان عليه قبل العام 2000. ونلاحظ أن اللون البنفسجي تمدد بشكل كبير. ننتقل إلى خريطة التهجير. الجيش الإسرائيلي طلب من سكان مدينة صور بالكامل ومخيماتها الخروج نحو شمال نهر الزهراني. وحتى الحارة المسيحية هنا في صور أيضا طلب منهم الجيش الإسرائيلي الإخلاء. بحسب نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين قال للإم تي في أن حوالي 15,000 شخص كانوا ما زالوا في صور قبل طلب الإخلاء. ننتقل إلى الطيران الحربي الإسرائيلي الذي لم يغادر سماء الجنوب، وهذه اللقطات من داخل الحارة المسيحية في صور وأيضا الأحياء القديمة في صور. الناس نزحت بشكل سريع إلى مناطق أكثر أمنا بعدما بقيت في صور حوالي 967 يوما. أما فيما يخص الطيران الحربي الإسرائيلي فقد شن سلسلة من الغارات تخطت 70 غارة وأدت إلى سقوط في حي المساكن الشعبية في صور فقط 8 ضحايا و 28 جريحا. وارتفع أعداد الضحايا وأيضا الجرحى في لبنان إلى أكثر من 15,000 علما أن 3 سيارات ودراجات نارية استهدفت اليوم. منذ بعض الوقت أيضا استهدفت غارة منزل الوزير السابق محمود قماطي في سجد، لكن الغارة طبعا لم يكن هو داخل المنزل، المنزل هو منزل البلدة البعيدة. واليوم وصلت الغارات أيضا إلى سلسلة لبنان الغربية بالقرب من نيحة. طبعا الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة وهي استهدفت أيضا أحد القادة الكبار في حزب الله اليوم في بلدة انصارية. هذا كل شيء.
1: شكرا لك صبحي. من قرى الحافة الأمامية رؤساء بلديات عين إبل، دبل، ورميش يناشدون عون وسلام عبر الام تي في. نريد أن يستمر التواصل مع الداخل اللبناني وأن تبقى مرجعيتنا الشرعية، لكن هل هي تريدنا؟ تقرير ماريان زوين.
4: بدي وجه من عين إبل نداء لفخامة الرئيس ودولة الرئيس.
5: بنوجه صرخة لفخامة رئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
6: نحن عم نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء انه يتأمن ممر آمن.
7: الصرخة ترفع مرة جديدة من عين إبل، دبل، ورميش. المناشدة واضحة، هي من أهالي صمدوا في أرضهم واختاروا السلام والشرعية اللبنانية، لكن هؤلاء يسألون.
6: نحن متمسكين بالشرعية اللبنانية، فأنتوا إذا تخليتوا عنا قولوا لنا شو مصيرنا. نحن بهمنا نضل تواصلنا مع الداخل اللبناني، مع العاصمة بيروت، مع المؤسسات الدولة اللبنانية، بس ما فيها كمان مؤسسات الدولة اللبنانية تتركنا لوحدنا لمصيرنا.
7: المساعدات تصل إلى تلك البلدات لكن ليس بشكل منتظم، ونحو 11 ألف مواطن في هذه القرى بدأوا يفتقدون لحاجات أساسية.
4: نحن صرنا 15 يوم ما وصل لعنا ولا كونفوا، ما عنا شيء بتكاكيننا، نحن بنزين ومزوت معاش عنا، امبارح نزل عنا أزيف بعينبل، صار عنا إصابة، ما في مستشفى، أخذناها على مستوصف. بس نحن حابين نعرف نحن كمواطنين لبنانيين أنتوا قادرين تحمونا؟
7: في الحالات الطارئة لا يقتصر التحدي على نقل المريض فحسب، بل على الحصول على الإذن بالعبور، فطلب الإخلاء يبدأ من مركز الصليب الأحمر وينتقل إلى غرفة العمليات، ثم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف التي تتولى طلب الموافقة من الجهة المعنية وفق المنطقة، سواء عبر اليونيفل أو لجنة الميكانيزم أو مباشرة من إسرائيل. أما الرد بالموافقة أو الرفض فيسلك المسار نفسه عودة إلى نقطة الانطلاق، ما يجعل كل دقيقة انتظار ثمينة في سباق مع الوقت.
5: المريض يقعد 3-4 أيام بالبيت، يعني عم نناشد إذا بدك الكرة الأرضية كلها تنقدر نطلعهم، إذا يقدر يخدم الصليب الأحمر يأخذوا كليرنس ليروحوا على بيروت.
7: في هذا السياق علمت الام تي في أن المسعى الذي حكي عنه في مفاوضات واشنطن كان يشمل الحرص على التواصل مع القرى الحدودية، كونه يلحظ إضافة إلى وقف إطلاق النار الشامل والمناطق التجريبية ما عرف بالمناطق المحظورة عن أي أعمال عنفية، وفي هذا البند بالتحديد مقصود فتح مجال للتواصل مع تلك القرى، إلا أن عرقلة الاتفاق بسبب إملاءات الحرس الثوري الإيراني أخرت كل شيء. وبانتظار جولة المفاوضات في أسبوع 22 حزيران، الأهالي حتى هذه اللحظة متركون لمصيرهم وهم يكررون الصرخة نفسها.
5: شو مصيرنا هونيك؟ يعني شو بدنا اياه نضل؟
4: تقولوا لنا شو لازم نعمل، لأنه بهالطريقة نحن ما حنقدر نكفي، مش عارفين لوين بدنا نروح.
6: بصراحة ما عم نلاقي أي تجاوب بخصوص هالنداءات اللي عم نطلقها.
0: تقييم دولي للأضرار والخسائر في الأبنية والأحياء السكنية بفعل الغارات الإسرائيلية، فما هي الأرقام الأخيرة؟ الجواب مباشرة من الاستوديو مع زميلة رنين إدريس، تفضل.
1: خسائر الحرب الإسرائيلية على لبنان تنشر من جديد بعد تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة الإمائي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية والجيش اللبناني وعدد من الجهات المختصة. تقييم الأضرار على مستوى الأبنية والأحياء السكنية في بيروت وجبل لبنان اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي وتحليل صور الأقمار الصناعية، فضلا عن المسوحات الميدانية. وعندما نتحدث عن جبل لبنان يعني الشقق أو الاستهدافات التي نفذت في بعض المناطق خارج الضاحية الجنوبية. النتائج أظهرت أن قيمة الأضرار المباشرة في المباني تجاوزت 365 مليون دولار، فيما قدر حجم الركام الناتج من الدمار بأكثر من 648 ألف متر مكعب. وعلى مستوى الأبنية أحصى التقرير 146 مبنى مدمرا بالكامل في مقابل 264 مبنى تعرض لأضرار جزئية. أما فيما يخص الشقق السكنية فقد أظهرت النتائج 3168 وحدة سكنية مدمرة كليا، في حين تضررت 4437 وحدة سكنية بشكل جزئي. الأضرار تركزت بشكل أساسي في هذه المناطق تحديدا في الشياح برج البراجن الليلكي الحدث وأيضا الشويفات العمروسية، حيث طلقت هذه المناطق العدد الأكبر من الغارات الإسرائيلية. كل هذه الخسائر سجلت من دون حساب الخسائر الحقيقية التي طالت الجنوب البقاع الغربي وبعلبك، فعندها ستكون الكارثة أكبر مع انجلاء الصورة في حال تم التوصل لاتفاق كامل لإطلاق النار وإجراء المسح الميداني الأوسع.
0: شكراً.
1: الام تي في تستطلع آراء النواب بشأن البايلوت زون، التفاصيل مع جويس هاي. إيه
3: ما رأيكم بالطرح الأمريكي المتعلق بالبايلوت زون والذي يسوقه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى؟ بهذا السؤال توجهنا إلى عدد من النواب في البرلمان، وهكذا تفاوتت الأجوبة.
8: أنا ما سمعت؟
3: طيب اقترح بايلوت زون.
8: عيني، نحن مع انسحاب شامل وكامل للعدو الإسرائيلي من كل الأراضي.
3: وهذا بيؤدي للانسحاب الكامل.
8: هذا حكي.

0: أول شيء كل إنسان فيكون عنده رأيه، وأكيد رئيس بري عنده حيثيته، ولكن هذا الموضوع دستوريا يد رئيس الجمهورية.
1: قادة رأي عام كبار عظام من ريمون إدي لميشيل شيحة لشارل مالك، تذكروا كمال جنبلاط، يتذكروا معروف سعد، يتذكروا كل هؤلاء القادة الكبار اللي حددوا موقفهم من هذا الكيان.
2: شو قصدك انه رئيس جمهورية ليس من اولئك الرجالات؟
1: لا انا عم بحكي
2: كمان بدك مع حملة ذاكرة. التخوين ولرئيس جمهورية
1: حدا. انا ما بقبل بالتخوين المتبادل.
3: انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من كل شبر من الأرض المحتلة، ما في لا خط أصفر ولا خط أحمر، ورجوع كل النازحين ووقف أعمال العدائية كلها.
2: بس هيدا
3: هذا موقف دولة الرئيس بري اللي بيعبر عن موقفنا الطويل.
2: يعني أنتم ضد رئيس جمهورية مع رئيس بري؟
3: ما ما ما هذا الحكي ما بيصير، هيك مش هيك بيصير الأمور.
2: لماذا هذه الحملة التخوينية على رئيس جمهورية؟
3: ما حدا خون حدا.
2: السيد محمود قماطي بيقول انه يلي بده ينزع سلاح المقاومه سننزع روحه، والرئيس الجمهورية عم يحكي عن نزع السلاح.
3: طبيعي هلا الرئيس، هلا الطبيعي وقت عم بيصير يجي الاسرائيلي بده ينزع سلاحنا اكيد بده ينزع له روحه.
2: الرئيس الجمهورية عم بيطالب بنزع السلاح، وقال من يطالب بنزع سلاح سننزع روحه، هذا مش تهديد؟
3: خلينا نكون الامور هيك، مش الامور ما بتتناقش هيك بهالطريقه هيدي، وهلا الامور هيدي ما بتتعالج هيك. لا لا لا.
2: وفيما أجاب أحد نواب حزب الله عن سؤالنا، هكذا تهرب نائب آخر من الحزب من الجواب. شو رأيك بطرح سفير الأمريكي ميشيل عيسى؟
4: أنتو شو رأيكم؟
2: لا احنا بدنا رأيك إلا، ما في رأي؟ لكن الحقيقة أتت من فم النائب جميل السيد وهو يدور في فلك حزب الله، فشهد شاهد من أهله.
5: رأي شو بدك رأي؟
6: إقليميا يبدو أن التصعيد الأخير ليس المواجهة الأخيرة بين تل أبيب وطهران رغم تحذيرات ترامب لنتنياهو، والرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده سترد على إسقاط إيران مروحية أباتشي فوق مضيق هرمز. تقرير أورور كرم.
7: يمكن القول إن الأمور هدأت نسبيا في المنطقة بعدما اتفقت كل من إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار، فالتصعيد بين الطرفين مفرمل أمريكيا، إلا أن رئيس الأركان الإسرائيلي أشار إلى أن الهجوم الأخير على إيران كان تمهيدا لضربة أقوى وأشد. تصريح رئيس الأركان هذا يأتي رغم تحذير ترامب لنتنياهو عندما قال له: يا بيبي عليك أن تحذر، وإلا ستجد نفسك وحيدا في القريب العاجل، بحسب ما قاله لموقع أكسوس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة.
8: That will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And that the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. We're very close to having a very, very good, strong, powerful deal.
7: بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه بإمكان واشنطن عقد تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية، قد يعجب ذلك إسرائيل وقد لا يعجبها، لكن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وواشنطن ستواصل السعي لتحقيق هذا الهدف. وفي رسالة نشرها على قناته في تطبيق تليجرام قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف: ستحول طهران الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى للعدو. وأضاف إن تصريحات ترامب بشأن مذكرة تفاهم تتناقض مع بنود تم الاتفاق عليها. ميدانيا كشفت نيويورك تايمز أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز، وتم إنقاذ الطاقم المكون من فردين بسلام، خبر أكده الجيش الأمريكي لكنه لم يكشف عن السبب. توازيا اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مسيرة قادمة من اليمن فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر.
9: رغم انتهاء الحرب الباردة منذ عقود تكشف أرقام جديدة أن العالم لا يبتعد عن السلاح النووي بل يستثمر فيه أكثر من أي وقت مضى. ماريو دويري.
10: 119 مليار دولار،
4: هيدا المبلغ يلي أنفقته الدول النووية على ترسيناتها خلال سنة واحدة فقط، أي حوالي 326 مليون دولار يومياً. هالأرقام كشف عنا تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية لعام 2025، حيث ظهر ارتفاع الانفاق النووي العالمي بنسبة 19% مقارنة بالسنة السابقة. وراء هالأرقام 9 دول فقط: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، الهند، باكستان، إسرائيل وكوريا الشمالية. الولايات المتحدة تصدرت الانفاق بفارق شاسع مع 69.2 مليار دولار، أي نحو 58% من الانفاق العالمي، وأكثر تقريبا من مجموع ما انفقته بقية الدول النووية مجتمعة. من بعدها الصين ب 13.5 مليار دولار، ثم بريطانيا ب 12.6 مليار، وروسيا ب 9.5 مليارات. بس القصة أبعد من مجرد أرقام. فبعد سنوات من الحديث عن تراجع أهمية السلاح النووي بعد الحرب الباردة، تشير المعطيات إلى اتجاه معاكس. فالحرب بأوكرانيا، التنافس الأمريكي الصيني، التوتر حول تايوان، والتطورات بكوريا الشمالية أعادت الردع النووي إلى قلب الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى. وبحسب التقرير ما عم بيقتصر الانفاق على صيانة الترسانات الحالية، بل بيشمل تطوير صواريخ وغواصات وأنظمة قيادة وتحكم جديدة ضمن مشاريع بتمتد لعقود. التقرير بيحذر من ملامح سباق تسلح نووي جديد، ومن مخاطر إضافية مرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة اتخاذ القرار العسكري. فبحسب التقرير كان انفاق يوم واحد قادر على توفير الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون شخص. أما الدول النووية فبتشوف بها المليارات استثمار بالردع لا بالحرب، وبتعتبر أنه السلاح النووي لا يزال الضمان القصوى.
6: نقل قبل قليل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مسيرة إيرانية أصابت طائرة الأباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز.
9: بعد الإعلان، هل تنتهي عزلة الصادرات؟
6: وهل نقترب من المنطقة السوداء؟

تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.

حوار حر بين حرية التعبير والجنحة خيط رفيع، فعلى ماذا ينص القانون والأصول المرعية الإجراء؟ ماذا عن أبعاد اشتعال الحرب من جديد ومن يتعمد خلط أوراقها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صابر. حوار حر مع كارلا قهوجي الأربعاء.

سور سوب أو جرافيولا، تعرفوها شي؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، الشرطة منا ملسي، ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير. اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنها من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتوياتها الفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها السرطان.

0: لبنان الحر. نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: المشروبات الريحية والألكول، هودي المشروبات الريحية إذا كانت كميتهم كبيرة راح تزيد من سرطانات متعددة مثل سرطان الأنف والحنجرة، سرطان الكبد، سرطانات الجهاز الهضمي، وأكيد هالإصابات بتزيد إذا كان الكحول عم بيترافق مع التدخين، فعنا احتمال كبير لتحول خلايا سرطانية بأعضاء كتير بالجسم. النصيحة أنه نخفف التناول من الكحول قد ما فينا ونخليها

0: دفء سياسي وترقب اقتصادي على خط الرياض بيروت، هل تنهي الاتصالات الرئاسية عزلة الصادرات اللبنانية؟ تقرير نخلع ضيمه.
1: 45 يوما على إقفال مسار التصدير باتجاه السعودية، الخسائر تقدر بأكثر من 1.25 مليار دولار. الاتصال هذه المرة بين الرئيس جوزيف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حمل الكثير من الأمل، وعد سعودي بعودة الحركة قريبا على خط المصنع مرورا بمعبر نصيب في سوريا نحو معبر جابر الحدودي في الأردن باتجاه منفذ الحديثة الذي يربط الأردن بالسعودية. قبل توقف التصدير كان لبنان يصدر إلى المملكة ما يقارب 0.25 مليار دولار سنويا، فإجمالي الصادرات الزراعية بقيمة 82 مليون دولار وأكثر من 150 مليون دولار من المنتجات الصناعية والغذائية، علما أنه عام 2020 بلغت الصادرات إلى السعودية 217.7 مليون دولار أي حوالي 6% من إجمالي الصادرات اللبنانية.
2: لما فخامة الرئيس بيحكي يعني معناتها بيعرف شو عم يحكي وبيعرف شو عم يعني، وإذا الأمير سمو الأمير محمد وعد بإذن الله المرة بده ينفذ.
3: إمكانية العودة للمنتجات اللبنانية أسواق المملكة العربية السعودية اليوم صارت أفضل من أوقات سابقة بسبب وجود سكانر بمطار بيروت، سكانر على المرفأ، سكانر على المعابر البرية، كمان في ضبط للتهريب بشكل كبير من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، في مراقبة وتدقيق بالصادرات، كمان المصانع اللي هي عم تصدر كلها موثوقة.
1: أهمية إعادة فتح السوق السعودي تمتد أيضا إلى إعادة تنشيط حركة التصدير نحو دول الخليج الأخرى مثل الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين.
2: كل الدول بتاخذ النص والمملكة العربية السعودية فعلا مملكة الخير كانت بتاخذ النص الثاني. كل القطاعات رح ترجع تشتغل، مشاغل رح تفتح أبوابها، السيارات الكاميونات الشحن رح يرجعوا يشتغلوا، مكاتب التخليص بالطريق البرية رح يرجعوا يشتغلوا.
1: إذن اليوم ومع عودة الدفء إلى العلاقات اللبنانية السعودية مرحلة جديدة بدأت، ورسالة ثقة تنتظر الترجمة السريعة يحتاجها الاقتصاد أكثر من أي وقت مضى.
4: ماليا، اجتماع منتصف حزيران للبنان مع مجموعة العمل المالي الدولية، ورغم أبقاء لبنان في المنطقة الرمادية فإن عدم البت بملف القرض الحسن قد يؤدي إلى وضع لبنان في المنطقة السوداء.
5: استحقاق جديد ينتظر الدولة اللبنانية وقطاعها المالي منتصف حزيران المقبل، اجتماع باريس لمجموعة العمل المالي الدولية، والهدف مراجعة الخطوات التي اتخذتها الدولة منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في تشرين الأول عام 2024. وإن كان خطر نقل لبنان إلى اللائحة السوداء منخفض جراء تلبية لبنان لقسم من الشروط، وهو ما جرى مراجعته في سلسلة اجتماعات عقدها رئيس الحكومة لمتابعة تفاصيل الإجراءات، وإن كانت استجابة لبنان لبعض الشروط تقيه اللائحة السوداء، إلا أن رفع اسمه عن اللائحة الرمادية لن يحصل، ولعل أبرز الأسباب مصير جمعية القرض الحسن وهي إحدى أبرز شروط الخروج من الرمادي أو التوجه نحو الأسود.
6: الجلسة الثانية الأهم هي بالخريف المقبل، إذا الحكومة ما أخذت إجراءات حزمة بموضوع القرض الحسن في خطر الروح على اللائحة السوداء بالخريف المقبل. الحكومة التي تجرأت على موضوع السلاح ما مفروض يقف حائل عند موضوع القرض الحسن، والقرض الحسن على فكرة شغلة منه صغيرة، لأن النتيجة أنت عندك مؤسسة مالية بكل تفرعاتها عم تشتغل بطريقة غير مرخصة وغير مراقبة من أي جهة.
5: ورغم خطوات مصرف لبنان المتلاحقة بحق الجمعية وحظر تعاون وتعاطي المؤسسات المالية والمصارف وكل المؤسسات التي تنضوي تحت رقابة قانون النقد والتسليف مع هذه الجمعية، إلا أن الحكومة لا تزال عاجزة عن اتخاذ قرار حاسم حياة لهذه الجمعية من خريف عام 2024. ومن الواضح أن لبنان سيعبر اجتماع حزيران بأمان، إلا أن امتحان الخريف المقبل لن يكون بالسلاسة نفسها إن لم يحمل معه الوفد اللبناني قرارا واضحا بما خص الجمعية.
4: حياتيا واصل وزير الداخلية أحمد الحجار التحضيرات لتشغيل مطار الليعات من خلال اجتماع تنسيقي خصص لمتابعة الإجراءات الأمنية والتشغيلية واللوجستية اللازمة للمشروع، وناقش المجتمعون الخارطة المعدة للمطار والملاحظات التقنية والأمنية المرتبطة بها استنادا إلى الخبرات المعتمدة في إدارة وتشغيل مطار رفيق الحرير الدولي. وأكد الحجار أن المتطلبات الأمنية تشكل أولوية أساسية في مختلف مراحل تنفيذ المشروع باعتبارها الركيزة الرئيسية لضمان سلامة العمل في المطار، فيما تم الاتفاق على استكمال الكشوفات الميدانية وعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل.
0: في موناكو إمارة الأعمال والثراء يحلق المصمم العالمي إلي صعب بعيدا في سماء الإبداع، هذه المرة في مجال السفر الأنيق، شراكة غير مسبوقة تجمع بين عملاقين عالميين هما دار إلي صعب رمز الأناقة الراقية ودار بومبارديه الرائدة عالميا في صناعة طائرات السفر الخاصة لتعيد تعريف مفهوم السفر المترف. بصمة إلي صعب الخالدة تمنح أسرع طائرة أعمال في العالم جلوبال 8000 هوية جديدة تجمع بين الأداء الثوري والتصميم المترف، محولة مقصورتها إلى مساحة معيشية راقية تتناغم فيها المواد الفاخرة والتفاصيل الدقيقة. بعد الإعلان دب يثير الذعر
4: وتمارين شاكيرا الجوية.

حوار حر بين حرية التعبير والجنحة خيط رفيع، فعلى ماذا ينص القانون والأصول المرعية الإجراء؟ ماذا عن أبعاد اشتعال الحرب من جديد؟ ومن يتعمد خلط أوراقها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صابر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سوسوب أو جرافيولا تعرفوها شي؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، الشوطة منا مالسة ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير. اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنها من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتوياتها الفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها السرطان.

0: على لبنان الحر.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
2: المشروبات الروحية والألكول، هودي المشروبات الروحية إذا كانت كميتهم كبيرة راح تزيد من سرطانات متعددة مثل سرطان الأنف والحنجرة، سرطان الكبد، سرطانات الجهاز الهضمي، وأكيد هالإصابات بتزيد إذا كان الكحول عم بيترافق مع التدخين، فعنا احتمال كبير لتحول خلايا سرطانية بأعضاء كتيرة بالجسم. النصيحة إنه نخفف التناول من الكحول قد ما فينا ونخليها

0: وتعزيز التواصل الاستراتيجي عبر زيارات رفيعة المستوى. علقت مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعدما أحالته الهيئة الرقابية للمحكمة على إجراءات تأديبية في خطوة غير مسبوقة داخل المحكمة. ويواجه خان اتهامات بسوء سلوك جنسي مع أحد مساعداته وهو ما ينفيه بشدة، وبات القرار النهائي بيد جمعية الدول الأطراف التي ستعقد جلسة خاصة لبحث مصيره. وكان خان قد تنحى مؤقتا عن مهامه في أيار 2025 بانتظار التحقيق. أجرى الجيش التايواني مناورة بالذخيرة الحية حكى فيها صد هجوم برمائي صيني على السواحل، وامتد التدريب على 8 مواقع على طول 20 كيلومترا، واستخدمت فيه الصواريخ والمدفعية مع وقت تحضير أقل لجعله أقرب إلى معركة حقيقية. كما استخدمت تايوان منظومة صواريخ ثاندربولت 2000 في منطقة عمليات فعلية للمرة الأولى منذ 7 سنوات استعدادا لاحتمال إنزال صيني.
1: إلى الفقرة الاقتصادية.
2: أصدرت جمعية المصارف مؤشرات مصرفية ونقدية حتى نهاية نيسان 2026. سجلت وديع القطاع الخاص لدى المصارف بالليرة اللبنانية 84,797 مليار ليرة. تسليفات القطاع الخاص بالليرة وصلت ل 11,072 مليار ليرة. حجم الكتلة النقدية المتداولة بالسوق بالليرة هي عند 55,906 ليرات، أي ما يقارب بالدولار 625 مليون دولار. وديع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية سجلت 85,171 مليون دولار. تسليفات القطاع الخاص بالعملات الأجنبية عند 5,072 مليون دولار. محفظة المصارف من اليوروبونز من دون المعونات سجلت 2,155 مليون دولار. وديع المصارف بالمصارف المراسلة وصلت ل 5,549 مليون دولار. والتزامات المصارف تجاه المصارف المراسلة عند 2,251 مليار دولار. أما الموجودات الخارجية لمصرف لبنان من دون الذهب سجلت 11,556 مليون دولار، واللي هن احتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. قيمة احتياط الذهب بمصرف لبنان وصل ل 42,700 مليون دولار نهاية نيسان 2026. عقد وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير الاقتصاد عامر بساط اجتماع تنسيق بوزارة الصحة تم خلاله التداول بشؤون مشتركة لضبط كلفة الفاتورة الاستشفائية والمغروسات الطبية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد الآلية التنفيذية لهالضبط بما يضمن مصلحة المريض والخدمة الطبية والصحية النوعية ونوعية الأعباء طبعا والحد من الأعباء على الخزينة. استقبل وزير المال ياسين جابر مبعوث الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جان جاك دو لاجوجي وفد الاقتصادي الفرنسي المرافق للمسؤول الفرنسي بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي، وتناول اللقاء انعكاسات الحرب على المالية العامة والاحتياجات التمويلية ومسار المفاوضات مع صندوق النقد. وأكد جابر التزام الحكومة تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي. بدوره التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان المفوض الفرنسي، وتناول اللقاء التعديلات اللي أحالتها الحكومة على قانون إعادة هيكلة المصارف بناء على طلب صندوق النقد الدولي، وبتناقشها اللجنة الخميس المقبل. كما وأكد كنعان أن الأساس يبقى إقرار خطة حكومية للتعافي تعنى بحقوق المودعين وبتكون قابلة للتطبيق علميا وعمليا. إلى الأسواق العالمية، البداية محليا بورصة بيروت في هذه الجلسة على بعض التباين على أداء الأسهم، أسهم سيدرا وسيدر بي مستويات تقارب 72 دولار لأسهم سيدرا. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على بعض الإيجابية بحالة طبعا ننتظر أي تطورات إيجابية على صعيد المفاوضات بالشرق الأوسط. الحرب طبعا الإيرانية الأمريكية، أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية 3% بالربع الأول من العام 2026. إلى المؤشرات الأوروبية، نهتدي الجلسة المؤشرات تميل إلى الاستقرار الإيجابي نوعا ما مع استمرار حالة الحذر الجيوسياسي بالمنطقة. لقيت الأسواق بعض الدعم من ارتفاع الانتاج الصناعي الألماني بشهر نيسان. الأبرز وترقب الأسواق أيضا لاجتماع السياسي النقدي للمركز الأوروبي الخميس المقبل، متوقع رفع الفائدة 0.25% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة. الأسواق الأمريكية، وول ستريت نلقي نظرة سريعة على أداء مؤشراتها، تتراجع مع نوعا ما مراقبة التوترات بالشرق الأوسط ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أنتقل إلى المعدن النفط ومسمى العملات. الذهب يتراجع ويتراجع بضغط من توقعات رفع الفائدة الأمريكية هالسنة وتحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هالأسبوع. أيضا النفط يعمق من خسائره بيتراجع أكثر بعد تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أنه حركة المليحة عبر مضيق هرمز تشهد ارتفاع ملحوظ، وتأكيد رئيس دونالد ترامب أنه جهود الدبلوماسية لتوصل الاتفاق مع إيران أصبحت بمرحلة نهائية. هالأمر ساعد على تهدئة المخاوف بشأن استمرار أزمة الطاقة عالميا. أنتقل إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار عند 1.1551 بعض المكاسب على العملة الأوروبية، والعملات المشفرة بدورة كانت مالت إلى التراجعات بالفعل بظل استمرار التوترات الأمريكية الإيرانية رغم الحديث عن الهدنة، ولكن التصعيد بالأيام بالساعات الماضية هذا الأمر انعكس على هذه الأصول، تعتبر من الأصول الخطرة أيضا من العملات المشفرة.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV هنا لبنان الحر.
4: جو أشقر عيبولو

0: الرياض عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه بين قيادة الجيش وجنودها
3: منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة

0: خيانة الوطن، رسالة شهرية بيوجهها الجيش لمواطنيه.
1: ما زال الوطن عم بيعيش أزماته الصعبة العسكرية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، ولكن متمسكين العسكريين برسالتهم الوطنية ومحافظين على معنوياتهم وجهوزيتهم، فهني على ثقة بأنه السلم الأهلي والوحدة الوطنية هن السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، فثبات الجيش وعزيمته رح يحققوا هالشي. أما التطاول على المؤسسة العسكرية فهو ما رح يسنيها عن الاستمرار بأداء واجبها، ورسالتها واضحة، رح يكون الجيش السد المنيع بوجه المؤامرات يلي بتحاول زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، ورح يبقى الجيش بفضل ثبات عسكري وتضحيات شهداء وجرحى قوي ومتماسك وحارس للوحدة الوطنية.
0: نجح الجيش وما زال بمواجهة التحديات المعقدة يلي فرضتها الظروف الاستثنائية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية. اترافقت هالظروف مع تطورات إقليمية حساسة، الشيء يلي استدعى جهوزية عالية وانتشار كبير للوحدات العسكرية العملانية بهدف الحفاظ على الاستقرار. وبرغم الإمكانات المحدودة، أثبت الجيش أنه ركيزة أساسية بصون الأمن الوطني، فهو بيستند لعقيدة راسخة ولانضباط أفراده وإيمان برسالتهم الوطنية.
1: نفذت وحدات من الجيش مناطق برج البراجنة والأوزاعي بالضاحية الجنوبية وخلدة وبعلبك، وبمنطقة الزعيترية بالفنار، وبمناطق متعددة من طرابلس، وبمنطقة الرويسات المتن، عمليات دهم لمنازل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت عدد من المطلوبين وضبطت أسلحة وزخائر حربية بالإضافة إلى اعتداء عسكرية.
0: وبقرار صارم بيهدف للتصدي لأي فتنة داخلية والحفاظ على السلم الأهلي، أوقف الجيش بعد عملية تتبع وملاحقة أمنية مواطنين أقدموا على الدخول لدير مارشاليطة ببلدة لقبيات بعكار وتخريب محتوياته وأضرام النار فيه، بالإضافة لتحطيم رموز دينية. وتم القبض أيضا على أحد المواطنين لإقدامه على نشر صورة وكتابات مسيئة بحق شخصية دينية وعدد من رموز الدولة وإثارة النعرات الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: من جهة أخرى، فجرت وحدات من الجيش زخائر غير منفجرة بحق تفجير عيون السمان بكسروان وبمنطقة اليابسة برشية، وعملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك أنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي بمنطقة الصفير بالضاحية الجنوبية وبشحور وبمعركة بصور، ونقل لموقع آمن لإجراء اللازم بشأنه.
0: مستمر الجيش بدفع ضريبة الدم دفاعا عن لبنان، وبهالسياق ابتنعي قيادة الجيش مديرية التوجيه المؤهل أول محمد علي عبيد يلي استشهد ببلدة جبشيت بالنبطية، المجند الممدد خدماته صالح محمد سوني يلي استشهد قرب سد بحيرة الأرعون، الجندي المتمرن كامل مروان مركيز يلي استشهد على طريق كفر رمان الخردلي، والرقيب علاء محمود مدلج يلي استشهد على طريق زفتة دير الزهراني.
1: أما على صعيد المساعدات، أقيم بمديرية التعاون العسكري المدني سيميك حفل تسلم هبة عينية مقدمة من السلطات الفرنسية للجيش لتوزيعها على عائلات العسكريين النازحين، وأقيم بمحطة شارل حلو ببيروت حفل تسلم هبة عينية مقدمة من البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية بلبنان ميبل للجيش عبر هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات ومخصصة لعائلات العسكريين النازحين، وأقيم بقاعدة بيروت البحرية حفل افتتاح منشأة بتجهيزات متكاملة.

0: بس تصادف ذخيرة غير منفجرة أو أي جسم مشبوه ما تلمسن، ابتعد عنن بهدوء، حذر الآخرين منن، وبلغ المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على الرقم 05-956-143. اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة بالمقر العام بالناقورة.
1: أحيت اليونيفيل اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة بمقر العام بالناقورة، وتزامنت المناسبة هالعام مع التدهور الكبير بالوضع الأمني مع تصاعد الأعمال العدائية وتكرار الانتهاكات على طول الخط الأزرق ووجود خطر مقلق لمزيد من التصعيد. جرى إحياء هالمناسبة بظل تحديات كبيرة عم بيشهدها جنوب لبنان، وكان من أبرز محطات المراسم تكريم حفظة السلام يلي سقطوا أثناء أداء واجبهم. فبالأشهر الأخيرة فقد 6 من عناصر حفظ السلام التابعين لليونيفيل حياتهم أثناء تأدية مهامهم. رئيس بعثة اليونيفيل وقائد العام اللواء ديوداتو أبانيارا أكد أنه تضحيات حفظة السلام يلي سقطوا بتعزز تصميم البعثة على مواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار رغم الظروف الصعبة بجنوب لبنان.
0: أود أن أقول أن هذا اليوم بالغ الأهمية بالنسبة لنا، إذ يعد الاحتفال بيوم حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة من أهم اللحظات في تاريخ بعثات الأمم المتحدة، وهذا يؤكد مجددا أننا نعمل من أجل السلام والاستقرار، وهو من أهم أولويات اليونيفيل، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. نواصل أداء مهمة اليونيفيل ليس فقط في الإبلاغ عن أي انتهاكات ورصدها، بل أيضا في دعم المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في هذه الظروف الاستثنائية. كما أود أن أشير إلى أن هذا اليوم مخصص لجميع حفظة السلام الذين ضحوا بأرواحهم خلال عملهم بتفان واحترافية من أجل السلام والاستقرار، ليس في لبنان فحسب بل في جميع أنحاء العالم، وهذا هو الأهم. ولذلك سنواصل للعمل بجد يوما بعد يوم تخليدا لذكراهم ولتهيئة أفضل الظروف لتحقيق السلام والاستقرار.

0: الجيش بمواجهة التجار ومصنعي المخدرات، النهاية الحتمية.
1: الحرب على المخدرات مستمرة، ومصمم الجيش على محاربة هالآفة اللي بتهدد المجتمع اللبناني كله من خلال ضرب تجار ومصنعي المخدرات على كامل الأراضي اللبنانية. بهالإطار نفذ الجيش عدة عمليات دهم لمعامل لتصنيع المخدرات بحي الشراوني ببعلبك، وبكل عمليات الدهم عم بيتم تبادل إطلاق النار والقبض على عدد من المطلوبين من جنسيات لبنانية وغير لبنانية. وشكلت بالفترة الماضية المواد الأولية ومعدات طبخ المخدرات النسبة الأكبر من المضبوطات، الشيء اللي بيدل على أنه الجيش عم يستهدف المنابع من خلال تفكيك البنى التحتية واللوجستية لمصنعي المخدرات. إنما التحول المستجد عن تجار ومصنعي هالمواد هو الانتقال لاستعمال معامل نقالة وعدم الاتكال على المعامل الثابتة بعناوين معروفة بهدف تضليل الجيش ووحداته. غير الجيش أيضا بتكتيك التصدي والمواجهة وكثف استطلاعاته وربط بين المعلومات والمناطق يلي بتتنقل فيها هالمعامل النقالة، وأقام الكمائن المحكمة لضرب هالنوع الجديد من العمل والتصنيع، وأظهر مرونة واحتراف كبير بتنفيذ هالنوع من المهمات. فمثلا نفذ الجيش كمين محكم بمنطقة القصر بالهرمل لضبط ولضرب أحد المعامل المتنقلة. معمل تصنيع مخدرات بفان متنقل 630 كيلوغرام من الأمفيتامين، نصف طن من الإيثر وهو مادة كيميائية تستعمل للتصنيع، ومكبس لتصنيع الحبوب هن حصيلة مداهمة هالمعمل المتنقل. لا تراجع أمام خطر المخدرات، لا تراجع بقرار ضرب التجار والمصنعين. التضحيات الكبيرة اللي بيقدمها الجيش من شهداء وجرحى أثناء الاشتباكات مع عصابات الإتجار والتصنيع هي دليل واضح إنه ما بيلين مهما اشتدت الصعوبات وزادت التحديات، وهالشي دليل على أنه ملف تجار ومصنعي المخدرات بيتجه عند الجيش صوب نهاية حتمية وهي إقفاله.

0: 1926-2026 مئوية الدستور اللبناني.
1: أصبح عمر الدستور اللبناني قرن كامل من الزمن. 100 سنة ما كان فيهم الدستور نصوص قانونية جافة، إنما مواد لولادة وطن وحروب وتسويات كبيرة. يعتبر الدستور اللي أقر بأيار 1926 الدستور الأقدم بالمنطقة، ويلي مازال ساري بالرغم من التعديلات الجذرية يلي أدخلت عليه، وهو الوثيقة الأم يلي حاولت التوفيق بين حداثة الدولة وتركيبة الطوائف اللبنانية.
0: يعتبر الدستور اللبناني الوثيقة المؤسسة لجمهورية لبنان المعاصرة، فهو أنشأ نظام سياسي بعد سنوات قليلة من عهد السلطنة العثمانية وإنشاء دولة لبنان الكبير عام 1920 تحت الانتداب الفرنسي. ومع إقرار الدستور تحول لبنان من الحكم العسكري الفرنسي المباشر لدولة مؤسسات دستورية، وهو شهد تعديلين أساسيين بالعام 1943 خلال معركة الاستقلال، وبالعام 1990 باتفاق الطائف.
1: اجتمع المجلس التمثيلي اللبناني بواحد كانون الأول 1925 وانتخب لجنة لأعداد الدستور مؤلفة من 12 عضو، هن شبل دموس، عمر الدعوق، فؤاد إرسلان، يوسف سالم، جورج زوان، بيترو تراد، ميشيل شيحة، روكوز أبو ناضر، صبحي حيدر، عبود عبد الرزاق، جورج تابت، ويوسف الزين. واشتغلت هاللجنة بإشراف رئيس المجلس التمثيلي موسى نمور، وهيك عرفت بلجنة 13.
0: انكبت اللجنة على العمل وقررت إطلاق استشارات واسعة بتشمل ممثلي الجمعيات الاقتصادية والمهن الحرة ورؤساء الطوائف الدينية والمسؤولين عن النقابات وأعضاء المجالس التمثيلية السابقة. وشكلت لجنة مصغرة مؤلفة من 5 أعضاء مهمتها درس الصيغة يلي لازم اعتمادها بالاستشارات. أعدت هاللجنة لائحة بالشخصية يلي واجب استشارتها، وقررت توجه لهم استمارة بتتضمن 12 سؤال بيتعلقوا بنظام الحكم وصلاحيات السلطات وتوزيع المقاعد النيابية وقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ.
1: كتب ميشيل شيحة الدستور اللبناني باللغة الفرنسية، وترجمه شبل دموس للغة العربية، وتألف النص الأساسي للدستور من 6 أبواب قبل تعديله لاحقا.
0: أعلن الدستور رسميا ب 23 أيار 1926، وب 25 أيار عين المفوض السامي أعضاء مجلس الشيوخ 16، وعد الاسم المجلس التمثيلي ليصير مجلس النواب ب 26 أيار 1926. تم انتخاب شارل دباس أول رئيس لدولة لبنان الكبير، وب 31 أيار شكلت أول حكومة لبنانية برئاسة أوغوست باشا أديب نعمة، وب 25 حزيران 1926 نشر الدستور بملحق الجريدة الرسمية، وبأول أيلول 1926 سميت دولة لبنان الكبير بالجمهورية اللبنانية.
1: بيقول ميشيل شيحة أنه فلسفة الطائفية بلبنان هي ضمان تمثيل سياسي واجتماعي عادل لأقليات طائفية مشاركة، والتوازن اللبناني القائم على قاعدة طائفية منه توازن اعتباطي، إنما هو مبدأ وجود لبنان. ولكن على الدولة اللبنانية المتعددة الطوائف أن تحقق تحولات ثقافية داخل المجتمع الطائفي لخلق وعي وطني ما بيلغي الطوائف، إنما بيتجاوزها للوصول لدولة مدنية بتحمي الجميع.
0: بقى الدستور اللبناني على مدى 100 سنة وثيقة مركزية بعمر الدولة اللبنانية، ما كان جامد أبدا وخضع لتعديلات عديدة عكست التحولات السياسية الكبيرة من معركة الاستقلال للحروب وصولا لاتفاق الطائف. وبيبقى السؤال الكبير، هل الدستور الحالي قادر على تحمل متطلبات لبنان المعاصر؟ بشكل هالسؤال مركز النقاش الوطني اليوم مع حلول مئوية هالوثيقة الوطنية.

0: العيد 67 لتلفزيون لبنان مشاهد نادرة تعرض للمرة الأولى.
1: تأسس تلفزيون لبنان ب 28 أيار 1959 وب 28 أيار 2026 احتفل التلفزيون الوطني بعيده 67 بيوم استثنائي ومميز فتح فيه أرشيفه الذهبي أمام المشاهدين برحلة عبر الزمن أعادت ذاكرة اللبنانيين لأجمل المحطات يلي صنعت تاريخ الشاشة الوطنية.
0: نهار كامل من الحنين، الذكريات والصور يلي اختصرت زمن لبنان الجميل. من الساعة 7 الصبح وحتى بعد منتصف الليل أطلت شاشة تلفزيون لبنان ببرامج ومشاهد نادرة تعرض للمرة الأولى.
1: نجوم عالميين غنوا من بيروت وببيروت، ديميس روسوس، داليدا، ميراي ماتيو، ومشاهد عكست أيام العز والازدهار، ومهرجانات بعلبك يلي شكلت واجهة لبنان الثقافية للعالم. ومن ذاكرة المنوعات والجمال حفل انتخاب ملكة جمال التلفزيون من تقديم الإعلامي جان كلود بولوس بفندق فينيسيا إلى جانب لقطات نادرة لفيروز وصباح.
0: وفتح الأرشيف أيضا أبوابه على مقابلات نادرة مع كبار الفنانين والمفكرين، من بين مقابلة مع المخرج يوسف وهبي أجرتها الإعلامية سعاد العشي، إضافة للقاءات مع شارل مالك وشخصيات صنعت ذاكرة لبنان السياسية والثقافية، وحوارات نجيب حنكش مع الرحابنة ووديع الصافي وفيليمون وهبي.
1: أما الحوارات السياسية فأخذت المشاهد لزمن كان فيه رقي بالاختلاف السياسي بتحكمه هيبة الكلمة واحترام الناس والدولة. عادل مالك عم بيحاور صائب سلام وبيير الجميل، وغسان تويني عم بيحاور الشيخ محمد مهدي شمس الدين والرئيس شارل حلو.
0: ومن داخل كواليس العمل التلفزيوني مشاهد نادرة لرياض شرارة وإلي صليبة هن وعم بيكتبوا نشرة الأخبار على ضوء الشمعة بصورة بتختصر مرحلة كاملة من تاريخ الإعلام اللبناني.
1: يوم استثنائي من أرشيف تلفزيون لبنان استعدنا فيه وجوه سكنت ذاكرة اللبنانيين ولحظات قعدتنا لزمن كانت فيه الشاشة بتجمع القلوب قبل البيوت وبتحمل للبنان صورة الفرح والأمل والدفء. فتلفزيون لبنان شاشة الوطن أباً عن جد.

وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.

0: دايما حدي. قولك هيك
1: بشو
0: بحيلا شي وبكل شي. قولك هيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: قولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي. قولك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

قولك هيك لليلة التلاتة مع مارك البيتاج. مساء الخير مارك وسالم خليفة. فيكم تابعونا عبر إذاعة لبنان الحر أكيد على موجاتنا العامة داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام. خارج لبنان على الإنترنت www.rll.com.lb. ولبنان الحر وين دايما حدي. شاركونا أكيد من خلال اتصالاتكم بهوى لبنان الحر 0-9-18-2-3-3 للاتصالات الهاتفية 70-9-5-9-1-1-1 للرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق الواتساب.

0: اقول لك هيك ليلى كمان بموضوع مثير للجدل، انما قبل ما نبلش بعرض موضوعنا لليله في عنا رساله من فادي من طرابلس.
1: الله يسعد لي على المساء، اسعد لي مساك استاذ سالم ومساء المستمعين لبنان الحور. انا هلا اول واحد جاي على الصف، بس يا استاذ سالم
0: بلس 5 فادي
1: اقول لك هيك بدك تطلع معني يعني تلات ارباع الساعة كم تلات ارباع الساعة ما بيمشي الحول معنا هيك بده يكون الوقت الساعة أكتر من هيك، نحن تعودنا عليك بده يكون الوقت معك أكتر من هيك أو لك هيك ولا لا.
0: والله أنا أولي إنه صمناها بالنص، يعني كانت تنين ساعة ونص عملنا التنين تلات ارباع الساعة والتلاتة تلات ارباع الساعة، هيك ما راح عليك شيء من الصف والليلة بلوس 5 لأنه جيت بكير. أهلا وسهلا فيك فادي. سامي صايغ مساء الخير وأهلا وسهلا فيك، وأكيد كمان كل شيء كل الكلام الحلو يلي بتبعث لنا إياه بدورنا بنرجع بنرد لك إياه وبقول لك كمان مساء الورد لإلك.

ليلي مارك معه معاون، كيف بيكون في شوفير بوسطة بيجيب معه معاون بوسطة؟ مارك معه كارل معاون. مساء الخير كارل.

0: تنبلش.
1: عد يا عمهلك بالسما النجمات،
0: عد نجمات لك
1: ما فيها حدا.
0: الليلة بدنا نحكي شوي عن أمريكا، وأمريكا رسول أمريكا، ما عم بحكي عن أمريكا السياسية، عم بحكي عن أمريكا الجغرافية وأمريكا التاريخية.

مين اكتشف امريكا مارك؟ كريستوف كولومبوس. كل ما اسال حدا مين اكتشف امريكا بيقول لي كريستوف كولومبوس. وين كان رايح كريستوف كولومبوس؟ وين كان رايح كريستوف كولومبوس؟ كان رايح على الهند. يقولوا له الهند من الشرق، يقولوا بده يروح من الغرب. هلا هو بشكل من الاشكال كان عم بيحاول يثبت نظريه استداره الارض، انه الارض مدوره، وكان عم بيجرب يلاقي طريق اقصر تيوصل فيه على الهند. بس بالحقيقه ما كان عم بيستعمل ذكاه الكامل. طرح نظريه انه بما انه الارض مدوره فاذا بروح من الغرب برجع من الشرق. راح على الغرب، وصل على اول ارض، راح من اوروبا هو بيطلع، وصل على اول ارض وصل عليها وقال هيدي الهند.

وبما أنه الهند بآسيا فهو معتبر أنه اكتشف قارة جديدة. كل اللي عمله أنه وصل على الهند وبده بهار. بأمريكا بهار ما فيه.

يلي عارف انه هيدي قارة هو اميريكو فيسبوتشي، هو عارف انه الارض جديدة هي قارة ومنا بلد بقارة اسيا.

وبما انه كولومبوس وصل على الهند، السكان اللي موجودين فيها شو سميهم؟ هنود. ما هو مش وصل على الهند، سميهم هنود. بعدنا من كم يوم بس كنا نحضر افلام الواسترن، كان الجيش عم بيحارب الهنود. يا خيي هو مش هنود، هودي نيتيف امريكان، يقولون هودي هنود.

بعد نصف ببلش ارقص هون، لانه عاده بالافلام الهنديه بعلمك بيكون قاعد حدا عم يحكي بيحطوا موسيقى بيظهر اوت اوف نو وير بيطلعوا 50 واحد ببلشوا يرقصوا من وين بيجوا ما حدا بيعرف. هيك صار مع كولومبوس.

بس كوتشي رجع بسنة 1499 وسنة 1502 عمل رحلتين، رجع على أمريكا واقتنع أنه الأرض المكتشفة منا جزء من آسيا، يعني منا بلد الهند، إنما هي قارة جديدة وقارة مستقلة وسموها العالم الجديد، وبالتالي سميت أمريكا مثل يعني تيمنا بأمريكو يلي اكتشف أنه هي قارة، سميت أمريكا. أما ليش سميت أمريكا مش أمريكو؟ لأنه كل القارات يلي نعرفها يلي تسمت أخذت أسامي مؤنث مش أسامي مذكر، يعني أفريكا، آسيا، إتسترا، كمل هيك سموا أمريكا وسميت أمريكا تيمنا بأمريكو مش تيمنا بكولومبوس يلي كان رايح على الهند وبتجيب بهار وصل على أمريكا وسميهن هنود.

0: مرحبا خي سالم، يسعد لي مساك. لك كريستوف كولومبوس بتمشي عليه نظرية ورا كل عظيم امرأة يا خي، هذا عنده مرة نقيقة بتمنى انه كنت بدين انه اهلا احسن من اهله، ضايق كله منا، طلع بهالسفينة اللي اطفش منا وكسح، وكانت بالصدفة هو راي على الهند قام اجا بعكس الطريق ليثبت النظرية ووصل على الارض الجديدة، وكانت اكتشاف امريكا. فورك العظيم امرأة يا صديقي.
1: لك انا بوافقك الرأي، بس بدي زيد شيء على اللي عم بتقوله. مرته قد ما هي نكدة بدها بهار، ما كان عندها بهار، انقطعت البهار، بعتته يجيب بهار وبعتته على الهند حتى يجيب بهار.

قبل البهار وقبل مدام كولومبوس وقبل طلباتها لمدام كولومبوس اللي نكدت له حياته لمستر كولومبوس حتى اضطر هج منه وراح على على الغرب بدل الشرق. قبله في أدلة كتير قوية, أدلة تاريخية كتير قوية بتدل أنه ليف إريكسون وهو مستكشف من الفايكينج وصل لأمريكا الشمالية حوالي سنة 1000 ميلادي, يعني قبل كريستوف كولومبوس تقريبا ب500 سنة.

سليم بيقول لي انه طلع مستكشف، طلع يستكشف وكان محظوظ، يعني جمع الشغلتين، مش بس مستكشف عظيم او غبي محظوظ، هو مستكشف محظوظ.

0: رسالة.
1: ما تركير لك يا متمعينك، ما دا يعرفوا تاريخ لبنان بالأول يعرفوا تاريخ أمريكا. ما بدك مين يعرف تاريخ لبنان؟ أقولك نعيم عاصم بيعرف تاريخ لبنان؟ بس بتسألي هالسؤال معك حنا ديب حشيتي.
0: يا حنا ديب حتشيتي يا صديقي، انت اخذ لك عقلك نعيم قاسم، صبح وظهر وعشية بتحكي عن نعيم قاسم، اتركه على جنب وحكي معنا بالموضوع اللي عم نحكي فيه. اهلا وسهلا فيك حنا ديب الحتشيتي، انت صديق عزيز.

بالنسبة لليف إريكسون في لقيو بقايا مستوطنة كاملة من الفايكينج بكندا، وهي تعد أقوى دليل أثري على وصول أوروبيين للأمريكيتين، لأمريكا الشمالية ولأمريكا الجنوبية قبل كولومبوس بـ500 سنة تقريباً.

سالم بيقول لي قولي هيك، قولوا انه امريكا او غيرها من القارات ما كانت نقاط معرفة وراح يحددها، انما راح يفتش على شيء مجهول ومرشار بيوفقه. مرشار بيوفقنا كلنا.

0: رسالة.
1: موضوعك كتير حلو بس استنورنا شوي استنورنا شوي عنه. هيك عم نتعلم.
0: الله يخليك.
1: عم نتنور.
0: الله يخليك. مساء النور حبيب القلب يا أهلا فيك. كمان رسالة.
2: برجع مجيد خيي يسعد مساك ومساء مستمعينا
0: يا هلا
2: مشربل. الله وفق لي بنتي إلى 12 سنة متزوجة ما عندها أولاد طلعت زيارة مشربل ورجعت وهلا حبلي إلى 4 أشهر.
0: نشكر الله
2: ما كان نجيب حكيتي.
0: أهلا وسهلا فيك نشكر الله. نعم مرشار دايما بتفيد علينا. كمان رسالة.
3: حبيبي سالم منين اجي الهنود الحمر ليك إذا سيدنا نوح والطوفان نوح مظبوطة معناتها هو حطهم ب
0: لا
3: هو حطهم ب بأمريكا
0: لا طول بالك علي
3: شعوب المايا بأمريكا الجنوبية والهنود الحمر بأمريكا الشمالية ما بعرف شو بتقول أنت
0: طول بالك علي رح خبرك منين اجوا

الجنود الأمريكيين وعفوا وجد الهنود وجد الهنود الأمريكي جد يمكن جد الهنود الأمريكي هم أبناء العم سام، لكن هناك سام وحام وهم أبناء آدم. هلا بالنتيجة كلنا ولد آدم.

0: خلي احمد تضل ناطرني تعطيه جواب بعدين لي رساله.
1: هاي سالم بونسوار.
0: يا هلا.
1: اهلا مبلح الابيه. انا اللي اكتشفته بالحيط انه ما فيش حب حقيقي.
0: لا
1: كله مصلحة بس.
0: كيف بدك يا ميدو ما فيش حب حقيقي؟ كمان رساله ولو ما انا بحب مرتك.
2: ايه مساء الخير.
0: مساء النور.
2: بدي سلم على اهل طرابلس، اهل الطيبه والنخوه.
0: صحيح.
2: اهل طرابلس البساطه، طرابلس البساطه وطيبه القلب، وللضيف اهلا وسهلا، ما في احلى من اهل طرابلس.
0: اهل طرابلس بقلبنا وحبايب قلبنا اكيد، وكل اهل لبنان بيني وبيني كل اهل لبنان هن اهل الطيبه والضيافه والكرم. اهلا وسهلا فيك. كمان بفتكر سالم عم يسأل سؤال، كولومبوس مين عطى الإمكانيات لراح هالرحلة هيدي؟ كان مدعوم من الملكة وقتها، عطته دعم

0: كم رسالة
1: لك؟ الله يديمك يا رب
0: حبيبي، لك
1: الله يديمك، وطرابلس بتحييكي، وطرابلس قلبي بالساع الجميع، طرابلس أم الفقير
0: يا صح
1: تحب الجميع
0: صح،
1: لك الله يبارك فيك يا رب.

مارك، كان احمد عم يسالنا عن السكان الاصليين لامريكا، يعني عن يلي نحن بنسميهم هنود حمر. اساسا منهم هنود حمر، هن ومنهم هنود، هن الامريكان نيتيف او السكان الاصليين لامريكا، وصلوا من اسيا، راحوا انتقلوا من اسيا على امريكا قبل حوالي 15000 سنه، ويعتقد انهم عبروا بجسر بري كان بيربط سيبيريا بألاسكا خلال العصور الجليدية من حوالي 15000 سنة. يعني بكلمتين، السكان الأصليين قبل 15000 سنة وصلوا على أمريكا، الفايكينج وكانوا كمان وقتها من خلال ليف إريكسون وصلوا حوالي سنة 1000، كريستوف كولومبوس وصل سنة 1492، وأمريكو سنة 1499، و يعني سميت بالقارة الجديدة أو العالم الجديد، وسميت أمريكا تخليدا لذكرى أمريكو يلي هو اكتشف إنها قارة، وكريستوف كولومبوس اكتشف الهند.

كانوا فينيقيين؟ لا ما كانوا فينيقيين. أولي أكيد مش هيك، عم بيسألني إذا أولي هيك، لا أولي مش هيك. لا الفينيقيين كانوا شاطرين كتير بالإبحار، وبس ما وصلوا على أمريكا، يعني وصلوا على أوروبا، انتقلوا من آسيا على أوروبا بمحلات معينة. في كمان أثار بتدل على وجودهم بأفريقيا، يعني إذا عم نحكي هون عن منطقة المينا ميدل إيست أند نورث أفريكا، في أكثر من دليل على وصول الفينيقيين لأفريقيا، بس ما في ولا دليل أقله. أنا مني قاري عن أي دليل بيقول أنه الفينيقيين وصلوا لأمريكا.

هلا احنا بنفتخر بالفينيقيين اكيد وبنعتز باكتشافاتهم. اكتشفوا الارجوان، لون الارجوان، اكتشفوا الصباغ، اكتشفوا الحرف، ونحن بننبسط كتير انه الحرف طلع من عندنا من جبال، يعني قبل بكتير من الكتابة الهيروغليفية اللي بيقولوا انه الكتابة الهيروغليفية هي اول كتابة اللي وصلت، انما الكتابة الفينيقية اللي تعتبر قبل الكتابة الهيروغليفية. بس ما فينا نزور التاريخ اقله بمعلوماتي انا، وبوعدك برجع بفتش اذا بلاقي شيء تاني، بس لحد هلا ما بقدر اقول انه الفينيقيين وصلوا على امريكا قبل هالزمن هيدا.

بقول يا زلمه قول ايه برك نسترجع امريكا، لو حبي خلينا نسترجع صور بالاول. لانه بدك تغير الدوله روح غير هالبنطلون على راي زياد الرحباني. بدنا نسترجع امريكا. منطلب فيها ايه بنرجع بنقول انه لا هيدي اجدادنا وصلوا لا يلا ماشي. هو ليك كريستوف كولومبوس وقت اللي وصل على امريكا كان هدفه بالتحديد انه يلاقي طريق بحري رخيص من اسيا، انه تحت يوصل على اسيا، وراح عمل هالبرمة الطويلة العريضة ما بعرف ليش. والله ضحكني كتير انه حتى نسترجع امريكا، حبيتها. من شو منطالب فيها مارك؟ منطالب بامريكا نضمها للبنان؟ ترامب سهرنا، لا انه هو ابنه سهرنا، هيدي نسيناها كمان. إيه لا انه منلبسه لباس ارجواني وبنسميه فينيقي.

بس انا صدقا اول مره بلاقي حدا بيجرب يلاقي طريق اقصر من الطريق اللي بيعرفها، بس بياخد اتجاه بياخده لميلة ابعد من الطريق اللي بياخده. يعني حدا بده يروح على الشرق تلاقي طريق اقصر بيروح على الغرب، اول مره بشوفها. الهدف من كولومبوس كمان كان فتح طرق تجاريه جديده وتحقيق مكاسب اقتصاديه لاسبانيا وتعزيز النفوذ الاسباني ونشر المسيحيه بالاراضي المكتشفه حديثا.

بدي هلا بيقول لي عن جد اجدادنا وصلوا لكل العالم، بتكون امريكا يمكن إلنا، واذا عملنا دي ان اي بيطلعوا الامريكان اللبنانيه. هلا الدي ان اي اللي عملناها نحن اثبتت انه في قسم كبير منا اجدادنا اثيوبيه، هيدي حسب دي ان اي تبعتها، بس بعدنا ضمن المحيط الموجودين فيه. بامريكا لا، الدي ان اي رح اقول لك ليش لا، لانه اذا بدنا نعمل دي ان اي بدنا نروح نحن بين فحص دي ان اي تبعولنا نحن تبعو الاشخاص الموجودين بلبنان او الشعب اللبناني مع الشعب الامريكي، وهون بدنا نروح على النيتيف امريكان، لانه اذا بنروح على الاشخاص الموجودين بامريكا على المواطنين الامريكيين مش على الامريكيين الاصليين، بدنا نرجع نشوف هن من وين اجوا، لانه الشعب الامريكي يلي موجود هلا يلي يسمى بالشعب الامريكي كله شعب مهاجر، يعني كلهم راحوا هاجروا من البلدان يلي موجودين فيها وراحوا على امريكا. كرمال هيك بتلاقي بامريكا انه معظم المدن الموجوده هي مدن دبل، يعني مدن موجوده ببلدان اخرى. في عندك مثلا زغرتا بتلاقيها بامريكا، بتلاقي بيروت بامريكا، بتلاقي كل المدن يلي موجوده بالعالم، كل مدن العالم موجود اسماء مثلها بامريكا. والسبب هو انه المهاجرين يلي راحوا كل واحد قعد بمنطقه، ولانه حاملين الحنين معهم لبلدهم سموا المناطق اللي قاعدين فيها سموها باسماء القرى تبعيتهم. كل المدن الامريكيه او معظم المدن الامريكيه هي اسماء لمدن اخرى موجوده بالعالم.

أنا بقول وين ما كان بالعالم في لبنان إيه طبيعي، لبنان البلد اللي بيحبه الله، لبنان البلد المذكور بالكتاب المقدس 77 مرة، لبنان وقف الله. وين ما كان في لبنان، على كل الأرض في لبنان، وبكل الأرض في لبنانية.

0: لبنان والفينيقيين اصل العالم ما فينا ندعي، ما بدنا نحمل الاشياء اكثر ما بتحمل. نحن كنا موجودين بهالارض من 6000 سنه ومن 7000 ويمكن اكثر من هيك، كنا موجودين هون. الارض لنا، الاشياء المخترعه او المكتشفه كمان لنا فضل كتير كبير فيها، بس ما فينا نقول انه نحن اصل العالم. نحن لا، الجيل الجديد من اللبنانيين في عنا أكثر من أصل موجودين فيه، في أصل عربي وفي أصل إثيوبي مثل ما كنت عم أقول، وفي أصل فينيقي أكيد ما في شك. نحن بنقول إنه نحن أحفاد الفينيقيين يلي اكتشفوا العالم وسافروا وأبحروا حول العالم وكانوا أذكياء مش مثل غير مستكشفين، راحوا بالاتجاهات اللي لازم يروحوا فيها. المهم إنه نحن نعرف نحافظ على لبنان مثل ما وصلنا من 6000 سنة لليوم، نقدر نخليه كمان عايش 6000 سنة لقدام، ونقدر نحافظ على أرضنا، ونقدر نحافظ على هويتنا، ونحافظ على تاريخنا، لأنه من خلال تاريخنا نرجع منقدر نبني مستقبلنا. أنا بدي لكم يعطيكم ألف عافية مستمعينا. مارك البيتار، أنا بحييك على كل الموسيقى اللي كنت عم تحط لي إياها باستثناء غنية واحدة ما حبيتها، وبدي لك يعطيك ألف عافية مارك، مع معيبين البوسطة كارل كمان. أهلا وسهلا فيك كارل، إن شاء الله تنضم لنا قريبا. بدي ودع المستمعين بعطيون موعد الله راد نهار ثلاثة المقبل بحلقة جديدة من أولك هيك، ومواضيع دائما مثيرة للجدل. أهلا وسهلا.
1: أولك هيك بهم رأيك كل تنين وتلاتة من لبنان الحر من 9 للعشرة المساء.

كاتشب أو جرافيولا تعرفوها شي؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، قشرتا منا ملسي ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير، اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنها من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتوياتها الفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها

حوار حر بين حرية التعبير والجنحة خيط رفيع، فعلى ماذا ينص القانون والأصول المرعية الإجراء؟ ماذا عن أبعاد اشتعال الحرب من جديد ومن يتعمد خلط أوراقها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صابر. حوار حر مع كارلا قهوجي الأربعاء 1 PM.

إسرائيلية اغتيال المهندس جعفر دوكموك وهو صهر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. استهدفت غارة منزل نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود أمونتي في سجود. توغل الجيش الإسرائيلي من موقع السماء باتجاه أطراف كفر شوبة مع تنفيذ عمليات تمشيط باتجاه البلدة. سجلت غارة إسرائيلية على مجد الزون ومرتفع جبل ريحان في جزين وعلى بلدة كونين، وتسببت غارة على محطة المياه على طريق إبل السائي بإصابة موظف، واستهدفت القوات الإسرائيلية بلدة يحمل بالقذائف الفوسفورية. هذا وقد تمكن الدفاع المدني من سحب 3 جرحى مدنيين بعد الغارات على مبان في سور. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن المسلح الذي تسلل من لبنان وقتله الجيش الإسرائيلي كان مختبئا داخل موقع عسكري مهجور وتم رصده بالصدفة. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء التصعيد العسكري وإعادة الاستقرار إلى الأراضي اللبنانية. أفيد عن سماع دوي انفجارات قوية في منطقة أميرابات قرب ميدان فاطمي في المنطقة 6 في وسط العاصمة طهران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن القوات الأجنبية القريبة من أراضينا معارضة لخطر دائم نتيجة أخطائها البشرية أو الحوادث العادية أو احتمال وقوعها في مرمى نيران المتبادلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش أبلغه أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحيات الأباتشي الأمريكية المتطورة للغاية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. أضاف كان على متن المروحية طيران وكلاهما بخير ولا يصب أحد بأي أذى، ومع ذلك يتعين على الولايات المتحدة بحكم الضرورة أن ترد على هذا الهجوم. رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليباف علق بدوره على تهديدات ترامب مؤكدا أن إيران تفضل لغة الدبلوماسية لكنها تتقن لغات أخرى بطلاقة أكبر. ختام الموجز، إلى اللقاء.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا، لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. نحن بموعدنا الجديد ببرنامج كلاسيكا صرنا بنلتقى معكم مع كل محبي الموسيقى الكلاسيكية كل نهار ثلاثة ابتداء من الساعة 9 المساء. برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية، هو من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. التحية الكبيرة للمخرج فريدي سيبا. بالحلقة الثالثة حول الأعمال الأولى لكبار الموسيقيين بإيطاليا رح نقوم برحلة للتعرف على عبقري من أعظم مؤلفي عصر الباروك. هالعبقري هو أنطونيو فيفالدي. كان عازف فيولون استثنائي وكاهن كاثوليكي ببداية حياته وأحد أعظم مؤلفي عصر الباروك. عرف فيفالدي بلقب الكاهن الأحمر أو بريترو رو بسبب شعره الأحمر. يعتبر فيفالدي أهم من طور أسلوب الكونشيرتو وأهم من أعاد صياغته، وألف بهالمجال أكثر من 500 كونشيرتو للفيولون والآلات الأخرى. أنطونيو فيفالدي هو روح الباروك إذا بدنا نقول، الإيطالي الديناميكي وأيضا المزيج من الإبداع الكامن بالفيولون وروح تصوير الطبيعة والحياة. وخير مثال على هالشي لغالبية متزوقي الموسيقى الكلاسيكية عمله الشهير الفصول الأربعة أو لكاترو سيزون. أكثر ما يميز قصته هو أنه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة، ويعتقد أنه أيضا كان عنده مشاكل بالجهاز التنفسي وأيضا أمراض أخرى. كل هالأمراض هيدي وهالمشاكل جعلت أداء الكهنوت صعب، خاصة الطقوس الطويلة والوقوف أثناء القداس، فترك الكهنوت وهالشي سمح له يركز أكثر على الموسيقى والتعليم والعمل بدور الأيتام والموسيقى الكنسية. من بعد ما ترك الكهنوت ما عاد مقيد بالطقوس الكنسية الصارمة مثل الصلاة، عم نحكي الصلاة الطويلة والقداسات اليومية، وهالشيء أتاح له تجربة أشكال موسيقية جديدة. ناخد مثلا الكونشيرتو لآلي مع الأوركسترا، كمان التنويعات الموسيقية التعبيرية، وأيضا الإيقاعات السريعة والمتنوعة. كما أتاح له هالشيء أنه يعبر عن المشاعر الإنسانية والطبيعة بدلا من التركيز على النصوص الدينية فقط. ومن هون اجت وبالأحرى ظهرت الدراما الموسيقية حتى بالكونشيرتو، أسوة بمواطنه أركانجيلو موضوع الحلقة السابقة من برنامج كلاسيكا. ظهر أول عمل منشور رسمي لفيفالدي، هي هالعمل هو 12 سونات، يعني عم نحكي عن 12 سونات أتري، دو سونات أتري، مصنف رقم 1 أوبوس 1 للفيولون الأولى وفيولون الثاني مع مرافقة التشيلو الكلافسان والأورك. سوناتات كوريلي عرفت أو انعرفت بالأحرى بسوناتات الكنيسة بسبب طبعها الروحي والديني، أما سونات فيفالدي فتعرف بسونات الحجرة، يعني سونات دا كاميرا، تؤدى بالبلاطات الأرستقراطية أو أيضا بالبيوت مبنية غالبا على رقصات شعبية مثل مثلا كورانت، الموند، جيغ وسرابانت. أكثر خفة وحيوية، عم نحكي هون ذات طابع دنيوي مش ديني طبعا، وهو من خلفية دينية، ولكن هون هالأعمال هيدي هي دنيوية أكثر، هدفها الترفيه. باختصار عم نحكي مثلا، نرجع شوي على سوناتا الكنيسة، هي موسيقى للتأمل الروحي، بينما سوناتا هالسوناتا الثانية أو سوناتات الحجرة إذا بدنا نسميها هي موسيقى للرقص وكمان للاحتفال، مثل ما عملنا بالحلقة السابقة مع كوريلي. استهلينا الحلقة بعمله مصنف رقم 1 أوبوس 1، وختاما مع عمله الشهير لفوليا. رح نبدأ مع رقصة لافوليا، العمل الأخير من مجموعة 12 سونات للحجرة. لافوليا
هالسلسله الارمونيه الشهيره واللي بتعود جذورها للقرن الخامس عشر باسبانيا والبرتغال، وهي الهمت مئات المؤلفين لاستخدامها واجراء عدد من التنويعات. لا فوليا مثل ما اشرنا بالحلقه السابقه بتعني الهوس او الجنون الموسيقي. وضع فيفالدي 20 تنويع يعني فارياسيون على هالسلسله الارمونيه الشهيره.

السوناتا الثامنه مكتوبه على مقام الريمينور بتتالف من اربع حركات: مقدمه افتتاحيه للعمل، ثانيا رقصه الكورانت، ثالثا حركه بطيئه، ورابعا رقصه الجيج. يتسم هالعمل بالطابع الدرامي والمتوتر بإحساس داخلي بالحزن، حركة مستمرة وتوازن بين التعبير والعقلانية الباروكية. هالسوناتا بتبين قدرة فيفالدي المبكرة على بناء حوار موسيقي حي.

السوناتا رقم 11 هي مجموعة من مجموعة سوناتات الحجرة الثلاثية سوناتا أو سونات أتري مكتوبة على مقام السي مينور، من أكثر السوناتات تعبيرا داكنا بهالمجموعة المبكرة لأنطونيو فيفالدي، وتعتبر خطوة نحو أسلوبه الدرامي بالكونشيرتو لاحقا. تبدأ بمقدمة بريلود، بيجي من بعد الرقصة الإيطالية كورنتي، رقصة الجيج، وبتنتهي برقصة الجافوت.

لهون بينتهي لقائنا. كنا نحن وياكم مع برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. بالطبع أنا بدي أشكر كل اللي تابعونا، الشكر دايما للمخرج فريدي سيبا. إلى اللقاء.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اغتيال المهندس جعفر دوكموك وهو صهر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. استهدفت غارة إسرائيلية منزل نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود مونتي. اعترضت المنظومات الدفاعية في جنوب لبنان مسيرتين أطلقهما حزب الله، وضبط الجيش الإسرائيلي أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة داخل مباني المدنية في زوتر الغربية والشرقية في النبطية. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن المسلح الذي تسلل من لبنان وقتله الجيش الإسرائيلي كان مختبئا داخل موقع عسكري مهجور وتم رصده بالصدفة. سهلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حركة سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، والتي كانت تنقل مرضى في حاجة عاجلة إلى رعاية طبية بعد أن علقوا لعدة أيام في بلدة ترميش. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. بعدما أصدرت محكمة المطبوعات قرارا مجاهيا بسجن الصحفي والإعلامي رامي نعيم لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية، قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف الصيفي: ولأن قانون المطبوعات ألغى عقوبة السجن وتوقيف الصحفيين، وجدت أن الأمر في غاية الدقة والخطورة. أفيد عن سماع دوي انفجارات قوية في منطقة أمير أباد قرب ميدان فاطمي في المنطقة السادسة في وسط طهران، كما رصدت طائرة حربية شمال العراق وفوق سوريا ترافقها طائرات التزود بالوقود. قال مراسل فوكس نيوز من البيت الأبيض: من المرجح أن الرئيس الأمريكي على وشك إصدار أمر بتفجير ضخم في إيران. أخيرا، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: guys. Bye.
1: Radio Free Lebanon. دايما حد

0: أهلا بكم. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اغتيال المهندس جعفر دوكموكفي وهو صهر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، واستهدفت غارة منزل نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود أقماطي في سجود. وتوغل الجيش الإسرائيلي من موقع السماء باتجاه أطراف كفر شوبة مع تنفيذ عمليات تمشيط باتجاه البلدة، وسجلت غارات على المنصور وياطر ودير كيفة ومجد الزون وصريفة ومرتفعات جبل الريحان في جزين وعلى بلدة كونين، وتسببت غارة على محطة المياه على طريق إبليس فقي بإصابة موظف. واستهدفت القوات الإسرائيلية بلدة يحمر بالقذائف الفوسفورية، هذا وقد تمكن الدفاع المدني من سحب 3 جرحى مدنيين بعد الغارة على مباني في صور. في المقابل اعترضت المنظومات الدفاعية في جنوب لبنان مسيرتين أطلقهما حزب الله، وضبط الجيش الإسرائيلي أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة داخل مبان مدنية في زوتر الغربية والشرقية في النبطية. إلى ذلك أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن المسلح الذي تسلل من لبنان وقتله الجيش الإسرائيلي كان مختبئا داخل موقع عسكري مهجور وتم رصده بالصدفة. سهلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حركة سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، والتي كانت تنقل مرضى في حاجة عاجلة إلى رعاية طبية بعد أن علقوا لأيام عدة في بلدة رميش نتيجة تصاعد القتال على طرق الوصول الرئيسية، حيث تم تأمين إخراجهم من البلدة. في المواقف قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى للإم تي في: في البايلوت زون يعود الأهالي إلى قراهم وتمتنع إسرائيل عن القصف. أضاف: نعلم أن بري يتحدث باسم حزب الله، لكن أوقات بيصرح شيء والحزب بيقول شيء تاني.
1: بده توضيح رئيس بري، نحن عم نوضح له هي، لأنه مش فهمانين شو هي كانت البايلوت زون. هني كانوا فاكرين إنه بايلوت زون يعني إنه بيجي العسكري وبيأخذوا كأنه بتصفي بافر زون. بايلوت زون غير بافر زون. بايلوت زون يعني معناتها العالم ترجع على الضياع تبعيتها، العالم فيها تعيش، ما فيش ضرب من الإسرائيلية. اللبنيز أرم فورس يعني العسكر بيكون هونيك وهن بيأمنوا الحماية، وبذات الوقت بيكون عم بينطفوا إذا في شيء يعني سلاح ولا مسلاح. هيدي بتبلش بمنطقة وإذا زبطت بصير نتنقل من منطقة للتاني زون ولا زون حتى يخلص كل الجنوب. يعني بدنا نكتبها حتى يشوفها هو مزبوطة وساعتها اللي بيقبل. بس انتو بتعرفوا رئيس بري كل يوم بلاقي لك حل شغلة جديدة. يعني نحن بنعرف انه هو بيحكي باسم الحزب، بس ايام بيطلع نشرة من عنده شيء ومساج من الحزب شيء تاني كمان. يعني ما هني بيتبقوله بيحكوا مع بعض وبيقرروا مين بيقول شمال ومين بيروح يمين.
0: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء التصعيد العسكري وإعادة الاستقرار إلى الأراضي اللبنانية. وكان الرئيس عون قد اطلع من السفير سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية والتحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الجاري. رئيس الجمهورية وأمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي شدد على أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة. وأوضح أنه من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله للمحافظة على الاستقرار. نقل سفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا إلى رئيس عون اهتمام قدسة الحبر الأعظم لون 14 بالوضع في لبنان ومتابعته ما يجري على الساحة اللبنانية من تطورات، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة. تلقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى في خلاله استعراض المستجدات الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. من مجلس النواب قال النائب جورج عدوان: الوطن يمر بمرحلة صعبة تستدعي التصرف بأسس وطنية قانونية ودستورية. أضاف: من يعارض حصرية قرار الحرب والسلم يكون معارضا للدولة.
2: ما فينا نقدر نعارض الدولة ونبقى مواطنين، وإلا ما بيعود فيه لا مفهوم دولة ولا مفهوم كيان ولا مفهوم وطن. من هالمنطلقات اليوم، ولأنه من يمثل الدولة في التفاوض هو رئيس الجمهورية، ومن يضع القرارات التنفيذية هو رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، هن قرار واضح بدهم يمشوا بمسار يستعيد لبنان قراره. أمضينا عشرات السنوات القرار اللبناني منه بإيد الدولة اللبنانية. اليوم جاي رئيس جمهورية وجاي حكومة ورئيس حكومة عم يستعيدوا قرار الدولة اللبنانية، قرارها بالتفاوض، قرارها بالحرب والسلم، قرارها بشو بتقبل شو ما بتقبل، قرارها بنشر جيشها، قرارها بالسيطرة على كل أراضيها. بدنا نعرف إنه هذا القرار هو قرار الدولة، ومن يخرج عليه يكون خارجا عن القانون. هيدا يلي لازم يكون واضح. وأنا بالمناسبة بدي سمي مواقف رئيس الجمهورية بآخر مقابلتين يلي بيقول فيهم إنه اللبنانيين هن بيعرفوا مصلحة لبنان، ويلي بيقول فيهم إنه هو بيقرر عن مصلحة لبنان لأنه هو رئيس المسؤول عن التفاوض وهو يلي على رأس المؤسسات الدستورية. وكذلك بدي سمي الموقف رئيس الحكومة والحكومة بهذا الاتجاه، وبدي أتمنى على كل اللبنانيين أنه يأمنوا كل الدعم لرئيس الجمهورية وللحكومة لحتى نسير بمسار يعطي لبنان مصلحته أولا. نحن مش مسؤولين عن مصلحة أي حدا غير لبنان وغير اللبنانيين.
0: في اسلام اباد بحث قائد الجيش لمدرد الفيك المناظري الباكستاني سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. الجيش الباكستاني وفي بيان اكد ان القائدين بحث قضايا ذات اهتمام مشترك والبيئه الامنيه الاقليميه والتعاون الدفاعي. بعدما اصدرت محكمه المطبوعات قرارا وجاهيا بسجن الصحفي والاعلامي رامي نعيم لمده شهر وتغريمه مليار ليره لبنانيه، قال نقيب محرر الصحافة اللبنانية جوزيف الصيفي: ولأن قانون المطبوعات ألغى عقوبة السجن وتوقيف الصحفيين وجدت أن الأمر في غاية الدقة والخطورة. أضاف: لا يمكن حبس الصحافي والسكوت عن هذا الأمر إذا كان هذا الصحفي لم يرتكب جناية تستحق هذه العقوبة. شددت النائب ستي دجاجة على ضرورة مواكبة الدولة للمزارعين ولا سيما في المناطق الجبلية، وأكدت بعد لقائها في معرض وزير الزراعة نزار هاني أهمية تكثيف التعاون بين وزارة الزراعة والبلدية والجهات المعنية لفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج الزراعي وتعزيز فرص تصديره. من جهته أكد هاني حرص الوزارة على متابعة الملف والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم المزارعين وتسهيل عملية تسويق الإنتاج. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، أفيد عن سماع دوي انفجارات قوية في منطقة أمير آباد قرب ميدان فاطمي في المنطقة السادسة في وسط طهران. وأشارت رويترز إلى 3 هجمات بمسيرات استهدفت معسكرا المعارضة الإيرانية الكردية شمال شرق أربيل في العراق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن القوات الأجنبية القريبة من أراضينا معرضة لخطر دائم نتيجة أخطائها البشرية أو الحوادث العادية أو احتمال وقوعها في مرمى نيران المتبادل. أضاف: إن مضيق هرمز ليس مياه دولية بل ممر مائي مشترك بين إيران وعمان ويبعد آلاف الأميال عن السواحل الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش أبلغه أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحيات الأباتشي الأمريكية المتطورة للغاية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. أضاف: كان على متن المروحية طيران وكلهما بخير ولم يصب أحد بأي أذى، ومع ذلك يتعين على الولايات المتحدة بحكم الضرورة أن ترد على هذا الهجوم. وقال مراسل فوكس نيوز من البيت الأبيض: من المرجح أن الرئيس ترامب على وشك إصدار أمر بتفجير ضخم في إيران. من جهتها علق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على تهديدات ترامب مؤكدا أن إيران تفضل لغة الدبلوماسية لكنها تتقن لغات أخرى بطلاقة أكبر، وإذا أخللتم بالتزاماتكم سنتحول إلى لغة نجيدها أكثر. مساعد وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية الأباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز. وكانت قناة أكسيوس لفتت إلى أن التحقيق الأمريكي خلص إلى أن مسيرة إيرانية من طراز شاهد أصابت المروحية الأمريكية وأدت إلى تحطمها. أخيرا أعلنت القناة 15 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الكابينت أن إسرائيل قد تضطر إلى مواجهة إيران بمفردها. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: المشروبات الريحية والألكول، هودي المشروبات الريحية إذا كانت كميتهم كبيرة راح تزيد من سرطانات متعددة مثل سرطان الأنف والحنجرة، سرطان الكبد، سرطانات الجهاز الهضمي، وأكيد هالإصابات بتزيد إذا كان الكحول عم بيترافق مع التدخين، فعنا احتمال كبير لتحول خلايا سرطانية بأعضاء كتير بالجسم. النصيحة أنه نخفف التناول من الكحول قد ما فينا ونخليها جزء من نمط حياتنا هو التخفيف.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

حوار حر بين حرية التعبير والجنحة خيط رفيع، فعلى ماذا ينص القانون والأصول المرعية الإجراء؟ ماذا عن أبعاد اشتعال الحرب من جديد؟ ومن يتعمد خلط أوراقها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صابر. حوار حر مع كارلا قهوجي الأربعاء 1 بعد

0: وين؟
1: وين رايح؟

نعيش فم. هو غناها خلص بعد مرة ثانية.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: المشروبات الروحية والألكول، هودي المشروبات الروحية إذا كانت كميتهم كبيرة راح تزيد من سرطانات متعددة مثل سرطان الأنف والحنجرة، سرطان الكبد، سرطانات الجهاز الهضمي، وأكيد هالإصابات بتزيد إذا كان الكحول عم بيترافق مع التدخين، فعنا احتمال كبير لتحول خلايا سرطانية بأعضاء كثيرة بالجسم. النصيحة أنه نخفف التناول من الكحول قد ما فينا ونخليها جزء من نمط حياتنا هو التخفيف.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بولي كلينيك. بين كورونا والحمى المالطية وهانتا وإيبولا وغيرها من الفيروسات، هكذا نحمي صحتنا من الأمراض الوبائية مع البروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية. بولي كلينيك مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين، نرحب فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني. عاد التفشي الجديد لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا المخاوف من عودة أحد أكثر الأوبئة فتكا في العالم، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل مئات الإصابات والوفيات يشتبه أنها ناجمة عن إيبولا وسط تحذيرات من سرعة انتشار المرض وصعوبة احتوائه. أما فيروسات هانتا فهي فيروسات تنقلها القوارض وقد تصيب البشر وتسبب المرض، وتقدر منظمة الصحة العالمية إصابة ما بين 10,000 إلى 100,000 شخص سنويا على مستوى العالم. وتعد الأمراض الفيروسية الناشئة من أبرز التحديات الصحية التي تصيب البشرية، ومن بين هذه الأمراض يبرز فيروس إيبولا وفيروس هانتا باعتبارهما من أخطر الفيروسات المعروفة. في هذه الحلقة من بوليكلينيك أعزائي المستمعين سنحاول التعرف أكثر على هذين الفيروسين، مخاطرهما، انتشارهما، هل يمكن أن يصلا لبنان وكيفية التعامل معهما، فضلا عما يتهددنا من فيروسات راهنا في لبنان والعالم. ويسرنا أن نستضيف البروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية والرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية. بروفيسور زاهي حلو، مرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. أهلا وسهلا بروفيسور.
1: شكرا لإذاعة لبنان الحر اللي على طول بتواكب كل التطورات على الصحة الطبية مثل ما على بقية الصحات كمان.
0: بروفيسور، نحن أكيد كان قلنا مع حضرتك تقرير سواء بالأخبار أو ببولي كلينيك عن كل ما يحيط بالفيروسات وخصوصا هانتا وإيبولا. اليوم هيك بعد ما مر وقت حبينا هيك نعمل هالحلقة مع حضرتك تنشوف نحن وين اليوم، ولكن لو سمحت بروفيسور كلمة صغيرة عن ما يميز الفيروسات عن البكتيريا.
1: فرق كتير كبير بين الفيروسات والبكتيريا. هلا أكيد كلهم جراثيم بس نعم. في فروقات كتير كبيرة بيناتهم. أولا البكتيريا هي كائن حي بحد ذاته، في يعيش لوحده ويتكاثر، بينما الفيروس حتى يتكاثر لازم يكون بقلب خلية أو خلية بشرية أو حيوانية أو حتى بلانت نباتات. يعني إذا الفيروس ما فيه يتكاثر لوحده، بده يكون له ريزرفوار هوست، يعني عم يستضيفه.
0: يعني ما فينا نقول هو مثل البكتيريا ككائن حي بكل ما الكلمة من معنى.
1: لا، هو حي وقتا بيكون بقلب الخلية الحاضنة.
0: عظيم.
1: بعدين في فرق بالكبر، يعني البكتيريا أكبر بكتير من الفيروس، يعني تقريبا البكتيريا 100 مرة أكبر من الفيروس. فيروسات كتير صغيرة، يعني البكتيريا بالمختبر بنشوفها على الميكروسكوب العادي، بينما الفيروس بده ميكروسكوب إلكترونيك كتير متطور تقدر تقشع الفيروس.
0: عظيم.
1: بعدين البكتيريا بتتعالج بالمضادات الحيوية بالأنتيبيوتيك، بينما الفيروسات بتعالج بالأنتي فايرل، علاجات خاصة للفيروسات
0: أو
1: لقاحات. صحيح.
0: بعدين
1: في بكتيريا جيدة وبكتيريا غير جيدة. يعني البكتيريا جيدة اللي بتكون موجودة بالجهاز الهضمي اللي هي بتحميك من كتير أميكال. أمور، يعني في بكتيريا جيدة، بينما الفيروسات كلها منها جيدة وكلها بتعمل الأضرار. في كتير فروقات، يعني هون أسئلة أساسية لك يوم، بس أكيد في فروقات كتير بين البكتيريا يعني والفيروس.
0: معنا فيروس جيدة أو صديقة،
1: الفيروس كلهم بيأذوا فيوني،
0: كلهم بيأذوا. كتير توضح له ببداية هالحلقة. إذا نحن هلأ عم نحكي عن فيروسات، نحن عم نحكي ما قد يؤذي صحتنا وكيفية التعامل معه. بروفيسور، حكي الكثير عن إيبولا وكلنا بنعرف إنه بس نقول إيبولا بنقول كونغو، بنقول زائير، بنقول أوغندا،
1: أفريقيا.
0: ولكن وقت منظمة الصحة العالمية ترفع ناقوس الخطر وتحذر، بدنا نخاف. ونحن لبنان مثل كل دولة بالعالم، العالم صار قرية مفتوحة على بعضها. لو سمحت خبرنا شوي عن إيبولا.
1: هلا إيبولا هي الخطورة فيها أنه فيروس قاتل بنسبة عالية، يعني
0: نعم.
1: في دراسات وصلت لحد 90% من نسبة الوفيات، بس كمعدل عام يعتبر 50% من الوفيات ناتجة عن إصابات بإيبولا. مشان هيك بيخافوا منه. هو فيروس بيعمل إيموراجيك فيفر، يعني نزيف حاد. إذن لأن قلنا نسبة الوفيات عالية، هذا اللي بيخلي إنه نخاف منه أكتر. هلأ هو لحد هلأ كان محصور أكتر بالقارة الإفريقية، خاصة بالكونغو وزائير والغندا وهالبلدان هيدي. هلأ ليه عم يحكوا عنه هلأ؟ لأنه يمكن بهالفترة هيدي زادوا كتير نسبة الإصابات، صار في أعداد كتير كبيرة، وبيخافوا إنه يصير في إصابات لأشخاص زاروا هالبلدان هيدي بإفريقيا كونغو أو نقلوا ينقلوه على غير بلدان،
2: غير دول.
1: هلأ هو في ينتقل من إنسان لإنسان، وفي ينتقل بواسطة الأسطح يعني كمان، يعني اللي بيكون مثلا فيها إفرازات من هالأشخاص المصابين، يعني إن كان الريق أو الدم أو أي العرق أو أي شيء إفرازات من هالشخص فيهم يعدوا شخص تاني، إذا نسبة العدوى كبيرة. مشان هيك بيخافوا كتير من فيروس الإيبولا،
2: مش فيروس تنفسي.
1: وفي عدة أنواع فيروس إيبولا. لا هو ما بيعدي بالنفس،
2: ما بيعدي
1: هذه الشغلة كتير مهمة، إنه ما بيعدي بالنفس، بس بيعدي بالإفرازات وبالأسطح الملوثة من إفرازات الشخص المصاب.
2: بروفيسور زاهي، يعني احنا نعرف وقت بيكون في عدوى بيكون في فترة حضانة معينة ببكتيريا أو بفيروس، وأول علامة هي ارتفاع الحرارة. شو اللي بيميز عوارض إيبولا عن غيره من الفيروسات وقت بيكون في إصابة؟
1: بس شغلة كمان تقلك إنه فترة الحضانة تبع فيروس الإيبولا تمتد من أحيانا يومين لحد 3 أسابيع، يعني فيها تكون طويلة، يعني
2: طويلة.
1: شخص حامل فيروس لفترة
2: وعم بيعدي
1: هلأ العوارض هي مثل كل عوارض الفيروسات، إنه حرارة، تكسير بالجسم، انحطاط، وجع راس، تعب عام، هالأمور هيدي نشوفها بالجريب بكل الفيروسات. بس بعدين بيصير في أكتر عوارض بالجهاز الهضمي، إسهال، استفراغ، وبيصير في النزيف. هون ببلش الخطورة، وتبلش عوارض النزيف، يعني تشوف دم بالخروج، دم بالبول، بينزل دم المناخير، دم بالبلغم، بيصير يعني في نزيف بكل الأماكن، نزيف داخلي ونزيف خارجي.
2: نزيف خارجي. بروفيسور، سجلت هيك كم إصابة خارج أوغندا، ولكن الأمور يعني منظمة الصحة العالمية أخيرا خففت هيك من وطأة المخاطر والانتشار، وكأنه الأمور تحت السيطرة.
1: أمور تحت السيطرة لأنه أخذوا الإجراءات اللازمة، لأنه مش أول
2: احتوائية.
1: مش أول مرة بيصير فيه، يعني صار عدة
2: وبائيات.
1: عدة وبائيات صارت خلال السنوات الأخيرة للإيبولا، يمكن هيدي الأكثر حدة هالمرة، بس كمان قدروا احتاطوا للأمور، ويعني وقتها بصير في عزل للمرضى المصابين ويعملوا الإجراءات اللازمة. هلأ في شيء إنه صار في لقاح للإيبولا، هيدا شغلة منيحة
2: ما كانت سابقا.
1: هاللقاح هيدا كمان قدر يخفف، إنه صار فيه يلقحوا الأشخاص لما يلقطوا. في علاج كمان صار متوفر للإيبولا، كمان هيدا خلى إنه يصير في نسبة من الشفاءات،
2: يعني
1: إذا بدك من نرجع للفيروس. أكيد مع أهم شيء هو معالجة العوارض، يعني وقتها بيعمل نشاف ديدراتاسيون كمان بعبوه ماء
2: جفاف،
1: كمان صاروا عم يضبطوا أكتر العوارض الباقي، يعني مشان هيك صار أكتر عم يقدروا يحتووا المرض. ومع هيدا وكله بعد نسبة الوفيات عالية.
2: يعني بروفيسور حلو كانوا عم بقول يمكن اللقاح هو لسلالة الأنداز، يعني مش كل
1: الأنداز. انت عم تحكي عن
2: عفوا عن
1: الهانتر،
2: هانتر عم تحكي عنه، بس إيبولا
1: في أكتر من لقاح نعمله. أكتر شيء لنوع اللي اكتشف بالزئير،
2: زئير
1: هو أكتر نوع نعمله لقاح، وفي كمان لنوع آخر من الكونغو كمان نعمله لقاح.
2: يعني بروفيسور نحن بالنهاية عم نعمل بنحكي عن إيبولا، تنحكي عن لبنان، وصلنا للبنان، لبناني كمان منتشرين
1: في كتير لبناني بأفريقيا،
2: وكتير لبناني بأفريقيا. السؤال هو التالي، بلبنان هناك هلا أكيد رح تخبرنا كيف نعرف إنه في إيبولا أو لا، بلبنان في إمكانية تنعرف إذا نحن حاملين أو مصابين بهذا الفيروس؟
1: أكيد في الإمكانية، بس لحد اليوم في طمنك إنه ما سجل ولا إصابة بلبنان، يعني بعدنا لحد هلا ما صار في إصابات إيبولا، بس هو بيصير في فحص البي سي آر اللي نعمل
2: في بي سي آر لإيبولا.
1: أيام الكورونا صار يعرفوا كل العالم، فالبي سي آر في حددنا مزبوط إذا في إصابة بالإيبولا أو لا. أكيد
2: كوزارة صحة، ونعرف حضرتك بروفيسور بمستشفيات عديدة، هل كان في جاهزية؟ لأن وزارة الصحة طلعت بيان أو أكثر يمكن عن هالموضوع هيدا، جاهزين ولو بالحد الأدنى للتعامل مع أي إصابة أو الاشتباه بأي إصابة كوزارة الصحة؟
1: أكيد يعني إذا بلغ عن أي اشتباه بإصابة نعم. في الفحوصات اللازمة، بس يعني ما بعتقد أنه هلأ بالوقت الحاضر في أي إصابة إيه، لأنه منه هلأ نعم. مثل ما صار أيام الكورونا لأنه كان متفشي بشكل كتير كبير نعم. هلأ نحن بعد ما في ولا إصابة بلبنان، وبعد ما صار في
2: الأمور هدأت إلى حد ما
1: صحيح.
2: حكيت كلمة بروفيسور زاهي أنه التعامل يكون أكثر مع العوارض
1: صحيح.
2: يعني إذا تم احتواء العوارض ممكن تساعد المريض أكثر حتى لو ما كان في الوقاح أخذه قبل كوقاية
1: صحيح. يعني هو أهم شيء أنك تعالج العوارض الأساسية وخاصة الجفاف
2: نعم.
1: وهبوط الضغط والنزيف، يعني هالأمور هيدي وأكثر شيء بالإيبولا بيصير الوفاة وراء النزيف القوي اللي
2: الحاد
1: نعم.
2: بروفيسور زاهي حلو، أكيد رح نتابع عن إيبولا، ولكن لو سمحت وقفي قليلة مع الإعلان ونتابع بعده مع فيروس هامتا.
3: ميركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. ميركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. ميركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. ميركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. معيار كل التأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71 ب11727.
2: أحبائي المستمعين، نرحب فيكم مجددا مع البروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية. حكينا عن فيروس إيبولا، هلأ رح نحكي عن فيروسات هانتا وغيرها من الفيروسات الدهمي. بروفيسور، ماذا عن فيروسات هانتا؟ كيف نعرفها؟
1: نعم، هانتا فيروس كمان هو بالفيروسات اللي منا كمان جديدة
2: نعم.
1: كمان صار في عدة حالات وعدة وبيئات سابقة. هو محصور بمناطق، يعني هو مقسوم إذا بدك لقسمين، في قسم بيصيب أمريكا الشمالية والجنوبية
2: نعم.
1: في قسم آخر بيصيب بقية مناطق اللي هن آسيا أوروبا وأفريقيا، يعني نوعين مختلفين،
2: نوعين من السلالات،
1: من السلالات
2: نعم.
1: السلالة اللي بتجي بأمريكا الشمالية وخاصة أمريكا الجنوبية
2: نعم.
1: هي نوع اللي بيسيب الرواية أكتر والقلب، بيعمل ضيق بالتنفس، بسبب التهابات رئوية حادة، بيتطلب أحيانا كتير دخول إلى العناية الفائقة والتنفس الاصطناعي، هو اللي بيسبب وفيات من وراء هالإصابات بالرئة
2: وتداعيات،
1: وبيكون نسبة الوفيات فيه عالية، فيها توصل لـ50% كمان
2: لهالدرجة.
1: بينما الفيروس اللي أو السلالة اللي موجودة ببقية المناطق بأفريقيا وآسيا هي أكثر بتصيب الكلى، وبتصيب كمان جهاز الدم، وبتعمل كمان مشاكل أخرى. هونيك نسبة الوفيات توصل لحدود تقريبا 15%، 15 لماكسيموم 20% من الوفيات. فيروسين كتير مختلفين. هلأ الشغل الأساسي إنه فيروس الهانتا إجمالا ما بينتقل من إنسان لإنسان إلا سلالة واحدة اسمها أنديس
2: صح.
1: هالسلالة هيدي نوجد بالأرجنتين أكتر شيء، وبتشيلي بالبلدان المجاورة بساوث أمريكا، وهي هلأ اللي صار قصة الباخرة اللي كلنا سمعنا عنها بالأخبار، وكان من هالسلالة لأنه كانت الباخرة
2: أخذت شهرة كبيرة، تابعناها خطوة خطوة
1: وصار في عدة إصابات في
2: صحيح.
1: رجل توفى هو وزوجته، وبعدين صار في غير وفيات، وصار في وصلوا هلا الاصابات لحديت 13 اصابه على هالباخره يعني.
2: وما زال الاعلام العالمي الصحي يتابع هالموضوع هذا. بروفيسور، نحن في مرمى الخطر ولو نظريا من فيروسات هانتا.
1: ليك هانتا موجود أكثر، إذا بدك منتشر أكثر
2: عالميا صحيح.
1: من الإيبولا، وفي سلالات مختلفة. هلأ ممكن حدا يكون بأحد هالبلدان ويقدر يجيبه معه،
2: ما في شيء،
1: بس لغاية اليوم كمان منطمن أنه بعد ما في ولا إصابة سجلت بلبنان.
2: في بي سي آر لقاله بلبنان،
1: في بي سي آر لقاله كمان
2: نعم. بلبنان إجمالاً بروفيسور،
1: بس أكيد نعم لا تستعمل على نطاق واسع مثل أيام وباء الكورونا، بعدها محصورة بالمختبر المركزي وبالمختبرات الكبيرة يعني.
2: لا سمح الله اكتشف انه هناك اصابة ما التعامل هو يكون مع التداعيات فقط.
1: ايه هلا بالهانتا ما في لحد هلا لغاية اليوم ولا لقاح
2: ما في لقاح
1: ولا اي علاج خاص للهانتا كمان هون من علاج العوارض.
2: العوارض
1: اكتر شيء انه هو عوارض الالتهابات الرئوية لانه هي اكتر سبب للوفيات فهي انه تعطي التنفس الصناعي تعطي الاكسجين تساعد الاشخاص انه يرجعوا الرواية
2: مثل كورونا ببدايتها
1: صحيح.
2: بروفيسور
1: هون الفرق كمان انه العوارض فيها تغدر يعني يبلش عوارض خفيفه جدا
2: نعم.
1: يعني مثل هي مثل العاده وجع راس حراره تكسير بالجسم انحطاط وفجاه تظهر عوارض الرئويه
2: حاده
1: جدا وبسرعه
2: وتصير خارج عن السيطره
1: العنايه الفائقه.
2: بروفيسور كثير انحكى انه او انسال حتى السوشيال ميديا وتبعناهم انه ليش التزامن كان بين هانتا وايبولا يعني كنا نسمع ايبولا ما نسمع هانتا هالمرة هانتا وايبولا هذا زاد الخوف كمان انه ليش
1: هن منفصلين عن بعضهم وما قالوا اي علاقة
2: تزامن
1: سلالات مختلفة جدا تزامن بالصدفة هلا هيك هن على طول الفيروسات متواجدة بكثرة بكل انحاء العالم وفي عدة بس يمكن الاعلام سلط الضوء هلا حاليا على الايبولا والهانتا يعني مثل ما صار وقت الكورونا قد الاعلام صار شغل اليومي عنه
2: ضد
1: فهلا هانتا بلش قصة الباخرة صار يحكوا كثير عن الهانتا يوميا فهيدا اللي اثر يمكن هلا في عنا حالات كورونا اكثر ما في هانتا
2: صار تحت
1: بس
2: السيطرة
1: بس ما عمين حكى بقى عنه
2: صحيح. فينا نعمل مقارنة بين هانتا وإيبولا او مش ضروري ابدا مقارنة
1: لا ما قالوا علاقة ببعض سلالات مختلفة وعوارض نعم. مختلفة ومثل ما قلنا الإيبولا له لقاح وعلاج الهانتا لغاية اليوم ما له لا لقاح ولا علاج يعني ما خصهم ببعضهم
2: نعم.
1: كتير منفصلين كده كومبليتلي عن بعضهم
2: بروفيسور
1: بس هلا متزامنين بالكلام عنهم لانه صاروا بنفس الوقت.
2: بروفيسور نحن بهمنا كلبنانية نحصن أنفسنا هلأ أي شخص عم بيسمعنا ونحن مثل كل حلقة من حتى على السوشيال ميديا بناخد أسئلة المتابعين متابعي لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك كتير إجا أسئلة أنه نحن بمرمى الخطر نحن كيف بنحصن أنفسنا كلمة نحن كيف بنحصن أنفسنا مش بس قدام إيبولا وهانتا من أي فيروس ثاني
1: من كل الفيروسات أكيد
2: إذا بنعمل وقاية هيك
1: ذاتية
2: أو قديش نحن ممكن نكون مسؤولين بالقدر نحن مسؤولين عنه شو نصائحك شو كلامك بهالموضوع
1: ليك لازم نتعلم من بعد كل هالأوبئة اللي صارت انه ناخد احتياطاتنا اللازمة
2: نعم.
1: يعني وقت شخص مصاب اكيد لازم نعزله لازم اول شيء وضع الكمامات منه عيب لازم بالعكس نستعملهم
2: وقت اللي عم نشوفهم واضعين كمامات
1: عم يرجعوا يحطوا كمامات اكيد اول شيء اذا نروح نزور مريض بمستشفى او حتى بدنا ندخل لمستشفى تنعمل فحوصات افضل على طول بدخول هيك اماكن نحط كمامات
2: ونخفف التبويس شوي
1: التبويس بالعزوات وبكل المناسبات التبويس هيدي الاشياء اللي خففها غسيل اليدين اللي هو اهم وسيله لنقل الفيروسات والبكتيريا وكل الجراثيم اذا غسيل اليدين كثير مهم بعد اي قبل ما نتناول الطعام كمان كمان حفظ الطعام باماكن جيده هلا لانه
2: السيلولار كمان
1: شو بيحمل اكيد بيحمل كثير فيروسات يعني صحيح. انه اذا في كثير طرق بعدين رمي المحارم رمي النفايات ما نحطها على الاسطح ما نحطها على يعني دغري بالنفايات كيف كمان نحافظ على النفايات مشكلتنا بلبنان
2: للاسف الشديد
1: بالنفايات جبال نفايات مهما كان على الطرقات هيدي وكر كبير للجراثيم وللفيروسات كلها يعني
2: للاسف الشديد
1: فهيدي من الامور البديهية لازم تعالج يعني أكيد.
2: بروفيسور أوقات كتير وفي حالات حقيقة سيدة صديقة اتصلت فيي وحلو يعني سأحيل وضع على حضرتك كانت عايشة بلندن أصيبت بالتهاب ما انعمل فحوصات معينة كتير كان في احتمالات انه ممكن هيك ممكن هيك ممكن هيك هلأ اضطرت تجي على لبنان وهي حاليا بالمستشفى عم بيصير معها هيك حرارة يوميا بشكل منتظم او تعلى او توطى ولكن يوميا تقريبا بنفس الوقت تعلى حرارتها بعد لليوم ما نعرف شو هالفيروس هيدا السؤال بروفيسور يعني هل من الضرر نعرف اي فيروس نحن فيها او هل من امكانيه نعرف اي فيروس قد نكون مصابين فيه ام احيانا فيروسات مجهوله بدنا نصبر عليها وحضركم كاطباء بتصبروا عليها وبتنتهي كما اتت من دون ان نتعرف عن ماهيه هذه الفيروسات اللي عم بقوله دقيق طبيا
1: ايه تقلك هني الفيروسات منهم ما بينزرعوا بصورة مثل البكتيريا البكتيريا بتعمل زرع دم
2: نعم.
1: زرع بول بتفرق البكتيريا تقدر تعرف شو البكتيريا وشو العلاجات المناسبة لها فيروسات أصعب شوي الوضع يعني مش إنه ما في كالتشر او
2: مش سهل كثير تنعمل
1: تعمل في بعض السيرولوجي او الفحوصات الخاصه ببعض الفيروسات اكيد مش بكل الفيروسات الموجوده.
2: نعم.
1: هو اللي فيك تكشف هالفيروس. احيانا في عوارض بتلفت لك نظرك لفيروس معين او بالهيستوري وقت بتحكي مع المريض اذا مسافر جاي من اي بلد اكل لحوم نيه في اي شيء
2: كل بلد عنده خصائص طبعا
1: اي معلومه من خلال الانتروجاتوار او الاسئله اللي بتسالها
2: فحص
1: السريري والأسئلة فيها توجهك وفي فحوصات المخبرية أكيد اللي فيها تساعدك كتير بشكل كبير تشخص الفيروس.
2: لا.
1: بس في كتير مرات أكيد ما بيبين يعني تعمل كل الفحوصات المتوفرة للفيروسات وما بيبين ولا واحد بوزيتيف يعني بيكون في إصابة أكيد لفيروس بس ما فيك تعمل لك كل الفيروسات الموجودة فأحيانا كتير ما بيبين بيكون في إصابة بالفيروسات بس ما بيبين شو هو الفيروس
2: يعني أحيانا بنعرف بالمستشفى في أوقات أنتيبيوتيك بنعطى لبكتيريا معين ما بنعطى هذا بالمنزل بس هون بالمستشفى ما فينا نعطي شيء لا يشمل كتير فيروسات لأنه فيروسات لقاحات هون مش تاني أو أنتي فيروس علاج بس ما بصح على كل
1: كتير غلط أنه نعطي أنتيبيوتيك مضاد حيوي لا فيروس لأنه ما رح يشتغلوا بالعكس
2: بيأذي
1: لأنه بيأذي كمان البكتيريا الجيدة بيقتلك البكتيريا الجيدة اللي بتساعدك فما فينا نعطي أنتيبيوتيك هيك على العميان إذا بدك لازم يكون أنتيبيوتيك موجه ضد بكتيريا معينة يعني
2: بيأذي البكتيريا الجيدة وبالتالي يؤذي مناعتنا أيضا
1: صحيح
2: نعم صحيح. بروفيسور زهي حلو لو سمحت بنحكي عن بعض أنواع الفيروسات يلي ممكن تهدد صحتنا هلأ حاليا أو موجودة حاليا أو ما قد يأتينا كتير بينحكى عن حمى المالطية ونحن نعرف الحمى المالطية من نوع الأوقات ما بتكون الأجبان كتير مبسترة أو غيرها وغيرها لو سمحت خبرنا شوي عنها لأنه عم نسمع حالات عن الحمى المالطية
1: الحمى المالطية هي متواجدة بكثرة بلبنان يعني لا. هي إذا بدك بكل البحر الأبيض المتوسط موجودة يعني بسموها مالطية لأنه تعرف أول شيء بجزيرة مالطا بس هي اسمها البروسيلا البكتيريا البروسيلوز يعني فهي من البكتيريا الموجودة كثير بالمنطقة عنا وبلبنان بشكل خاص هي بتجي أول شيء ما بتنتقل من إنسان لإنسان هيدا تكون واضحين ما بتنتقل لا. من إنسان لإنسان بس بتنتقل عبر الأكل هي الوسيلة الوحيدة تلقطها هو الأكل من اللحوم النية ومن الأجبان اللي منا مرقة على النار أو القريشة أو الجبنة اللي منا مرقة على النار
2: البلدية طيبة
1: أكيد فهن هول الطرق إنك تلقطها هلأ هي مشكلتها أنه بتعمل حرارة بتطول فيها تعمل أوجاع بالعظم بتعمل كمان مضاعفات أخرى وعلاجها طويل
2: يعني طويل للأسف
1: إيه فبتقعد تعمل حرارة تبقى لفترات طويلة فهيدا الشيء اللي بيأثر فيها بس إنه في علاجات متوفرة أكيد لإلها وتعالج ومنشوف منها بكترة يعني في كتير إصابات منها
2: زميلنا مارون عم بيقول إنه كان يفكر بس الأجبان مش اللحم النية
1: لا كمان اللحم النية أصلا اللحم النية بتنقل كتير فيروسات وبكتيريا وكمان بارازيت حتى أنا دود أو شيء
2: بدنا نكون يقظين جدا بروفيسور عم شوف كتير حالات رشح بهالوقت وسعلي وإلى آخره مع أنه إحنا هلأ مش بموسم جائحة أو لا
1: ليك هلأ نحنا بموسم حرب
2: نعم.
1: في تلوث كتير الهواء كتير ملوث كمان المياه الشرب كتير ملوثة
2: للأسف الشديد
1: والأكل مش محفوظ طريقة جيدة الكهرباء بتروح وبتجي فلبنان معرضين كتير أنه يكون نعم. في تسمم غذائي يعني أكيد في عنا كتير حالات سالمونيلا كمان
2: سالمونيلا
1: فؤيد يعني أكيد كمان في كتير حالات من أجل
2: بروفيسور في مخص كورونا حكيت حضرتك عنها قلت في كتير حالات يمكن ولكن تحت السيطرة ننام قريرين العين نحن في مخص كورونا صار في مناعة جماعية
1: ما عم تجي بقى الحالات الصعبة اللي كانت بفترة الجائحة
2: نعم.
1: بس بعد في إصابات وفي أحيانا الأشخاص المسنين أو اللي عندهم ضعف بالمناعة يدخلوا مستشفيات يعني بعدنا لغاية اليوم عم نشوف إصابات بالكورونا في كتير ناس افتكروا انه خلص ما بقى فيه لا بعده موجود بس اكيد بكمية اقل بكتير من السابق والحالات ما عم تكون خطرة مثل ما عم بيكون كان بفترة الجائحة
2: كمان ذكرت التيفوئيد نعرف التيفوئيد لبنان مر بفترات هيك صعبة والتيفوئيد مش من الأوبئة يلي بتمر هيك مرور الكرام موجود هلأ تيفوئيد بروفيسور؟
1: ايه اكيد موجودة. في كتير حالات مثل ما قلت لك لانه في كتير تلوث ان كان بالمأكولات او بمياه الشرب وبعدين لازم يجي يصير في اكتر مثل ما صار في سابق عن كنترول على المطاعم وعلى الاماكن اللي لانه كمان غسيل يدين بالمطاعم المطابخ تكون كلها نظيفة النفايات كيف عم تقول لانه هيدا كله اسباب والآن إذا فيهم كمان مياه الشرب بكل مناطق لبنان تكون under control، هذا الشيء اللي بعده ناقص.
2: والسنة الحمد لله الماء جيدة جدا نسبتها، بس بهمنا نوعيتها تكون جيدة جدا.
1: نعم.
2: بروفيسور حكيت بالأول كيف نقي أنفسنا من الفيروسات، إن كان بالكمامة أو بغسل اليدين وغيرها وغيرها من الأمور، ولكن إذا بدنا نقوي مناعتنا ذاتيا على صعيد الغذاء أو الفحوصات أو اللقاحات يلي لازم ناخدها، لو سمحت هيك نظرة توعوية في مخص هذه الأمور، عشو لازم يكون التركيز أكثر؟
1: في عادة أمور، أول شيء إذا عم نحكي عن تقلي عن اللقاحات، مثلا لقاح الإنفلونزا هذا لازم ينعمل موسميا كل سنة، يعني مثلا بالولايات المتحدة بيجبروا كل العالم يعملوه، لأنه هذا بيحمي ضد اسم كبير من فيروسات الإنفلونزا. كمان للأشخاص المسنين فوق الخمسين لازم حتى يبلشوا يعملوا لقاح البنوموكوكي اللي بيحميك من البكتيريا البنوموكوكي اللي بتعمل أكثر إصابات
2: التهابات
1: رئوية
2: كمان.
1: رئوية
2: صحيح.
1: يعني هلأ في غير اللقاحات كمان أكيد فيها تنعمل. هلأ النظافة أكيد من أشياء كتير ضرورية، إن كان نظافة بداخل البيت حتى رمي النفايات برا، غسيل اليدين، عزل الأشخاص المحرورين أو المصابين، كل هالأمور هيدي كمان من الأشياء المهمة. هلأ شو لازم ياخدوا الفيتامينز؟ أكيد فيه يساعدوا، خاصة الفيتامين دي اللي نحن عنا نقص كبير فيها بلبنان.
2: ننصح كل اللبنانية تنصحوا
1: ياخدوا الفيتامين دي، بتساعد للمناعة. كمان الفيتامين سي للرشح ولكل الفيروسات اللي بتنلقط بالجهاز التنفسي، الفيتامين سي مهمة. المالتي فيتامينز كلها على بعضها فيها تساعد بتقوية الجسم يعني، بس أكتر شيء دي والسي يعني.
2: هلا نحن هودي يمكن كتار من الأشخاص ونحن منهم بناخذهم وقت توقع الواقع هون، يمكن إفادتهم بتكون كتير قليلة.
1: اللقاية قبل لازم
2: ناخذهم. بروفيسور كجهاز صحي على الرغم من الحوادث والظروف، وإن شاء الله تنتهي أمس قبل اليوم، على صعيد المستشفيات ونعرف التحديات الكبيرة الموجودة هلأ، بس الحمد لله الأمور ما زالت تحت السيطرة، ويعطيكم ألف عافية. يعني لبنان بيشوف حاله بجهاز الطبي بروفيسور؟
1: لا بالفعل مجهزين كتير،
2: جهزين.
1: كأفراد كإن كان أطباء أو ممرضات كلهم جاهزين، بس هلأ أحيانا في عوائق المادية اللي عم تكون، أنه في كتير ناس ما عم يقدروا يفوتوا مستشفيات وما عم يقدروا يدفعوا حق العلاجات أو
2: للأسف
1: شديد. هذه المشكلة لازم تتعالج كمان، ما بعرف أنا عم جينا كثير حالات إصابات أشخاص ما بيقدروا يدخلوا مستشفيات.
2: بروفيسور أمام هذه الحالة إذا كان في أي فيروس وبائي، وأحيانا في ظروف صحية، يعني نحن بنعرف بسبب الظروف الاقتصادية اللي عم نعيشها الأمور الصعبة، أوقات ما عم نروح على المستشفى إلا بس نستوي على الطريقة
1: صحيح.
2: اللبنانية
1: صحيح.
2: كيف إذا واحد حس بشوية فيروس وأحيانا قد تكون خطيرة، إذا في سكري، إذا في قلب، إذا في سن متقدم، إذا في حالات مرضية أخرى، التأخير في التعامل مع الأوبئة على اختلافها اللي عم نعيشها بلبنان حاليا، قديش ممكن تكون خطيرة؟
1: أكيد، لأنه معروف أنه كل ما عالجت أسرع وبالعلاج المناسب كل ما الشفاء كان أفضل، وكل ما بتخف نسبة الوفيات أو المضاعفات اللي بتنتج عن الأوفاء. يعني ما لازم نتأخر، لازم على القليل نستشير الطبيب، بس ما بدهم يفوتوا مستشفى، على القليل يستشيروا الطبيب
2: حتى
1: يقدر قد ما فيهم يساعدهم طبعا يصير في مضاعفات. يعني ما لازم نستلشق يعني، وبعدين مش كل الحرارات مثل بعضها ومش كل الفيروسات مثل بعضها، كل شغلة إلى علاجها، فما يعني ما
2: نستلشق،
1: ما نهمل بالموضوع، ما ناخد العلاج اللي بياخده الجار أو
2: الجارة
1: أو شو بيقول لكم
2: أو عناية السنة الماضي بعد كم حبة
1: بناخدهم كم حبة، لأنه هذا كتير مهم أنه ما نستلشق بالموضوع، تاخد العلاج المزبوط بالوقت المناسب
2: صحيح.
1: ما نتأخر فيه.
2: بروفيسور كمان حكيت هيك كلمة بسريعة عن تسرع في تناول المضادات الحيوية إذا واحد نتفت حرارة، قديش خطرة هالأمور هيدي كمان؟
1: ما هو العالم ما بتعرف أهمية هالموضوع، بس نعرف قديش صار في نسبة إذا بدك مقاومة للبكتيريا
2: بسبب التناول العشوائي،
1: يعني مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة، مشان هيك ما ناخد حياة لمضاد حيوي، لأنه كل واحد له دوره وموجه ضد بكتيريا معينة، فما فينا ناخد حياة لمضاد حيوي، وبعدين مش بالكمية اللي احنا بنلاقيها ومش بالعدد اللي هي مثلا ثالثة لا مش باقي انه بنكون مفضل حبتين ثلاثة بياخذون
2: وخلص يمكن كلهم سنتين راح وقتهم
1: حتى فهذا اشياء كثير مهمة ننتبه لها يعني
2: بروفيسور كثير بحضرتكم بالمستشفيات هلا في حالات اسهال وتقيؤ وغيرها صغارا وكبارا واوقات بيكون سريع بعد وجبة بمكان ما غير آمن
1: تسمم غذائي كثير
2: تسمم غذائي هالحالات هيدي يمكن فورا التوجه الى الطوارئ هي افضل حل
1: اكيد لان اوقات بتصير في مضاعفات خطيره يعني ما لازم نستلشئ بالموضوع ولازم اهم شيء كمان نعوض عن المي اللي بيكون خسرها يعني يعني بينشف كثير جسم ورا الاسهال والاستفراغ اللي بيصير يعني فهذه من الامور كمان لازم ننتبه
2: بروفيسور زاهي حلو كل حلقه هي هيك توعوية بامتياز ودائما حضرتك بتشرفنا وحضرتك من أهل البيت بختام هذه الحلقة بروفيسور زاهي حلو لا داعي للهلع ولكن يجب أن نكون حذرين
1: لا داعي للهلع أول شيء ما يخافوا لا من هانتا ولا من إيبولا هلا لأنه مش موجودين وبعيد موضوع أنه يصير مثل
2: وبائي
1: مثل وقت الكورونا بس ما بيعني أنه نستلشي يعني خاصة أشخاص اللي عم يسافروا على بلدان فيها إصابات وفيها ياخذوا احتياطاتهم هيدا من ناحية للفيروسات وبالنسبة للهانتا ينتبهوا على الفيران لأنه الفيران هن
2: النواقل
1: هن اللي بينقلوا هالفيروس فلازم يتنظفوا كتير بعد ما نقتل فار أو شيء نشوف إذا كل الرواسب تبعها يتنظفوا ينشالوا منيح لأنه كمان هن اللي بينقلوا هي بالنسبة للهانتا هلأ بالنسبة للتسمم الغذائي إن كان تيفويد أو بقية الفيروسات أو البكتيريا اللي بينلقطوا من الأكل كمان هون مثل ما قلنا ننتبه على سلامة الغذاء إن كان نظافة الأكل الماء الشرب اللي كمان مهمه حفظ الأكل بالبراد بشكل جيد كمان إذا ما في كهرباء هاي المشكلة كمان
2: بدنا
1: ننتبه كيف نقدر نحافظ الأكل وغسيل اليدين نرجع نقول إنه هيدي من أكثر وسائل اللي بنحمي
2: الوقائية بروفيسور كتير إجا أسئلة على السوشيال ميديا إنه اللي عندهم جنين هلا جبال جناين خضرة طازة وفواكه طازة حضرتك قلت الفئران يعني نحن نقول الفئران والقوارض غير جلدان
1: وغيرها وغيرها بس أنا أكثر شيء بنقول الفئران أو القوارض اللي عندهم دنب طويل
2: دنب
1: هلا بهيد البيئة إنه الدنب كمان في ينقل
2: الفيروس إذا مرت على الخضار ونحن أكيد ما رح نخدها بدنا نخدها نغسلها ونطهرها
1: إذا غسلها ما بعد في ريسك بس ما نكلها دغري بدون ما يكون
2: كتير هذه نصيحة كتير مهمة بختام هالحلقة بروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية والرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية كل الشكر لحضرتك
1: شكرا لك وشكرا لإذاعة لبنان الحر
2: بروفيسور رح نعرف تليفونك لا يهدأ 24 على 24 بس برضو رح نذكر فيه لأنه دائما حاضر لأي نصيحة هو 03-677-6768 أهلا وسهلا بروفيسور
1: أهلا فيك شكرا لك
2: شكرا للمخرج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني لكم أطيب تحيات جان حتشيتي وإلى اللقاء
4: بوليكلينيك مع

0: لبنان الحر.
1: سور شوب أو جرافيولا تعرفوها شي؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، قشرتا منا مالسي، ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير. اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنه من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتوياتها الفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها

0: لبنان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: المشروبات الريحية والألكول، هودي المشروبات الريحية إذا كانت كميتهم كبيرة راح تزيد من سرطانات متعددة مثل سرطان الأنف والحنجرة، سرطان الكبد، سرطانات الجهاز الهضمي، وأكيد هالإصابات بتزيد إذا كان الكحول عم بيترافق مع التدخين، فعنا احتمال كبير لتحول خلايا سرطانية بأعضاء كتيرة بالجسم. النصيحة إنه نخفف التناول من الكحول قد ما فينا ونخليها جزء من نمط حياتنا هو التخفيف.
0: نصيحة طبية من لبنان.

0: حوار حر
1: عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي ضيف حوار حر من لبنان الحر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.

0: فيكم مستمعين من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من حوار حر. في هالحلقة مستمعينا نستضيف الدكتور جوزيف جبيلي، عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية، وفي هذه الحلقة سنناقش معه التطورات المرتبطة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة والجولة الأخيرة التي جرت في هذه المفاوضات في واشنطن، إضافة للطرح الذي خرج عن هذه الجولة والمتعلق بوقف إطلاق النار، هذا الوقف المشروط بأن يخلي حزب الله منطقة جنوب الليطاني وأن يبدأ لبنان وإسرائيل بتطبيق ما يسمى بالمناطق التجريبية. أهلا وسهلا فيك دكتور جبيلي.
1: أهلا فيك سيد بسام، شكرا على الاستضافة.
0: أول شيء يعني اليوم نحن بخضم الحديث عن وقف إطلاق النار وبخضم محاولة فرض معادلات جديدة على الساحة اللبنانية وتحديدا من قبل الإيرانيين، بالنسبة لوقف إطلاق النار أولا، هل بتشوف أنه في إمكانية للتوصل إلى وقف إطلاق نار تام من دون تطبيق الاتفاق الذي حصل في واشنطن؟
1: لا أكيد، إذا بدنا نعتبر اليوم أنه الفريقين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية توصلوا ليتبنوا هالاتفاق، خلينا نعتبر أنه هيدا اتفاق هو تمهيدا لمواصلة المفاوضات.
0: صحيح.
1: وكان هيدا أساسا شرط لبناني بشكل أساسي، يعني إسرائيل ما كانت عم تحكي بوقف إطلاق نار، هذا كان شرط لبناني وتبنيه الأمريكي. وإذا بدنا نمشي بعدين بالمفاوضات تنوصل للحل عم بينحكى فيه، يلي فيه بتصور يعني خليني أقول توافق بين كل المعنيين وخاصة من الفريق اللبناني يلي هو

0: طلعوا بهذا الإطار يلي هو بيرجع بقول بمهد لاستكمال المفاوضات. إذا ما في وقف اطلاق نار بالإطار اللي نحكى فيه باثنين وثلاثة حزيران، معناتها ما في استكمال المفاوضات، معناتها مكملين بالحرب وبالدمار وبالخراب وبالتهجير يلي عم نشوفه هلأ. هلأ اللي خربط العملية هيدي مبين بشكل واضح هو الإيراني. يعني اليوم كانت واضحة، يعني بس طلع قال نتنياهو أنا إذا بدأت تكفي الضربات على المستوطنات أنا بدي أضرب الضاحية وبدي أضرب بيروت بدي وسع. طيب فات الرئيس ترامب، تصل الرئيس ترامب وقال له لا أنت ما فيك تضرب بيروت وأنا بعمل الاتصالات اللازمة مشان أنت ما تكفي الضربات على
1: شمال إسرائيل.
0: على شمال إسرائيل. وصار فيه مبدئيا بالاتصالات اللي صارت مع الفريق اللبناني يمكن الرئيس بري او غيره تتوصل لحزب الله انه خي انتو اذا بنتجنب ضرب بيروت والضاحية ما تضربوا شمال اسرائيل.
1: صح الاتصالات كانت مع الرئيس بري، يعني كنا عم نتابع مفاوضات وحضرتك كنت كمان
0: صحيح
1: الاتصالات كانت مع الرئيس بري.
0: وايران قالت بنفس الوقت اذا في ضرب للضاحية انا بدي اضرب. شو عمل حزب الله دغري؟ يعني مثل كأنه شو مطلوب تخربط الموضوع تبلش. دغري ضرب شمال إسرائيل، عارف إنه إسرائيل بدها ترد على الضاحية وتدخلت إيران وتوسعت العملية تتشربك كل هالمسار اللي كان ماشي. يعني أكيد الأمريكان اليوم عم بيقول أوكي أنا في عندي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي بدي إياها تكون بمعزل عن شو عم بيصير مع إيران. إيران دخلت حالة بالدق تعقد الموضوع أكتر، ومن هون عم بيجرب هلأ الأمريكاني يرجع يفصل المسارين، ومن هون رجع تدخل رئيس ترامب بواسطات معينة برسائل مباشرة للإيرانيين بواسطة القطريين وكذلك مع إسرائيل مشان تقلهم خي وقفوا تنقدر نكفي بالمسار اللبناني.
1: طيب بما أنك حكيت عن مسألة يعني المسار اللبناني وقبل ما تابع الحوار اللي له علاقة تحديدا بالمفاوضات، هل الموقف الأمريكي لا يزال على ما هو عليه بفصل المسارين اللبناني والإيراني؟
0: إيه صحيح. هلا بعده يعني هنا الموقف الأمريكي بشكل أساسي رغم المحاولات الإيرانية يلي يعني عرفنا فيها وهي كثيرة. منا بطريق غير مباشر، منا بوسط يمكن القطريين أو غيرهم، وعرفنا إنه يعني راح مفادي

0: يعني بدي إيران تحكي عني، يعني بدي مفاوضات بإسلام أباد، منفش مفاوضات بواشنطن. وبيعتبر حزب الله، يعني هلأ صرنا عارفين هو فصيل صار من حرس الثورة، بيعتبر أنه إيران تمثله. بقى بعده على القرار الأمريكي لحد هلأ، رغم المحاولات الكتيرة ويلي هي أكيد بدنا نضل منتبهين له، لأنه بمكان ما إيران رح تحاول تفوت على خط، خاصة رئيس ترامب إذا هلأ بده يصير فيه أو عم بتكفي المحاولات لاتفاق إيراني أمريكي، أنه تحاول إيران تقول بمكان ما أنا طيب أوكي مثل ما عم تقول علنا يعني، بس أنا بدي فوت على ملف اللبناني. بقى لحد هلأ الموقف الأمريكي وبين أساسا بالبيان الثلاثي اللي طلع أنه هيدا كل الاتفاق وكل المفاوضات هي محصورة بين الدولتين اللبنانية والإسرائيلية، ونرفض تدخل أي دولة أخرى بهذا الموضوع. هذا بيان أمريكي خليني أقول يعني، أو موقف أمريكي كذلك. بقى لحد هلأ بعدنا متجنبين الدخول الإيراني على الخط. برجع بقول رح في محاولات كتير إيرانية بوسطات مختلفة وبالمباشر انه يكونوا هني موجودين على المفاوضات اللبنانية،
1: يعني بتحاول تفرض وجود على الارض يعني من خلال التدخل العسكري الواضح اللي عم بيصير
0: بلبنان
1: من خلال القول يعني انه وزير خارجية ايران بحط العالم اللبناني والعالم الايراني بعد ما ايران قصفت اسرائيل، والسفارة هون بلبنان كمان بتحط العالمين وايدي مشبوكة بين بعضها، يعني وكانوا عم بيقولوا انه مصير لبنان مرتبط بمصير ايران.
0: هو بكل صراحة أستاذ بسام هي مناسبة تنحكي على شيء صادم جدا، ما بعرف مش عم بتضوى عليه يمكن كفاية، تبين ببعض التقارير يلي وصلت للأمم المتحدة من قبل وزارة الخارجية، انه اليوم نكتشف انه في مئات من عناصر حرس الثوري الايراني الموجودين على الاراضي اللبنانية. واكيد مثل ما عرفت بعد ما سموهم دبلوماسيين وقتلتهم اسرائيل طلعوا جنرالية بالحرس الثوري الايراني، نعيون هيك بايران، عدا انه تبين انه انعطى باسبورات لبنانية لقسم كبير من هالايرانيين الموجودين هون، وعرف هلا وينني. بالاضافة انه كمان مثل ما عرفنا انه في 150-200 مسجل دبلوماسي على السفارة الإيرانية للأسف من قبل الحكومات والوزارات السابقة، واليوم عم بيسأل وزير الخارجية خي منين هول شو بيعملوا، ليش في عنا نحن أنجا عنا علاقات مع إيران، شو عم بيعملوا 150-200 دبلوماسي مسجلين؟ لحد هلا ما أجي جواب مع أنه طلب مرتين القائم بالأعمال هولي منيني، وهولي أكيد حرس ثوري يعني. وعم بيبين كمان برجع بقول أكتر وأكتر أنه من تقارير مختلفة أنه الوجود الإيراني العسكري تفضلت وقلت بلبنان هو أكبر بكتير مما كنا متصورين، وطبيعي عندهم دور كبير باللي عم بيصير يعني بتحريك الحرب بلبنان والتسبب بكل هالدمار اللي عم بيصير.
1: يوم الدولة اللبنانية مش قادرة تحل هذا الموضوع، يعني قلت في محاولات عم يعملها وزير الخارجية بس ما عم يحصل على أجوبة، وما حدا بيعرف وينهم الدبلوماسيين.
0: تنكون منصفين، لا لأول مرة صار في جهد بتعرف، يمكن رحلوا 150 واحد مع عيالهم
1: أكتر.
0: ايه وعم بكفوا، وانا مثل ما عرفت الدولة اللبنانية عم بتحاول تعرف عن جد وينن البقوي من مع انه برجع بقول الصعوبة هي بسبب وجود باسبورات لبنانية. هلا يعني تصور قديش يعني ملفت خليني اقول
1: الخرق
0: بانه كان في يعني ببناية عنده فيها طابق رئيس الجمهورية وساكت فيها أخته وفي رايبينه قاعدين خيه وغيره بنية حدا، طلع في طابق قاعد فيه مسؤول بحرس الثوري الإيراني. يعني بقى مش هناك الدولة، لا خلينا نقول الدولة مستنفرة على هذا الموضوع، بس في طبيعي في صعوبة كبيرة نقدر يكشفون محل ما هن، وخاصة إذا عندهم هالباسبورات اللبنانية كمان.
1: طيب بدي أرجع لمسألة وقت تطلع النار. بالبيان يلي طلع نهار الأربعاء بعد مفاوضات واشنطن بيقول إنه وقف اطلاق نار شامل، بس هذا الوقف اطلاق النار مشروط بانه حزب الله ينسحب من جنوب الليطاني، وبعدين انه بيصير في مسألة البايلوت زون المناطق التجريبية وهكذا، يعني كل منطقة وراء الاخرى لحتى يتم الانسحاب الاسرائيلي الكامل وتبسط الدولة سيطرتها على جنوب الليطاني. امبارح السفير الامريكي اوضح يعني كل هذا الموضوع لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ولكن سمعنا كلام بيقول بلبنان ولا خاصة رئيس مجلس النواب نحن بدنا انسحاب كامل وبدنا بقى الجيش يفوت وبدنا يرجعوا النازحين وبعدين بيطلع حزب الله من جنوب الليطاني، وكأنه هناك محاولة للعودة إلى الوضع الذي كان سائدا يعني قبل 28 الأول 2023.
0: يعني ما بعرف، مع أنه كنا منتظرين من الرئيس بري موقف مساعد أكثر الموضوع، خاصة أنه هو يعني بالاتفاق تبع 2024 كان موافق على يعني بالخطوات اتفاق 2024 في خطوات واضحة بقصة أنه يعني الانسحابات الإسرائيلية رح تصير مع نزع سلاح حزب الله. يعني كان الاتفاق واضح أن ما في بقى سلاح إلا بإيد الدولة اللبنانية، وعلى أساسه بصير الانسحاب الإسرائيلي. وهون يعني بين هلالين أستاذ بسام لما ينحكى أنه هالاتفاق هيدا ما نفذته إسرائيل وكانت عم تستهدف 2025 بعد، يمكن صحيح ما نفذت إسرائيل، بس بنفس الوقت حزب الله ما نفذ كمان، وتبين من عدة تقارير ومنها من الأمم المتحدة ومنها من تصاريح حزب الله بنفسه أنه نحن عم نرجع نبني بنيتنا العسكرية، عم نحضر حالنا للحرب. صار يعني مبين أنه كان الفريقين خليني أقول ما بدهم يحترموا الاتفاق. هلا منتأسف أنه رئيس بري أخذ هذا الموقف، علما أنه الموضوع فكرة البايلوت زون والمناطق التجريبية منا جديد، يعني حكيت بالاجتماعات قبل بالناقورة وكان في يعني، وانا بقول لك بكل صراحه يعني خليني اقول بالموقف اللبناني كان في خليني اقول قابليه للقبول بهذا الموضوع، لانه مزبوط بده نعمل تست معين تنشوف اذا رح يثبت بمنطقه معينه قبل بقى. واذا حدا مفكر انه ايه الاسرائيلي رح ينسحب بيترك لبنان ويترك حزب الله يرجع يبني حاله ويحضر حاله لمعارك جديده واتسترا، بكون عم بيحلم.
1: يعني ما في إمكانية للعودة إلى الوضع السابق اللي كنا فيه قبل اندلاع حرب إسناد غزة.
0: لا يعني الإسرائيلي اليوم يعني عايش بهاجس إنه الخطر الأمني عليه، هذا من وراء قصة عملية طوفان الأقصى، وشاف إنه حزب الله دخل بالمعركة بوقتها، وشاف إنه حزب الله دخل المعركة عن جديد إسنادا أو بالأحرى انتقاما لمقتل الخامنئي، وبالتالي معتبر انه في خطر امني موجود عليه من لبنان، وهالخطر الامني قبل ما يزول ما في مجال الاسرائيلي ينسحب وتتامن السياده والامن للبنان. يعني هذا شيء واضح، وهذا شيء بتصور فهمانه الفريق اللبناني والدوله اللبنانيه والشعب اللبناني، واكيد فهمانه حزب الله والإيراني، بس حزب الله والإيراني ما بده يوقف الحرب، يعني بده يضل برجع بقول عم كفي بالدمار وبالخراب.
1: بالاخر هي ورقه لبنان بايد ايران، يعني قال رئيس الجمهوريه بالمقابله مع السي ان ان قال انه الايرانيين عم بيحاولوا يستخدموا لبنان، ورقه بايدهم
0: 100% واضح. وهيدي يعني نرجع منقول عم بيحاول الايراني بكل الوسائل الممكنه انه يرجع انه يكون هو موجود على طاوله المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه، او اقله ينقل الملف لاسلام اباد. يعني
1: عجبك كلام رئيس الجمهوريه للسي ان ان؟
0: كلام رائع يعني، وأكيد يعني ردة فعل الشعبية ردة فعل الدولية يعني مبين أنه كان في ترحيب كبير. الوحيد مثل ما بتشوف يعني إذا بيقرأ الواحد الإعلام وردات الفعل، الوحيدين اللي هاجموا هو الفريق الإيراني وتوابعهم بلبنان، يعني هذا الوحيد اللي هاجم الحديث تبع الرئيس. بس الرئيس كان واضح، كان صريح، وكان خلينا نقول دقيق بكل شيء عم بيقوله بما يتعلق بأكيد تدخل إيراني، بما يتعلق بالنداء يلي عمله بطريقة خلينا نقول مباشرة لحزب الله، أكيد للبيئة، وكيف حكي مع إسرائيل إنه شو بدنا من إسرائيل إحنا كمان، أنت لازم تساعدي بهذا الموضوع. كيف حكي على الموقف الأمريكاني، الموقف الأمريكاني المهم من رئيس ترامب وكل الإدارة بالوقوف إلى جانب لبنان صراحة. وأنا هذا الشيء شعرته بلقائيته هناك، يعني الأمريكاني عم بيكون ببعض المحلات قاسي على الإسرائيلي كرمال لبنان. إنما مثل ما قالوا يعني بدنا نوصل آخر شيء، يعني مثل ما صرح وزير الخارجية روبيو البيانات إنه في هدف آخر شيء بدنا نوصل له هو السيادة والأمن للبلدين، وهذا شيء لمصلحة لبنان ولمصلحة كل فرقاء اللبنانيين، وأولهم أهل الجنوب. أول ناس بيستفيدوا من السيادة والأمن هن أهل الجنوب.
1: طيب دكتور زرج بيلي، يعني وكأنه كمان عم بنحاول بلبنان نرجع نروج لموضوع أنه بس فقط يعني أي حل بده يكون هو فقط بجنوب الليطاني، أنه لا حزب الله سيبقى على سلاحه بس بيطلع من جنوب الليطاني، يعني في كمان جو بالبلد بيقول لك هذا الكلام انه ايه جنوب الليطاني ونحكي بس عن هاي المنطقة ما بنحكي عن المناطق الاخرى.
0: لا يعني بعد اللي عم بيحكي هيك بعده يمكن عايش بغير زمن اساسا كل القرارات الدولية. وبعرف انه يمكن ما بعرف اذا حزب الله بيقراهم بدقة او الفرقاء الممانعة او فريق الممانعة، لانه من ال 1559 ل 1701 يلي هني بيحكوا عنه بقول انه حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، يعني هذه واضحة. واساسا يعني الاطار خليني اقول تبع الاتفاق اللبناني الاسرائيلي يلي بده يوصل الهدف يلي هذا متفق عليه صار لبنانيا اسرائيليا امريكيا، الهدف متفق عليه
1: شو هو
0: النقاش عم بيصير حول الطريقه، هو انه لبنان مطالب بخمس اشياء يلي هي الانسحاب الاسرائيلي، عوده النازحين، اطلاق الاسره، واعاده الاعمار، والاتفاق على الحدود البريه بشكل نهائي. هول طلبهم لبنان بشكل واضح، وافق عليهم الامريكاني، والامريكاني قالوا الاسرائيلي واخذوا عن الاسرائيلي بهذا الموضوع مقابل انه ما يكون في بقى سلاح لا شرعي بكل لبنان. برجع بشدد بكل لبنان مش بالجنوب بس. وهذا الشيء اللي اساسا موجود باتفاق الطائف وبعكس ما بقول حزب الله وبالدستور، ويعني خليني اقول بالمنطق قيم الدولة اللبنانية. وبالتالي يعني هالإطار هيدا يلي برجع بقول بأمن الأمن والسيادة والاستقرار والازدهار للبنان هو مطلب لبناني أولا، وطبيعي نكون عم نطالب أنه ما يكون في سلاح خارج الأجهزة والمؤسسات الشرعية اللبنانية. بقى هيدا اتفق عليه، هلأ عم بينحكى كيف بدنا نوصل له. اتفاق وقف اطلار أول شيء، مباحثات بقصة البايلوت زون، كيف بده يصير البحث مع حزب الله مشان يتسلم سلاحه، شو الخطط الأمنية اللي بقت تنعمل، هيدي كله أكيد بالتفاصيل تبع المفاوضات اللي عم بتصير. بس الهدف واضح أقله بهذه المرحلة. بعدين مثل ما قال الرئيس كمان مستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية وغيره، هيدا بيجي بعدين، يعني كيف بدها تروح الأمور. بس هلأ مشان تنقدر يعني تنقدر نعيش كلبنانيين بأمان وبسلام، هذا الاتفاق، هذا اطار الاتفاق اللي بيصير.
1: السفير الاسرائيلي بس خلصت الجلسه وظهر كان يحكي برا امام الصحفيين وحكي عن البايلوت زون، بيقول انه سبيشال يونتس من اللبنيز ارمي هي اللي بدها تفوت على هذه المناطق. شو كان قصده بسبيشال يونتس؟ يعني هل هي القوى العسكريه الموجوده حاليا بالجيش اللبناني؟ خاصه كان في كلام امريكي طرح انه عن تشكيل قوى جديده بالجيش يعني تتولى هي هذه المهام. هل كان هذا الموضوع بالفعل محور نقاش بالمفاوضات؟ وهل الإسرائيلي قصد هذا الموضوع؟
0: الفكرة موجودة إنه يكون في وحدات برجع بقول مدربة مجهزة أمريكيا. هلا في ناس فسروها إنه هيدا يمكن ما بعرف تدخل أمريكي بمهمات الجيش أو غيره، بس لا كان المقصد الأمريكي بالموضوع تنوضحه، لأنه طرح السؤال إنه هودي الوحدات. هلا يمكن يكون الوحدات موجودة خلينا نقول، بس هودي الوحدات
1: في وحدات خاصة بالجيش موجودين
0: صحيح ومدربين أمريكيًا
1: أمريكيًا.
0: هلا منقول إيه إنه في عندك مثل ما شفنا للأسف يعني إنه في عندك مخازن عم بفخخوها حزب الله، وفي عندك ألغام موجودة، وفي عندك إيش هيدي صار يعني هون عم بيطالب اللبناني بتجهيزات لهيدا لمواجهة هالأخطار هيدي. وشفنا حرام قديش راح ضحايا من الجيش اللبناني بهالسبب هيدا، ويمكن حزب الله فخخهم أصلا. بقى هول الوحدات يلي بده يكونوا عم بيدخلوا على المناطق اللي بيدخلوها الإسرائيلية رح يكونوا يعني مهمتهم غير انه بدهم يحافظوا على بسط سلطة الدولة بهالمنطقة هذه، يعني عدم عودة حزب الله عليها، انما عليهم مهمات يعني بتفتيش مخازن، بتفجير ألغام، او حتى يمكن أسلحة وزخائر. يعني هذا بدها تدريب معين، بدها تجهيز معين.
1: طيب كمان الدولة اللبنانية يعني عم نشوف نحن الوفد اللبناني عم بفاوض بكل جدية ومواقف رئيس الجمهورية ومواقف رئيس الحكومة، بس ولكن عندما نصل إلى النقاط التي لها علاقة بالتنفيذ دائما عم بيكون هناك في عرقلة، ودائما عم بيكون في هناك يعني حائط مسدود إذا بدك. طيب يعني هل الأمريكي والإسرائيلي رح يقولوا يطولوا بينهم هالقد بهذه المفاوضات، خاصة إذا ضلوا المسارين مفصولين يعني المسار الإيراني والمسار اللبناني، أم أنه لا الأمريكي رح يقول ساعتها أنه لا في أنا يبدو ما في حل هالقصة بغض النظر عن إيران راح اقول له الايراني تفضل نشوف شو فينا نعمل بمساله لبنان.
0: على الارجح يعني ما فينا اكد 100% شو راح يقول الرئيس الامريكي، انما خلينا نقول اللي سمعناه وبتصور سمع الوفد اللبناني والمسؤولين اللبنانيين انه الرئيس ترامب ما بيقولوا على طول is impatient، يعني صبره قليل، وبالتالي النافذة المفتوحة للمفاوضات هيدي مش لأبد الأبدين
1: مع إيران.
0: عم بحكي لها مع لبنان،
1: بين
0: لبنان وإسرائيل، لأنه أكيد هو راعي هالمفاوضات هيدي.
1: صح.
0: هلا بمكان ما رح يقول إذا ما في تقدم بالمفاوضات نحن الأمريكيين رح ننسحب من الموضوع، أكيد ساعتها بدها توقف مفاوضات لبنانية إسرائيلية، وهون منكون وقعنا بالمحظور الكبير يلي هو الحرب الدائمة يعني والتدميرية على أرض لبنان. بقى إيه لا في، بس برجع بقول يعني الهدف واحد، الوصول إلى هالنتيجة هيدي متفقين عليها الفريقين اللبناني والإسرائيلي، والإسرائيلي صر عدة مرات يعني هلا في كم مجنون بيحكي بإسرائيل الكبرى وما بعرف شو بدنا نروح على نرجع على بيروت واتسترا، بس الحكومة الإسرائيلية بالنتيجة والقرار الأساسي الإسرائيلي بيقول إنه خي نحن نطلع من لبنان، ما بدنا شيء من لبنان إذا ما صار في علينا هجومات من لبنان، يعني نحترم سيادة لبنان ساعتها.
1: عم يسمعوا الوفد اللبناني هذا الكلام بالرئيس الوفد الإسرائيلي، بس كمان الوفد اللبناني بعده عم بيطالب يمكن بتعهد خطي بهذا الموضوع إنه بدي

0: أنا عم بحاورك كدولة لبنانية، وأنا مثل ما قلت يعني مقدر جدا هال خليني أقول المستوى المفاوضات اللي عم بتصير بالوفد العسكري، بالوفد السياسي الدبلوماسي، وبالالتزام اللي عم نسمعه من الحكومة اللبنانية بالقرارات اللي أخذتها الحكومة، وبالمواقف اللي عم تطلع من رئيس جمهورية ومن رئيس الحكومة. وهذا الحديث سمعته أنا من واشنطن بقى. فإذا في تقدير لك لهالموضوع، بس أنتوا كيف بدكم تنفذوا على حزب الله إذا حزب الله بقى رافض؟ لحد هلا حزب الله عم بيرفض كل شيء، عم بيرفض مفاوضات كلها سوا. يعني نرجع منقول انه عم بيجي يقول له اللبناني انا خيي بجيب لك الامان والسلام والاعمار وعوده النازحين وخروج الاسرى واطلاق سراح الاسرى.
1: بدهم عن طريق ايران،
0: بدهم عن طريق يعني انه خليهم خيي الاسرى محبوسين وخلي الحرب ماشيه وخلي الاعمار ما يصير، بس تكون ايران راضيه. يعني هذا المهم. فاذا في عنا عائق مهم، وهون يعني في برايي عد الدوله اللبنانيه في خطه يمكن معينه تعتبر انه اذا صار فيه، اذا تبلشت بمواضيع مثلا بايلوت زون وبخطوات اخرى على الارض الستيب باي ستيب اللي عم ينحكى فيها، انه ممكن ساعتها يصير فيه ضغوطات اكتر على الحزب مشان تيقبل بهذا الحل. هيدي مثل ما بقولوا it remains to be seen، يعني بدنا نشوف قديش بدها تصير، بس في تصميم من خلينا نقول الدولة اللبنانيين وبنروح بهالاتجاه. ومن هون حكي الرئيس عن انه الحل ليس فقط حل عسكري، حل حزب

0: وبك تاخذ كل شيء بدك اياه لبناني، انت حزب الله خليك عم بتعريل. هلا بالمقابل الاسرائيلي من وراء مثل ما كنت عم بتقول، من وراء قصة طوفان الاقصى وغيره، بده ضمانات كبيرة على موضوع، يعني ما بيقبل بس بقصة انه اخذت يمكن ما بعرف وعد شفهي او شيء هيك، يعني بده مراقبة على الارض. هالمراقبة فيها تكون امريكية،
1: هو بده يعمل وعم يعمله، يعني بده نحطه بالمفاوضات، عم يدرسوا آلية لمراقبة وقف اطلاق النار ومراقبة الانسحاب، مراقبة كل هالشغل.
0: فاذا بده مراقبة، بده تأكيد، يعني ما بعرف شو رح يطلب بعدين، ضمانات امنية تانية اكيد مش رح يقبل لبناني اذا بده.

0: نحن موجودين بخطر كإسرائيليين إنه نحن ما لازم نمشي وافة النار. وعرفت أنت إنه يعني نتنياهو عم بيلاقي صعوبة بحكومته بالرأي العام.
1: حتى عند المعارضة.
0: والمعارضة.
1: حتى عند المعارضة.
0: يلي هي كانت
1: المعارضة عم تواجهه بهالموضوع.
0: صح. صح.
1: بتقول له أنت كيف بتقبل وقف إطلاق نار وكيف بتقبل بترتيبات وبعد ما.
0: يعني أحدهم من يلي بتواصل مع الإسرائيليين بالتقى فيهم بواشنطن أمريكيين أكيد بيقول لي إنه المعارضة عم بتقول ما عرف إذا قالتها علنا لنتنياهو أنت قلت مرة نتنياهو إنه you have to learn how to say no to America. يعني لازم نقول لا لأمريكا. كيف بتقول ايه انت عاكل شيء؟ بيقول لك ترامب وقف اطلاق نار بتقول له ايه؟ لا بدنا نكفي. فاذا في ضغط اسرائيلي شعبي وسياسي على انه ما توقف الحرب الا تكون عن جد حزب الله صار اكيد ما بقى عم بيشكل خطر. بقى عندك خلينا نقول هالعائقين الكبار. وهون التحدي بالنسبة عن جد بالنسبة للدولة اللبنانية, يعني هون تحدي بالنسبة للسلطات اللبنانية قديش رح فيها تثبت انه لا اخي انا قادرة انه فوت على مناطق وما خلي يكون فيها حزب الله, وقادرة انه ابسط سيطرة الدولة وقرار السلم والحرب وحصرية السلاح وساعتها اضمن حدودي وسيادتي, وانتو يا اسرائيلية بتطلعوا برا تتركوا لبنان تحت حماية الدولة اللبنانية وقصة حزب الله ما بقى تشكل الخطر بقى لا على إسرائيل ولا على اللبنانيين كمان.
1: طيب يعني بإطار هذا الكلام, طيب الدولة أخذت قرار أنه مثلا بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح. شفنا شو صار ببنت جبال, شفنا شو صار بالنبطية, شفنا شو عم بيصير حاليا بصور. طيب ليش الدولة اللبنانية مثلا ما أخذت قرار أنه تدخل على المدن لحتى تجنب هذا الدمار وهذا الخراب الذي يلحق بها نتيجة للهجمات الإسرائيلية؟ يعني لو الدولة يمكن فاتت على بنت جبال كانت جنبتها كل هذا الخراب واستلمت بنت جبال مثل ما لازم, ولو فاتت على النبطية واستلمت النبطية مثل ما لازم كمان, وصور حاليا إذا تفوت عليها يمكن اليوم بتجنبها المزيد من الخراب وبيروت والضاحية. هيدي مناطق كنت فيك تعتبرها أنت بايلوت زون من دون ما حتى يصير الاتفاق عليها بين الإسرائيلي واللبناني.
0: وأنا بعتبر هون غلط الإسرائيلي. يعني وقت حزب الله فتح النار باثنين أذار على إسرائيل برجع بقول انتقاما للخامنئي وبطلب من إيران, الإسرائيلي كان لازم يكون موقفه وقتها يا دولة لبنانية تفضلي أنت قلتي إنه الجنوب اللبناني صار تحت أقله تحت السيطرة العملانية تبعي. مظبوط وتوضحت انه ما قالوا نحن فضينا جنوب من كل المخازن. واساسا
1: حسب الله ما كانش عم يتعاون معهم كمان ليعرفوا وين 100% المخازن وكل الانفاق
0: واطلاق الصواريخ طلع من شمال الليطان مش من جنوب الليطان تنكون كمان واضحين. هلا برجع بقول يعني اليوم لازم نطلع الاسرائيلي كحدا مهووس جاني نحسس حاله انه الخطر عليه دائم, وبالتالي حيالله حركوشي وحسب الله عارف هالشي رح يرد بعنف. بس برجع بقول هون الإسرائيلي أخطأ. كان في قولي خي الدولة اللبنانية التزمت يا دولة اللبنانية تفضلي. هلأ وبتصور يمكن قال الرئيس إنه خي 72 ساعة ما بعرف ثلاثة مش عم نقول تعطونا شهرين ثلاثة, بس بالعالي اللي يكون في مجال إنه نحن نتصرف ونضبط ونلجم حزب الله ونمنع يكون في وجود لمسلحين بجنوب الليطاني, وإذا يا خي ما نفذنا ساعتها فيكم تقولوا نحن والله أنتم ما نفذتوا بعد في خطر علينا. ايه الاسرائيلي غلط. هلا بس بلشت العمليه والاسرائيلي عم بيقول للجيش انه نحن فايتين خلوه, اكيد الجيش يعني ما فيه بيضل يعني منا بوضع. نحن اليوم الجيش اللبناني بيأدي شو عم بيروح له بيأدي المهمات اللي عليه.
1: بس الله يمكن لو الجيش اللبناني تدخل ببدايه المعركه كان يعني رح يتجاوب معه.
0: لا بس
1: هو عم يرفض نزع السلاح بالكامل
0: 100%. مش اكيد رح يتجاوب, بس انه كنا بنشوف على القليلة بهالتست. يعني مثل ما عم تقول انت خي هل يمكن يعني محاولة فات عن نبطية فات عن بند جبال اتسترا, طب شو صار؟ ضل حزب الله عم بيقصف من هوني او عم بيقصف من شمال الليطاني مثلا, وشو بيعمل ساعتها الجيش بشمال الليطاني؟ يعني على اللي كنا فتنا بمرحلة خلينا نقول التست اللي عم ينحكى فيه, لأنه عم ينحكى يعني شو هي البايلوت زون.
1: هي تست صحيح.
0: ما كنا عمل التست بوقتها يعني بدون ما نكون فتنا بكل هالحرب. بس الفريقين يعني لا حزب الله بده انه الدولة اللبنانية تثبت حالها والجيش اللبناني
1: ولا الإسرائيلي
0: مطمن لحد هلأ مطمن انه دولة لبنانية مزبوط قدرة تنفذ.
1: طيب بدي ارجع شوي بس لمسألة اللي لها علاقة بين تل أبيب وواشنطن. يعني قديش برأيك الأمريكي، يعني بارح كمان بالمسألة اللي لها علاقة بإيران، طلب الرئيس ترامب من بنيامين نتنياهو انه ما يرد، ولكن الإسرائيليين ردوا.
0: صح،
1: اوكي ردوا بس ورجعت وقفت بعدين العمليات القتالية بين إيران وإسرائيل. بس ولكن قديش اليوم يعني ممكن نقول انه في خيط رفيع بين المصلحة الأمريكية والمصلحة الإسرائيلية، وهل المصلحة الأمنية بإسرائيل تتوافق مع المصلحة الأمنية للولايات المتحدة كمان ولا لا؟
0: هلا في تلاقي مصالح اكيد استراتيجيا اذا بدنا نحكي بالنسبه للمنطقه ككل، يعني التعاون الامني المخابراتي العسكري كتير كبير بين الدولتين، بس ببعض المحلات طبيعي ما بيكون في يمكن تلاقي 100%. ويعني وشفنا مثلا لما كان عم بيعمل رئيس ترامب البورد اوف بيس، ولما جرب يعمل الاتفاق على غزه ما كان راضي الاسرائيلي، يعني اخر شيء فرض عليه فرض لنتنياهو، يعني انه لا بدكم تكونوا انتو بدكم تقبلوا بالخطة اللي حطت لغزة واتسترا، لانه يعني وتبه يعني حاطت رئيس ترامب باتفاق غزة اللي عم نحكي مثل انه حاطت انه يعني المبادرة بالبحث بموضوع الدولتين يعني بالاتفاق طبعا 20 نقطة، وهذا الشيء رفضها الاسرائيلي، وبالتالي مش عطول في يعني تلاقي 100%. وشفنا هالشيء هيدا مثل عطول ترامب، يعني ترامب نرجع منقول يعني ما نفهم الشخصية هيدي اللي هو من ناحية عن جد ساعي سلام، يعني بده يعمل سلام واتفاقات وكذا، يعني مثل ما بيقولوا بلك الصفقات هو بقى بده هالشي يصير، من تاني مال أكيد مشاكس ومحارب وبيقدر يضحش بقوة وقت اللي بحس انه ما بيقدر يوصل لاتفاق معين، انما إذا في مجال وإذا بحس إنه ممكن يكون في مجال تصير في وقف حرب، إيه أكيد دغري هو بده يقول للإسرائيلي أو غير الإسرائيلي إنه وقف، هلأ في عنا باب مفتوح تقدر نوقف الحرب وقف. وهيدي هذا المنطق اللي استعمله بالحديث مع بيبي. هلأ نتنياهو اعتبر كمان لأسباب داخلية، وأنا فيني كمان أقول لك شغل، يعني عرفتها كمان من أوساط أمريكية، نتنياهو بمكان ما قال له الرئيس ترامب، قال له بدك تفرط حكومتي، فيني يكون بلا حكومة أنا مكان ما، بدك تعطيني شوية مجال إنه يعني مش عطول التزم بوقف اطلاق النار ومرد واتسترا، هلأ برد برجع بوقف، يعني بجرب قد ما فيه يخفف، مثل ما قلنا قبل مثلا ما بضرب يا خي الضاحي ما بعمل كذا، بس ما فيه وقف نهائيا لأنه بقوم علي الناس، رأي العام منه مع إنه ما نرد ونوقف، رأي العام الإسرائيلي. يعني بقى من هون يعني هالمحاولات هيدي اللي عم بيحاولها الرئيس ترامب عم بتأدي بمكان ما لنتيجة، بس مش عطول عم بيكون الإسرائيلي يعني راضي.
1: الإيراني برأيك حليح يروح إلى المزيد من التصعيد مع إسرائيل؟ يعني هو قال لهم لجماعة حزب الله إنه حتى لو انضربت سور ولو انضربت النبطية أنا رح رد على إسرائيل، بس عم نشوف إنه يومين ثلاثة سور تقصف والنبطية تقصف والجنوب كله يقصف ولم يحرك الإيراني ساكنا.
0: الإمكانيات الإيرانية وبكل الأحوال يعني بالصواريخ اللي ضربها ورد الإسرائيلي وكذا، شفنا إنه يعني ما فيها الإسرائيلي، ضربوا مواقع عسكرية، ضربوا مواقع البتروكيميائية، ضرب يعني كان عندهم أهداف. الإيراني ضرب إنه يا رب بطلب بقوله يا رب تجي بعينه، يعني مش إنه بقى، وبالتالي يعني ما في موازين القوى أكيد لصالح إسرائيل بشكل واضح، يعني وبالتالي يعني الإيراني بده يقول أو بده يبين ببعض المحلات إنه إيه أنا عم برد أو أنا عم بعمل عمليات عسكرية على إسرائيل ردا على الشيء اللي عم تعمله بلبنان، بس رح يكون هالشيء هذا رمزي جدا.
1: طيب كمان بدي أروح لموضوع أثاره الرئيس ترامب ولفت انتباه اللبنانيين بشكل كتير كبير وتتحدث بإحدى المقابلات عن أنه عن عمليات جراحية ضد حزب الله تقوم بها إسرائيل، وربما يصير في تدخل من قبل الرئيس الشرع بهذه العمليات العسكرية. إدّاه هذا الموضوع جديا مطروح أنه يكون في تدخل سوري ضد حزب الله؟
0: لا، في البعض فكروا، بقول لك بصراحة ايه في البعض فكروا بهذا الموضوع، خاصة بمنطقة البقاع، وخاصة انه كان في يعني بعض التحركات اللي صارت لحزب الله هنيك، وعرفنا انه صار في اشتباكات كمان بمرحلة من المراحل، بس هالشيء مستبعد جدا. يعني انا باكد لك اول شيء يعني كان واضح الموقف اللبناني بهذا الخصوص بالمفاوضات، وحتى وصل رساله للرئيس ترامب ومع خلينا نقول الفريق الخارجيه مع السكرتيري روبيو مع غيره انه خي لا ما بدنا انه نرجع نفوت سوريا على لبنان. يعني صحيح اليوم الرئيس الشرع عم يضبط الحدود، صحيح انه اليوم عم يحترم سيادة لبنان وغيره، صحيح انه يمكن اذا عمل عمليات لحزب الله رح يقولوا ايه اوكي رح يفوت ويطلع، بس احنا يعني خلينا نقول بعاد عن هذا الموضوع كلبنانيين. وبالتالي الفكرة موجودة مزبوط، في ناس طرحوا له منطق معين انه ايه ما حزب الله هو كمان عم بجرب يعمل شيء يمكن بسوريا مثل عم بيعمل بعض المحلات، وبالتالي الشرع عم بيرد. بس الموقف الامريكاني لحد هلا انه لا مش رح يقبل انه الشرع يتدخل.
1: قلت لي انه الموقف الامريكاني تجاه لبنان هو موقف صلب، بس عم تصير تغييرات يعني ببعض المواقع يعني بداخل الاداره الامريكيه، وكمان عم يقطع باشخاص يعني كمان موقفهم صلب من الموقف اللبناني. هل هذه التغييرات يعني تساهم ببقاء الموقف الأمريكي على ما هو عليه بشكل ثابت، أم أنه يعني لا قد يأتي قلت ترامب صبره مش طويل، بس ولكن هل هالناس يعني عم يجوا بيساعدوا ترامب أنه يطول باله أكتر؟
0: يعني في عنا
1: كان في مايكل نيدهام، وكان في هلا كمان دان هولر كمان صح. كلهم هودي عم يجوا يعني
0: هلا هو اللي بدك تعتبر ايه. يعني خلينا نقول التحول اللي صار وخاصه بنيسان هو انه وزير الخارجيه روبيو قال ما رف لبنان عندي. هلا مايكل نيدم ترقى صار نائب مستشار الامن القومي، دان هولر اجى محله، هولي روبيو بدك تعتبر يعني هذا بدك تعتبر روبيو قاعد على الطاوله. ومهم كثير لان روبيو بيعرف لبنان، ومن ايام ما كان هو بالمجلس الشيوخ متابع الملف اللبناني، وهيدي اكيد بتساعد، وخاصه انه صار في شويه خليني اقول استمراريه بمن يتعاطى بالملف اللبناني. وفي عنا اكيد في عنا سفير اليوم، يعني عنا فرصه كبيره، عنا سفير اليوم
1: ميشيل عيسى
0: صحيح. اللي هو صديق لترامب وبيحكي بشكل مباشر، ومشان هيك يعني فينا نقول انه لا الموقع اللبناني بواشنطن جيد.
1: أنا بدي أشكرك دكتور جوزيف جبيلي عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، وإن شاء الله الحلقة الجاية بيكون المفاوضات تقدمت أكثر وأكثر
0: إن شاء الله.
1: ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيك

0: قايل الحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ما حدا غريب. مصر وبعدما استعادت كامل أرضها بالتفاوض حتى آخر شبر من منطقة طابة، وعقدت سلاما رسميا وإن لم يكن شعبيا مع إسرائيل، تواصل يومياتها وسط طموحات بمزيد من الاستقرار والازدهار على رغم المصاعب المالية والاقتصادية. الأردن الذي كرس عبر التفاوض سيادته على كامل أراضيه وعقد سلاما رسميا وإن لم يكن شعبيا مع إسرائيل أيضا، ينعم باستقرار ويسجل تطورا على أكثر من صعيد على الرغم من المصاعب الاقتصادية، وهي عمليا حالة عالمية سائدة في هذه المرحلة. العراق ينصرف إلى ترتيب شؤونه الداخلية مع تقدم خيار الدولة والحرص على التمايز عن الهيمنة الإيرانية. المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج تواصل الرهان على تطوير قدراتها الإنتاجية وعلى تعزيز الانفتاح على الرغم من الاعتداءات الإيرانية السافرة. ليبيا تعود شيئا فشيئا إلى دائرة الازدهار والاستقرار بعد الثورة التي أطاحت القذافي. دول المغرب العربي غير معنية بشعارات الصمود والتصدي والممانعة والمقاومة بقدر ما هي معنية باستقرارها وحماية شعوبها من الاضطرابات والأزمات على أنواعها. سوريا التي عانت الأمرين من نظام الأسد وتداعيات الثورة تسجل خطوات جيدة نحو استعادة النشاط الاقتصادي والازدهار، لا سيما مع بدء شركات أمريكية وأوروبية بالدخول من الباب الواسع إلى سوق الاستثمار فيها. أما لبنان فوحده لا يعرف كيف يجد نفسه وكيف يخرج من عمق الهوة التي قاد إليها حزب الله ومن خلفه إيران. موت يومي، غارات، صواريخ على الرايح والجاي، مسيرات، اغتيالات، ضحايا على الطرقات، بلدات وأحياء تدمر منهجيا، هجرة وبطالة، أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية لا تنتهي، غول التضخم يلتهم الأخضر واليابس، ومجانين يهددون ويتوعدون ويكابرون تمسكا بالسلاح وبالتبعية لإيران. أما الكلام على استثمار وإعمار فهو من رابع المستحيلات ومن نسج الخيال، طالما أن الدويلة أقوى من الدولة، وطالما أن الحرس الثوري هو الذي يتحكم بما يسمى الميدان، وأي ميدان بات مجرد شاهد على الخزي والعار والخراب والدمار.

0: بكم. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اغتيال المهندس جعفر دوكموكفي وهو صهر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، واستهدفت غارة منزل نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود أقماطي في سجود. وتوغل الجيش الإسرائيلي من موقع السماء باتجاه أطراف كفر شوبة مع تنفيذ عمليات تمشيط باتجاه البلدة، وسجلت غارات على المنصور وياطر ودير كيفة ومجد الزون وصريفة ومرتفعات جبل الريحان في جزين وعلى بلدة كونين، وتسببت غارة على محطة المياه على طريق إبل السقي بإصابة موظف. واستهدفت القوات الإسرائيلية بلدة يحمر بالقذائف الفوسفورية، هذا وقد تمكن الدفاع المدني من سحب 3 جرحى مدنيين بعد الغارة على مبانٍ في صور. في المقابل اعترضت المنظومات الدفاعية في جنوب لبنان مسيرتين أطلقهما حزب الله، وضبط الجيش الإسرائيلي أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة داخل مبانٍ مدنية في زوتر الغربية والشرقية في النبطي. إلى ذلك أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن المسلح الذي تسلل من لبنان وقتله الجيش الإسرائيلي كان مختبئا داخل موقع عسكري مهجور وتم رصده بالصدفة. سهلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حركة سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، والتي كانت تنقل مرضى في حاجة عاجلة إلى رعاية طبية بعد أن علقوا لأيام عدة في بلدة رميش نتيجة تصاعد القتال على طرق الوصول الرئيسية، حيث تم تأمين إخراجهم من البلدة. في المواقف قال سفير الأمريكي ميشيل عيسى للإم تي في: في البايلوت زون يعود الأهالي إلى قراهم وتمتنع إسرائيل عن القصف. أضاف: نعلم أن بري يتحدث باسم حزب الله، لكن أوقات بيصرح شيء والحزب بيقول شيء تاني.
1: كان بده توضيح رئيس بري، نحن عم نوضح له هي، لأنه مش فهمانين شو هي كانت البايلوت زون. هني كانوا فاكرين إنه البايلوت زون يعني إنه بيجي العسكري وبتياخده كأنه بتصفي بافر زون. بايلوت زون غير بافر زون. بايلوت زون يعني معناتها العالم ترجع على الضياع تبعيتها، العالم فيها تعيش، ما فيش ضرب من الإسرائيلية. الليبانيز أرم فورس يعني العسكر بيكون هونيك وهني بأمنوا الحماية، وبذات الوقت بيكون عم بينطفوا إذا في شيء يعني سلاح ولا مسلاح. هيدي بتبلش بمنطقة، وإذا زبطت بصير نتنقل من منطقة للتانية زون ولا زون حتى يخلص كل الجنوب. يعني بدنا نكتبها حتى يشوفها هو مزبوطة، وساعتها اللي بيقبل. بس انتو بتعرفوا رئيس بري كل يوم بلاقي لك حل شغلة جديدة. يعني نحن بنعرف انه هو بيحكي باسم الحزب، بس ايام بيطلع نشرة من عنده شيء ومساج من الحزب شيء تاني كمان. يعني ما هني بيتبقوله بيحكوا مع بعض وبيقرروا مين بيقول شمال ومين بيروح يمين.
0: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء التصعيد العسكري وإعادة الاستقرار إلى الأراضي اللبنانية. وكان الرئيس عون قد اطلع من سفير سيمو كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية والتحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الجاري. رئيس الجمهورية وأمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي شدد على أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة. وأوضح أنه من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله للمحافظة على الاستقرار. نقل سفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا إلى الرئيس عون اهتمام قداسة الحبر الأعظم لون 14 بالوضع في لبنان ومتابعة ما يجري على الساحة اللبنانية من تطورات، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة. تلقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى في خلاله استعراض المستجدات الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. من مجلس النواب قال النائب جورج عدوان: الوطن يمر بمرحلة صعبة تستدعي التصرف بأسس وطنية قانونية ودستورية. أضاف: من يعارض حصرية قرار الحرب والسلم يكون معارضا للدولة.
2: ما فينا نقدر نعارض الدولة ونبقى مواطنين، وإلا ما بيعود فيه لا مفهوم دولة ولا مفهوم كيان ولا مفهوم وطن. من هالمنطلقات اليوم، ولأنه من يمثل الدولة في التفاوض هو رئيس الجمهورية، ومن يضع القرارات التنفيذية هو رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، هني قرار واضح بدهم يمشوا بمسار يستعيد لبنان قراره. أمضينا عشرات السنوات القرار اللبناني منه بإيد الدولة اللبنانية. اليوم جاي رئيس جمهورية وجاي حكومة ورئيس حكومة عم يستعيدوا قرار الدولة اللبنانية، قرارها بالتفاوض، قرارها بالحرب والسلم، قرارها بشو بتقبل شو ما بتقبل، قرارها بنشر جيشها، قرارها بالسيطرة على كل أراضيها. بدنا نعرف انه هذا القرار هو قرار الدولة ومن يخرج عليه يكون خارجا عن القانون. هيدا يلي لازم يكون واضح. وانا بالمناسبة بدي سمي مواقف رئيس الجمهورية باخر مقابلتين يلي بيقول فيهم انه اللبنانيين هن بيعرفوا مصلحة لبنان، ويلي بيقول فيهم انه هو بيقرر عن مصلحة لبنان لانه هو رئيس المسؤول عن التفاوض وهو يلي على رأس المؤسسات الدستورية. وكذلك بدي سمي الموقف رئيس الحكومة والحكومة بهذا الاتجاه، وبدي اتمنى على كل اللبنانيين انه يأمنوا كل الدعم لرئيس الجمهورية وللحكومة لحتى نسير بمسار يعطي لبنان مصلحته أولا. نحن مش مسؤولين عن مصلحة أي حدا غير لبنان وغير اللبنانيين.
0: في اسلام اباد بحث قائد الجيش العماد رضو الفيكل مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. الجيش الباكستاني وفي بيان اكد ان القائدين بحث قضايا ذات اهتمام مشترك والبيئه الامنيه الاقليميه والتعاون الدفاعي. بعدما اصدرت محكمه المطبوعات قرارا وجهيا بسجن الصحفي والاعلامي رامي نعيم لمده شهر وتغريمه مليار ليره لبنانيه، قال نقيب محرر الصحافه اللبنانيه جوزيف الصيفي: ولان قانون المطبوعات الغى عقوبه السجن وتوقيف الصحفيين وجدت ان الامر في غايه الدقه والخطوره. اضاف: لا يمكن حبس الصحفي والسكوت عن هذا الامر اذا كان هذا الصحفي لم يرتكب جنايه تستحق هذه العقوبه. شددت النائب سيتي دجاجة على ضرورة مواكبة الدولة للمزارعين ولا سيما في المناطق الجبلية، وأكدت بعد لقائها في معرض وزير الزراعة نزار هاني أهمية تكثيف التعاون بين وزارة الزراعة والبلدية والجهات المعنية لفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج الزراعي وتعزيز فرص تصديره. من جهته أكد هاني حرص الوزارة على متابعة الملف والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم المزارعين وتسهيل عملية تسويق الإنتاج. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، أفيد عن سماع دوي انفجارات قوية في منطقة أمير آباد قرب ميدان فاطمة في المنطقة السادسة في وسط طهران. وأشارت رويترز إلى 3 هجمات بمسيرات استهدفت معسكرا المعارضة الإيرانية الكردية شمال شرق أربيل في العراق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن القوات الأجنبية القريبة من أراضينا معرضة لخطر دائم نتيجة أخطائها البشرية أو الحوادث العادية أو احتمال وقوعها في مرمى نيران المتبادل. أضاف: إن مضيق هرمز ليس مياه دولية بل ممر مائي مشترك بين إيران وعمان ويبعد آلاف الأميال عن السواحل الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش أبلغه أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية 1 مروحيات الأباتشي الأمريكية المتطورة للغاية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. أضاف: كان على متن المروحية طيران وكلاهما بخير ولم يصب أحد بأي أذى، ومع ذلك يتعين على الولايات المتحدة بحكم الضرورة أن ترد على هذا الهجوم. وقال مراسل فوكس نيوز من البيت الأبيض: من المرجح أن الرئيس ترامب على وشك إصدار أمر بتفجير ضخم في إيران. من جهتها علق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على تهديدات ترامب مؤكدا أن إيران تفضل لغة الدبلوماسية لكنها تتقن لغات أخرى بطلاقة أكبر، وإذا أخللتم بالتزاماتكم سنتحول إلى لغة نجيدها أكثر. مساعد وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية الأباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز. وكانت قناة أكسيوس لفتت إلى أن التحقيق الأمريكي خلص إلى أن مسيرة إيرانية من طراز شاهد أصابت المروحية الأمريكية وأدت إلى تحطمها. أخيرا أعلنت القناة 15 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الكابينت أن إسرائيل قد تضطر إلى مواجهة إيران بمفردها. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أكتاف الأفندي جونيور. طبيا وصحيا يملك الإنسان كتفين. في السياسة يملك بعض السياسيين أكثر من كتف، ويمكن إحصاء أن كل واحد منهم يملك 4 أكتاف على الأقل. أما السبب في ذلك فيعود إلى حاجتهم إلى تغيير كتف من أكتافهم لكثرة ما ينقل البندقية من كتف إلى كتف، حيث أن كتفين لا تكفيهم. مثل فاق على أصحاب الأكتاف المتعددة أفندي جونيور الذي أذهل اللبنانيين أول من أمس الأحد بسرعة تقلبه بشكل قياسي. فيصل قرامي لمن خانته الذاكرة سمي وزيرا من حصة حزب الله، فجاءت الحكومة التي كان فيها وزيرا من 5 وزراء شيعة في مقابل 7 وزراء سنة. والسبب في ذلك أن حزب الله أهداه حقيبة من حصته. ولأن فيصل أفندي كتلة وفاء فقد نزل من قارب حزب الله، وكان أول موقف اتخذه هو مهاجمة إيران، وكل ذلك تحت أعين حلفاء حزب الله الجالسين أمامه. حزب الله لا يخطئ فقط في التقديرات العسكرية، بل على ما يبدو يخطئ في انتقاء حلفائه الذين نزلوا تباعا من سفينته وفي مقدمهم الأفندي جونيور. حزب الله خسر سرايا المقاومة، وبعد ذلك خسر سرايا الحلفاء. هل يتعلم الدرس أم يحتاج إلى صفعة أخرى مشابهة لصفعة الأفندي جونيور ليكتشف أن الأخطاء في الحسابات السياسية تقود إلى الهزيمة أيضا، تماما كالأخطاء في الحسابات العسكرية؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.